0: سنين في مساحات جغرافية ضيقة تخنق أدنى مقومات الحياة.
1: إسرائيل لم تترك ساعة ولا دقيقة إلا وتجاوزت فيه هذا الاتفاق من خلال انتهاكاتها وخروقاتها المستمرة، سواء بزحزحة الخط الأصفر، سواء بممارسة أو مواصلة عمليات الاغتيال دون حسيب أو ركن. هذا ما يؤكد لنا أن إسرائيل هي بطبيعتها دولة تتصرف وكأنها دولة فوق القانون، لا تلتزم بأي أعراف ومواثيق دولية.
0: مئات الشهداء والجرحى سقطوا منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في استهدافات طالت صيادين على الشواطئ ومزارعين في اراضيهم وعائلات حاولت تفقد منازلها المدمره. جبهه الاستهداف اتسعت لتطال عمق المناطق المدنيه وسط قيود مشدده تمنع تدفق المساعدات الانسانيه ومواد اعاده الاعمار، ما يراه مراقبون تعميقا مقصودا لمعاناة قطاع غزة المنهكة. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
2: تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن المجلس الأعلى للإبداع والتميز. جاء ذلك خلال استقبال سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس المجلس عدنان سمارة. أطلع سمارة سيادته على أبرز نتائج التقرير السنوي وما تضمنه من مشاريع للمبدعين والرواد الشباب والخطط الموضوعة لتطوير عمل المجلس لدعم مسيرة الإبداع والتميز في المجتمع الفلسطيني. بدوره أشاد السيد الرئيس بإنجاز المؤسسة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، مشددا على أهمية الإبداع والتميز في بناء الدولة الفلسطينية الحديثة وعاصمتها القدس. وعز سيادته ضرورة تمكين الشباب الفلسطيني كأولوية قصوى وإلائهم الاهتمام المطلوب وتوفير المساحات الآمنة والداعمة لطاقاتهم. وأكد دعمه الكامل للمشاريع الإبداعية والمتميزة التي نفتخر فيها كفلسطينيين وأهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الإبداع والتميز وتعزيزها هنا في فلسطين وتسخير الإمكانيات كافة اللازمة لذلك. قال قاضي قضاة فلسطين مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقييد رفع الأذان في المساجد تمثل اعتداء مباشرا على المسلمين والعقيدة الإسلامية وحرية العبادة، وترقى على مستوى إعلان حرب دينية على المقدسات والشعائر الإسلامية. وأضاف الهباش في بيان صحفي تعقيبا على مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في المساجد وفرض نظام تصاريح مسبقة وغرامات مالية وعقوبات تنفيذية، أن الأذان شعيرة إسلامية عظيمة ونداء إيماني يصدح بتوحيد الله، وأن استهدافه يعكس حالة من التطرف والكراهية باتت تحكم سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأكد أن الأذان سيبقى يصدح في سماء فلسطين وأن محاولات الاحتلال منعه أو التضييق عليه لن تنجح في طمس الهوية الدينية والوطنية للشعب الفلسطيني أو اقتلاع ارتباطه بأرضه ومقدساته. جدد الأردن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الحرم القدسي الشريف والإمكانات والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.
3: تصعيد مدان واستفزاز غير مقبول يجب أن يتوقف، جاء هذا في بيان الخارجية الأردنية مدينة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.
4: عندما نتحدث عن القدس، القدس لا نتحدث عن القدس باعتبارها فقط هي عاصمة فلسطين التي نريدها أن تكون موجودة، لكن أيضا نتحدث عن القدس هي هم هاشمي بامتياز قبل أن تكون هم فلسطيني وهم أردني وهم عربي وإنساني. لماذا؟ لأن التاريخ الهاشمي هناك هو من قدم استاتيكو الأديان، وبالتالي نتحدث عن تاريخ هاشمي تليد فيها عندما قال نحن نريد أن نوائم في تمكين وتجسيد حرث الأديان، إن كان في في في داخل القدس القديم، وهنا نتحدث عن حي الأرمن وحي المسيحيين وحي اليهود وحي الإسلام. هذا النموذج في التعايش الإنساني هو الذي يدافع عنه الأردن، وهو الذي تقف مع مع مع أو النظام الهاشمي الذي تقف مع الكل الإنساني. هذا باب. الباب الثاني انه معروف انه لدينا ايضا حراس القدس هاشميين هم موجودين في داخل حاضرة الاقصى وكنيسة القيامة وكل البلدة القديمة في القدس. وهنا اؤكد ان هنالك دماء اردنيا، هنالك وزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاردنية لا تمكن فقط قولا بل تمكن أيضا هنالك

0: أعداد حراس القدس موجودين بدعم وتمويل من الحكومة الأردنية.
1: أكدت الخارجية الأردنية رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لاستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وما يرافقها من استفزازات باعتباره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ومحاولة مرفوضة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتدنيسا لحرمته، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وحذرت الخارجية من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية. رغم الإدانة المستمرة لخروقات وانتهاكات إسرائيل لحرمة المسجد الأقصى المبارك والوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس المحتلة، تواصل إسرائيل هذه الانتهاكات رغم جميع الإدانات الدولية. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
2: أدانت جمهورية مصر العربية الاقتحامات المتكررة والاستفزازية التي نفذها مستوطنون للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال وما صاحبها من ممارسات مرفوضة وانتهاكات تمس حرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة. كما أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وما يشهده من اقتحامات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم كانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت أن هذه الممارسات التصعيدية من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق التهدئة والاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، محذرة من خطورة المساس بالمقدسات الدينية أو محاولة فرض واقع جديد في القدس المحتلة. هذا وتكثف مصر جهودها الدبلوماسية والسياسية والأمنية في العمل مع جميع الأطراف للحفاظ على التوازن الإقليمي ومنع العودة للتصعيد العسكري، مؤكدة في الوقت نفسه عمق القضية الفلسطينية ومركزيتها التي لن تستقر المنطقة إلا بالوصول للدولة الفلسطينية كاملة السيادة.
3: تلعب مصر دورا سياسيا مهما كصمام أمان في المنطقة، خاصة إذا ما كانت أصابع الاحتلال الإسرائيلي هي المدبر لتفجير الأوضاع فيها، وعليه تذكر مصر العالم دوما بمركزية القضية الفلسطينية ووجوب إنهائها وفق الحل العادل والشامل الذي يضمن الاستقرار. كان هذا في آخر اتصال جاء بين الرئيسين السيسي وماكرون.
4: الاتصال الذي جرى بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون طبعا بيحمل رسائل قوية جدا وبيؤكد دائما على ان مصر بتعمل على دعم كل الجهود حتى يعني تكون هناك مساعي للتواصل اتفاق شامل للسلام في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ويمكن دايما بنشوف توافق مصر الفرنسي على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية، خاصة طبعا التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية. يمكن احنا شفنا نية الرئيس ماكرون السابقة اللي أعلن فيها يعني نية فرنسا بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.
3: سارعت القاهرة للتنديد والإدانة بما أقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من توسيع لعملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، مستبيحا أراضيه داعية للانسحاب الفوري منها، مؤكدة دعمها لوحدة الأراضي اللبنانية.
4: موقف مصر طبعا واضح وصريح. يمكن إسرائيل بتنتهك القانون الدولي، شفنا ما حدث على يعني في قلعة الشقيف التاريخية ونهر الليطاني، انتهاكات واضحة طبعا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير وقرار مجلس الأمن رقم 1701، ومصر بتؤكد دائما على إدانة كل هذه الانتهاكات.
3: برغم اتساع بقعة الزيت المشتعلة شيئا فشيئا إقليميا ووقوف الاحتلال وراء اتساعها، فإن مصر تكثف من تحركاتها الدبلوماسية لنزع أفاتيل للألغام، مطالبة مجلس الأمن والأطراف الدولية لجم إسرائيل وحماية القانون والحفاظ على سيادة الدول.
5: على المستوى الدبلوماسي مصر في الحقيقة بتواصل الجهود المكثفة للحفاظ على قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف المعنية، سواء الأطراف الفلسطينية أو القوى الإقليمية والدولية المؤثرة. ولا زالت في الحقيقة الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية على أولوية أجندة الدولة المصرية. مصر الآن بتوفر أو بتهيئ الظروف لحل حالة أي يعني في الحقيقة تفصيلات عالقة أو خلافية، وذلك لاستئناف المسار السياسي، ويعني زي ما كنا بنتحدث تسبيح

0: اتفاق وقف إطلاق النار.
1: تدرك مصر أنقد ألقيت على عاتقها مسؤوليات جمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، تلك المنطقة التي تعي أيضا أن كلمة السر فيها تختزل فقط في دولة فلسطينية كاملة الحقوق والسيادة. من القاهرة سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
2: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل إقرار حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية التي تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.
3: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة عبر الدفع بمخططات بناء جديدة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات هذه المشاريع على الأراضي الفلسطينية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كشفت أن ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية سيبحث خلال جلسته المقبلة عددا من المخططات الاستيطانية التي تتضمن بناء 2721 وحدة استيطانية جديدة موزعة على عدة مستعمرات في محافظات الضفة الغربية. وتظهر تفاصيل المخططات تركيزا واضحا على توسيع عدد من المستعمرات، إذ يستحوذ مخطط بناء على 1006 وحدات استيطانية في مستعمرة جفعوت غرب بيت لحم على الحصة الأكبر في إطار مساع إسرائيلية لتكريسها كمستعمرة مستقلة بعد فصلها عن ألون شيفوت عام 2025. كما تشمل المخططات إقامة 922 وحدة استيطانية في مستعمرة هاربراخا جنوب نابلس و455 وحدة في مستعمرة ميفودوتان غرب جنين. وتتضمن الخطط كذلك بناء 234 وحدة استيطانية في مستعمرة كريات أربع شرق الخليل ضمن مشروع إنشاء حي همبشر الذي يكتسب أهمية خاصة لكونه يقع داخل مدينة الخليل وعلى مسافة تقارب 800 مترا من المستعمرة ما يجعله منفصلا عنها جغرافيا. كما تشمل بناء 100 وحدة استيطانية في مستعمرة سنسانة جنوب الخليل إضافة إلى وحدات أخرى في مستعمرتي أرئيل وبركان المقامتين على أراضي محافظة سلفيت. وتشير الهيئة إلى أن هذه المخططات لا تقتصر على البناء السكني فحسب، بل تشمل تعديلات هيكلية وتنظيمية من شأنها توسيع حدود المستعمرات وتعزيز ارتباطها بالبنية التحتية الاستيطانية القائمة بما يرسخ وجودها على حساب الأراضي الفلسطينية. يواصل الاحتلال استغلال الظروف الراهنة للمضي في تنفيذ سياسات تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي في خطوة تشكل تهديدا مباشرا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ومستقلة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
2: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محافظة الخليل عبر إغلاق الحواجز والبوابات الحديدية، كما اقتحمت منزل الشهيد أمجد النتشة وعددا من منازل أقاربه والذي ارتقى والأمس عقب إطلاق النار عليه عند مفرق عسيون جنوب بيت لحم فيما تم احتجاز جثمانه.
4: شهيد جديد ينضم إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال، إذ استشهد الشاب أمجد النتشي 31 عاما عند مفرق عسيون جنوب بيت لحم فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه عقب إطلاق النار عليه في مشهد يعكس استمرار سياسة الإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء.
5: الشهيد أمجد النتشي يضاف إلى قائمة الجرائم التي يمارسها جيش الاحتلال والمستوطنين في محافظة الخليل وكل محافظات الوطن، القتل بدون مبرر، القتل فقط لأنه فلسطيني، هذا مفرق الموت، العشرات استشهدوا وأصيبوا على هذا المفرق عصيون بحجة الدهس وبحجج أخرى.
4: وفرضت قوات الاحتلال سلسلة من الإجراءات المشددة على محافظة الخليل تمثلت بإغلاق الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية ونشر تعزيزات إضافية على مداخل المدن والبلدات والطرق الرئيسية، إجراءات يرى فيها المواطنون شكلا من أشكال العقاب الجماعي.
6: المعاناة تتفاقم عند إغلاق بوابة فرش الهواء بزيادة شوية، إنه إحنا عمالنا

0: نص ساعة بننتظر في سيارة بعد الطريق، ما في أي سيارة تجي تدخلنا، وعمالهم برجعوا على الحاجز اللي هو عرس الجورة، ما تمكنا من دخول البلد. يعني إحنا مجموعة، في مجموعة من النساء كانوا معنا وطالبة جامعة وأشياء كثيرة، ما إحنا مش قادرين نصل لأعمالنا ولا قادرين نصل لأشغالنا، وهذا الوضع متكرر ومأساوي، واللي عماله بصير هي بيئة طرد للشعب الفلسطيني من هذه الأرض.
1: وتكرس هذه الإجراءات واقعا ميدانيا أكثر تعقيدا في محافظة الخليل، حيث تتسع دائرة التضييق العسكري وتتفاقم معاناة المواطنين على الحواجز والطرق المغلقة. وبين الإغلاقات المتواصلة والقيود المفروضة على الحركة، يحول الاحتلال تفاصيل حياة المواطنين اليومية إلى معاناة مستمرة. محمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اختارا بهدم منزل ومنشأة تجارية في بلدة جبع شمالية القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال سلمت المواطن زياد سلطان اختارا بهدم منزله المكون من طابقين والمشيد منذ 11 عاما، الذي تقتله أسرتان تضمان 13 فردا، إضافة إلى مشغل تجاري بذريعة البناء دون ترخيص. هدمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في سوق الخضار المركزي ببلدة بيتا جنوب نابلس.
3: في ساعات الفجر الأولى لم يكن أصحاب المحال التجارية في سوق الحسبة ببلدة بيتا جنوب نابلس ينتظرون أن يبدأ يومهم بين أكوام الركام بدل صناديق الخضار والفواكه. بعدما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأجبرت التجار على إخلاء ما استطاعوا من بضائعهم قبل أن تشرع جرافاتها بهدم عدد من المحال التجارية في مشهد أعاد للأهالي والتجار ذكريات خسائر سابقة لم تلتئم آثارها بعد.
4: فاجأنا الليل الساعة 1 بالليل بهدم هاي المحلات دون سابق إنذار أو دون تبليغ أو أي إشي، يعني إنه يقولوا إنه مثلاً والله بدي تبليغ إنه 1/6 منا نهدم هاي المحلات ولا إشي. الساعة 1 بالليل إجوا هدموا المحلات وظلهم طالعين. ثلاجة حكى 120,000 130,000 لحالها، هاي راحت بضاعة في الثلاجة ما قدر طولها.
3: الحسبة التي تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات في بيتا والقرى المحيطة لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها للاستهداف، إذ شهدت خلال السنوات الماضية عمليات هدم وإغلاق متكررة ما ألحق خسائر كبيرة بالتجار والعاملين فيها الذين وجدوا أنفسهم مجددا أمام واقع يهدد مصدر دخلهم الوحيد.
5: قبل هاي المرة في بداية قبل الأحداث 7 أكتوبر أجوا عدة مرات وكانوا يتعمدوا يضربوا قنابل الحارك على المحلات والخشب، وأكثر من مرة عملوا حريق ومنعوا الإطفاء يجي، منعوا الإطفاء، كان الإطفاء يستنى من الجهة هاي ومن الجهة هاي ومنعوا يجي يطفي. لوما وقفة أهل البلد وإصرارهم على حماية الحسبة، وإلا كان من وقتها ما فيش حسبة، كان حركوها جميعها.
6: المحلات اللي هدموهن، يعني كل هذا الدمار فينا، يعني من خلال هالحرب كورونا إسرائيل تسكرت في الشغل، وين نروح إحنا؟ طب لما إحنا البلدية من الناس شتهم اللي أكون حل يشوفوا إنه أرض، يعني بيحكوا إنه منطقة يشوفوا إنه أرض منطقة نبني فيها، هذا مش خراف هذا، يعني إحنا بدنا برضو إحنا الدور تسكرت من وراء هذا الإشي.
3: ولا تقتصر آثار الهدم على أصحاب المحل وحدهم، فالسوق المركزي في بيتا يعد محطة أساسية لتزويد مناطق واسعة في شمال الضفة الغربية ووسطها بالخضار والفواكه، ويستوعب مئات العمال والموظفين، ما يجعل استهدافه ضربة مباشرة للاقتصاد المحلي وحركة التجارة في المنطقة، إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها التجار بعدما دفنت بضائعهم وممتلكاتهم تحت الركام. هنا في حسبة بيتا لم تقتصر الخسارة على جدران أو محل تجارية هدمت، بل طالت أرزاق عشرات العائلات التي تعتاش من هذا المكان لسنوات طويلة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من بلدة بيتا جنوب نابلس.
2: أقام مستوطنون بورا استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة، وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدلة الحقوقية حسن مليحات أن أعدادا كبيرة من المستوطنين أحضروا معدات ونفذوا أعمال تجريف تهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على الأرض. وأشار لوجود 7 بوار استيطانية رعوية في العوجة تعد من أبرز الأدوات المستخدمة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية والتضييق على المواطنين بما يهدد وجودهم واستمرارهم في مناطق الأغوار.

0: أصدر الاحتلال قرارا بتمديد عدوانه على طول كرم حتى نهاية تموز القادم بعد انتهاء المدة التي حددها مسبقا لإنهاء هذا العدوان.
1: بعد قرار الاحتلال يوم أمس تمديد عدوانه على طول كرم شهرين إضافيين، يدخل العدوان على المدينة ومخيميها يومه 91 بعد 400، وسط استمرار العمليات العسكرية وتجديد الحصار المفروض على المخيمين وتكثيف الاحتلال اقتحاماته للقرى المصحوبة بحملات اعتقال واسعة.
2: تفاجأنا حقيقة، يعني المرة الأخيرة كنا نعتقد أن يكون هو آخر تمديد العملية العسكرية، لكن في الأمس يعني كان قرار صادم من قبل قوات الاحتلال بتمديد العملية العسكرية باستمرار العدوان في المخيم. فحقيقة هذا يتنافى مع القانون الدولي والأخلاق والإنساني، فعلى شعبنا مزيدا من الصبر والصمود وأيضا تدويل هذه القضية في كل المحافل وبلجم سياسة الاحتلال.
1: هذا القرار بالتمديد انعكس سلبا على الواقع المعيشي والنفسي للمواطنين، خاصة النازحين منهم قرابة 500 يوم دون منازلهم ومخيميهم واستقرارهم، إضافة إلى فقدانهم مصادر رزقهم وتزايد تكاليف الحياة التي تلاحقهم وتثقل كاهلهم.
3: الوجع والأزمة طالت والقهر زاد ولا يوجد جواب للناس العاديين لماذا تنتظروا بعد الآن. سنة وخمس شهور أعتقد إحنا إنا وهينا كمان شهرين راح نصير سنة سبع شهور ونحن خارج المخيم وخارج البيت، وأعتقد مررنا بظروف قاسية جدا إنسانية وسنمر بظروف أصعب وأصعب طالما الفترة الزمنية طالت، لأن الوضع قاهر جدا لأهل المخيمات.
1: ومع استمرار العدوان تتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في طول كرم في وقت يواجه فيه المواطنون واقعا معقدا عنوانه الحصار وانعدام الاستقرار وغياب أي أفق لانفراج قريب في ظل هذا التصعيد المتواصل. يمعن الاحتلال في قراراته المتعلقة بتمديد عدوانه المتواصل على طول كرم بأكملها أمر يؤثر وينعكس سلبا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للنازحين الذين يحرمون لقرابة 500 يوم من الاستقرار والأمان في منازلهم من مقابل مخيم طول كرم. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
0: أحرق مستوطنون عددا من أشجار الزيتون بين بلدة ترمصعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. وذكر مراسلنا أن مستوطنين أضرموا النيران في أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة المذكورة ونال أهالي التصدي لهم وأجبروهم على المغادرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان ووفرت الحماية لهم ومنعت طواقم الإطفاء التابعة للدفاع المدنيين إلى موقع الحريق لإخماده. هذا وتشهد قرى وبلدات شمال الشرق رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال إلى جانب اعتداءات متواصلة نفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم لا سيما الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون. وكان قد أقدم مستوطنون على نصب عدد من الكرفانات والبركسات على أراضٍ جرفت واقتلعت أشجارها في بلدة ترمصعية شمال شرق رام الله. وأفاد مراسلنا أن المستوطنين أشاروا بوضع كرفانات وبركسات وتركيبها في المنطقة أو ما تسمى منطقة حوض الشعاب الواقعة في سهل البلدة وتحديدا في محيط منزل عائلة أبو عواد على أراضٍ تعود ملكيتها للمواطنين من ترمصعية. وأضافت المصادر أن الأراضي المستهدفة كانت قد تعرضت قبل نحو شهرين لعمليات تجريف واقتلاع من قوات الاحتلال لأشجار الزيتون، مشيرة إلى أن نصب الكرفانات والبركسات يأتي في إطار محاولات فرض وقائع استيطانية جديدة والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين والتوسع في البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة. شكل مجتمعون في بيت اللحم لجنة لمتابعة الهجمة الاستيطانية في منطقة بيرك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبا. أكد المشاركون في مداخلاتهم أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية والأهلية لحماية منطقة بركة سليمان والحفاظ عليها.
4: لمجابهة مخططات

0: الاحتلال والمستوطنين الأخيرة التي تستهدف منطقة بيرك سليمان. عقد هذا الاجتماع الموسع لمجلسي محافظة بيت لحم التنفيذي والاستشاري مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، حيث تشهد منذ سنوات تصاعدا في البناء الاستيطاني في محيطها.
1: بيرك سليمان إحدى هذه الأماكن المستهدفة من هذا الاحتلال، ليس من اليوم ولكن من أكثر من 15 سنة. هناك يعني مشروع إسرائيلي بالاستيلاء على هذا المكان. هذا المكان كما تعلم 200 دنم هي للأوقاف الإسلامية، وهي موثقة وتمتلكها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبالتالي هذا مكان هو مكان فلسطيني إسلامي.
2: أنا برأيي يجب التركيز على المواقع الأثرية، التركيز عليها بتحسينها بتأهيلها، تكون جاية تكون فيها قابلية للزيارة، تكون متاحة للناس، ونوفر فيها خدمات لازمة حتى نكون موجودين فيها، ونأهيلها بحيث تكون يعني الناس تيجي تزور وتشوف وتكون معرفة هذا المواقع.
0: وعلى إثر استباحة المنطقة من المستوطنين ومن وزير مالية حكومة الاحتلال سموتريتش وأعضاء بالكنيسة وإعلانهم رسميا عن ضمها لمستوطنة أفرات، فإن هذا المخطط وفقا للمجتمعين يتطلب تحركا على كافة المستويات، أبرزها اتخاذ إجراءات قانونية تفشل المخطط، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية دولية لوقفه.
3: أهم خطة أن حتى يكون المواطن موجود بكل أنماط ونواحي الحياة هي أن نبني مدينة مصغرة في منطقة بيرك سليمان. هذه المدينة يعني فيها مقومات متعددة اسمها مدينة الثقافات والحضارات. من خلال هذه الزاوية نقدر نطلع للزائر المحلي وللزائر الأممي أنه يكون موجود في داخل منطقة بيت لحم، ولكن في الخص بالأخص في منطقة بيرك سليمان.
4: منذ ما قبل 7 أكتوبر والاحتلال يقتحم بيرك سليمان ويحاول أن يفرض واقع جديد على الأرض من خلال هذه الاقتحامات، توجت بالزيارة الأخيرة لسموتريتش وهذا الإعلان أو ما قام به من يعني بعض البيانات الصحفية. بالمحصلة يجب أن يكون هناك موقف يعني أولا شعبي في مواجهة هذا المخطط، وثانيا موقف دولي واضح وصريح بفرض عقوبات على دولة الاحتلال.
0: وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة رسمية وشعبية لمتابعة الهجمة الاستيطانية في بيرك سليمان، وإلى ضرورة تكثيف تواجد المواطنين في الموقع من خلال برامج وفعاليات منظمة، ورفض المنطقة بمشاريع تطويرية وتنظيم زيارات ميدانية للدبلوماسيين الأجانب للإطلاع على واقع التهديدات للمنطقة. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
5: كشفت وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية أن ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك واعتداءات المستوطنين.
6: كشفت وثيقة داخلية للشرطة الإسرائيلية أن ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يعرقل ويؤخر نشر معطيات وبيانات عامة تتعلق بالجريمة والأسلحة واقتحامات المسجد الأقصى المبارك. وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة استند إلى جدول بيانات داخلي تديره وحدة حرية المعلومات في الشرطة، فإن بن غفير عرقل سابقا أو ما زال يعرقل نشر بيانات تتعلق بالجريمة والأسلحة والمكالمات الواردة بشأن إطلاق النار في النقب، إلى جانب قضايا مرتبطة بالمسجد الأقصى المبارك وأحداث في الضفة الغربية. ورغم أن التقرير لم يحدد طبيعة الملفات المتعلقة بالقدس والضفة الغربية، إلا أن التقديرات تشير إلى ارتباطها باقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى والانتهاكات المتكررة للوضع القائم فيه، إضافة إلى الاعتداءات التي ينفذها المستعمرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، هناك قائمة طويلة بالطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية والتي أصبحت الردود عليها جاهزة، فيما لم يوافق بن غفير على نشرها حتى الآن. ومنها معطيات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى منذ عام 2020 ومعطيات جرائم القتل والإصابات الناجمة عن الأسلحة والسرقات، بالإضافة إلى معطيات الجريمة لعامي 2024-2025، كل ذلك بهدف تكريس الواقع الحالي بالمجتمع العربي في الداخل.

0: وللأوضاع الإنسانية في القطاع. في تونس توسعت حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خاصة في عيد الأضحى وبداية الموسم السياحي، وذلك في إطار مواصلة دعم وإسناد أبناء شعبنا.
1: تصاعدت حملات المقاطعة في تونس خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث كرست منظمات مدنية جهودا كبيرة لحث المواطنين على الامتناع عن شراء العلامات التجارية التي يثبت دعمها للاحتلال.
2: العدو يعتبر أن حملة المقاطعة في العالم هي خطر وجودي عليه، لأنها تثبت عزلته وتثبت عجزه على أن يعتمد على موارد مالية وتخليه عالة على حلفائه. اثنين، المقاطعة هي حركة شعبية عامة تثبت كذلك عداء الشعوب للكيان الصهيوني. ثلاثة، المقاطعة هي استعداد للمواجهة.
1: وتضم التحركات الداعمة لفلسطين في تونس أطيافا سياسية وحقوقية وفئات عمرية مختلفة، ما يعكس إجماع التونسيين على ثبات موقفهم الرافض للاحتلال والداعم لحق فلسطين في دولة مستقلة.
3: يعني نقاتل نقاتل، مثلا احنا مثلا نعطيك مثلا انا بناتي وما حتى فاميلتي نكلمهم الكل، الكوكا عن السنين سنين سنين ما نشربوهاش، بيبسي كوكا كل حكاية الكل مش هذاك برك. عنا ليستا
4: شجعكم اللي لازم تعملوا البويكوت، يعني كل شيء معناتها اللي جاي من إسرائيل ولا أي ماركات تابعة شركات معناتها هما معناتها متشاركين مع إسرائيل، تعملوا عليهم بويكوت. يعني أي حاجة تمشيوا للمجازن ولا أي معناتها بلاصة تاخذوا منها، حتى معناتها احنا في فرنسا باكزامب في مجازن حتى الغلة يعني فما مكتوب عليهم من إسرائيل، وفي فرنسا يكذبوا يعني في الاتيكات وين مكتوب عليها السوم يحطوا معيتها بلدان أخرى. آخر مرة جوت البارح أنا شوفت مكتوب عليها بيرو، وهي كي تشوف الكرادونة مكتوب عليها إسرائيل. أنا في فرنسا عش نعملوا معيتها بالأحمر باش العباد يعرفوا.
1: وتعددت أشكال دعم فلسطين في تونس بالوقفات وحملات المقاطعة والندوات الفكرية، وذلك تأكيدا على استمرار التمسك بالثبات على الرفض القاطع لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء شعبنا. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد ترامب في منشور على تروث سوشيال المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تراجعت عن تحرك عسكري باتجاه بيروت، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، وذلك بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن ضغوط أمريكية أدت إلى تأجيل هجوم كانت تل أبيب تستعد لتنفيذه في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال أنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية مع نتنياهو، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات متجهة إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها إلى هناك أعيدت بالفعل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ستشن هجوم على الأهداف في بيروت إذا لم توقف حزب الله هجماته على المدن الإسرائيلية. وأضاف نتنياهو في بيان في الوقت نفسه سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته المقررة في جنوب لبنان. بالعودة للشأن المحلي، نظم جامعة الاستقلال مراسم تسليم مركبة للدفاع المدني الفلسطيني جرى تطويرها بأيادي فلسطينية بالتعاون مع جامعة فلسطين التقنية خضوري.
5: إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات مؤسساتنا الوطنية يتجلى اليوم في مراسم تسليم مركبة خاصة للدفاع المدني جرى تطويرها بأيد فلسطينية، في خطوة تعكس قدرة الكفاءات المحلية على الابتكار لخدمة المجتمع والدولة ومشروعها الوطني.
6: احتفاء بهذا الإنجاز وإن بدا للبعض أنه متواضع، لكن يحمل كثير من الدلالات المهمة بصمود الماكينة الأمنية، بصمود أركان دولتنا الفلسطينية العتيدة أمام حالة الخنق الموجودة حاليا. بالتالي نفخر أن نرى هذا المنجز ونوصف لشعبنا دائما إراداتنا وإبداعاتنا لنقول بأننا على العهد باقون بإذن الله.
7: بالنسبة لإنجاز اليوم، قام مهندسي الدفاع المدني بالشراكة مع مهندسي جامعة الاستقلال من أجل وضع خطط استراتيجية مستقبلية لكي يتم الاعتماد على الذات حسب تعليمات فخامة السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله ورعاه.
5: وجاء تطوير هذه المركبة بالشراكة بين جامعة

0: الاستقلال وجامعة فلسطين التقنية خضوري والدفاع المدني الفلسطيني ضمن تعاون يهدف إلى دعم قطاع الخدمات والطوارئ في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا والتي يواصل رغمها صناعة الإنجاز وتجاوز التحديات بسواعد وعقول أبنائه.
1: قمنا بدراسة طبعا المركبة والوضع الحالي للمركبة وتطويرها وتزويدها بالبنى التحتية اللي هي تتمثل في تانك تزويد مائي ومضخة بمواصفات عالمية وكل منظومة التحريك الميكانيكية، وبالإضافة إلى ذلك قمنا بإضافة اللي هو نظام القاذف العلوي، القاذف الإطفاء العلوي، وتزويده بتقنية التحكم عن بعد. هذه التقنية سابقة بصراحة لا مثيل لها في الوطن.
2: هو إنجاز فلسطيني 100%، هي شراكة فلسطينية ما بين المؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، رسالة للعالم كله بأن هذا الشعب شعب مبدع، شعب قادر على التحدي، شعب قادر على الإنجاز، شعب يستحق أن يكون له دولة رغم الظروف الصعبة. إلا أن مهندسي الفلسطينيون بأيدي فلسطيني استطاعوا أن يحولوا هذا الإنجاز إلى إنجاز قادر على أن يخدم الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني في ظل الحصار والتحدي الذي يواجهه الدفاع المدني الفلسطيني.
0: ويحمل هذا المشروع دلالات تتجاوز الجانب التقني، إذ يؤكد أن الاستثمار في التعليم والشراكة بين المؤسسات الوطنية قادر على إنتاج حلول محلية بخبرات فلسطينية رغم كل التحديات. إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات مؤسساتنا الوطنية، وهو تطوير مركبة للدفاع المدني بأيادي فلسطينية بحتة. من جامعة الاستقلال، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
3: إلى موضوع آخر، حيث غرقت المنازل والأراضي الزراعية في فيضان غير مسبوق منذ ثمانينيات القرن الماضي لنهر الفرات في الشرق السوري. التفاصيل في التقرير التالي.
4: بعد سنوات عجاف من الجفاف والتراجع الحاد في منسوبه، يتبدل المشهد تماما في الشرق السوري. نهر الفرات شريان الحياة التاريخي يتحول بفعل التدفقات المائية الاستثنائية القادمة من أعالي الحوض التركي وذوبان الثلوج، مضافا إليها غزارة الأمطار الربيعية، إلى مصدر قلق واسع وموجة من الفيضانات الغير مسبوقة لم تشهدها المنطقة منذ عقود. على طول مجرى النهر في محافظة طي، الرقة ودير الزور، عاش الأهالي وفرق الاستجابة الطارئة ساعات حرجة. المياه الطاغية غمرت آلاف من الدنومات الزراعية والمزارع الممتدة على سرير النهر، وتسببت في خروج نحو 60 محطة لضخ المياه عن الخدمة مؤقتا لحمايتها من الغرق، فضلا عن تضرر وانهيار أجزاء من الجسور الحيوية كجسر العشارة الترابي، ما أدى إلى قطع حركة العبور تماما في تلك النقاط. هنا عند سد الفرات استدعى الارتفاع المتسارع للمياه خطة لطوارئ قصوى، حيث أعلنت وزارة الطاقة فتح بوابات الفيض للحفاظ على السلامة الإنشائية للسد وضبط الضغوطات المائية أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تبدأ المناسيب بالانخفاض تدريجيا عقب لجم التصريف وإغلاق إحدى البوابات مؤخرا لتخفيف الضغط عن مناطق المصب. رغم إعلان الجهات الفنية المعنية تجاوز مرحلة الخطر الشديد وبدء الانحسار التدريجي للمياه، يبقى ملف هشاشة البنية التحتية وتأمين العائلات المتضررة وإعادة تأهيل قنوات الري ومحطات مياه الشرب التحدي الأبرز الماثل أمام السلطات المحلية، بانتظار عودة النهر إلى مجراه الطبيعي واستقرار حوض الفرات بالكامل. لتلفزيون فلسطينيات خلف، دمشق.
3: إلى نصل وإياكم مشاهدينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهيد ومصاب في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج في قطاع غزة، والاحتلال يحرق عشرات المنازل والممتلكات شرق جباليا. الاحتلال يدفع مخططات بناء جديدة تشمل 2721 وحدة استيطانية في الضفة، ويهدم محالة تجارية جنوب نابلس. مصر والأردن تدينان اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتحذران من فرض واقع جديد في القدس. رئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن وقف الهجوم على بيروت وسط استمرار المحادثات.

نتنياهو يقول أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في الجنوب اللبناني. وفي الختام استودعكم الله وإلى اللقاء.

Vai, Gabriel. Vai, Gabriel.

0: نضالات الحركة الوطنية الفلسطينية منذ انطلاقتها.
1: ينظم في هذه الأثناء سلسلة من الوقفات الجماهيرية أمام مقار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رسالة واضحة للضغط على حكومة الاحتلال من أجل السماح لهذه اللجنة الدولية ولذوي الأسرى وللأطباء التابعين لها بضرورة زيارة الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بعد منع لأكثر من 28 شهرا.
2: في هذا الزمن الرديء وفي زمن الإبادة والقتل ننتظر أن يشنق أسرانا خلف القضبان. لذلك رسالتنا الأولى لمنظمة الصليب الأحمر الدولي أن تتحمل أيضا هي المسؤولية اتجاه الدور القانوني والحقوقي الذي بنيت لأجله ليس فقط في فلسطين وإنما في كل العالم. على الصليب أن يتحمل مسؤولية في الضغط على هذا المحتل المجرم لأن تستأنف الزيارات وأن تفتح السجون أمام الأهالي الذين أيضا حرموا من التواصل مع أبنائهم على مدار الفترة الماضية.
1: نقول اليوم في هذه الوقفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤوليتها مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية في التدخل من أجل كبح فاشية الاحتلال وإجراءاته من أجل تنظيم الزيارات للأسرى والاطلاع على أوضاعهم. الأهم رفع التقارير للمؤسسات الدولية عما يمارس بحقهم كل يوم.
3: رسالتنا بسيطة وواضحة، عليكم استعادة دوركم في حماية أسرانا. هذا الدور الذي تم السيطرة عليه منذ عام 67 فرض عملكم والذي كان يتمثل أساسا بإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني ليتم تشريب هذا الدور ليبقى في إطار الفعل الأدبي وفي إطار التفاوض وفي إطار الممكن وليس وتحييده وليس في إطار إلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.
4: وعندما تقوم بمنع زيارات الصليب الأحمر وعندما تروج لسياسة فاشية متواصلة عبر سلسلة قرارات ومواقف وإجراءات علينا أن نعي تماما بأن حكم الإعدام لم يصدر فقط بحق الأسرى وإنما صدر بحق الشعب الفلسطيني.
5: نقول مؤسسة الصليب الأحمر الدولية أين هم؟ هم أصبحوا اليوم عاجزين، كانوا يتحدثوا عن محتجزين في غزة وعن الضفة، اليوم فيش أي محتجز في غزة. وين هم من أسرانا الأحبة اللي مثل ما كانوا لنا الأسرى اللي بخرجوا على رأسهم أخونا عبد الستار عواد؟ كان كنا نكون هذولا شهداء مع وقف التلفين. اليوم هم كلهم بيعانوا من موت سريري وإعدام، تحدثوا عن إعدام أسرى، هم كل يوم بيعدموا الأسرى، ولكن ما بدهم شرعنا لهذا الإعدام.
0: وحملة المليون توقيع لمطالبة الصليب الأحمر الدولي باستئناف عمله بزيارة السجون، هذه الزيارات التي انقطعت على امتداد 28 شهرا. هذه الحملة العالمية تنطلق اليوم في تمام الساعة 12 في العديد من العواصم العربية والمدن الأجنبية خاصة في أوروبا، وهذا دليل قاطع على أن عزل الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بل في ديدوات لم يمنع بل دفع العالم وأحرار العالم بأن ينتفضوا ويقفوا إلى جانب أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال.
5: جميعكم قبلة على جبين كل والدة أسير وكل والد

0: كان انا واطفالي اليوم للوقوف في مقر هيئه الصليب الاحمر الدولي للمطالبه باسترجاع جثمان الشهيد دكتور عدنان البرش مقابل الارقام، انه يجب على المنظمه الدوليه الافراج عن الاطباء والافراج عن جميع الاسرى داخل السجن حتى لا يواجهوا نفس مصير الدكتور عدنان البرش بالاعدام داخل السجن. طبعا منذ اسر الدكتور عدنان البرش رحمه الله لم تستمنا اي معلومه عنه سوى من الاسرى المحررين، عرفت كيف كانت حياته، تفاصيل حياته، كيف عاش، كيف اخر لحظه ولحظه استشهاده داخل السجون الاسرائيليه، مما يعني ثبتوا لي الاسرى انه هو فعلا اعدم وتم قتله بالعمد داخل السجون الاحتلال الاسرائيليه.
1: هي علينا الطفل عمر قنوع ابن الأسير محمد قنون.
2: أولا هذا قانون عنصري تعسفي يعكس عن جهية وعقلية الاحتلال الإسرائيلي الذي يتفنن في صياغة القوانين الإجرامية والعنصرية التي بنحاول من خلالها كسر إرادة أسران الأبطال، ولكنه لن يحاول ذلك رغم كل ما فعله من إجراءات قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين من سياسة العزل الانفرادي والتجويع والمماطلة والتسويف وسياسة القتل البطيء وعدم توفر الحد الأدنى من الحقوق الواجب توفرها الأسرى الفلسطينيين. ومن هنا نشهد كل المؤسسات الدولية والحقوقية أو كل من يدعي أنه ينتمي إلى هذه المنظومة الدولية والقيمية أن يقف هذه الإجراءات العنصرية وقانون

انطلق من قناص من شوف دحاقه طغبطه صفي رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا قوه الا بالله ولا يذكر الله احد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا. حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا، فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى جميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

0: يسعد صباحكم مشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في هذا العدد الجديد من فلسطين. هذا الصباح اليوم الأول من شهر حزيران، بداية شهر جديد، نتمنى أنها تكون أيضا بداية جديدة وصفحة جديدة نكتب فيها أحلامنا بكل أمل وتفاؤل دائما بالله، ونتمنى أكيد أنه يكون هذا الشهر شهر خير وبركة ويعم السلام أكيد على الجميع. رح نكون معكم لساعتين من الوقت من 8 حتى 10 في فقرات برنامجنا المنوعة. صباح الخير فرح.
1: يسعد صباحك هبة، وصباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا شاشة تلفزيون فلسطين. بالفعل صباح البدايات، إن شاء الله بداية شهر موفقة علينا جميعا، وأسبوع إن شاء الله مليء بالتفاؤل والطمأنينة على جميع أبناء شعبنا أينما حلوا. نرفع أيدينا إلى الله وندعو أن يحل الفرج والأمان على أبناء شعبنا في الضفة وغزة والقدس. هبة.
0: نعم فرح، إذن نستهل مشاهدين صباحنا وإياكم بحالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت اليوم الاثنين.

أهلا بكم مشاهدينا إلى جولتنا المحلية الإخبارية، والبداية مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. وفي أولى العناوين: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول أن الاحتلال يدفع بمخططات بناء جديدة تشمل 2721 وحدة استعمارية في الضفة الغربية. حيث كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال مجلس التخطيط الأعلى التابع لما يسمى الإدارة المدنية الاحتلالية لعقد جلسة يوم الأربعاء الموافق 3 حزيران يونيو 2026 لمناقشة حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية التي تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستعمرات الضفة الغربية، إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المستعمرات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية. وتتوزع الوحدات الاستعمارية المقترحة على عدد مستعمرات، أبرزها مخطط لبناء 1006 وحدات في مستعمرة جفعوت غرب بيت لحم، والتي يجري تكريسها كمستعمرة مستقلة بعد فصلها عن مستعمرة ألون شفوت في آذار من العام 2025، إضافة إلى 922 وحدة في مستعمرة هار برخة جنوب نابلس و455 وحدة في مستعمرة ميفودوتان غرب جنين و234 وحدة في مستعمرة كريات 4 شرق بيتا شرق الخليل، ضمن مشروع إقامة حي هنبشر، حيث تكتسب هذه الخطة أهمية خاصة لأن الحي المزمع إنشاؤه يقع داخل مدينة الخليل نفسها على بعد نحو 800 متر شمال مستعمرة كريات 4 ومنفصل عنها جغرافيا، إضافة إلى 100 وحدة في مستعمرة جنوب الخليل، فضلا عن عدد من الوحدات الإضافية في مستعمرة أرئيل وبركان على أراضي محافظة سلفيت. وخبر آخر من وكالة وفا: انخفاض على أسعار المحروقات والغاز خلال شهر حزيران، حيث أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مساء أمس الأحد أسعار المحروقات والغاز لشهر حزيران يونيو المقبل. وأظهرت قائمة الأسعار التي نشرتها الهيئة انخفاضا ملموسا على مختلف أنواع المحروقات بما فيها الغاز. وبحسب الهيئة فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع ب 7.70 شيقلا أو 70 أجورة من الشيقل، بينما يباع لتر البنزين 98 بسبعة شواقل فرزة 76 أجورة، ولتر السولار 7 شواقل فرزة 43 أجورة، ولتر الكاز 7 شواقل فرزة 43 أجورة. كما انخفضت أسعار أسطوانة الغاز، حيث تباع أسطوانة 12 كيلو جراما ب 80 شيقلا انخفاضا من 85 شيكلا. خبر آخر من وكالة وفا: سفارة فلسطين تحيي فعاليات يوم الطفل العالمي في بودابست، حيث شاركت سفارة دولة فلسطين لدى المجر في فعاليات يوم الطفل العالمي التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست وسط حضور واسع من العائلات والأطفال والزوار في مختلف أنحاء المدينة. وشهدت خيمة دولة فلسطين المقامة في جزيرة أبودا إقبالا لافتا

من العائلات والمتضامنين وأبناء الجالية الفلسطينية، حيث تضمنت مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية المخصصة للأطفال، من بينها كتابة الأسماء باللغة العربية والرسم على الوجوه، إلى جانب توزيع هدايا تذكارية وملصقات حملت رموزا وطنية فلسطينية. وهدفت الفعالية إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الأطفال الفلسطينيين والمجريين والتعريف بالثقافة الفلسطينية وتسليط الضوء على واقع الأطفال الفلسطينيين. وقال سفير دولة فلسطين لدى المجر فادي الحسيني إن مشاركة السفارة في هذه الفعالية تأتي في إطار حرصها على التواجد السنوي في احتفالات يوم الطفل العالمي في المجر. من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء إلى صحيفة الحياة الجديدة، وفي أولى العناوين: الاحتلال يقتحم المغير شرق شمال شرق رام الله، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد قرية المغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية المغير وانتشرت في أنحاء متفرقة منها دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. وتتعرض المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاقتحامات شبه يومية من قوات الاحتلال، إضافة إلى اعتداءات المستعمرين المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة. خبر آخر من صحيفة الحياة: كميل يصرح بأن تمديد عدوان الاحتلال على مخيمي تلكرم ونور شمس إمعان في الجرائم بحق المواطنين، حيث أكد محافظ طول كرم عبد الله كميل أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتمديد عدوانها على مخيمي طول كرم ونور شمس حتى 31 من تموز يوليو لعام 2026 يمثل إمعانا في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين واستمرارا لمعاناة لآلاف الأسر التي تعرضت للنزوح القسري جراء العدوان المتواصل. وأوضح كميل في تصريح صحفي أن عمليات هدم المنازل والمحال التجارية وتدمير البنية التحتية وأعمال التجريف والتخريب التي طالت معالم المخيمين تعكس سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني ومقومات صموده وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن. وأشار إلى أن استمرار العدوان والإغلاقات المفروضة على المخيمين ومحيطها يحرم المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية ويضاعف معاناة الأسر النازحة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. وجدد دعوته للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف العدوان والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات على مخيمي طول كرم ونور شمس يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروفا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة نتيجة النزوح القسري. من صحيفة الحياة الجديدة إلى صحيفة الأيام، وفي أولى العناوين: الاحتلال يصادق على مصادرة موقع النبي صموئيل شمال غربي القدس، حيث قالت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية إن ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت أمرا بمصادرة موقع النبي صموئيل الواقع شمال غربي القدس لأغراض عامة. وأضافت في بيان: يضم الموقع مسجدا تابعا للأوقاف الإسلامية، ويعد الموقع التقليدي لضريح النبي صموئيل، وتعد هذه المرة الأولى التي تصادر فيها الإدارة المدنية موقعا مقدسا تابعا للأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة. وتابعت تبلغ مساحة المنطقة المصادرة 109 دونمات، وتشمل المسجد والموقع الأثري المحيط به والعين الواقع عند سفحه والأرض الزراعية والطرق المؤدية إلى الموقع. خبر آخر: شهيد في بلدة الرام والاحتلال يشن حملة هدم واختار جديدة، حيث استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال مساء أمس في بلدة الرام شمال القدس، في وقت شنت فيه قوات الاحتلال حملة هدم واختار جديدة نصبت في إطارها بيوتا متنقلة لتوسعة مستوطنات بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم. فقد أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب عماد هارون حمدان شتية 27 عاما من بلدة

سالم شرق نابلس جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس. الخبر الأخير من صحيفة القدس: مخطط القدس 2050 هندسة استيطانية لعزل المدينة وحسم مصير الضفة الغربية. حيث يمر ملء فلسطين في الضفة الغربية والقدس المحتلة بمنعطف هو الأخطر منذ عقود، حيث تجاوزت السياسات الإسرائيلية فكرة التوسع العمراني التقليدي نحو الحسم الجغرافي الشامل، وأعلنت حكومة الاحتلال مؤخرا عن طرح مناقصات لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة ضمن المشروع الاستراتيجي المعروف بإيوان، والذي يقع في المنطقة الشرقية للمدينة المقدسة. ويرى خبراء ومختصون في شؤون الاستيطان أن هذه التحركات تهدف إلى رسم هندسة إحلالية جديدة تمحو حدود المدينة وتعزلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل. وأكد الباحث خليل التفكجي أن الاحتلال يسعى لتحويل القدس إلى القدس الكبرى من خلال إنشاء حزام من المستعمرات الضخمة يشغل مساحة طولية تصل إلى 35 كيلو مترا وعرضا يقارب 20 كيلو مترا. لهنا مشاهدينا تكون انتهت جولتنا الإخبارية الصباحية. ننتقل إلى متابعة أبرز ما جاء في الصحف الإسرائيلية والزميل فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير فرح وهبة. عمليا ما زالت وسائل الإعلام الإسرائيلية في عناوينها الرئيسية تتحدث عن احتلال البوفور أو قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وهذا يذكر الإسرائيليين بما حدث عام 82 عندما احتل هذا المكان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكلف إسرائيل ثمنا باهظا، والثمن كان يعني إصابة مناحم بيغن في حينه عندما وصل. فإذاعات أهرونوت تنشر اليوم هذه الصورة قبل 44 عاما، رئيس الحكومة آنذاك مناحم بيغن وصل إلى قلعة الشقيف بعد معارك يعني ضارية، وهناك في هذه المنطقة أيضا بدأت ما أطلق عليه أولاد الار بي جي الفلسطينيين اللي حاربوا جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الصورة لمناحم بيغن في هذه المنطقة هو سأل شارون اللي كان في تلك الفترة وزير الدفاع الإسرائيلي إذا ما قتل جنود في هذه المعركة في احتلال قلعة الشقيف، وكان رد شارون لا لم يقتل ولا جندي واحد. لكن في نفس الليلة وبعد نشرة الأخبار في تلك الفترة طبعا بث هذا الخبر وأنه لم يقتل أحد، وفي نفس الدقيقة كان ضباط من الجيش الإسرائيلي يعني وصلوا إلى بيوت على الأقل 6 جنود ومنهم قادة كتيبة جولاري الذين قتلوا في هذه المعركة. ووالدة أحد هؤلاء الجنود يعني هيرنيك اسمه روني هيرنيك يعني بعدها بدأت بحملة واسعة في إسرائيل تكشف كذب الحكومة الإسرائيلية وما حدث في هذه المنطقة في قلعة الشقيف. وبعد ذلك يعني كانت هناك مظاهرات بشكل دائم في إسرائيل ضد هذه الحرب، حتى أنهم نصبوا خيمة اعتصام أمام منزل مناحم بيغن في حينه، وكل يوم كانوا يكتبوا الرقم الجديد لعدد القتلى. باعتقادي وصل إذا ذاكرتي بعد يعني مليحة إلى حوالي 700 جندي. وفي عقاب ذلك يعني أصيب مناحم بيغن بالاكتئاب ومرض واعتزل الحياة السياسية، وبعد ذلك توفي أو مات. والآن يعني هناك يعني في إسرائيل يذكرون ويتذكرون هذه المعارك في هذه المنطقة. في صحيفة ديوت أهرونوت الكاتب المعروف يعني ناحوم برنع يكتب اليوم ماذا فعلنا عام 82 قلعة الشقيف البوفور. سلسلة البوفور لها معنى عسكري معين لأنه يكشف المنطقة هذه تكشف عن البلدات في إصبع الجليل. هذا كان صحيحا عام 82 وأقل أهمية في 2026. المسيرات يمكنها أن تصل لأهدافها دون توجيه من قمة هذا الجبل، يبقى الاسم هو الشعار، وهو يعني يتسع إلى عالم أو يندمج مع عالم التسويق يعني تسويق هذه الحرب وليس إلى عالم القتال العسكري. لا يمكن طبعا استبعاد أن بنت وآيزنكوت يعني لأن في المعارضة واللي مرشحين لرئاسة الحكومة القادمة يشعران الآن بالدور، فماذا لو تجرأوا
تجرأ أحدهم على انتقاد الهجوم على لبنان، فسوف يتهمان بالخيانة والجبن، أو أسوأ من ذلك بأنهم ينتمون إلى اليسار. يعني باختصار شديد، يعني ناحوم برنا يقول لقادة إسرائيل السياسيين والعسكريين أن هذا يعني الاحتلال قلعة شقيف ليس له أي أهمية عسكرية، وإنما هو لتسويق يعني الإنجازات في هذه الحرب الجديدة على لبنان واحتلال هذه المنطقة. وطبعا العنوان الرئيسي في دوت أهرونوت هو العودة إلى البوفور 26 عاما بعد انسحاب الجيش. هو ليس انسحاب الجيش وإنما هروب الجيش الإسرائيلي من لبنان. احتلت كتيبة جولاني قلعة البوفور، الهدف السيطرة على نقطة استراتيجية وتدمير قدرات حزب الله العسكرية. بالمقابل كان هناك إطلاق مكثف للقذائف والمسيرات والصواريخ على البلدات الإسرائيلية في الشمال، ووصلت حتى إلى طبرية وعكا ونهرية. يعني احتلوا هذا الموقع لكي يدمروا المكان استراتيجي لحزب الله، يعني لتدمير قدرات حزب الله. لكن هذا الاحتلال أدى إلى تكثيف القصف على البلدات التي وصلت هذا القصف إلى طبرية وعكا ونهرية. في إصبع الجليل أصيب 4 أشخاص بجروح جراء انفجار مسيرة. يعني هني ما كتبوا إنهم جنود، بس هني كانوا جنود. كتيبة جولاني تحتل البوفور مرة أخرى. هنا يعني المراسل العسكري للصحيفة يعود إلى الوراء، والقلعة تحولت إلى رمز أو شعار. المكان ليس مجرد موقع جغرافي، وإنما تحول إلى أحد الأماكن الاستراتيجية في هذه المنطقة. والاسم البوفور أو ما نسميها بالقلعة الشقيف محفورة بعمق الذاكرة الإسرائيلية. حتى حرب لبنان الأولى كان المكان يدار من قبل مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية. بالمناسبة أنه ما بكتبوا مقاتلين، أنه بكتبوا مخربين. طبعا الذين استغلوا استراتيجية هذا المكان وأطلقوا القذائف والكاتيوشا على البلدات الإسرائيلية في الجليل، وكان نقطة مراقبة للحركة في هذه المنطقة، خاصة للجنود الإسرائيليين في المنطقة. وطبعا العودة يعني الكتيبة جولاني إلى يعودون إلى 6 و7 من حزيران عام 82. طبعا حتى وكانت هناك أحد المعارك الأكثر قسوة وصعوبة على الجيش الإسرائيلي، والمعروفة أكثر في تاريخ الجيش الإسرائيلي. وتم القتال وجها لوجه مع الفلسطينيين، وانتهت المعركة باحتلال المكان، لكن الثمن كان باهظا. قتل 6 جنود ومن بينهم قادة كتيبة جولاني جوني هيرنيك. هذا جوني هيرنيك اللي أمه والدته اللي طبعا عرفت أنه بلغوها أنه قتل، مع أنه شارون كان قد أبلغ نتنياهو أنه لم يقتل ولا جندي. وهي قامت يعني حتى شكلت حركة نسائية لوقف الحرب على لبنان. وانتهى الاحتلال عام 2000 مع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتم تفجير الموقع
العسكري الذي بني في القلعة لمنع حزب الله من الحصول على صورة الانتصار. هذا ما يكتبه المراسل العسكري في صحيفة يديوت أحرنون. المحلل العسكري يوسي يوشوا يكتب: الجيش في الغابة اللبنانية، الحدث الذي قتل فيه الجندي اللي قتل بالأمس ميخائيل تيوكين بعد إصابته بمسيرة متفجرة يشير إلى عمق المعركة في لبنان، حتى وإن كانت هناك إنجازات محدودة حزب الله ما زال يستطيع أن يجبر إسرائيل على أن تدفع ثمنا باهظا لوجودها في هذه المنطقة. يعني حزب الله بدفع إسرائيل ثمن باهظ لوجودها في هذه المنطقة. وفي كريات شموني الأكبر مدينة على الحدود مع لبنان يعني يشعرون بأنهم مهملين جدا، والواقع في هذه المدينة التي تتعرض للقصف دون توقف هي مدينة شبه مهجورة، والمنطقة بحاجة إلى ماكنة الإنعاش. سكان المدينة فقدوا الأمل من العيش هناك لأن الحكومة أهملتهم بالكامل، تركتهم يعني لصواريخ حزب الله. وخبر آخر عن ترامب الذي يبحث عن وريث له، على الرغم من أن الانتخابات للرئاسة بعد سنتين أو أكثر بقليل، من المفروض أن يكون المرشح للرئاسة هو نائب الرئيس جي دي فانس، لكن ترامب يعني مش معجبه جي دي فانس لأنه لا يملك كما قال ترامب الإمكانيات ليصبح رئيسا، والرابح من هذه من منطق ترامب الآن هو وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو على ما يبدو سيكون مرشح ترامب للرئاسة القادمة. الكاريكاتير في صحيفة ديوت أحرنوت الشيخ نعيم قاسم بطير مسيرة، لكن شوفوا كيف الخطان حول الأرز اللبناني يعني، والمسيرات هاي، وهذا طبعا الرسم هذا يعني هو يريد رسام الكاريكاتير القول أن الشيخ نعيم قاسم يريد تدمير لبنان، يعني الأرز هي شعار الدولة اللبنانية. أنتقل إلى صحيفة معريف، البوفور بأيدينا، مبسوطين، صورة لجنود بالبوفور.

بعد 26 عاما عاد الجيش مرة أخرى للسيطرة على القلعة الاستراتيجية في جنوب لبنان، وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف إطلاق الصواريخ والمسيرات المتفجرة، وإنما توسع ووصل إلى أماكن بعيدة كثيرا عن الحدود مع لبنان، وأطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل وعلى قوات الجيش في جنوب لبنان. تأجيل جلسة الحكومة مرة أخرى والشمال يبقى مع صافرات الإنذار. الحكومة مش مكترثة لما يحدث لسكان الشمال، هذا هو يعني فحوى هذا الخبر. أبي أشكنازي المراسل العسكري لصحيفة معريف يكتب اليوم: مطلوب استراتيجية سياسية، احتلال البوفور هو إنجاز تكتيكي، لكن إسرائيل طبعا ستجبر ستجر عفوا إلى حرب استنزاف في لبنان ونهايتها لن تكون قريبة. يعني كل الخبراء والمراسلين العسكريين والاستراتيجيين يحذرون حكومة إسرائيل من ما سيحدث في لبنان وجنوب لبنان. وخبر آخر: الضربة الافتتاحية للحرب على إيران التي لم يحتحلم بها إسرائيل لم تحقق النجاح أو المطلوب. واسمعوا جيدا، مصادر أمنية إسرائيلية تتهم ويتكوف وفانس بالوضع الحالي في إيران. ليش؟ لأن هن بتهموا هذول الاثنين أنهم ضغطوا على الرئيس الأمريكي يعني بعدم الاستمرار في الخطة التي تدعي إسرائيل أنها هي التي وضعتها. لكن أنا باعتقادي يعني أنه هذا الخبر وهذا التصريحات لمسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين فقط يعني ليجدوا غطاء لفشلهم في الحرب على لبنان. ومصادر عسكرية توضح أن الحرب على إيران كانت جزء من خطة واسعة لإسرائيل والولايات المتحدة، لكن هذه الخطة أوقفت بالكامل بعد الضغط على ترامب من اتجاهات مختلفة. طبعا يعني هم يعني كما ذكروا ويتكوف وفانس، فانس كان عارض هذه الحرب نائب الرئيس. وبدون شك يكتب أبي أشكنازي المراسل العسكري أن نتائج المعركة الآن هي فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه الحرب. إيران تخرج من هذه الحرب أكثر قوة مما كانت عليه عشية بدايتها. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توجه أصابع الاتهام إلى الرئيس ترامب والقيادة السياسية الإسرائيلية التي لم تضغط بما فيه الكفاية على إدارة ترامب لتنفيذ الخطة الأصلية لهذه الحرب. الكاريكاتير في صحيفة معريف: ترامب رافع أصابعه للانتصار، ومكتوب على قبعته الحمراء: الانتصار الكامل. نتنياهو غاضب، يعني كل حقوق النشر هاي إلي الانتصار الكامل يعني، لكن يعني هو فشل في انتصاره الكامل اللي تحدث عنه يعني إن كان في غزة أو في إيران. صحيفة هارتس عنوانها الرئيسي كتبه المحلل الاستراتيجي عاموس هرئيل: تعريض المزيد من الجنود للخطر بالبوفور لن يغير المعادلة أمام حزب الله. يعني باختصار شديد ويقول باختصار شديد يعني أنه احتلال البوفور هذا لن يغير أي شيء، ومقتل جندي بعد إصابته من مسيرة متفجرة في لبنان وهو الجندي القتيل 13، بس لا في محل آخر مكتوب 24 منذ وقف إطلاق

0: النظام الصحي والعلاجات الأساسية في خطر. حتى أن الصحيفة يعني كتبت افتتاحيتها اليوم حول هذا الموضوع تحت عنوان إعدام الصحة في الضفة. ورئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان هو الوحيد يعني في قادة كل الأحزاب الصهيونية الذي قال يجب دمج العرب في الائتلاف الحكومي. وطبع خلال مؤتمر الحزب الذي عقد في تل أبيب. وللمرة الأولى في تاريخ نيويورك رئيس البلدية مامداني لم يشارك في المسيرة التقليدية السنوية دعما لإسرائيل، وبدعوا في إسرائيل أنك شارك فيها عشرات الآلاف. يعني طبعا نيويورك فيها 5 مليون يهودي، لكن رئيس البلدية يقاطع هذه المسيرة اللي كان فيها الأمن يعني أكثر من المتظاهرين، عشان هيك طلعت لحراستها يعني. وراحوا من إسرائيل كثير وفود للمشاركة في هذه المسيرة. الكاريكاتير في صحيفة هارتس نتنياهو في البوفور بيسأل يعني بيسأل وزير الرئيس الأركان ووزير الأمن كان عندنا يعني ماكنات لإطلاق الرصاص. شوف يعني إن شو بدهم الماكنات لإطلاق الرصاص وعندنا المسيرات. يعني هو زي ما سأل بيغن في حينه شارون في قتلى إسرائيليين، قالوا لا ودولا بجوز شعبوا لا ما كان عندهم ماكنات لإطلاق الرصاص. شكرا لحسن متابعتكم ونلتقي كالعادة صباح الغد.
1: كل الشكر لك المختص بشأن إسرائيل الأستاذ فايز عباس، يسعد صباحك. نعم. إذن مشاهدينا وقفة قصيرة ونعود نستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة الجديدة من فلسطين هذا الصباح. موضوع مهم جدا يؤرق المواطنين في حياتهم اليومية وتحركاتهم وتنقلاتهم، وهو بالتحديد موضوع الحيوانات الضالة وتحديدا الكلاب. أصبح المواطنين اليوم بخافوا أنهم يطلعوا في ساعات الصباح الباكر أو في ساعات المساء نظرا لانتشار هذه الحيوانات بكثرة، وأيضا هبة بخافوا على أطفالهم.
1: صحيح فرح، فعلا الموضوع مشاهدينا مقلق، والعديد من المطالبات بضرورة التعامل الإنساني والرحيم مع هذه الحيوانات، ولكن دون اللجوء لأساليب عنيفة. إذن تقف البلديات أمام تحدي كبير، وبلدية مدينة البيرة بالتحديد أيضا كغيرها من المدن تسعى لإيجاد حلول جذرية وصحية لهذه الظاهرة. إذن نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، بنرحب بضيفتنا بالأستوديو وفاء حمايل عضو بلدية البيرة. يسعد صباحك.
2: أهلا أهلا وسهلا فيك.

0: ضحك. اليوم في بلدية البيرة كيف بتقيموا موضوع انتشار خاصة الكلاب الضالة؟ هل هو طبيعي أم غير طبيعي؟
1: حقيقة أصبحت هاي الظاهرة انتشار الكلاب الضالة ظاهرة مقلقة جدا للمواطنين. عندنا في بلدية البيرة المجلس البلدي يعني ينظر إلى هذا الموضوع بكثير من الجدية والأهمية، لأنه يعني أولا وأخيرا سلامة المواطن في المدينة هي أولويتنا، بمعنى أنه الأولوية هي أنه المواطن يستطيع أن يخرج من بيته في الصباح بأمان، أنه الطلاب يروحوا على مدارسهم بدون خوف، كبار السن أنه يتنقلوا بطريقة آمنة. ومن هون بصراحة يعني بلدية البيرة من خلال الدائرة المختصة في هذا الموضوع تتعامل مع هذا الموضوع بجدية يعني بالغة، نظرا لأنه يعني هي الظاهرة موجودة والكل شايفها حقيقة،
0: ولكنها يعني وفاء يمكن تفاقمت في الأونة الأخيرة. برأيك شو الأسباب أنها تزايدت هذه الظاهرة بالأونة الأخيرة؟ هل الطبيعة الجغرافية؟ هل في أي تغيرات أخرى حلت على المدن فتكاثرت
1: يعني
0: هذه الكلاب؟
1: شوفي، هي هذا الموضوع هو موضوع موجود من السابق. طريقة التعامل معه يعني كانت بطريقة نوعا ما غير مدروسة. يعني أنت بدك تحد من هاي الظاهرة، بدك تحط خطة. هاي الخطة يعني نتائجها بتبين بأثر متوسط أو طويل الأمد، وبالتالي المواطن ما رح يشوف هاي النتائج يعني على الأرض بسرعة. ولكن في الحقيقة لا، في تعامل موجود مع يعني لهاي الكلاب الضالة. كيف؟ انت عمليا تجي هاي الكلاب الضالة بتمسكها بأكثر من طريقة. احنا عندنا في بلدية البيرة الطريقة اللي بتعامل يتم التعامل فيها مع هاي الكلاب موضوع الأقفاص. يعني نشرت بلدية البيرة ما يزيد عن 10 أقفاص في مناطق تعتبر هي بؤر لتجمع هاي الكلاب، ولكن للأسف حاليا إذا بتيجي من هاي 10 أقفاص موجود قفصين، نتيجة إنه المواطنين ما تعاملوا مع هذا الموضوع. يعني نأسف أن نقول بأنه تم سرقة هاي الأقفاص.
2: ممكن يعني نوضح شو نقصد بالأقفاص؟ هل هي بيوت مثلا أنهم يستقروا فيها؟
1: هي إحنا منشرها هاي الأقفاص.
2: قديش حجمها وقديش بتوسع كلاب؟
1: يعني أنت على أساس إنه هاي الكلاب تمسكيها، فأنت بتيجي بتنشري هاي الأقفاص حتى إنه تتجمع فيها هاي الكلاب. بعدها بتيجي الطواقم المختصة في البلدية بتاخدها لمركز الإيواء اللي موجود في قرب محطة التنقية في حي الجنان بمدينة البيرة، ويتم معالجتها من خلال تعقيمها تطعيمها. بعدين هاي الكلاب الآمنة اللي بتكون يعني غير مصابة وآمنة بنحط لها علامات، إذا بنلاحظ إنه بعض الكلاب بنحط علامات ويعاد إطلاقها. من هون بعض المواطنين لما بيشوفوا هاي الكلاب بيفكروا إنه كل هاي الكلاب تشكل مصدر خطر أو إنها هاي الكلاب غير آمنة، ولكن في الحقيقة لا، هاي الكلاب جزء كبير منها يعني معقمة حتى نمنع تكاثرها، وهذا الحل البعيد المدى. لأنه كل الدراسات تحكي أنه هاي الكلاب الضالة لابد من تعقيم 70% وأكثر
0: يعني
1: منها.
0: بعد ما يتم بعد ما يتم تعقيمها بتبطل تلحق المواطنين؟ خلينا نحكي لأنه هذا هو سبب التخوف عند المواطنين.
1: لا، هو التعقيم هو
0: كمان تلحق المواطنين بتأذيهم بطريقة أو بأخرى.
1: هي يعني التعقيم لمنع تكاثرها،
0: لمنع التكاثر، ولكن ما قلنا أنها تلحق المواطن أثناء تنقلاته مشي بالشوارع أو الأطفال.
1: شوفي، هون
2: عنيفة يعني.
1: هون الموضوع إنه الكلاب الخطرة بيتم التعامل معها من خلال الطواقم البيطرية، وبالتالي هي الكلاب ما بتعيدي إطلاقها وبتتعاملي معها بالطرق اللي بتحافظ صراحة ما بين سلامة المواطن واللي هي الأولوية واللي هي ما فيها المساومة إطلاقا من جهة، ومسائل الرفق بالحيوان وكيفية التعامل معها بطريقة إنسانية من الجهة المقابلة. يعني إحنا عندنا في المأوى الموجود في مدينة البيرة حاليا ما يقارب 80 إلى 90 كلب. هاي تم علاجها، تطعيمها، تعقيمها، ولكن يعني السؤال إنه قديش إحنا بدنا نضل نستوعب هاي الكلاب؟ يعني قديش أنت في الوقت بدك تحط
2: 80 في شارعنا بس
1: 90 100 فهون بيجي ضرورة التعاون ما بين البلديات من جهة وجمعيات الرفق بالحيوان من جهة تانية. برضو إحنا لما نيجي كجمعيات رفق بالحيوان بدنا نتعاون مع هاي الجمعيات إنها تشجع البرامج التبني لهاي الكلاب، حتى إنه إحنا نوصل لحلول عملية، يعني نخرج من إطار الشعارات إلى إطار الحل العملي في الموضوع. هون أنا حقيقة بدي أشير إنه التعامل مع موضوع الكلاب الضالة في بلدية البيرة يؤخذ بإنه بتعرفي إحنا في منطقة مفتوحة، لما بتحكي عن بلدية البيرة، بلدية رام الله، بتونيا، سردة، أبو قش، هاي حاضنة بشرية متصلة. فبالتالي الحل هذا الموضوع لا يتأتى فقط من إنه بلدية البيرة تعالج هذا الموضوع لوحدها، ومن هون إحنا فتحنا خط حقيقة مع بلدية رام الله ومع الأخوة في البلديات الأخرى، حتى إنه يكون الحل متكامل. أنت بتعرفي إنه حدود بلدية البيرة وحدود بلدية رام الله هي ملتصقة، يعني أنت بتيجي في شارع واحد يمينه بيكون بلدية البيرة، شماله بيكون بلدية رام الله. إحنا في بلدية البيرة مدركين لهذا الموضوع و فتحنا خطوط للتعاون مع البلديات. يعني أنا كان لي حديث مع جميل في عضو مجلس بلدي في بلدية رام الله إنه إحنا بدنا نتعاون جميعا حتى إنه نحل هاي الإشكالية اللي بتأرق حقيقة كمواطنين إحنا، وبالتالي منخاف على أنفسنا، منخاف على أطفالنا، منخاف على كبار السن. ف يعني هاي يعني الحلول في إطار الحل، ولكن بدك تعرفي إنه في إجراءات فورية للتعامل مع هذا الموضوع، وفي خطط وحلول متوسطة وبعيدة المدى. يعني آثارها لما أنت بتحكي عن التعقيم،
2: يعني قديش نحكي وقت بعيدة المدى؟ كم شهر؟ كم سنة؟
1: يعني قصدي أنا الاستمرارية في الحد من هاي الظاهرة، وهاي ظاهرة ممتدة. أنت بتعرفي أنه عملية الكلاب موجودة أكثر من هيك. إحنا عندنا مشكلة الخنازير البرية ظهرت
2: كمان
1: بالضبط في مدينة البيرة، فهي ظاهرة طبيعية حقيقة طبيعية وموجودة. بس أنت لما بتحكي إحنا بدنا نتعاون جميعا حتى إنه يتم تعقيم، بمعنى إنه الحد من تكاثر هاي الكلاب، ولما أنت بتشتغلي على تعقيم 70 فأكثر من هاي الكلاب الضالة رح تشوفي نتائج بعد سنة ب يعني تقليل أعداد هاي الكلاب الضالة.
0: طيب وفاء، إحنا اليوم لو بدنا نحكي للمواطنين في حال واجه مواطن أو أطفاله مجموعة من الكلاب الضالة وتهجمت عليه زي ما حكينا، شو التصرف السليم هون اللي لازم يعمله؟ شو دوركم في البلدية؟ هل يتواصل مع القطاع الصحي في البلدية؟ وكيف الآلية اللي بتردوا عليها من خلالها؟
1: شوفي، إحنا عندنا فريق للاستجابة الطارئة مع الحالات اللي بيتعرض لها المواطنين. قبل تقريبا أسبوع نزلنا على موقع البلدية رقم هاتف جوال، يعني أهبنا فيه كل مواطن بيشوف مجموعة من هاي الكلاب، حتى مش مجرد إنه يتعرض لها، كمان إذا تعرض لها بالاتصال على هذا الرقم. يعني أنا شفت التعليقات، بعض التعليقات اللي موجودة إنه إيش أنتوا بتستنوا في الكلاب حتى إنه تهجم على المواطنين ويتصلوا تليفون؟ لا، إحنا يعني إجراءاتنا مستمرة، ولكن في حال المواطن يتعرض لهذا الهجوم يحكي مع هذا التليفون على هذا الرقم الجوال. إحنا في بلدية البيرة موجود عنا آلية للتعامل مع هذا الموضوع، وهي غير موجودة في أي من بلديات الضفة الغربية اللي هي إبر التخدير. بمعنى إنه إحنا منيجي بيعطي الطبيب البيطري عن مسافة معينة هاي الكلاب إبرة التخدير، بعدها تيجي الطواقم تتعامل مع هاي الكلاب تاخدها. هذا الموضوع حقيقة موضوع مكلف، يعني أنت ما تفكري إنه الأثر المالي لوجود مأوى للكلاب، عمليات التعقيم، عمليات التطعيم، وتحديدا هاي إبر التخدير هي عمليات مكلفة. ولكن إحنا لأنه مننظر إلى إنه موضوع سلامة المواطن هو يعني أولوية قصوى، لا، إحنا مستعدين إنه نتحمل هاي التكلفة.
0: والمواطن في حال تعرض مثلا للعض أو أي شيء كمان تتكفلوا في علاجه أو كيف؟
1: يعني شوفي، إحنا في حملات توعية كيف المواطن ممكن يتعامل مع هذا الموضوع. يعني عمليا أي شخص بيتعرض لعضة كلب مفروض أنه يعني مكان الجرح يتعرض لغسله بالماء والصابون لأكثر من 15 دقيقة، ومن ثم التوجه فورا إلى أي مشفى قريب. وهون في فعلا تعاون ما بين، ما هو موضوع معالجة هاي الظاهرة لا يقتصر فقط على البلديات، يعني أنت بتحكي مجموعة من الجهات، في عندك وزارة الزراعة وصدقا وزارة الزراعة دائرة البيطرة تعاونت مع بلدية البيرة في هذا الموضوع، وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي. فيعني دور البلدية فيما يتعلق بعلاج هذا الموضوع هو التنسيق مع وزارة الصحة ودائرة الزراعة في هذا الموضوع.
2: نعم، أشرت لموضوع مهم جدا، لابد أن نرجع لموضوع الخنازير البرية. الخنازير البرية هي حيوان دخيل على بيئتنا الفلسطينية، أدخلها الاحتلال، بيطلقها بكثرة بهدف يعني إخافة المواطنين وتخريب المحاصيل الزراعية وأكل هواء إلى آخره. وهي المشكلة بتأرق البلديات والمواطنين والجهات الحكومية. شو التصرف مع هذه الخنازير؟ كيف بتقللوا منها؟ لأنه كمان هي هبات تروح وبتيجي.
1: يعني خلينا نحكي خصوصية مدينة البيرة إنها هي محاطة بمختصبات حقيقة. يعني عندك جبل الطويل والبيت إيل، وهناك تقارير حقيقة يعني بتشير إلى إنه هاي الظاهرة يعني يعمل المستوطنين بشكل متعمد على إطلاقها لتخريب المحاصيل الزراعية، يعني إثارة الذعر بين المواطنين. إحنا في بلدية البيرة برضو يعني تعاملنا مع هاي الحالات. قبل فترة كان في أربع خنازير عم تمشي في شارع نابلس. نعم. حقيقة تم التعامل مع هذا الموضوع وتم السيطرة عليها، وطريقة علاجها هي يعني لا تختلف كثيرا عن موضوع الكلاب الضالة، إنه أنت بدك تواجني ما بين إنه تحمي المواطن من جهة ويعني تتعاملي معها بطريقة تنسجم مع المعايير الإنسانية والدولية في هذا الموضوع.
0: نعم، بحب نحكي أخيرا أستاذ وفاء، لأنك ذكرت موضوع الميزانية وأنها بحاجة لميزانية. هل أنتم اليوم بحاجة لدعم من أي مؤسسات دولية، أو حتى حكيت عن الشراكات المحلية؟ شو رسالتكم اليوم في بلدية البيرة؟
1: رسالتنا في بلدية البيرة إنه حل هاي الإشكالية يتطلب تعاون كافة الجهات ذات العلاقة، تحديدا تعاون ما بين البلديات، أن تكون خطة متكاملة، لأنه بلدية البيرة ما بتقدر تحلها بمعزل عن البلديات الأخرى. جمعيات الرفق بالحيوان، الدول المانحة، إنه تدعم البرامج الموجودة في البلدية للحد من هذه الظاهرة.
2: نعم أستاذ وفاء، يعني وجهود مشكورة. إن شاء الله بنشوف على إيديكم وإيدين البلديات وكافة الجهات المسؤولة والمحلية تخفيف عن هاي الظاهرة، لأنها فعلا مقلقة وبتخوف المواطنين وخاصة الأطفال. يعطيكم ألف عافية، وكمان يعني بنبارك لك بمنصب الجديد في بلدية البيرة. أهلا وسهلا.
1: شكرا شكرا جزيلا لكم ولاهتمامكم حقيقة بهاي الظاهرة، اللي إن شاء الله كلنا بنتعاون حتى إنه نلاقي حل جذري مستدام.
0: إن شاء الله أتمنى كل الشكر، أكيد جهودكم مشكورة ويعطيكم ألف عافية، أكيد نتمنى السلامة لجميع المواطنين.
1: أكيد.
0: شكرا لك الأستاذة وفاء حمايل عضو بلدية البيري، شرفتينا.
1: شكرا جزيلا لكم، كل احترام وتقدير.
2: أهلا وسهلا. إذن إلى هنا مشاهدينا نذهب إلى محطة جديدة من فلسطين هذا الصباح، وهذه المرة من لبنان، حيث يعيش أبناء شعبنا مشاعر الألم والحزن على ما ألم بشعبنا في غزة.
0: نعم، فرح وعدا عن ذلك أيضا لبنان عاشت هذه الأعياد بطريقة مختلفة يمكن عن الأعياد السابقة بسبب تداعيات الحرب الأخيرة عليها وما خلفته أكيد من أزمات ثقيلة. إذن نتابع كيف كانت أيام عيد الأضحى. التقرير التالي والزميلة رنا حاج داود.
3: بين نار الإبادة في غزة وتداعيات العدوان في لبنان، يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام مثقلا بالحزن والألم. فكيف يستقبل أبناء شعبنا في بيروت العيد فيما الفرح مؤجل والقلوب معلقة برجاء الأمل؟

0: دکران سرکیس تلم جان انا من سکن دورا ارمني وبجي لهون كرمال دكاترة فلسطينية والسورية كطب احلى كمعايشة احلى كانسانية احلى وارخص وكشعب نحنا قلبنا وروحنا كلها معهم ما خصنا بالسياسة بس نحنا معهم شعب صادم شعب صامد شعب ركض ورا قضيته ونحن واحد واول كنيسة اليامة بفلسطين ما بتفرق عنا شيء شعب واحد قلب واحد نحن الاطفال الله يعينهم سو نحن هون ازمة صغيرة وانهلكنا وهن نصلن من زمان والبسمة عليهم احلى من عنا والله يفرج عليهم وبعيدهم كلهم من كل قلبي من شعب المسيحي لكل شعب الاسلام من عيدهم ومنقول لهم عيد اضحى مبارك.
1: وهذا الوضع شيء اكيد اثر كثير علينا، الحرب اثرت كثير علينا وعلى شعبنا بالمخيمات، فالبطاله زادت نسبه كبيره والمعيشه والغلاء والغلاء اصبح فاحشا كثيرا. يعني في ظل الاوضاع العيد ومر علينا من العيد، يعني احنا بنعرف العيد من خلال تكبيرات الجامع، يعني ما عادش يمر علينا فرحة العيد، فرحة العيد اختفت، فرحة العيد يعني كل المخيمات صارت شبه مفقودة، يعني إلا ما أقلية قادرين يعيشوا أولادهم ويشتروا أولادهم ويجيبوا لهم أواعي للعيد، فإحنا في وضع كثير سيء ونتمنى إنه هذه الأمور يطلع منا بأقل خسائر، وزي ما بيقولوا كانوا يقولوا لنا بالمدرسة وإحنا صغار عيدنا يوم عودتنا. فإحنا بنتمنى بالقيادة الحكيمة ورأسها القائد أخونا أبو مازن أن الأمور تتحلحل ونرجع فلسطين كل فلسطين بإذن الله.
2: يعني أول شيء اليوم ينعاد عليكم بالصحة والعافية وعلى الأمة الإسلامية والأمة العربية بشكل عام. إحنا داخل المخيمات داخل الشتات منقول أنه اسم عيد لأنه هو عيد إسلامي طبعا، بس الظروف والحياة والأحداث اللي عم نمر فيها صعب كتير. يعني هلأ إذا بتبرمي داخل المخيم برج البراجني تحديدا ما في لا أجواء عيد ولا أجواء بهجة ولا أجواء زينة ولا أجواء مراجيح، يعني حتى أطفالنا عادة إحنا هذا الطفل لازم نرفه ونقول إنه عيد. اليوم هاي البهجة مش موجودة، هي البهجة الوحيدة اللي موجودة إني أنا بروح بزور جاري بقول له ينعاد عليك لأنه كلمة وتقال بالعيد، جاري بزورني بزور أختي بزور أخوي بزور أمي، فحياة صعبة كتير. الحرب اللي عم بمرق فيها شعبنا بالداخل أو بلبنان، الشعب اللبناني أو الشعب الفلسطيني يعني حطمت نفسيات 80% من الشعب، انه بالنهاية الى متى؟ يعني اليوم احنا عم نعيش بقلق. هلأ انا عم بحكي معك المسيرات بالجو ليل نهار قلق عايشين، انه هلأ بكرة بعد بكرة الضربة، فما في رياحة نفسية انه احنا يكون عنا ابتهاج وفرحة كاملة للعيد. هاي ناحية. الناحية الثانية الوضع الاقتصادي، يعني احنا عم نمر بظروف اقتصادية صعبة كتير، أشغال ما في، كل شيء واقف بلبنان. إحنا منقول يعني وبحكي حقيقة وصراحة إنه لو ما حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح اللي هي عم تصرف مخصصات للإخوة داخل المخيمات أو منظمة التحرير اللي عم بتقدم بما أمكن من مساعدات لشعبنا الفلسطيني، يعني هاي الكحل أهون من العمى، عم بتبل ريق كل فلسطيني داخل المخيمات إنه نبقى بسمود داخل المخيم ما نوصل لمرحلة يأس.

0: في الداخل، في الضفة، في القدس، في غزة، ولشعبنا في الشتات من المخيمات الفلسطينية الوفية للشرعية الفلسطينية، الوفية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقائد محمود عباس أبو مازن حفظه الله. نؤكد أن عيد المسلمين سيبقى بشعائره، بتكبيراته، بتهليلاته، رغم المنع الحاصل اليوم في القدس وفي كنيسة القيامة من حكومة الاحتلال الفاشية. يمر هذا العيد على شعبنا الفلسطيني في الشتات بمرارة. هذا العيد يمر ضمن ظروف سياسية معقدة، ضمن ظروف أمنية غاية في الخطورة وغاية في الصعوبة، ضمن ظروف الحرب القاسية وحرب الإبادة التي طالت أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، والتي حصدت العديد من الأرواح ودمرت غزة عن بكرة أبيها. ولكن شعبنا، شعب الجبارين كما قال عنه الرئيس أبو عمار، سيبقى صابرا، سيبقى صامدا، وسيبقى يحيي الأمل ويزرع الأمل. فمن مخيمات الصمود نوجه التحية لراعي المسيرة السيد الرئيس محمود عباس الذي يولي اهتماما كبيرا بالمخيمات الفلسطينية، ونوجه الشكر لكل المؤسسات العاملة من الضمان الصحي، من مؤسسة محمود عباس للطلاب، من أسر رعاية الشهداء، وطبعا إلى حركة فتح التي لا تترك شعبنا يوما، وتعتبر العيد الأكبر لشعبنا الفلسطيني في المخيمات.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نعايد ونهنئ شعبنا الفلسطيني في الشتات، في شتات لبنان وشتات الخارج، الأردن وسوريا، وأهلنا في الضفة الغربية، وأهلنا وشعبنا في غزة. منقولهم أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله العيد القادم منكون بأرض الوطن فلسطين الحبيبة. يعني نحن بالشتات إلنا سنتين، إن كان بعيد الأضحى ولا بعيد الفطر السعيد، يعني ما فيها الفرحة القوية. ولكن قبل 3 سنوات كانت الأعياد كتير حلوة، ونقعد نحضرها من قبل 4-5 أيام، جاي عيد الأضحى وجاي عيد الفطر، وتزيين بالأحياء الشعبية وبالدخلات، وكعك العيد تبرم الناس من بيت لبيت تعمل كعك العيد. ولكن إلنا سنتين هذا الشيء ما قادرين نعمله، ولكن العيد عيد الله، بنعايد بعضنا، بس مش مثل كل سنة لأجل الحروبات الإسرائيلية والطيران دائما فوق راسنا في الساحة اللبنانية. صار في خوف ورعب بالنسبة لأطفالنا بعيدوا، بس يعني بالنسبة لهم العيد مش مثل قبل. يعني قبل كانت الأم تروح تشتري لأولادها على عدد أيام العيد، هلأ يدوب الأم بتشتري لأولادها بس لأول يوم العيد، وممكن يلبسوهن 4 أيام العيد. هذا برجع على الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي عنا بالشتات كتير صعب. ونتمنى من سيادة الرئيس أبو مازن ينظر بوضع الشعب الفلسطيني في لبنان، وإعادة ترميم الأوضاع اللي كنا عايشين فيها. ومنقوله لسيادة الرئيس كل عام وانت بخير، وأضحى مبارك، ويعطيك ألف عافية، وشكرا لكم كتير، ومبارك عليكم العيد.
2: بهجة العيد هاي السنة كتير، يعني ما في بهجة، انه العدو الاسرائيلي عم يضرب 90% من جنوب لبنان، جنوب لبنان الان احنا بالضاحية الجنوبية، يعني ما في شوي هيك وقف اطلاق نار، ولكن في الجنوب اهلنا في الرشيدية والبص وبرج شمال والمعشوق عم بتعرضوا لأسوأ أيام حياتنا، ونحن منكون قلوبنا معهن، ومنقول لي إن إحنا أصبروا فصابروا، والله المستعان. والحركة في مخيماتنا هون كتير ضعيفة لأسباب الحرب والمعارك، وبس. ولكن هذا عيد، وهذا واجب إن الواحد يقول للتاني كل عام وأنت بخير، ونقول لشعبنا النصر آتي، ودولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس إن شاء الله قريبا جداً.

0: عم نقوم فيه نحن هلا كمبادرة إنسانية بدل العادات والتقاليد اللي احنا كل سنة عادة بنكون عم نشتغل عليها، عم بنقوم بزيارات النازحين العائلات النازحة، فعم نروح على بعض المدارس عم نكون عم نساهم بس نكون عم ندعمهم ونكون بس داعم نفسي أو نكون عم نضامن لحتى نكون بس عم نشجعهم ويكون عندهم إن شاء الله أمل بالأيام الجاية الأحسن بإذن الله.
1: يعني أول إشي إحنا هلأ بعيد أضحى المبارك إن شاء الله، عيد مبارك على جميع المسلمين بكل العالم وخصوصي أهلنا بالداخل وأهلنا بالشتات وخصوصي أهل لبنان، عيد أضحى مبارك عليهم. وبالنسبة للشغل أكيد يعني شغل اللحم معروف بعيد الأضحى مميز، شيء مميز. كتير السنة خفت المبيع، خف الطلب طبعا، يعني واضح السبب لأنه الغلاء عالمي، الحرب اللي صارت وقصة النفط كله هذا معلق ببعضه، ما فينا نفصل النفط عن اللحم كله معلق ببعضه. وبالنسبة لأهل غزة الله يعينهم ويخفف عنهم ويرحمهم ويهون عليهم، يعني ما صراحة ما قادرين نعمل معهم إشي إلا أنه ندعي لهم.
2: رسالتنا لأهل غزة وأطفال غزة ونساء غزة أنه إحنا ما قادرين نعمل شيء غير ندعي أنه الله يفرج همهم ويفرج كربهم وهن يصمدوا يصبروا، لأنه نحن هن يعني عم بصمودهم هي مقاومة إلين. إحنا ما قدرنا يعني إحنا بالشتات قلبنا وعقلنا وكل شيء يعني كل شيء معهن، يعني ما بس ما قدرنا نعمل شيء. يعني عن جد يعني شعور يعني الكلمات عجزة تحكي، يعني بطل في واحد يقدر يحكي ابتسامتنا، يعني ما عادش نقدر نبتسم ولا نضحك ولا قلبنا هيك يفرح من يوم ما صارت حرب غزة.

0: أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد وفقرة جديدة نتحدث فيها عن انطلاق الجولة العاشرة من حملة دمنا واحد لدعم أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل استمرار الحاجة الماسة لوحدات الدم.
1: نعم فرح، إذن في فلسطين لم تكن الأخوة يوما مجرد شعار، بل هي نبض يتنقله الجسد الواحد من وريد إلى وريد من هذا المنطلق، وتأكيدا على أن المسافات والحصار لا يمكن أن تفصل بين أبناء الشعب الواحد. تنطلق اليوم الجولة بالأمس الجولة العاشرة من حملة دمنا واحد للتبرع بالدم، أكيد هي رسالة حب وعطاء أكيد من الضفة وإلى قطاع غزة من كل أنحاء الوطن من كل المحافظات. إذن نحكي بتفاصيل أكثر عن هذه الحملة. منرحب بضيفتنا بالأستوديو لينا مناصرة، مديرة بنوك الدم في وزارة الصحة. يسعد صباحك.
2: أسعد الله صباحك يا هبة، وأسعد الله صباحك فرح، وصباح المستمعين ومشاهدينا جميعا على هذه الشاشة. عن جد اللي دائما بنشكر إحنا تلفزيون فلسطين على استضافتنا والحديث عن هذا الموضوع المهم، اللي احنا فعلا في وزارة الصحة اخذنا على عاتقنا انه نخلق متبرع طوعي بالدم، مش بس فقط في موضوع حملات لغزة او لحملات لاشخاص معينين بحاجة هم فعلا للدم، لكن احنا بحاجة الى ان نوجد متبرع طوعي مستمر موجود في مراكزنا، بزورنا كل 3-4 أشهر، بنظم حياته على أنه يقوم بهذه الخدمة الإنسانية لشخص بيعرفه أو لشخص ما بيعرفه، لأنه أجمل عبارات الأجمل يعني الرسائل اللي ممكن يقدمها الإنسان طبعا في الحياة طبعا هو العطاء.
0: نعم أستاذة لينا، يعني صدر قرار وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2025، لكن الإبادة لم تتوقف، أبناء شعبنا لازالوا يسقطون شهداء في قطاع غزة، ولازال هناك حاجة لوحدات الدم.

0: والعديد من الحاجات الأخرى الطبية والمستلزمات الطبية. إذن قديش حجم الحاجة اليوم لوحدات الدم؟
1: يعني قطاع غزة هو كباقي المحافظات في الوطن هناك حاجة مستمرة ودائمة لعملية التبرع ولوحدات الدم ومشتقاته أيضا من البلازما أو صفائح دموية. احنا في الضفة الغربية بصراحة بنقدر نقدم فقط وحدات دم طازجة هي كريات دم حمراء ووحدات بلازما لأنه يسهل نقلها من مكان إلى آخر، لكن الصفائح الدموية هي محدودة في العمر. طبعا الحاجة دائما مستمرة كما باقي المحافظات لأنه الدم لا يصنع، المصدر الوحيد للدماء هو شخص قادر على عملية التبرع بالدم أنه يتوجه لمركزنا ويقوم بهذه الخدمة الإنسانية، فلا يمكن تصنيعه، لا يمكن شراءه من أي شخص آخر. فهذه الخدمة الإنسانية إذا كان في عنا أشخاص قادرين بيقدروا يتوجهوا لمراكزنا الموجودة حاليا، إحنا فاتحين في كل المحافظات في المستشفيات الحكومية هناك قسم خاص لاستقبال المتبرعين اسمه قسم بنك الدم، بيستقبل المتبرعين في هذه الحملة من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء لجمع أكبر عدد ممكن من المتبرعين ووحدات الدم لتلبية الاحتياج المستمر كان للجرحى والمصابين أو لمرضى الثلاسيميا اللي هم بحاجة مستمرة لنقل لعمليات نقل الدم، وأيضا مرضى السرطان. يعني بنسمع دائما مناشدات ومن عديد من المستشفيات أنه إحنا بحاجة لأعداد كبيرة من وحدات الدم لمرضى السرطان. فهناك احتياج مستمر دائم.
2: نعم أستاذة لينا، يعني إحنا اليوم نحكي عن الجولة العاشرة لهذه الحملة، يعني استدامتها أكيد بتأكد على يعني استدامة هذا الجهد وكيف تعاون الناس، كيف شايفين الوضع، كيف شايفين الإقبال على هذا الموضوع واستمراريته؟
1: احنا طبعا في وزارة الصحة أخذنا على عاتقنا أنه نتبنى هذه المسؤولية وأن نقوم بواجبنا الوطني والإنساني لأهلنا في القطاع. الحمد لله في الجولات التاسعة الماضية يعني شهدنا أنه إقبال كبير من المتبرعين والأشخاص في جميع المحافظات. كان الإقبال جدا جميل، كان من كبار السن حتى الأقل من عمر التبرع، يعني عمر التبرع ما بين 18 و60. هلأ بتلاقي أشخاص فعلا فوق 60 حابين يقوموا بهذه الخدمة الإنسانية، وبرضه أعمار أقل من 18، أو بتلاقي عدد كبير من الصبايا حتى لو لا تنطبق عليهم شروط التبرع من الدم قادمين عشان يقدموا هذه الخدمة الإنسانية. فهذا الشعور النبيل اللي بتواجهيه أو بتلامسيه في أبناء شعبنا بيعطينا حافز دائما أنه إحنا لازم نستمر في هذه الجولات، لازم نقوم بأقل ما يمكن وأقل ما يمكن تقديمه لأبنائنا في القطاع.
0: نعم، للي أي حد حابب يشارك ويتبرع بالدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة، شو الشروط الصحية اللائقة اللي يجب تتوفر في الشخص عشان يتبرع في الدم؟
1: دائما بنحكي كل الأشخاص خصوصا فئة الشباب من عمر 18 ل60 هي أشخاص قادرين على أنه يقوموا بهذه العملية. زائد لازم نفحص الهيموغلوبين في اللحظة اللي بيجي فيها المتبرع ليقوم بهذه العملية، احنا بنفحص له قوة الدم حتى نتأكد جهوزيته لهذه العملية في هذه اللحظة. لازم المتبرع يكون ماخذ وجبة خفيفة قبل ما يجي على المركز على أساس ما يدوخ وما يتعب في أثناء عملية التبرع، وبرضه احنا بنقدم له إشي بسيط كهدية رمزية من أقسامنا في بنوك الدم. كمان لازم وزنه يكون فوق 50 كيلوغرام للصبايا وفوق 55 للشباب حتى يكونوا قادرين على هذه العملية.
2: طيب احنا اليوم لما نحكي عن آلية او الترتيبات اللوجستية لنقل الدم، كيف بتم نقل هذا الدم من الضفة الى قطاع غزة؟ يعني هل في اي ترتيبات بينكم وبينهم؟
1: صحيح، يعني بداية من وزير الصحة أطلق الحملة مع نهار يوم السبت، أطلقها أنه ستستمر من بداية يوم الأحد أمس وحتى نهاية يوم الخميس. كان في هناك اتفاقيات لوجستية ما بين وزارة الصحة الوزير شخصيا مع WHO لكيفية نقل هذه الوحدات، والحمد لله إحنا في الجولات التاسعة الماضية يعني قمنا بنقل أكثر من 40 وحدة دم، من بينهم 25 ألف وحدة كرية دم حمراء و15 ألف وحدة بلازما، وهذا دليل على نجاح هذه الحملات يعني الحمد لله. فبهذه الحملة إن شاء الله رح يكون في ترتيبات معينة ما بين الوزير والمنظمة على نقلها بطريقة آمنة وطريقة أنها توصل يعني للقطاع في الوقت المناسب.
0: نعم، شو خطتكم لتحفيز المواطنين عشان يتأمنوا أكبر كم من وحدات الدم؟
1: يعني بداية كما ذكرت احنا بنشكركم دائما على الاستضافة، لانه هذه الشاشة الصغيرة اللي بتوصل في كل بيت رح تنقل رسالة انسانية انه احنا شعب واحد دمنا واحد في الضفة والقطاع، وانه احنا فعلا بهذه الحملات وهذه الجولات نبني جسور من المحبة ما بين الضفة والقطاع، وهذا اقل ما يمكن تقديمه فعلا لأهلنا في القطاع كما ذكرت، لانه في صعوبات في نقل العديد من الامور الطبية لكن يسهل نقل الدم ومكوناته. فهي رسالة محبة بقدم يقدمها كل شخص قادر على عملية التبرع.

0: فعلا اليوم وخلال الايام القادمه كمان معك من الاحد للخميس حتى تتوجه لكل مراكزنا. احنا عندنا في رام الله بنك الدم المركزي بنايه مستقله وقريبه من مجمع فلسطين الطبي، وايضا في كل محافظه هناك بنك دم موجود في المستشفى الحكومي. فاهلا وسهلا كل الاشخاص.
1: في سياره بنك دم متنقله ايضا بدل جولها المواطن.
0: بنك الفكره في بنك الدم المتنقل هو تسهيل الوصول للمتبرع حتى ما يكون في عندنا عذر انه انا والله عندي شغل وعندي دوامات وعندي التزامات، احنا جايين لعندك. فأهلا وسهلا فيك في أي مكان. بنك دم المتنقل قام بنشر في صفحات الفيسبوك مواعيد والأوقات اللي راح والأماكن اللي راح يكون متواجد فيها. اليوم مثلا موجودين في جامعة بير زيت، وقامت الجامعة مشكورة بالإعلان عن هذه الحملة وحث الطلاب حتى أنهم يقوموا بهذه الخدمة الإنسانية. فشكرا لجامعة بير زيت على الاستضافة، وشكرا لكم ولكل الإذاعات الوطنية اللي بتستضيفنا لنحكي عن هذه الحملة.
2: العفو طبعا، هذا واجبنا. إذا بدنا نرسل رسائل تطمين للمواطنين اللي بتخوفوا من عملية سحب الدم وعملية خلينا نحكي انه مش حاسين بالامان او خايفين انه يصيبهم اعراض صحية، شو بتقولي لهم عن سلامة وامان هذه العملية؟
0: يعني بداية بحب اذكر انه عملية التبرع بالدم هي عملية صغيرة لكن عملية بسيطة وآمنة، يعني لا تستغرق من وقتك اكثر من 30 دقيقة بالضبط، من ما بين انك تدخل على بنك الدم وتعبي استماره طبيه بنفحص فيها كل التاريخ الطبي للمتبرع، نساله عن ادق التفاصيل حتى عن الادويه اللي ممكن بتناولها. يعني تخيلي برضه فرح انه حبه الاكمام ممكن تاثر على جزء من مكونات الدم، فاحنا بنسال عن تفاصيل التفاصيل في هذا الاستماره الطبيه حتى نطمن على المتبرع اولا انه هو فعلا شخص قادر على هذه العمليه، وانه الدم اللي راح ناخده وبنفصله لمكوناته هو دم امن يمكن انه ننقله لمريض محتاج.
2: أصحاب الأمراض المزمنة بيقدروا أنهم يتبرعوا بدم إذا كانوا بيتناولوا أدوية؟
0: ممكن مرضى السكر مثلا نخليه يأخر، أو مريض الضغط يأخر حبة الأنسولين أو الجلوكوفاج لبعد عملية التبرع، أنه يجي مرتاح مطمن ماخذ وجبة خفيفة الصبح يجي يتبرع بوحدة الدم ونأخره. في أدوية معينة ممكن أخرها 24 ساعة، فإحنا بنرفض المرضى حسب نوع الدواء اللي بياخده أو حسب الحالة الطبية الموجود هو فيها، وبعدين بنستقبل في أوقات تانية. يعني إحنا مش راح نرفض رفض دائم لكن نستقبله في اوقات تامه. بدي اطمن كل مستمعينا حاليا انه الاجراءات الطبيه اللي بتقوم فيها بعد سحب وحده الدم هي اجراءات طبيه طويله، بنضمن فيها سلامتك كمتبرع، وبنقوم بفحوصات لامراض ممكن ان تنتقل عن طريق الدم حتى نطمن انه وحده الدم اللي اخذناها هي دم امن ومامون يمكن نقله للمرضى، وبعدين بيتم فصله الى مكوناته. فكل وحده دم كل شخص هو ينقذ في الحقيقه ثلاث اشخاص، لانه كل وحده تنقسم الى ثلاث مكونات أساسية يمكن تقديمها لثلاث مرضى، وبالتالي أنت بهذا العمل الإنساني أنت فعلا بتنقذ ثلاث أرواح مش روح واحدة، وهي برضو يعني نوع من العطاء المستمر اللي أنت ممكن.
1: في قيمة معنوية كبيرة ومهمة لهذا الموضوع. أيضا أستاذ لينا، يعني إحنا اليوم نحكي عن الجولة العاشرة من هاي الحملة، شو خططكم المستقبلية؟ هل ناويين لتطويرها أكثر، إلى مثلا تطويرها أكثر من موضوع الدم، ممكن أدوية أو مستلزمات طبية غيرها؟
0: إحنا نأمل فعلا في وزارة الصحة أنه يتم نقل العديد من الأمور اللي محتاجينها في القطاع، وفعليا يمكن نجحنا في أنه إرسال مجموعة من الأدوية لمرضى الهيموفيليا اللي هم برضه نوع من الأمراض التي تنتقل عن طريق بالضبط، فإنه نقلنا معظم الفاكتورات اللي بيحتاجها مريض الهيموفيليا، وإن شاء الله إحنا في الأيام القادمة رح نستطيع أن نوصل مجموعة كبيرة من الأدوية.
1: رح تستمر لجولات أكثر من العاشرة؟
0: طبعا يعني إحنا الاحتياج مستمر والاحتياج متزايد. أهلنا في القطاع يعني يعطيهم ألف عافية، هم فعلا في حالة مجاعة حقيقية، وفي حالة أنه حتى الشخص اللي كان قادر على التبرع هو لا يستطيع الآن على عملية التبرع،
2: لأنه صحته يعني بده يحافظ على صحته. نعم، لأنه كمان المجاعة أثرت على صحة الناس وعلى جودة مكونات الدم اللي ممكن يتبرع فيها. إذن جهود مشكورة منكم، وإن شاء الله بتأدي يعني هذه الحملة غرضها، وإن شاء الله كمان تكون في ثواب حقيقي لكل المتبرعين، وهذا إشي كثير بهمنا وكثير بنطلع له. يعطيكم ألف عافية أستاذة لينا منصرة مديرة بنوك الدم في وزارة الصحة.
0: يعطيكم العافية،
1: كل الشكر لوجودك معنا، وأكيد هاي دعوة مفتوحة للعطاء مش مجرد أنه تبرع بالدم.
0: أكيد
1: كل الشكر لجهودكم.
0: حياكم الله.
2: من هنا مشاهدينا نذهب إلى هذه النافذة المباشرة من مدينة طول كرم، حيث تمعن قوات الاحتلال في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية وتدمير البنية التحتية إلى جانب أعمال التخريب والتجريف.
1: نعم فرح، إذن قوات الاحتلال أصدرت أيضا قراراتها بتمديد العدوان على أهالي مخيمي نور شمس ومخيم طول كرم. طبعا يعني الأوضاع الإنسانية قاسية وصعبة جدا خصوصا على النازحين. إذا نتابع تفاصيل أكثر عن الأوضاع في طول كرم مع الزميلة بيان ذياب معنا مباشرة. بيان صباح الخير. بيان
3: نعم صباح الخير لكم زميلاتي ولجميع من يشاهدنا في هذا اليوم. وطول كرم حزينة في هذا اليوم نتاج سياسات الاحتلال المتصاعدة المتفاقمة التي تضغط على الجرح النازفة للنازحين، نتاج قرار الاحتلال المجحف الذي أصدره قائد المنطقة يوم أمس والذي يقضي بتمديد عدوان الاحتلال شهران إضافيان من تاريخ أمس إلى تاريخ 31 من شهر 7 القادم حتى إشعار آخر، وهذا أمر يسعى يؤدي أيضا إلى تمديدات أخرى نتاج ما نراه فعليا على أرض الواقع ضمن سياسات احتلالية تسعى إلى استمرار الوجود الاحتلالي في عمق مخيمي طول كرم ونور شمس. هذا وقد كان الاحتلال قد مدد مؤخرا وآخر مرة قد مدد بها هي 30 من آذار الماضي، والاحتلال كذلك يسعى إلى تمديد وأيضا فرض وجوده واقتحاماته المتواصلة للكرة والبلدات، الاعتقالات المتواصلة، عدم وأيضا عدم قبوله إنهاء هذه الحالة من الحالة الطارئة التي تعاني منها محافظة طول كرم. قرابة 500 يوم يعاني النازحون من البعد عن المنازل، الحرمان من المأوى، البعد عن المخيمات، إلى جانب أيضا هدم منازلهم بصورة وحشية، وهذا أمر يتنافى مع كافة القوانين والأنظمة الدولية. واستمرار الاحتلال ومجرد وجوده في عمق المخيمان هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولكل الأنظمة والمعاهدات الدولية. ضيفي السيد فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم معنا اليوم للحديث عن هذه الصورة المأساوية التي آلت بها الأمور نتاج سياسات الاحتلال، الظروف الصعبة، الظروف الإنسانية القاسية التي يعاني منها النازحون، والانعكاسات السلبية القاتمة لهذا القرار على نفوس النازحين.
4: يعني بالتأكيد استمرار العدوان على أبناء شعبنا بالضفة وغزة هو شيء مخالف للقانون الدولي والإنساني والأخلاقي، وما جرى في الأمس من تمديد العملية العسكرية باستمرار العدوان في مخيم طول كرم وفي مخيم نور شمس وجنين هو يعني كنا نتوقع أن 31/5 هو آخر قرار بتمديد العملية العسكرية في المخيمات، ولكن الملاحظ أن الاحتلال ينوي باستمرار العدوان وأيضا تحويل المخيمات إلى سكنات عسكرية، وهو يتلذذ على استمرار عدوانه، يتلذذ على معاناة آلاف النازحين اللي بيعيشوا بظروف صعبة جدا. يعني حتى يعني نتحدث عن تمديد العسكرية، كان كثير من أبناء شعبنا في مخيم طول كرم ونور شمس وجنين ينتظرون ساعات خروج الاحتلال من المخيم والعودة للمخيم لإعادة عملية الإعمار والبناء في المخيم الذي ستحتاج منا سنوات عديدة بإعادة البنية التحتية التي دمرت بالكامل. كما تشاهدون شبكات صرف صحي، مياه، اتصالات كهرباء دمرت بالكامل، وأيضا البيوت التي هدمت هدم كلي، وما تبقى من البيوت كما تلاحظون وتشاهدونها أمامكم مخيم طول كرم غالبية البيوت أصبحت لا تسمح للسكن الآدمي. فابن المخيم الذي ينتظر العودة بفارغ الصبر والأمل لإعادة الحياة الكريمة والعيش الكريم في مخيم طول كرم ونور شمس وكل المخيمات، لكن الاحتلال ضاربا بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية والقانونية. فعلى المجتمع الدولي أن يتحرك هنا، نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة ألاف اللاجئين والنازحين اللي بيعيشوا بظروف صعبة جدا، وكمان وكالة الغوث عليها تتحمل المسؤولية بتدوير هذه القضية لكل المحافل للضغط على هذا الاحتلال بالخروج من المخيم وأن يعيش الإنسان الفلسطيني كلاجئ ونازح بظروف أفضل مما يعيش حاليا. هنا أمامكم مدرسة الموحد، هو مركز إيواء لا يوجد يوجد فيه أي خصوصية. وأيضا غالبية النازحين اليوم بيعيشوا في بيوت مستأجرة تداهمهم بشكل يومي وشهري أجرة الشقة السكنية وأيضا أثمان المياه والكهرباء وأيضا عبء الحياة الاقتصادية. الغالبية من أبناء الشعبنا عاطل عن العمل، لا يوجد فرص عمل، الاحتلال يمنع دخول العامل الفلسطيني وأيضا لا يوجد فرص عمل في مجتمعنا الفلسطيني. كمان الاحتلال بشكل يومي يخرج من المخيم قوات راجلة أو حتى آليات عسكرية تسول وتجول في شوارع المدينة، تخرب أسواقنا، تداهم الأسواق، فبل أصبح هناك تراجع كبير في الحركة التجارية والاقتصادية والتعليمية وكل مناحي الحياة يقوم بتعطيلها الاحتلال. الاحتلال ما زال مستمر بتنفيذ مخططاته الممنهجة بتصفية قضية اللاجئين، أيضا القضاء على الإنسان الفلسطيني اللاجئ في المخيم، إعادة الهيكلية الهندسية والجغرافية كما تلاحظون في المخيم. لكن إذا استطاع تغيير الجغرافيا في المخيم لن يستطيع تغيير التاريخ. التاريخ يتوارث جيلا بعد جيل وهذا حق مكتسب، وحق العودة لا يسقط بالتقادم. مهما فعل الاحتلال في المخيم من تدمير وتخريب سيعود الإنسان الفلسطيني من جديد لإعادة البناء وأيضا إعادة المخيم للأفضل. لكن هذا في ظل هذا الصمت، تمديد عملية عسكرية يعني كل فترة نعيش على أمل بالعودة للمخيم. هذا ليس بجديد على سياسة الاحتلال، سياسة ممارسة التهجير القسري وأيضا سياسة القتل المتعمد والاستيطان وسرقة الأراضي والتوسع الاستيطانية المخطط لها في كل القرى والمدن الفلسطينية، ومازال يسرق الأراضي ويقوم أيضا في بناء المستوطنات والمخيمات والاستهداف الكامل لقضية الوطنية وشعب فلسطين. فهنا علينا حقيقة أمام هذه المعطيات علينا أن نتوحد وأن يكون هناك حراك شعبي جماهيري وأيضا تدوير القضية في كل المحامل أمام هذا الصمت العربي والإسلامي والدولي. فعلا الكل أن يتحرك حقيقة. ماذا نفعل اليوم؟ هناك أبناء مخيم تركيا ومنور شمس لديهم وقفة احتجاجية أمام مكتب المحافظ لإيصال صوتهم. هذا الصوت يجب أن يسمعه كل الجهات المعنية والمسؤولة في العالم أجمع، أن هناك إنسان فلسطيني يعيش ظروف صعبة جدا بعيدا عن بيته في ظروف لم يتوفر فيها المأكل والمشرب، ظروف إنسانية صحية تعليمية. فمن يتحمل على مدار أكثر من عامين من 7 أكتوبر ونحن نعاني ظروف سياسية اقتصادية إنسانية صعبة جدا، قتل، دمار، تهجير، هدم البيوت، طرد الإنسان الفلسطيني، فهذا الشيء يعني مخالف للمواثيق الدولية والإنسانية. أين الإنسانية من هذه القرارات؟ أين حقوق الإنسان؟ أين المنظمات الدولية؟ عليها أن تتحرك بلجم سياسات الاحتلال والعمل الفوري بالعودة إلى المخيم وإعادة الإنسان ليحيا حرا كريما حتى في بيته المتواضع المهدوم أو حتى الذي لا يصلح للسكن الآدمي. فعلى الكل من يسمعنا أن يتحرك وأيضا تفعيل هذه القضية واللجوء إلى كل المحافل الدولية بعودة الإنسان الفلسطيني إلى بيته للعيش الكريم.
3: هذه الممارسات ولو كانت مستجدة ومتفاقمة وأيضا الاحتلال يمعن فيها منذ أكثر من قرابة العامين، إلا أنها ممتدة منذ النكبة الفلسطينية ومنذ وجود هذا الاحتلال المنافي لكل القوانين والأنظمة الدولية بحد ذاته يسعى الاحتلال إلى قمع الوجود الفلسطيني. لكن لوحظ في الفترة الأخيرة بالأخص في بحق مخيمي طول كرم ونور شمس سياسة الإبعاد والطرد والإهانة والإذلال واقتلاع المواطن اللاجئ واقتلاع حق العودة أيضا.
4: يعني لا شك هذه عقلية إسرائيلية منذ عام 48 قامت بارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا، وما زال هذا المسلسل مستمر وفصول النكبة مستمرة وتطارد الإنسان الفلسطيني. يعني هم قاموا باحتلال أراضينا في 48 وأيضا اليوم هجرونا نعيش في المخيمات في الضفة وغزة، ويلاحقنا أيضا بارتكاب مجازر وجرائم في غزة ومخيم تل كرم ونور شمس، ارتكب المجازر والقتل المتعمد وهدم البيوت. فما زالت هذه المخططات ممنهجة مستمرة بحق شعبنا، فلا جديد على هذه الاحتلال. سياسة مستمرة بقتل الإنسان والاستيلاء على الأرض والاحتلال، وحتى كمان هناك سياسة ضم بالضفة الغربية، فهذا شيء خطير جدا. أمام هذه كل المعطيات أتحدث بوحدة وطنية، بروح العمل الوطني المشترك، بالنضال الوطني، بتفعيل المقاومة الشعبية ضد الاستيطان وضد ما يجري في الوطن بشكل عام.
3: نعم بالتأكيد، وهذا هو الحل الأمثل، الصمود في هذه الأرض لمواجهة هذا الاحتلال. شكرا لك السيد فيصل سلامة على هذه المشاركة وعلى هذه التفاصيل. إذن على الرغم من الصورة المأساوية التي آل إليها المخيم، إلا أنه ما زال محطة انتظار إلى حين العودة، وما زال أمل الأهل النازحين بالعودة، ولو كان هذا الأمل بسيطا ولو كان الاحتلال يسعى إلى تبديد هذا الأمل يوما بعد يوم. هذه هي الصورة في طول كرم، عودة إليكم.
2: نعم زميلتنا بيان، نتمنى أن الله يفرجها على جميع أبناء شعبنا. إذا مشاهدينا ننتقل إلى هذه النافذة المباشرة من قلقيلية.
1: نعم فرح، إذن أيضا محافظة قلقيلية ما زالت تتعرض لاعتداءات مستمرة من جيش الاحتلال، وخصوصا قرى وبلدات قلقيلية، واقتحامات أكيد مستمرة للمنازل وتفتيشها لنتابع تفاصيل أكثر عن الأوضاع في مدينة قلقيلية. معنا مراسلنا من هناك أنال الجدع. صباح الخير أنال.
5: صباح الخير.

صباح الخير أنال. هل تسمعنا أنال؟ إذن مشاهدينا فاصل قصير ونعود لنأخذ أنال الجدعان.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذا أطلقت سلطة الأراضي الفلسطينية مؤخرا حملة من الإرشادات والإجراءات الجديدة كخطوة استباقية وتحذيرية هامة لحماية الملكيات العقارية في ظل القرارات والتهديدات الإسرائيلية الأخيرة والتي تستهدف الأراضي الفلسطينية.
1: نعم هبة، خاصة أن سلطات الاحتلال شرعت بإطلاق منصات وإجراءات جديدة لتسجيل وتسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة في محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد على الأراضي الفلسطينية. الحديث أكثر في هذا الملف ينضم إلينا في الأستوديو الأستاذ سامر عودة، نائب رئيس سلطة الأراضي. سعد صباحك.
2: صباح الخير لكم ولكل مشاهدي تلفزيون فلسطين، وشكرا على الاستضافة.
0: يسعد صباحك أستاذ سامر، أهلا وسهلا فيك. اليوم نحكي عن الملامح الأساسية للإرشادات اللي أطلقتها سلطة الأراضي مؤخرا، شو اللي استدعى إطلاقها في هذا التوقيت؟
2: يعني هاي الإرشادات إجت في سياق أنه في شهر 5 من العام الماضي بلش الاحتلال الإسرائيلي بإصدار قرارات وتوجيهات معينة. هاي القرارات من ناحية إلها علاقة في عدم الاعتراف بالمخرجات القانونية لأعمال التسوية الفلسطينية، ومن باب آخر نية الاحتلال للقيام بأعمال تسوية من طرفه. من ثم توالت هذه القرارات وأصدر الاحتلال مجموعة أخرى من القرارات إلها علاقة برفع سرية عن سجلات الأراضي الموجودة لدى الجانب الإسرائيلي، وتعديل القانون الأردني المتعلق بتمليك الأجانب الأراضي والعقارات في الضفة الغربية، وبسلب صلاحية التخطيط والبناء من بلدية الخليل عن منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف وإتباعها لجهة تتبع الإدارة المدنية الإسرائيلية، وكذلك في الضفة الغربية، وكذلك الأمر بالنسبة لقبة رحيل. في الأيام الماضية أعلن الإسرائيليون أنه قاموا برصد مبلغ 244 مليون شيكل للبدء بأعمال تسوية الأراضي في الضفة الغربية لما نسبته 15% من المنطقة المصنفة جيم وأجزاء من مدينة القدس الشريف، وبالتوازي مع ذلك قاموا بالإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للتسجيل العقاري. هاي المنصة اللي هي مش مجرد منصة لتقديم خدمات إلكترونية عادية، وإنما تعتبر جزء من مشروع إسرائيلي له علاقة بتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، تمهيدا لبسط نفوذه وسيطرته على هذه الأراضي ونزع هذه الصلاحيات من الجانب الفلسطيني. لذلك كان لابد علينا من أنه نقدم إرشادات ونصائح لمواطنينا، خصوصا أنه القسم الأكبر من الشعب الفلسطيني موجود في المنافي والشتات واللجوء، وبالتالي لابد كان من تعريفهم. وطبعا هؤلاء إخوتنا اللي في الخارج هم يعني ملاك لمساحات كبيرة في الضفة الغربية، وكان لابد علينا أنه نقدم لهم النصح والإرشاد اللي له علاقة في آلية محافظتهم أو الخطوات اللي واجب عليهم اتباعها في سبيل أنه محافظوا على هذه الحقوق في الضفة.

0: الغربية. المسألة إلها علاقة إنه كما هو معروف من ناحية القانون الدولي أي استيطان أو أي احتلال أي احتلال له صفة مؤقتة، وجوده يحمل صفة مؤقتة، وعملية تسوية وتسجيل أراضي من قبل الجانب الإسرائيلي تحمل صفة دائمة ومن شأنها أن تغير الواقع السياسي والقانوني في أراضي الضفة الغربية. وهذا الحكي بلا شك أنه سيمنع أي تسوية سياسية مستقبلية في الضفة الغربية.
1: نعم أستاذ سامر، يعني وجهت دعوة من خلال هذه الإرشادات للمغتربين بتجنب الوكالات العامة الفضفاضة والاعتماد على وكالات دقيقة ومحددة الصلاحيات. شو الثغرات القانونية اللي ممكن يقعوا فيها في حال اعتمدوا على هذه الوكالات، وكيف يمكن للمغترب الحفاظ على أرضه وحمايتها؟
0: يعني احنا ببساطة من خلال هذه الجزئية كنا نقصد بعدم إعطاء وكالات عامة فضفاضة تجيز للوكيل أن يقوم بإجراء كل التصرفات القانونية بالنيابة عن موكله، وإنما اللي قصدنا أنه في خصوص نية الجانب الإسرائيلي بإتمام أعمال تسوية وتسجيل للأراضي، فحتى لا يعتبر الغائب يعني بعيد عن أرضه وبالتالي سلبه لهذه الحقوق، فكان لابد أنه نوجه المواطنين المغتربين لتوكيل. وبتعرف أنت يعني بصراحة مسألة الوكالة العامة يعني إلها حساسية كبيرة. نعم إلها حساسية كبيرة، وإنما اللي قصدناه هو المحافظة على حقوق المغتربين في عملية يعني تسجيل هذه الحقوق لهؤلاء المغتربين. وبالتالي اللي قصدنا أنه الوكالات تكون تحتوي على يعني عبارات واضحة وصريحة بهذه الجزئية فقط، ولا تحمل طابع بيع هذه الأراضي أو رهن هذه الأراضي أو يعني أمور أخرى.
2: نعم. لو تحدثنا عن البدائل القانونية والوطنية المتاحة أمام المواطنين لحماية أراضيهم وعقاراتهم بعيدا عن أي إجراءات تفرضها سلطة الاحتلال.
0: شوفي الاحتلال الإسرائيلي أنا قلت أنه من شهر 5 السنة الماضية بلش في هذه الإجراءات، وحقيقة هاي الإجراءات حديثا بلش فيها السنة الماضية، لكن الاحتلال من عام 1968 بعد احتلال الضفة الغربية مباشرة قام بإصدار أوامر عسكرية من ضمنها الأمر العسكري 291. هذا الأمر العسكري اللي بموجبه تم تجميد أعمال التسوية اللي كانت جاري قبل احتلال الضفة الغربية. أعمال التسوية عندنا بدأت أيام الانتداب البريطاني بالمناسبة، وتوالى السير بها زمن المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي نظر الاحتلال للأرض لمعرفته أن الأرض هي جوهر الصراع، ومن يحسم مسألة الأرض سيحسم مسألة الوجود والسيطرة والنفوذ في هذه الأراضي. لذلك الإسرائيليين بحاولوا أنهم يستفيدوا من بعض النصوص القانون الأراضي العثماني، هذه النصوص اللي إلها علاقة أنه المالك إذا لم يتصرف بأرضه أو بملكه بضع سنين 3 سنوات على سبيل المثال هو يفقد حقه في هذه الأراضي. ولذلك الإسرائيلي شو عماله بيعمل؟ بيعمل أنه هو يقوم ببناء جدار فصل عنصري بين المواطن وأرضه، يطلق الاستيطان الرعوي لمنع الشعب الفلسطيني والمواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وبالتالي يقيم الحجة على الشعب الفلسطيني أنه لا يتصرف بهذه الأراضي. وبالتالي هذه يعني إحدى السبل حتى يقوم هو يعني يضع في ذهنه الاحتلال أنه هذه تؤهله أنه يقوم بعملية تسجيل أراضي باسم دولة إسرائيل حيث لا مالك لها وفق هذه المعايير الباطلة طبعا بشكل قاطع.
1: لذلك كان أيضا من ضمن إرشاداتكم للمواطنين أن يقوموا بزراعة أراضيهم والاحتفاظ بفواتير الماء والكهرباء. يعني لأي درجة ممكن تكون هاي فعلا وسيلة حماية لهم أمام المحاكم مثلا في حال اضطر اللجوء للمحاكم؟
0: هنا لابد أن نميز في مسألة مهمة. عندما يتم تسجيل الأرض نتيجة أعمال تسوية الأراضي، المواطن ليس بحاجة أن يتصرف بعدها بأرضه، لأنه سند الملكية يحمي وجودك في هذا الأرض حتى لو لم تتصرف في سنوات طويلة. لكن المسألة إلها علاقة في الأراضي التي لم يتم تسجيلها من السابق، الأراضي اللي من عشرات ومئات السنين ما فيها تسجيلات، وبالتالي لأنه ما فيش فيها تسجيلات بيكون في عليها صراع على هذه الأراضي. إذا إحدى أشكال إثبات الحق في هذه الأراضي أنك تكوني تتصرفي بأرضك، وبالتالي عندما أتصرف بأرضي أزرع أرضي وأفلحها وأبني فيها وأستغلها وأستثمرها مدة معينة من الزمن 10 أو 15 سنة فأكثر، هذا يؤهلني أني أقول هاي الأرض إلي من ناحية قانونية، وبالتالي أطلب تثبيتها من ناحية قانونية باسمي. لذلك ننصح المواطنين دائما بالتواصل مع أراضيهم وبالتواجد على هذه الأراضي وبفلاحة وزراعة هذه الأراضي لكي يكون هذا يعني أرضية قانونية سليمة تساعدهم في تثبيت وتسجيل حقوقهم إليهم.
2: نعم يعني بالإضافة لتواجدهم معه وتثبيت حقهم على الأرض لابد أنه كمان يثبت حقهم قانونيا باستخدام التسجيل. هذا ما بيغني أنهم يروحوا يسجلوا المواطنين أراضيهم ويثبتوا حقهم بالمعاملات العقارية الرسمية.

0: رسمية صحيح؟
1: بكل تأكيد التسوية اللي احنا بنكون فيها يعني احنا ليس دائما المواطن يتصرف بأرضه، لكن المواطن في ذات الوقت يعني لديه وثائق من شأنها أن تثبت الحقوق لهذا المواطن. لكن الاحتلال الإسرائيلي ينظر للموضوع من زاوية مختلفة. احنا بنقول انه التواجد في الارض يحمي الارض، الاحتلال من جهته يرسخ سياسات تبعد المواطنين عن اراضيهم لغايات بسيطه لها علاقه في سحب هذه الحقوق من المواطنين وبالتالي تحويل ملكيتها للاحتلال الاسرائيلي كاملاك دوله وبالتالي يعني تخصيصها لغايات استعماريه استيطانيه. المساله ببساطه انه كل ما نقوم به كجانب فلسطيني من هذه الاعمال يرتكز على قانون، عندنا قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، هذا القانون يخولنا بكل وضوح وصراحة أنه لدينا الحق في إتمام هذه الإجراءات والقوانين الدولية وآخرها كان قرار مجلس الأمن 2334 اللي وضح هذا القرار أنه وجود الاستيطان في أراضي الضفة الغربية وجود غير شرعي ولا يمكن أن يبني صفة قانونية للاحتلال، وبالتالي الاحتلال يحاول كل جهده أن يجد لنفسه مرتكز قانوني. يعني عملية التسوية والمنصة وكل هذا الكلام وإن كان البعض يعتقد واهما أنه هاي العملية هي عملية يعني قانونية وإدارية يعني يريد الاحتلال من خلالها تثبيت وتسجيل الأراضي لأصحابها، إن مواقع الحال يعني عكس ذلك تماما، لأنه الاحتلال جوهر العملية هو سلب الأراضي من الشعب الفلسطيني وترسيخ واقع استعماري استيطاني يمنع مستقبلا قيام دولة فلسطينية مترابطة، وهذا صراحة ما صرح فيه وزراء في حكومة الاحتلال.
0: نعم أستاذ سامر، يعني احنا اليوم لو بدك توجه رسالة أو نصيحة ذهبية لأصحاب الأراضي من المغتربين وغيرها شو ممكن؟
1: أنا أعرف أنه المواطن في هذا أو بعض المواطنين يعني تسلل إليهم يعني الإحباط نوعا ما، ولكن نقول هذه الأرض أراضينا وكل الإجراءات الإسرائيلية على هذه الأراضي لن تزعزع عزيمتنا وإرادتنا في خدمة أبناء شعبنا. نحن واثقين تماما أن كل ما نقوم به من أعمال تسوية وتسجيل الأراضي هي أعمال قانونية سليمة 100%، لكن المشكلة أننا نواجه احتلال عسكري، يعني نحن لسنا يعني بمعرض أنه إحنا نواجه مسألة قانونية بينه وبين الاحتلال، نحن نواجه احتلال عسكري يا إخوان. لذلك يعني ما بأيدينا في تثبيت هذه الحقوق هو القانون، وبالتالي النصيحة الذهبية للمواطن الفلسطيني هو اللجوء لمكاتب تسوية الأراضي الفلسطينية المنتشرة في حوالي 100 موقع في الضفة الغربية وتقديم ادعاءاتهم ووثائقهم في سبيل أن نقوم إحنا بتثبيت هذه الأراضي حتى تكون سندات الملكية التي ستصدر بناء على هذه العملية يعني تحصن من موقعهم وموقفهم القانوني تجاه الاحتلال.
2: نعم أستاذ سامر، وإحنا بدورنا بنأكد على المواطنين الثقة بكل الجهات الرسمية الفلسطينية في عمليات التسجيل لأنها ممكن تحميهم من خطر الاستيطان والاستعمار ومصادرة الأراضي. الأستاذ سامر
1: بعدين أو يعني للأهمية أود أن أوضح مسألة في غاية الأهمية وهو يعني ممكن أن تكون بمثابة إجابة على استفسار الكثير من المواطنين. اليوم المواطن بيسأل نفسه سؤال، هل أشارك في الإجراءات الإسرائيلية أم أمتنع عن المشاركة؟ شو الموقف الفلسطيني؟ الموقف الفلسطيني الرسمي هو ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية، لأنه هاي الأراضي أراضينا تتبع لقانوننا ولا يجوز للاحتلال أن يكون بالتصرف بهذه المسألة. لكن عملية المشاركة من عدم المشاركة تحتمل الخطورة البالغة في كلتا الحالتين. المشاركة تعني أننا إحنا كشعب فلسطيني أضفينا الشرعية على العملية الإسرائيلية مع علمنا المسبق أنه لن يكون بتسجيل أراضي لنا. إذن إحنا يعني شرعنا المسألة الإسرائيلية مع علمنا أنه ما راح يعطينا أراضي، وعدم المشاركة في نفس الوقت لها خطورة أخرى إن سيعتبر أنه هاي الأراضي لا مالك لها وبالتالي هذا مسوغ لتسجيلها باسم دولة إسرائيل. ولذلك نحن يعني في الأيام القادمة سيكون هناك بيان يوضح للناس، نحن نقول انه اخذ المشوره من الجهات المختصه الفلسطينيه في اليه التحرك، كيف سنتحرك في مواجهه هذه الاجراءات يجب ان ناخذها من الجهات، عندنا سلطه الاراضي، عندنا هيئه مقاومه الجدار والاستيطان، عندنا السفارات الفلسطينيه في العالم اللي هي ملجا للمغتربين، يعني لابد انه المواطن يكون على بينه من امره في هذه الجزئيه.
0: نعم، اذا بحاجه اكيد دائما للتاكد واللجوء للجهات القانونيه المختصه. كل الشكر لوجودك معنا الاستاذ سامر عودنا رئيس سلطه الاراضي.
1: شكرا لكم.
2: اذا مشاهدينا من هنا نعود الى النافذه المباشرة وزميلنا أنال الجدع لإطلاعنا على آخر المستجدات الميدانية في المحافظة. أنال صباح الخير.
3: نعم صباح الخير زميلتي ولكافة السادة المشاهدين. يعني من خلال هاي الإطلالة رح نحكي عن الوضع في محافظة قلقيلة خاصة مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على المحافظة خلال الفترة الأخيرة. يعني محافظة قلقيلة وتحديدا المدينة خلال الأسابيع الأخيرة بتشهد تقريبا يوم اقتحامات إسرائيلية للمدينة ومداهمة لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى الموضوع الأهم والشغل الشاغل للمواطنين في المحافظة وهو موضوع الاستيطان. هذا الاستيطان الذي يؤرق كل مواطن في محافظة قلقيلة، خاصة أنه بيستهدف الأرض وهي العنوان بالنسبة لتواجد الفلسطيني في هذه الأرض، وبالتالي يعني حرب حقيقية يقودها الاحتلال والمستوطنون على الأرض في محافظة قلقيلة. نتحدث بصورة أكبر عما يجري في المحافظة مع ضيفي هنا اللواء حسام أبو حمدي محافظ محافظة قلقيلة. يعني يسعد صباحك عطوفة اللواء. يعني بداية بنحكي عن محافظة قلقيلية، أول ما نحكي عن محافظة قلقيلية بتبادر للذهن حجم الاستهداف اللي بتتعرض له خاصة في موضوع الاستيطان.
4: يعني يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. بالتأكيد يعني أبرز العناوين المهمة والعريضة اللي هي جزء من حالة الاستهداف العالي اللي بتتعرض لها محافظة قلقيلية، يعني كمان كبقية محافظات الوطن بشكل عام، لأن هي جزء اليوم من سياسة إسرائيلية ممنهجة رايحة بهذا الاتجاه اللي هو موضوع الاستيطان. موضوع الاستيطان هو الموضوع الأبرز، الموضوع الأخطر، الموضوع اليوم يعني بيصير بشكل نشط وبشكل متسارع وبيسيطر وبيسرق وبهضم العديد أو المئات إذا مش آلاف دنومات، وما زال يعني آلة الاحتلال حتى هذه اللحظات شغالة في مواضيع السيطرة والتجريف في معظم المناطق الشرقية والجنوبية لمحافظة قلقيلة، في أوامر سيطرة، في تجريف، في وحدات بناء وحدات سكنية كبيرة جدا. يعني لم تتوقف يعني إجراءات الاستيطان والسيطرة مستمرة بشكل يعني حتى يعني أكثر مما يعني يتوقع الجميع. هذه جزء من سياسة ذهبة باتجاه فرض الأمر الواقع بمنطق القوة، بمنطق الإرهاب، بمنطق السيطرة، يعني وكل الأراضي اللي بتم الحديث عنها هي أراضي ملكيات خاصة لمواطنين هم تملكوها ورثوها أبا عن جد منذ آلاف السنين، وبالتالي هي أرض فلسطينية. وأنا أقول يعني كل ما يجري يعني ويفرض بسياسة الأمر الواقع يعني هو غير شرعي، ولا يعطي الاحتلال الصفة القانونية لتملك هذه الأراضي طالما أن أصلا الاحتلال هو وجوده غير شرعي. أنا كمان يعني بأشيد في صمود شعبنا، في صبره، في بقائه في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة جدا اللي بواجهها في هذه الأيام أو في هذه المرحلة الخطيرة، لأنه في معوقات، في عقبات، في تنغيصات، في إجراءات من الاحتلال شبه يومي زي ما يعني تحدثنا. الأبرز في موضوع الاستيطان والسيطرة على الأرض، لأنه الاحتلال في النهاية مشروعه هو قائم على السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأرض، تحديدا المناطق المصنفة في جيم، لأنه هو بده يمنع بهذا المشروع قيام دولة فلسطينية، بده يحول محافظاتنا وأراضينا إلى معازل، إلى كانتونات مفصولة سياسيا وجغرافيا وأمنيا، وبالتالي تكون تابعة له ويسهل السيطرة عليها، وهو بده يفرض القانون الإسرائيلي ويشعر بأنه إحنا يعني ما زلنا تحت الاحتلال وتحت أوامر الاحتلال. بعتقد أنه شعبنا يعي تماما، شعبنا صبور، ثابت، صامد، متماسك، لن يتعاطى مع كل هذه الإجراءات، وهي هذا يعني الأرض في النهاية باقي، الأرض لن تتحرك ولن تتغير، كل ما يجرى عليها لا يأخذ الصفة الشرعية، هذا نتاج إجراءات احتلال بفرض الأمر الواقع، وبالتالي لا يغير من حقيقة أنه هذه الأرض هي فلسطينية، فلسطينية المنبت، فلسطينية الوجه، وجودنا متشبثين فيها، بقانا فيها يعني متجدر. كمان برافق هاي الحالي إجراءات أخرى ميدانية على الأرض لتقويض الناس، للضغط على الناس أكثر. شبه يومي بيكون في اقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي لكل مناطق المحافظة بدون أي مبرر، مدينة الهدف يعني اعتقالات، اعتداءات، رسائل تهديد ووعيد، عبث، تخريب، سرقات، كل ما يمكن يعني اليوم يمارس، يعني تجاوز في كل الخطوط الحمر، بعيدا عن الأخلاقيات، بعيدا عن إنسانية الإنسان، بعيدا عن الضوابط. يعني هذه الدولة لا قيم لا أخلاق، فقدوا كل شيء، وبالتالي بتعاملوا اليوم قاعدين يعني مش بمنطق دولة بحكمها نظام وقانون، بمنطق العصابة، بمنطق الثأر، بمنطق الممارسة بالقوة والإرهاب والتنغيص. هاي إجراءات يعني اليوم صحيح هي بالمستوى العام، العام اللي بنعيشه هو صعب ومؤلم الظرف، حتى يعني نتائجه انعكست على الحالة المعيشية، لكن ما زال شعبنا يعني عنده إيمان راسخ، ما زال معنويته عالية، ما زال في عنده يعني قدرة، لأنه بصبر وصمود شعبنا عظيم استطاع أنه ينتصر، يعني تنتصر إرادة الحياة والبقاء على منطق القوة ومنطق الإرهاب ومنطق الزعرنة ومنطق هاي الإجراءات اللي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني.
3: نعم. طيب، وإحنا بنحكي عن هذا النشاط الاستيطاني الكبير وهذا التوسع الغير مسبوق على أراضي المحافظة وعمليات المصادرة والتجريف والتدمير لأراضي المواطنين بهدف يعني السيطرة على الأرض، أيضا في المقابل، في مقابل هذا النشاط الاستيطاني هناك نشاط على المواطنين من خلال عمليات الهدم اليومية، من خلال الإخطارات، من خلال منع المزارعين، يعني المزارع الذي يملك قطعة أرض في المحافظة ويريد يعني استغلال هذه القطعة لا يستطيع بفعل هذه الإجراءات.
4: يعني بالتأكيد هاي السياسة الشاملة، إجراءات ما هو الهدف منها الوصول إلى يعني ما يخليش أي مواطن فلسطيني يستطيع أن يصل إلى أراضيه، وبالتالي يصل لحالي يعني يسلم فيها بالأمر الواقع إلى حالي من الإحباط واليأس، وبالتالي تكون الأراضي هذه كلها فريسة عرضة لسهولة السيطرة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي إجراءات بتترافق مع بعضها وبالنسبة لهم هي يعني كلها تكمل بعضها البعض. على الأرض في تجريف، في اختراط هدم، في منع من الوصول، في قطع أشجار الزيتون، في بوابات، في إذلال، كله اليوم حتى وصلت إلى حدود المناطق السكنية في مناطق باء ومناطق سي، لمضايقات وتنغيصات أكثر على أساس يسهل عليهم يعني ممارسة أو تنفيذ مشروعهم اللي في النهاية زي ما قلت بدهم يصلوا فيه إنهم بدهم يقطعوا أوصال الضفة الغربية ويبسطوا سيطرتهم على أكبر قدر ممكن الأرض الفلسطينية ويقودوا السلطة ويسحبوا صلاحياتها ويحاولوا السلطة مش أكثر منها عنوان فقط شكلي رمزي، وعلى الأرض هي يعني بمعنى راس بدون جرين، على الأرض الإسرائيليين هم اللي يمارسوا السلطة الحقيقية بمنطق القوة والإرهاب. هذه السياسة مارسوها سابقا يعني قبل قيام السلطة، وهم بيعلموا تماما انه هذه السياسة سياسة القوة والمنطق الشرع لا شرع اللي بدهم يفرضوه، هو يعني مهما استخدموا اليوم استخدموا صحيح يعني هم بتمتعوا بقوة واليوم موازين القوة لصالح دولة اسرائيل، ولكنهم بيعلموا تماما انه هذا المنطق في النهاية لا بيستطيعوا من خلاله يحققوا اهدافهم ولا يصنعوا فيه سلام ولا يصنعوا فيه امن ولا استقرار، لانه هم يعني بيمثلوا في هذا الموضوع الباطل، والشعب الفلسطيني هو صاحب الحق وهذه أرضه وسيستمر في بقائه وصموده ومواجهته لكل هذه الظروف.
3: نعم، أشكرك اللواء حسام أبو حمدي محافظ محافظة قلقيلة، أشكرك على هذه المشاركة. يعني هذا هو الواقع في محافظة قلقيلة، حقيقة صورة سوداوية بفعل إجراءات الاحتلال على الأرض، استيطان يتمدد، أراضي تصادر، واقتحامات يومية لمنازل المواطنين، تخريب وتدمير واعتقالات وتهديد كما ذكر ضيف. في هذه هي الصورة في محافظة قلقيلية.
0: نعم، نتمنى أكيد الفرج القريب والعاجل لكل أهلنا في قلقيلية ولكل أهلنا في جميع المحافظات، في جميع محافظات الوطن. كل الشكر لك مراسلنا من قلقيلية أنا للجدع.
2: إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من فلسطين هذا الصباح. كنا معكم على مدار ساعتين من الوقت، اقتربنا من همومكم مخاوفكم وتساؤلاتكم. أتمنى لكم بداية يوم سعيدة وجميلة. يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية فرحكم.

0: هنا صوت فلسطين. صباح السعادة، صباح التفاؤل والأمل لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم. أمنياتنا لكم بيوم جميل مليء بالمفاجآت التي تسعد قلوبكم. نبدأ معكم أعزائنا مشوار إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة اف ام، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة اف ام، محافظتات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة اف ام، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة اف ام، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة اف ام. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة اف ام. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت بي.

هنم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة أي القطعة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. تكثر أي ليكثر ماله، فإنما يسأل جمرا، قال القاضي عياض: أي يعاقب بالنار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. لا يجد غنى يغنيه أي يكفيه عن سؤال الغير، ولا يفطن له أي لتصبره وكتم حاله وما هو فيه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة على صوت فلسطين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى البانوراما الإخبارية، نهار جديد من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشر. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية. وفي نهارنا لهذا اليوم شهيد ومصاب في استهداف قوات الاحتلال في وسط قطاع غزة. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة في ظل حصار الاحتلال على إدخال المستلزمات والأدوية إلى القطاع. أيضا نتواصل وياكم وفي ملفاتنا تصعيد في عمليات الاستيطان واعتداءات المستعمرين الإرهابيين ضد أبناء شعبنا. ونتابع أيضا في نهار جديد في هذا الصباح متابعة لقضية الأسعار وارتفاعها في السوق الفلسطيني. هذه الملفات بالإضافة إلى متابعة لأبرز المستجدات الميدانية لهذا اليوم في نهار جديد نتابعها وياكم، لكن بعد أن نشر موجزة تحدثنا إياها زميلة رحمة عبد الحق. صباح الخير رحمة.
3: صباح الخير لك يا محمد، وسعتم صباحا مستمعينا الكرام، وإليكم أبرز ما في الأخبار لهذا الصباح. استشهد مواطن فجر اليوم في قصف من طيران الاحتلال المسير استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

0: غزة، وكان قد استشهد شاب وأصيب آخر يوم أمس في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. وأحرقت قوات الاحتلال أمس عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة. هذا وحذر مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. في محافظات الضفة شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات غالبيتهم أسرى محررون خلال اقتحامها ضاحيتي ارتاح وشويكي بطول كرم فجر هذا اليوم. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين خلال اقتحامها قرية صرة جنوب غرب نابلس فجر اليوم. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم طالبتين في جامعة بيرزيت بعد مداهمة سكنيهما في بلدة بيرزيت شمال المدينة. إلى ذلك أحرق مستوطنون أشجار زيتون بين بلدة ترمس عيا وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله يوم أمس. كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام القادمة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. قال مقررو الأمم المتحدة إن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الذي يمارسه المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026، وهو ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة نحو 500 آخرين. وحذر المقررون في بيان لهم من تصاعد إرهاب المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها. رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء الواردة في تقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع والتي تشمل الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة. وأكد اليماحي في بيان له أن هذا الإدراج يمثل اعترافا دوليا جديدا بحجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ويعكس تنامي القناعة داخل المجتمع الدولي بأن الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تعد قابلة للتجاهل. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يوروساتور العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي إلى 3433 شهيدا و 10395 جريحا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع الجمهورية الإيرانية. في الإطار أعلن ترامب أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأضاف أنه لن تكون هناك قوات تتجه إلى بيروت وأي قوات كانت في طريقها عادت أدراجها. ختاما، في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام هذه النشرة الإخبارية الموجزة، عودة وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى زميل محمد أبو الرب والبدء بملفات نهار جديد. إليك محمد.
1: شكرا جزيلا رحمي، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين. شهيد في استهداف لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وسط تحذيرات من تفشي المجاعة من جديد في ظل الحصار المفروض على أبناء شعبنا في القطاع، وأيضا منع إدخال المستلزمات والمعدات الطبية إلى المراكز الصحية والمستشفيات في استهداف قوات الاحتلال. عن مجمل التطورات في قطاع غزة ينضم إلينا شادي الباز مراسلنا هناك. صباح الخير شادي.
2: صباح الخير لك محمد والأستاذ المستمعين. سريعا يعني مع الأوضاع الميدانية، حيث يعني ما نشهد خلال الساعات الأولى من كل يوم عمليات القصف النصف التي يقوم بهذا الاحتلال داخل ما يعرف بالخط الأصفر. اطلقنا الكثيف كان أيضا خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أيضا كان هناك نشاط ملاحظ في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة لزوارق الاحتلال، أطلقت عدد من القذائف في هذه المناطق. القصف أيضا تواصل في مناطق جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. انفجارات هائلة كانت هذه الليلة، وهي ناتجة عن قيام الاحتلال بنصف مباني سكنية خاصة في محافظتي غزة وأيضا محافظة خان يونس. ودوية هذه الانفجارات يعني كان مسموع بشكل يعني واضح في أرجاء القطاع، خاصة أن الاحتلال يستخدم عدد كبير من المتفجرات التي لها صدى صوت، وأيضا تدمير أو قدرة تدميرية كبيرة جدا من خلال يعني زرع هذه الألغام أو حتى من خلال آلية التي يفخخ الاحتلال ويقوم بتدميرها في هذه المناطق. توسيع الخط الأصفر ربما محمد هو العمل القائم عليه الاحتلال خلال الأيام الماضية، يعني بتسارع في عمليات هندسية ما خلف هذا الخط الأصفر، وأيضا يعني تمهيد الأرض وما يعرف بها الأرض المحروقة التي يقوم بهذا الاحتلال، وبالتالي تقديم أو يعني وضع هذه المكعبات الصفراء وتقديم هذه المكعبات الصفراء باتجاه التجمعات السكانية. نشاط ملاحظ لطيران الاستطلاع الليلة الماضية مع الساعات الأخيرة من يوم أمس، كان الاحتلال قد استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة وارتقاء شهيد نتيجة لهذه الاستهداف، وبالتالي تبقى الأوضاع الميدانية محمد في غاية الصعوبة. ولكن ربما أيضا الأوضاع الإنسانية يعني ليست بأحسن حال في ظل هذا المشهد الصعب الذي يحاول الاحتلال فرضه على قطاع غزة. نعلم أن هناك مناحي الحياة مدمرة بشكل كبير، خاصة قطاعات الحيوية في قطاع غزة مثل الصحة التعليم حتى الأمور الحياتية التي يحاول المواطن يعني أن يقوم بإنجازها لا يستطيع إنجازها في ظل منع الاحتلال للعديد من السلع المواد من الدخول إلى قطاع غزة. وربما أيضا السلع والمواد الغذائية المتوفرة في قطاع غزة بأسعار مرتفعة في ظل ما يقوم بهذا الاحتلال من سياسة يعني فرض حصار كبير على قطاع غزة، وأيضا الاستفادة ماديا من قطاع غزة بإدخال هذه السلع والمواد الغذائية بأسعار مرتفعة جدا وتقليص المساعدات لحدها الأدنى. الاحتلال لا يعلن عن أعداد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة، خاصة هنا بين قوسين نتحدث عن شاحنات المساعدات التي ما زال يفرض عليها الاحتلال رقابة، ويعني ربما يدخل هذه المساعدات في محاولة منه ليس فقط للتنفيس على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولكن لكن هو في اتجاه ألا يلفت الأنظار مرة أخرى للمأساة الحقيقية والنكبة الحقيقية التي تحدث في قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة التي يعني تستمر لأكثر من عامين ونصف حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، والتدمير الممنهج الذي يقوم بهذا الاحتلال. وأيضا يحاول الاحتلال من خلال يعني أيام، ونحن نلاحظ هذا الأمر بشكل كبير، إدخال دفعات من الشاحنات وإغراق السوق ببعض السلع والمواد الغذائية، ومن ثم يعني تشح هذه السلع والمواد الغذائية ويفرض قيود أخرى على العديد من السلع والمواد الغذائية، وأيضا السلع والمواد الخام التي كانت يعني من المفترض أن تدخل لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ولكن للأسف ربما سمعتم محمد خلال الفترة الماضية توقف عديد المولدات، خاصة مولدات المستشفيات لعدم توافر القطع ولأمور أخرى يعني لازمة لهذه المولدات، وهذا الأمر يعني أيضا فيه العديد من المشاكل، خاصة عندما نتحدث عن مياه صرف الصحة ومعالجة هذه المياه، وأيضا تكدس النفايات بشكل كبير والعواقب البيئية إن كانت على البيئة بشكل مباشر أو حتى على المواطن. الآفات التي تنتشر بشكل كبير في شوارع وأزقة كل مناطق قطاع غزة، وبالتالي الأوضاع الإنسانية ليست بأفضل حال، بل هي تتجه نحو الأسوأ دائما في ظل استمرار هذا العدوان، في ظل الوضع الميداني الصعب الذي نتوقع أن يزيد أو

0: تزيد حدته خلال الفترة القادمة، وهذا طبعا يرجع إلى أسباب تعلمونها زميلي محمد.
1: شكرا جزيلا، شكرا الشهد الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. وأيضا نبقى في قطاع غزة، ينضم إلينا دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في القطاع. دكتور صباح الخير.
2: صباح الخير على السلام.
1: أهلا بك. إذن الحصار يشمل يعني الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، كيف يعني يفاقم هذا الحصار أيضا معاناة القطاع الطبي والجهاز الصحي في قطاع غزة؟
2: الحصار هي الذي تفرض إسرائيل هي قيود على مختلف نواحي الحياة، خصوصا جزء كبير منها على الاحتياجات الصحية الحقيقية بما فيها الأدوية، المواد المخبرية، الأجهزة الطبية المختلفة، وحتى هناك قيود على الأفراد وعلى الطواقم الصحية والوفود الصحية اللي حابة تيجي على قطاع غزة وتساعده. وهو حصار طويل الأمد، وهو ليس، وأنا أعتقد أنه ليس فقط حصار، هي سياسة ممنهجة إسرائيلية تتبع وستستمر طويلا بهذه الطريقة. القطاع الصحي والوضع الصحي لا يزال هش أمامه الكثير من القيود وأمامه كثير من التحديات اليومية اللي بتجعل قدرته على الصمود صعبة دائما صعبة، وهناك تهديدات دائما بالتوقف عن العمل أو التقلص التدريجي للخدمات إلى وصولا إلى التهديدات بالانهيار التام. طالما أن هناك لا توجد منظومة بالأساس قوية للصحة، منظومة تعمل وتعتمد فقط على التمويل الخارجي وعلى خدمات لها علاقة فقط بالطوارئ دون القدرة على تحسين الوضع خصوصا من بنية تحتية، من زيادة عدد الخدمات أو ضمان حق الناس بالوصول والحصول على الخدمات، بضل نظام صحي هش تحدياته كثيرة يوميا في معركة صعبة للأمانة حتى يستمر بالصمود. وهو صمد يعني طوال فترة العدوان وحتى هذه اللحظة صمد فقط باجتهادات الأطباء واجتهادات الكوادر الصحية، ويعني خلينا نقول بسياسات مختلفة تم انتهاجها في الوزارة وفي وكالة الغوث وفي المؤسسات الأهلية اللي كلها تعرضت لقصف كبير ولدمار كبير وخسارات كبيرة، وكلها معرضة لحصارات بالموارد وتدفق هذه الموارد بشكل دائم، لأنه نقدر نقول أنه القطاع الصحي صمد مش بأفضل حال على الأكيد، بأقل الخدمات، تقليل خدمات، لأنه صمد لأنه كل مقدمين قطاع الصحي والخدمات الصحية فاهمين أنه هم واحد من أحد أعمدة الصمود للشعب في قطاع غزة.
1: طيب الآن أيضا يعني ظل هذا النقص للأدوية والمستلزمات الطبية، كيف أيضا يساهم ذلك في انتشار الأمراض، وخاصة نتحدث عن فصل الصيف وهناك أيضا كثير من الأمراض التي تنتشر وشكاوى من المواطنين عن بعض الأعراض؟
2: على الأكيد بداية الموضوع له علاقة بالمحددات التي تسبب المرض، بداية من أنه البيئة المحيطة اللي بعيش فيها، اللي احنا بنعيش فيها في قطاع غزة، هي بيئة خصبة لحدوث الأمراض. عندك تكدس نفايات، عندك عدم معالجة لمياه الصرف الصحي، عندك تكدس في السكان بعيشوا في ظروف لا إنسانية، خيام بالية لا كانت تحميهم من برد الشتاء ولا تحميهم من حر الصيف. درجة الحرارة في الصيف داخل الخيمة بتوصل 50 و60 درجة مئوية، يعني العيشة داخل الحياة داخلها مستحيلة. الاختلاطات والازدحامات السكانية، كثرة النزوح من مكان إلى مكان، ونقص الموارد اللي ما بتسمح للأشخاص يحافظوا على النظافة الشخصية أو على التغذية السليمة كإجراءات وقائية، كلها بتؤدي إلى حدوث هذه الأمراض. الأمراض في قطاع غزة تحدث بنسب كبيرة، وهناك يعني في القطاع الصحي أنا بنمر في في في في ملفات معقدة وفي ملفات تستحدث في مكافحة الأمراض. الملفات المعقدة لما بنتحدث عن السرطان، بنتحدث عن الجرحى اللي بحاجة إلى العلاج خارج قطاع غزة، اللي بيحتاج عمليات جراحية، بنحتاج على الأمراض المزمنة اللي بحاجة إلى تدفق دوائي دائم شهري، عشان تقدر تسيطر على المرض. نتعرض إلى وضعيات مختلفة من مرحلة إلى مرحلة، لكن أهمها أمراض الإنفلونزا وأمراض الشتاء، أمراض الجلدية وأمراض النظافة الشخصية اللي بتاخذ منحنيات وبائية بالانتشار، بمعنى الانتشار. وهناك يعني ما يستحدث من أزمات دائما على السطح. يستحدث مثلا بتتفاجأ بفيروس جديد زي ما تفاجأنا سابقا بشيء شبه بأنه قد يكون كورونا. بنتفاجأ مثلا بارتفاع مثلا في السحايا وهكذا. فالنظام الصحي في التعامل بهذه الطريقة هو معقد، لأنه الأمراض التي تحدث كثيرة، القدرات التشخيصية في القطاع الصحي ضعيفة، وقدرة مكافحة الأمراض وعلاجتها والتعامل معها في ظل هذه القيود على الموارد صعبة. فبالتالي هذا كله انعكاساته واضحة كانت على حياة الناس، على عدد الوفيات، على الأمراض، عدد الأشخاص اللي يعانون من أعراض مختلفة دون الوصول إلى تشخيص لسه، يعني في عدد زي هيك، وعدد المضاعفات، الناس اللي تعرضت إلى المضاعفات، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة اللي صار عندهم مضاعفات دائمة في شبكية العين، في قدم سكرية، في اعتلالات عصبية مختلفة، في وظائف الكلى وهكذا ووظائف أخرى.
1: وطبعا
2: مرضى السرطان اللي انتقلوا من مرحلة كان ممكن التعامل معها والعلاج معها إلى مرحلة أكثر سوءا، المرحلة الثالثة ومرحلة الرابعة، تصعب وتقود عمليات العلاج إذا وصل هذا العلاج أو إذا سافر هذا المريض للعلاج.
1: نعم طبعا دكتور، نتحدث يعني أيضا عن استمرار الاستهدافات وبالتالي زيادة في أعداد المصابين، وفي ذات الوقت هناك إغلاق لمعبر رفح، وإذا فتح يكون هناك مغادرة للمرضى أو الجرحى بشكل يعني محدود جدا.
2: على الأكيد إسرائيل لسه مستمرة في سياسة جديدة تسمى سياسة استهدافات ممنهجة، لكن هي أكثر أبعد من ذلك. هي أول حاجة تقيد حركتنا كلنا في قطاع غزة، لأنه فيش حدا يشعر أنه هو في مكان آمن. بتفاجأ الكل في أي مكان، وزي ما حدث في العيد عندما الناس لما كانت بتتسوق وبتشتري ملابس عيد لأطفالها تفاجأت بصواريخ تنزل في المكان وهكذا. النقطة الثانية، فيش حدا في مأمن صراحة من القصف الإسرائيلي أو السياسات الإسرائيلية. يعني هناك سياسة بتحارب المؤسسات في إسرائيل بالمؤسسات الفلسطينية، هناك سياسة بضم مزيد من الأراضي وتحويل يعني من 60% إلى 70% من قطاع غزة، هناك تهديدات دائما، وهذا وضع معقد ومركب طالما لا توجد حلول واتفاقيات. ودائما قطاع غزة تحت التهديد الدائم، إما أن إسرائيل تقوم بالاحتلال الدائم، إما تبقى الوضع هذا على ما هو عليه كاستمرار في السياسة. وهذا كله طبعا هذه السياسات هي اللي لها على يعني احد اكبر المتاثرين من السياسات الاسرائيليه والقطاع الخدماتي. لحتى الان في قطاع غزه التعليم لم يستأنف بطريقه تسمح للطلاب بالتعليم، يعني والقطاع الصحي لم يستأنف الخدمات الصحيه بطريقه تسمح لضمان الوصول الكامل لهذه الخدمات او ضمان رفع جوده هذه الخدمات وعلى الاقل التخفيف من الوفيات والمضاعفات. الكل بيعمل بالحد الأدنى ضمن هذه السياسات، وأنا أعتقد أنه هذا اللي هي إسرائيل نوعا ما بدها إياه في قطاع غزة، بدها أنه يكون هناك معاناة دائمة، هاش حدا يرفع رأسه في قطاع غزة، بدها الكل يبقى رهن السياسات الإسرائيلية. الكل بيعاني عشان يسافر على للعلاج خارج قطاع غزة، مع أنه الكل عارف أنه في 20,000 اللي استنى سنة ونص وضايل في فائدة من السفر إلى العلاج في الخارج. طبعا لا، بس في جزء من الناس بدها تسافر تهرب من الواقع الأليم اللي بنعيشه في قطاع غزة. يعني مش فقط قصة مرضية وقصة علاج، ولكن في بيئة غير قابلة للحياة بقطاع غزة، وهذه البيئة تزداد يعني معامل عوامل عدم القدرة على الاستمرار في الحياة في قطاع غزة بتزداد في النهج الإسرائيلي. وإسرائيل هو هذا بالضبط اللي عم تنتهجه، يعني
1: نتخلي
2: كل مواطن
1: يائس
2: في قطاع غزة من الحياة.
1: شكرا جزيلا دكتور بسام زكوت، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، على كل هذه الإيضاحات أشكرك. إلى طول كرم قوات الاحتلال تمدد عدوانها على مخيمي طول كرم ونور شمس في المدينة وسط طبعا يعني ظروف صعبة يعانيها النازحون من المخيمات. عن ذلك معنا معين شديد مراسلنا في طول كرم. صباح الخير معين.
3: صباح الخير محمد. ولنبدأ بآخر التطورات هنا في محافظة طول كرم. ليلة قاسية عاشتها المدينة وعدة بلدات وقرى وضواحي جراء سياسة الاقتحامات لمنازل المواطنين والاعتقالات. حتى اللحظة أبلغنا عن 10 اعتقالات في صفوف المواطنين من مدينة طول كرم ومن بلدة عتيل إلى الشمال من المدينة. قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في طول كرم وفي المنطقة المجاورة لها تحديدا في منطقة المحجر بمخيم نور شمس وأيضا في منطقة حي الأقصى في الجهة الشمالية الغربية للمدينة. حتى اللحظة عرف من بين المعتقلين كل من عبد اللطيف نافع حمدان، رجائي العموري، أيضا علاء شاهين، عدنان الحصري، أسيد عارف، محمد سعيد شلباية، علاء عبد الهادي، محمود سعيدي، يوسف الشلبي، ونهاد سليم من بلدة عتيل بمحافظة طول كرم. قوات الاحتلال عاشت فسادا ودمارا في البلدات والقرى وفي المدينة التي اقتحمتها قوات الاحتلال بقوات كبيرة. كان هناك أيضا اقتحام لضاحية شويكي شمال المدينة. قوات الاحتلال سيرت دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع الضاحية. كذلك كان هناك اقتحام لقرية كتابة المجاورة لطول كرم من الجهة الشمالية الشرقية، وأيضا قامت بإيقاف المواطنين والتدقيق في بطاقات هوياتهم. إضافة إلى ذلك كان هناك تحركات لآليات الاحتلال في مدينة طول كرم، تحديدا من بوابة الثاني أصغر بالمدينة باتجاه دوار شويكي بالحي الشمالي وصولا إلى المخيمات، وحيث يتواصل عدوان الاحتلال على مدينة طول كرم وعلى مخيميها لليوم 492 على التوالي، وسط استمرار الدفع بمزيد من التعزيزات الاحتلالية إلى السكنات العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال في مخيم نور شمس وفي مخيم طول كرم، حيث تحول بنايات سكنية إلى مقر لقيادة قوات الاحتلال المنفذة لهذا العدوان، حيث أن قوات الاحتلال كما ذكر محمد مددت فترة العدوان حتى يوم 31/7 في ظل ظروف صعبة وقاسية يعيشها أكثر من 25,000 مواطن تم تهجيرهم من هذه المخيمات منذ بداية هذا العدوان، يعيشون أوضاع صعبة. بالأمس كان لهم وقفة قرب المقاطعة وعند المدخل الجنوبي الغربي لمخيم طول كرم للمطالبة بعودتهم ولمناشدة المجتمع الدولي التدخل السريع والعاجل لوضع حد لمعاناتهم الناجمة عن هذا العدوان. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال سياسة إغلاق الحواجز والمعابر التي تربط طول كرم تحديدا مع الداخل الفلسطيني من حيث حاجز إجبارة وحاجز شوفي مغلقان إغلاقا تاما. حاجز عناب الذي ترابط عليه قوات الاحتلال يخضع لمزاجية قوات الاحتلال المرابطة عليه إن تم فتح هذا الشارع، حيث تقوم قوات الاحتلال بإيقاف المركبات، إنزال الركاب، التدقيق في بطاقات هوياتهم وتفتيش هذه المركبات بشكل دقيق. محمد،
1: شكرا جزيلا معين شديد مراسلنا من طول كرم على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. أيضا نتواصل وياكم في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر، وفي هذه المتابعة أيضا نتحدث عن تصعيد في عدوان الاحتلال وعصابات المستعمرين، حيث حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن الاحتلال يدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة. يأتي ذلك وسط أعمال تجريف وتهيئة لإقامة معسكر لجيش الاحتلال شرق مدينة جنين بالقرب أو شرق مدينة جنين بالقرب من مكان مستوطنة غنيم المخلاة التي قرر الاحتلال العودة إليها وعودة الاستعمار إلى هذه المنطقة. الباحث في مجال البيئة والاستيطان في الأغوار، صباح الخير سيد رائد.
4: صباح الخير جميع.
1: أهلا بك. إذن تصعيد وتوسع استيطاني في مناطق الأغوار، بالأمس يعني وضع بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العوجة، اعتداءات استيطانية بشكل متواصل في مناطق الأغوار. هذا الاستهداف يعني للأغوار، ما أثره الآن على منطقة الأغوار، أقصد من الناحية الديموغرافية والجغرافية كذلك؟
2: أولا صباح الخير. عندما نتحدث عن موضوع الأغوار على وجه التحديد، هي منطقة الأغوار هي تعتبر من أكثر مناطق في الضفة الغربية سخونة من حيث الهجمة الاستيطانية، سواء في البلاد الاستيطاني من جانب واعتداءات المستوطنين من جانب آخر. فعندما تحدث في البداية عن التوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار، تقريبا هي حاليا تشهد كافة المستعمرات المقامة على أراضي الأغوار توسع استيطاني كبير وملحوظ، من حيث إنشاء وحدات سكنية جديدة ومن حيث إنشاء أحياء سكنية أخرى. هذا بالإضافة إلى التوسع الزراعي عبر الاستيلاء على المزيد من الأراضي الموجودة إلى المنطقة الشرقية من الأغوار، خاصة المتاخمة للحدود الأردنية الفلسطينية، وقيام المستعمرين بزراعتها بشكل كبير واستغلالها بشكل زراعي كبير ضمن التوسع الاستعماري الزراعي الموجود في مناطق الأغوار. هذا من جانب. من جانب آخر، عندما تحدث عن منطقة العوجة وجه التحديد، منطقة العوجة حاليا تعتبر مناطق التي شهدت استنزاف كبير الموارد الطبيعية بها بشكل بآخر، حيث تم أمس إنشاء البؤرة الخامسة التي توجد على أراضي منطقة العوجة بشكل بآخر، والمقامة والتي أقيمت منذ العام 2023 حتى اليوم. هذه البؤرة هي موجودة في المنطقة الشمالية الغربية من العوجة، في منطقة تعتبر ذات بعد استراتيجي مهم بالنسبة لسكان العوجة، وهي تعتبر امتداد للحلقات البؤر الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة شهور في منطقة العوجة. بالتالي يمهد هذا الأمر إلى إنشاء حزام استيطاني جديد يخنق العوجة بشكل كبير ويسيطر على كافة الموارد الأساسية فيها، خاصة نبعة العوجة التي تم الاستيلاء عليها بشكل آخر من قبل المستوطنين، وتغيير معالمها بشكل آخر، وأيضا إنشاء منطقة سياحية تخدم القطاع الاستعماري هناك. هذا بالإضافة إلى الاستيلاء على المياه وتحويل مصادر قسم كبير مياه نبعة العوجة لتخدم البؤر الاستيطانية وقطاع الزراعة الاستيطاني في منطقة الأغوار بشكل آخر، وهذا انعكس سلبيا على قطاع الثروة الحيوانية في الأغوار، وانعكس أيضا بشكل قاطع على حياة ونمط الحياة السكان في تلك المنطقة ونمط الزراعة طبعا الذي تأثر بشكل آخر. بالنسبة للتوزع الديموغرافي للسكان في الأغوار في ظل المعادلة التي تجري في ظل السباق الاستيطاني وفي ظل أيضا التوسع الاستيطاني الكبير الذي يشهد منطقة الأغوار، طبعا عندما نتحدث عن عدد كبير من التجمعات السكنية التي تم إخلائها بشكل أو بآخر من الأغوار على مدار العامين الماضيين، وتم ترحيل قسم كبير منها خاصة في مناطق الشبه الغورية والغورية في الأغوار، وهذا أثر بشكل كبير على نمط توزيع السكان في الأغوار، خاصة أن هناك تجمعات أخليت بالكامل، مثل تجمع أم الجمال، مثل تجمع عين الحلوة، مثل تجمع منطقة الفاو، وأيضا تجمع عدة تجمعات أخرى مثل تجمع يرزة. هذه عبارة عن تجمعات تم إخلائها بالكامل، وأيضا باتت الآن تحت السيطرة الكاملة قبل المستعمرين. بالتالي هذا يعني ظني لأن مناطق كاملة كانت تعتبر على مدار عقود طويلة تعتبر مصدر زراعي مهم للسكان، خاصة أن هذه الخرابية بالأصل هي موجودة منذ عام من قبلها حرب عام 67، يعني هي بالأصل متجذرة في المنطقة. الآن تم إخلائها بشكل كامل وإجبار السكان على النزوح إلى مناطق أخرى قريبة. وفي المقابل قام المستوطنين بالسيطرة على هذه المنطقة بشكل آخر، وكانت بؤر استيطانية حديثة هناك بالتزامن مع قيام الاحتلال بشق طرق استيطانية وتسييج مناطق أخرى قريبة، وهذا طبعا أدى إلى بشكل آخر تغيير المنظومة السكانية في الأغوار وإعادة توزيع السكان بشكل آخر، بما يخدم إنشاء بنية أساسية. هذه البنية الأساسية تخدم قطاع الاستيطان في الأغوار وتخدم أيضا إنشاء البنية الأساسية التي يبنى عليها في وقت لاحق ومستقبلا فيما يخدم التوسع الاستيطاني و إنشاء مستوطنات جديدة وأيضا استكمال تهويد المنطقة بشكل كامل وتغيير المنطقة بشكل كامل. في المقابل مات السكان الفلسطينيين في الأغوار يعيشون حياة صعبة للغاية من خلال.
1: طيب سيد رائد، أنت تحدثت إلى يعني استهداف الثروة الحيوانية وهذه التجمعات التي أشرت إليها وتم ترحيلها أو تغيير نمط حياتها، هي تعيش على تربية الماشية والثروة الحيوانية. كثير من ربما يعني من هذه العائلات اضطرت للرحيل إلى مناطق أخرى، وبعضها اضطر لبيع ماشيته خوفا عليها لأن هناك سرقة للماشية، وهناك أيضا يعني شح في المراعي. يعني ما حجم هذا الموضوع؟ يعني ما الذي لمسته على أرض الواقع كباحث؟
2: هو عندما تحدث عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، الزراعة والثروة الحيوانية في الأغوار هي تعتبر العصب المحرك الأساسي لاقتصاد سكان الأغوار، حيث أن أكثر من 95% من سكان الأغوار هم بالأصل يعتمدون على الزراعة والثروة الحيوانية كمصدر أساسي للدخل لديهم. يعني عندما تحدث على سبيل المثال على منطقة العوجة، على سبيل المثال وليس الحصر، منطقة العوجة ورأس العوجة هناك كان لا يقل عن حسب إحصائيات وزارة الزراعة الفلسطينية هناك كان لا يقل عن 13 ألف رأس أغنام موجودة في منطقة رأس العوجة. الآن في ظل التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر الاستيطاني الذي أقيمت هناك أجبر معظم السكان على بيع أغنامهم، وقسم كبير من الأغنام يعني أكثر من 3000 رأس أغنام تم سرقتها في وضح النهار من قبل المستوطنين، وما تبقى من أغنام في ظل قيام المستوطنين بإنشاء بؤر رعوية وقيام المستوطنين بالاستيلاء على المراعي المحادية وقيام المستوطنين أيضا بالاستيلاء على نبعة العوجة التي تعتبر المورد المائي بالنسبة للثروة الحيوانية والزراعة، اضطر ما تبقى من المزارعين إلى بيع أغنامهم، وأيضا إجبار كافة العائلات التي باتت تمتلك عدد محدود من رؤوس أغنام على النزوح. بالتالي هذا كانت ضربة قوية لقطاع الثروة الحيوانية والتي تعتبر أقصى من نوعها. لسان الحال عندما نقارن ذلك الحال على قطاع أيضا في منطقة الفا ومنطقة أم الجمال التي كانت تعتبر مراعي ضخمة، هناك لا يقل عن 13 ألف دونم من المراعي التي كانت توجد بهذه المنطقة فعليا تم تسييجها من قبل المستوطنين. تسييج المنطقة هذه يعني أنها أصبحت منطقة عازلة وفاصلة لا يمكن للمزارع الفلسطيني مربي الثروة الحيوانية باستفادة منها بشكل آخر. هذا أدى إلى عدم توفر مراعي بالتزامن مع قيام المستوطنين بالاستيلاء على الينابيع المائية في منطقة الأغوار الشمالية، وهذا يعني أيضا أنه أصبح من الصعب توفر المياه للشرب للأغنام، مما يضطر غالبية السكان إلى شراء الماء عبر التنكات، وهذا مكلف جدا بالنسبة للسكان الأغوار، مما اضطر إلى قسم كبير منهم نتيجة المعادلات التي تجري في المنطقة وفي ظل تهديد المستوطنين بسرقة الأغنام وفي ظل عدم تواجد أي مورد للمراعي إلى بيع قسم كبير من الثروة الحيوانية، وهذا انعكس بشكل كبير على نمط الحياة للسكان، وأيضا انعكس حتى على الوضع الاقتصادي لسكان الأغوار التي بات يوصف بأنه صعب جدا بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا سيد رائد مقدم.
2: منظومة كاملة تهدف إلى تهجير السكان أيضا بالتزامن مع الضغط على السكان من أجل الرحيل بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا سيد رائد مقدم الباحث في مجال البيئة والاستيطان في الأغوار، أشكرك. إلى نابلس، هجمات استعمارية إرهابية ضد المواطنين في بيتا في دوما، إحراق الحسبة المركزية في بيتا، أيضا إحراق مساحات زراعية وأشجار في بلدة دوما التي كانت تعرضت أيضا لاعتداء إرهابي من المستوطنين أول أمس، وأدى إلى إصابة 7 مواطنين بينهم إصابات بالرصاص نتيجة إطلاقه من قبل المستعمرين. عن ذلك معنا السيد غسان دغلس محافظ نابلس، صباح الخير.
4: صباح الخير.
1: هذه الاعتداءات سيد غسان يعني إلى أي درجة يمكن أن تصل فيما تشهد محافظة نابلس من تصعيد في هذه الهجمات؟
4: نعم، يعني هي واصلة درجة مراحل يعني خطرة جدا في محافظة نابلس. اعتداءات المستوطنين لن تتوقف على الإطلاق، وهناك كله بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. ليش الاحتلال الإسرائيلي من جهة يعني يقوم بهدم حسبة بيتا الكبرى بحجة أن هي منطقة سي أو يعني هناك أحد الفتية ضرب يعني ألقى حجارة ويقوم بهدم جزء كبير من الحسبة. نحن كنا موجودين في المكان تم اجتماع مع البلدية، واليوم سنكون إحنا إن شاء الله بتنظيف المكان بالكامل، و أيضا العمل على يعني إيجاد حلول لمن هدم منشأته في حسبة بيتا. لن نتركهم وحدهم بالتأكيد، سنكون إلى جانبهم حتى يعني تساوي الأم. أيضا ما حدث في بلدة صرة

0: من مادة ما إلى بورين إلى عاصيد قبلية إلى حوارة إلى دومة إلى نفس الشيء إلى بوركا إلى كل مناطق. كل يوم هناك يعني بلدين أو ست بلدات تتعرض لاعتداءات المستوطنين كلها بحماية جيش الاحتلال.
1: وبالتالي ما تأثير ذلك على المواطنين وخاصة أن هذه الاعتداءات من المستوطنين يعني باتت تأخذ شكل من أشكال إطلاق النار المنظم باتجاه المواطنين وبشكل محترف أيضا؟
0: يعني أهم شيء أن يكون هناك وعي. نحن كنا باجتماع مع باتت عصير قبلية ومادما وبورين وتم إرشادهم وتوجيهاتهم أن يعني كيف يعني عمليات بغض النظر هناك بطش وهناك يعني إرهاب منظم ولكن علينا أن نصمد. يعني ما حدث في مادما بالتحديد قبل 48 ساعة من أصيب من المستوطنين جاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة الليل ومعه المستوطنين ليشخصوا الشخص الذي يعني دافع عن أرضه وهم يركضوا في مستشفى رفيد الحكومي. تصور هم جاءوا لاعتقالهم مرة أخرى ومعهم المستوطنين في الساعة المتأخرة بالليل. ويعني هذه إجراءات يعني لم تحدث نهائيا على الإطلاق في السابق ولكن نحن أمام مرحلة صعبة. أهم شيء مصارحة الشعب في كيفية تعزيز الصمود في كيفية الصمود والبقاء على الأرض مهما كلف الثمن. نحن في أشهر صعبة جدا للغاية وهناك مرحلة شد. من سيصمد؟ سيصمد صاحب الأرض وهو الفلسطيني. هذا هي شعارنا في المرحلة القادمة مهما كلف الثمن. سندافع عن بيوتنا عن منازلنا سنرمم ما يعني هناك كم حرائق كثيرة في منازل محافظة نابلس كلها أعيدت وأعيد السكان إليها وأصحاب المنازل. هذه هي رسالتنا رسالة ثبات وصمود وتحدي للاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد غسان دغلس محافظ نابلس على كل هذه الإيضاحات. أشكرك. أيضا ما زلنا نتواصل وإياكم سمعنا متابعنا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد في إطار أيضا متابعة هذا التصعيد الاستيطاني. حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن هناك 13 مخططا استيطانيا سيتم الدفع بها من قبل حكومة الاحتلال في الأيام المقبلة وتشمل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في أنحاء الضفة. عن ذلك معنا دكتور جاد إسحاق مدير معهد أريج للبحوث التطبيقية. دكتور جاد صباح الخير.
2: صباح النور.
1: ماذا يعني هذا العدد الكبير من المشاريع الاستيطانية في الضفة والقدس كذلك؟
2: يعني التواصل في احتلال الضفة الغربية أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية ستضع إسرائيل يدها عليها وتبقي لنا كفلسطينيين شوية من ألف وشوية من باء حتى ليس كل ألف وليس كل باء ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق والقرارات مجلس الأمن وقرارات المحكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية الICJ وأطلقت العنان للمستوطنين لممارسة الإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية دون أي موقف فلسطيني عربي دولي ضد هذه الجرائم.
1: طيب دكتور جاد ما يتعلق ب يعني هذه الاعتداءات الإرهابية هذه الممارسات من المستوطنين هل بات يعني يستخدم ذلك كأداة استعمارية وللتوسع الاستعماري بمعنى أنه يتم إرهاب المواطنين مثلا في مناطق معينة ثم رحيلهم ثم الاستعمار في هذا المكان الذي كانوا فيه؟
2: طبعا انظر ماذا يحدث في جنوب الخليج ثم سافر يلطا انظر ما يحدث في المغير. في المغير كان هناك 10,000 ماشية يرتزق منها أهل المغير انخفض العدد إلى 3,000 والآن اعتدت المستوطنين في المستوطنات المجاورة واختطفوا الجبيان الصغار والخراف الصغيرة وأخذوها وبعد تدخل طبعا دولي والأخري أعادوا لم شمل الماشية الصغيرة إلى ما هذا هذه جريمة بحق ذاتها وهم

0: معروفون من أين يأتون، من أي مستوطنة، كل مستوطنة من في هذه المنطقة معروف مين هم وصورهم معروفة وأسماءهم معروفة وكذا. ومع ذلك لم نتحرك نحن كفلسطينيين برفع قضايا على هؤلاء الإرهابيين.
1: يعني هناك قضايا مرفوعة، هناك الجنائية الدولية تتابع، الخارجية تقول إنها تتابع مع الدول أيضا على صعيد القضاء الوطني لهذه الدول.
0: لا لا لا لا، الجنائية الدولية قصرت، محكمة الجنائية الدولية لم تقم بأي شيء، حتى ملف الاستيطان الذي قدم منذ 10 سنوات لم يتم تحريكه سنتيمتر واحد بدعوة. وبالعكس دول
1: هناك انتقادات وجهت للمحكمة على قصورها أو على تباطؤها ومماطلتها في اتخاذ إجراءات فعلية وعملية. المهم، لكن دكتور جاد، إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام عن أي مشاريع نتحدث الآن، ما هي يعني أرقام هذه الهجمة الاستعمارية؟ نتحدث من بداية هذا العام،
0: يعني وصل حاليا عدد المستوطنات إلى ما يقارب 254 مستوطنة. تم تشريع 34 قبل حوالي شهر و18 الأسبوع الماضي، والبقية تأتي. المشاريع التي ذكرتها، المخططات ستصدر خلال أيام. سمودريتش ذهب إلى برك سليمان ومعه مستوطنين، وأعلن إنه هذه المنطقة ستصبح جزء من المستوطنات جوش عتسيون. طيب، هذه وقف إسلامي، هذه أراضي نعم سنبورك سليمان وليس علاقة لها بسليمان تبعهم. هذا سليمان القانوني، السلطان العثماني هو الذي قام ببنائها، هو الذي قام. ومع ذلك يريدونها لأنها هي تستطيع أن توفر لمحافظة بيت لحم احتياجاتها المائية، وكانت قبل 67 توفر للقدس احتياجاتها المائية. الآن يريدون السيطرة على، هناك أكثر من 100 اعتداء على ينابيع وأبار فلسطينية. هم يريدون منعنا من أرضنا، منعنا من مياهنا، لأن الأرض والمياه هي سبل تعزيز الصمود. فإذا ما حرمونا من اثنين فكيف سنعيش؟
1: شكرا جزيلا دكتور زاد إسحاق، مدير معهد أريج للبحوث التطبيقية، على كل هذه الإضاحات، أشكرك. القدس المحتلة أيضا تشهد تصعيدا احتلاليا فيما يتعلق بعمليات الهدم وتصعيد عمليات الهدم، وأيضا الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك. عن حجم هذه الهجمة نتحدث إلى السيدة رتيبة النتشي، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة. صباح الخير سيدة رتيبة.
2: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين. يعني مزبوط زي ما حكينا، هاي الحكومة الإسرائيلية هي بتعجل في مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس وفي مخططاتها لمحاولة تغيير ملامح مدينة القدس تحت ما يسمى تطوير المدينة طارة، ويعني توحيد القدس الشرقية والغربية وسد الفجوات طارة أخرى. ولكن كل هذه المسميات هي محاولة لتجميل واقع احتلالي استيطاني يحاول تغيير طبيعة المدينة ديموغرافيا وجغرافيا بشكل كبير جدا، وطمس معالمها الفلسطينية.
1: نعم، فيما يتعلق بعمليات الهدم سيدة رتيبة، إلى أي درجة ارتفعت يعني عمليات الهدم في القدس؟ وشاهدنا في اليومين الماضيين يعني عدد من المنازل التي تم هدمها إما ذاتيا أو من قبل الاحتلال.
2: يعني أولا إحنا في عنا بنحكي عن عملية تسريع كبيرة جدا مضاعفة عن السنوات الماضية، وطبعا في كل شهر نحن نشهد تسريع عمليات الهدم في مدينة القدس. نحن اليوم انتقلنا من الحديث عن الهدم الفردي أو حتى الهدم الذاتي، يعني عندما نتحدث عن الهدم الذاتي إلى الهدم الممنهج لأحياء كاملة. يعني اليوم احنا بنحكي عن حي سلوان هو تحت طائلة الهدم الكامل والتهجير الكامل في مدينة القدس. اليوم احنا بنحكي عن مشروع مركز المدينة اللي بدأ في تنفيذه في هدم بالأمس، كان محل تجاري أو مطعم عفوا في المسرارة في مدينة القدس، وهذا جزء من مشروع كبير جدا لمركز مدينة القدس اللي فيه رح يكون في تحويل لشبكة الطرق و المقدسيين الكبير جدا، و وستصبح طبعا منطقة المسرارة كمنطقة تجارية معتمد عليها المقدسيين صعبة الوصول بالقدم، وبالتالي الموضوع ليس هدم المطعم وإنما المخطط الاستيطاني لتغيير المواصلات في تلك المنطقة. احنا بنحكي هذا عن الجهة الغربية، وطبعا هذا في محاولة لجسر الهوى أو إخفاء ما المنطقة الحرام ما بين القدس الشرقية والقدس الغربية. ولكن على الجهة الشرقية أيضا في سلوان الهدف هو واضح، يعني هدفه هو تغيير ملامح المدينة، زرع الرواية التوراتية من خلال مدينة داود والمنشآت السياحية والحدائق التوراتية التي ستحل محل يعني مئات العائلات في منطقة سلوان وهي الأقرب للبلدة القديمة. ولكن أيضا عمليات الهدم هي طبعا تطال محيط مدينة القدس بشكل كبير وواضح في تنفيذ مشاريع استيطانية لطالما كان يتحدث عنها ويتغنى بها الاحتلال، واليوم بدأ بوتيرة متسارعة في تنفيذها لتشكيل حلقة استيطانية حول مدينة القدس لعزلها تماما عن باقي الضفة الغربية، ومن بينها مصادرة الأراضي في قرى شمال غرب القدس في بيت إكسا ونبي صموئيل تحت حجج مختلفة، سواء كان الحديث عن سلطة الآثار وقانون السيطرة على الآثار في الضفة الغربية التي استخدمته إسرائيل كذريعة للسيطرة على النبي صموئيل والمسجد التاريخي في النبي صموئيل، أو حتى يعني القرارات الأخرى التعسفية لمصادرة أكثر من 100 دنم من الأراضي في منطقة بيت إكسا. وكل هذه طبعا المشاريع الاستيطانية هي ليس فقط لهدم المنازل أو في عدد المنازل التي يتم هدمها أو في يعني كمية الأراضي التي يتم السيطرة عليها، وإنما المخطط الأكبر هو في محاولة محاصرة مدينة القدس وإحكام هذا الحصار عليها من خلال هذه العمليات الهدم والمصادرة والتغيير الديموغرافي لطبيعة المدينة وتركيز الفلسطينيين في جيوب يمكن السيطرة عليها وإطلاق العنان للمستوطنين والمستوطنات المستقبلية للانتشار في شمال غرب القدس وفي محيط مدينة القدس أيضا من الناحية يعني الجنوبية الشرقية بشكل.
1: نعم، شكرا جزيلا سيدة رتيبة النتشي عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة، أشكرك. أيضا نتواصل وياكم مستمعينا وتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد. الاحتلال أيضا يصعد من استهدافه للأسرى داخل سجون الاحتلال، وطبعا حالات مثبتة عن الإهمال الطبي التي تتعرض لها الأسرى داخل السجون والتي أدت لانتشار الأوبئة والأمراض في صفوفهم. عن ذلك نتحدث إلى السيد عبدالله صغاري رئيس نادي الأسير. سيد عبدالله صباح الخير.
0: صباح الخير لك ولجميع المتابعين، أهلا بك.
1: حجم يعني هذه الهجمة، ونحن نتحدث أيضا عن الأسير عزمي نادر أبو هليل 31 عام من دورة في الخليل والذي يعاني من أمراض منذ أكثر من عام، يعني وسط حالة من الإهمال الطبي، وهو حالة من آلاف الحالات التي تتعرض لهذا الإهمال.
0: يعني بالتأكيد ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من عمليات انتقامية بحق الأسرى والأسيرات والتي بلغت ذروتها وصول حد يعني من القساوة والإجرام، تحديدا فيما يتعلق في عدم تقديم الرعاية الطبية للمعتقلين والتجويع الذي أيضا يستخدم كاستراتيجية لدى منظومة الاحتلال والذي أدى إلى انخفاض كبير في أوزان الأسرى وإصابتهم بأمراض مختلفة في ظل انتشار هذه الأمراض وعلى رأسها مرض الجرب الذي أيضا يشكل تحديدا حقيقيا على حياة المعتقلين، حيث أن الأسير الذي يعني أو معظم الأسرى الذين يصابوا بهذا المرض ومن ضمنهم الأسير عزمي أبو هليل البالغ من عمره 31 عاما والذي أصيب بهذا المرض منذ فترة طويلة ولا زال يعاني جراء انتشار هذا المرض بشكل كبير والذي يتحول إلى دمامل وإلى تقرحات وإلى عكة شديدة، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياته وحياة مئات وربما آلاف من المعتقلين في الصين داخل السجون، حيث أن هذا المرض انتشر بشكل كثيف في معتقل عوفر ومجد وكذلك في جنوت وفي معتقل النقب، ونتحدث عن آلاف من الأسرى والأسرى الذين أصيبوا بهذا المرض في ظل انعدام كل أشكال الرعاية الطبية وعدم السماح للأسرى بإدخال الملابس والأغطية ومنعهم من زيارة أهاليهم وعدم نقل الأسرى إلى المشافي المتخصصة إلا في حالات نادرة عندما يكاد الأسير يفقد حياته. بالتالي أمام هذه التحديات الجسام التي يواجهها الأسرى لا زال الصمت الدولي يشكل يعني صمتا غير مسبوق اتجاه الجرائم التي تمارسها منظمة الاحتلال منذ نحو عامين ونصف بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون الذين تحولت حياتهم إلى جحيم بفعل كل هذه الانتهاكات التي تمارس داخل السجون.
1: نعم، وبالتالي سيد عبد الله، يعني هذا الظرف داخل السجون والذي أدى لاستشهاد أيضا العشرات بسبب الإهمال الطبي، بسبب التعذيب، ووسط يعني حديث عن جرائم جنسية حتى ترتكب بحق الأسرى داخل السجون، لماذا هذا الصمت الدولي تجاه الاحتلال وجرائمه؟
0: يعني بالتأكيد العالم يرى ويشاهد ويتابع كل ما يحدث تحديدا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ولم يعد هذا الصمت مبررا على الإطلاق. يعني حتى التقارير الأممية الأخيرة والتي يعني اعتبرناها خطوة متقدمة باعتبار منظومة الاحتلال على القائمة السوداء نتاج استخدامها العنف الجنسي والتعذيب الممنهج بحق الأسرى والأسيرات والذي راح ضحيته أكثر من 100 معتقل فلسطيني، إلا أن هذه الجرائم لا تحتاج إلى إدانات أو بيانات بقدر ما هو الوقت بحاجة إلى محاسبة حقيقية من قبل المنظومة الدولية وتحديدا الأممية منها، التي يعني تلقت العديد من التقارير وصدر عنها تقارير عديدة، خاصة التقرير الذي صدر عن السيد فرانشيسكا التانيز قبل نحو 3 شهور الذي أشار بأن التعذيب داخل السجون هو شكل من أشكال الإبادة، وكذلك هذا التقرير الأممي الذي تحدث عن أن إسرائيل تستخدم العنف الجنسي، وهناك تحقيقات مورست من قبل جهات حقوقية قانونية أثبتت بأدلة دامغة بأن عشرات من الأسرى تعرضوا إلى هذا العنف الجنسي. بالتالي الآن نحن أمام هذا الإجرام، لا لا لا يعني لا ننتظر استمرار الإدانات والبيانات بقدر ما أن القضية تحتاج إلى بالفعل خطوات عملية على الأرض لتشكل حماية للأسرى مما يتعرضون له من موت محدق داخل المعتقلات عبر استخدام جملة واسعة من الجرائم الطبية وجرائم التجويع والانتهاكات والاعتداءات المستمرة والعزل والحرمان والسلب من كافة حقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي.
1: شكرا جزيلا سيد عبدالله صغاري رئيس نادي الأسير على كل هذه الإيضاحات. أيضا في متابعة هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور واصل أبو يوسف منسق القوى والفصائل الوطنية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير دكتور.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. إذن يعني هذه الجرائم التي تعرض لها الأسرى داخل السجون وسط حالة من الصمت الدولي، يعني على مستوى المؤسسات الدولية على مستوى الدول أيضا، يعني في هذا الوقت ما المطلوب من هذا المجتمع الدولي؟
3: يعني بحث واضح تماما انه هناك اعتداءات تجري لمعتقلين وترتكب قوات الاحتلال وحكومات الاحتلال وجيش الاحتلال وما يتعرض له اسرانا في الزنازين، يرتكب بحقهم انتهاكات اجراميه جسيمه على صعيد التعذيب والتنكيل والعزل وصولا الى الحد التحرش الجنسي والاغتصاب الجنسي، وخاصه في الزنازين والسجون السريه مثل سيدي تمام وغيره سيء الصيت التي تخرج تقارير تؤكد على ذلك. لذلك المقرر في الامم المتحده لحقوق الانسان التي اكدت على ان هذا الامر يعني اصبح بشكل ممنهج وبشكل ايضا من خلال التقارير الوارده أصبح مطلوب أن يكون هناك جدية فيما يتعلق بمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات، وهذا الأمر الذي بات مطلوب تماما. لا يكفي أن يتم وضع حكومة الاحتلال على لائحة العار وغير ذلك، ولكن لابد من أن يكون هناك آلية عملية لمحاسبة الاحتلال هذه الجرائم. أولا وقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الجرامية بحق الأسرى والمعتقلين الأبطال في سياسة الاحتلال، وأيضا ما جرى على سبيل المثال في الزنازين وبعد ذلك في أسطول الصمود، كل الشهادات التي أكدت أن التحرش الجنسي وصل لحد الاغتصاب لهؤلاء المتضامنين الذين وقفوا إلى جانب شعبنا الفلسطيني بشكل فك الأسر عن شعبنا المحاصر في قطاع غزة. وكانت هناك أيضا شهادات موثقة حول ما قام به جنود الاحتلال في سياق ذلك. لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يتوقف من خلال وضع آليات عملية لمحاسبة الاحتلال ومقاطعته على جرائمه الاغتصاب ضد الشعب الفلسطيني، وإلا سيكون هناك استمرار الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم.
1: طيب دكتور، نتحدث أيضا إلى جانب هذه الجرائم بحق الأسرى، هناك جرائم استيطانية، تصعيد في مستوى هذه الجرائم ضد المواطنين، وفي الشارع هناك تساؤلات كثيرة، يعني بأنه أين دور الفصائل في هذه المواجهة في المقاومة الشعبية؟
3: يعني أنا أعتقد هذا أمر مهم جدا على صحيح.

0: سعيد مسارين متلازمين في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال على صعيد هدم البيوت وسلطة الأراضي والتوسع الاستعمار الإسباني والاعتداءات الإجرامية المستعمدة المستوطنين وكل ذلك. يعني بطبيعة الحال يعني هناك مواجهات عديدة جرت في مواجهة هؤلاء المستوطنين المستعمرين، وأيضا ارتقى العديد من شهداء شعبنا الفلسطيني وجرحى في ظل هذه المواجهة، وخاصة نحن نتحدث عن توزيع قطع سلاح بعشرات آلاف قطع سلاح على المستعمرين المستوطنين ليقوموا بترخيص لسياسة القتل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. الأمر الثاني، أنا أعتقد أنه يعني كل القرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية تتحدث عن أن الاستعمار الاستيطاني وجوده غير شرعي وغير قانوني، استناداً إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن رقم 2334 على سبيل المثال، مع فتوى محكمة العدل الدولية التي تؤكد على أن جواز بقاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني ما فيه في القدس المحتلة، وأيضا المحكمة الجنائية الدولية معاهدة روما المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية تتحدث عن الاستعمار الاستيطاني يرتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا الأمر الذي يجب أن يفعل على المستوى الدولي من أجل أن يكون هناك آليات عملية لفرض مقاطعة على الاحتلال ومحاكمته على هذه الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأن الاستعمار الاستيطاني الذي يمضي قدما هو يعني يعتقد الاحتلال سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية، فيصادر الأراضي ويكثف من الوجود المستعمرين المستوطنين من أجل اختلاء أبناء شعبنا الفلسطيني وتهجيرهم، ولكن هذا الأمر لن يحصل أبدا، لأن شعبنا الفلسطيني سامع على أرضه يقاوم بكل ما يملك من أجل حقه بإقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور واصل أبو يوسف، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير، أشكرك جدا. أصل وياكم سمعنا وتابعنا الكرام في ملفات نهار جديد، والآن لنا وقفة إخبارية موجزة مع زميلة رحمة عبد الحق من جديد. صباح الخير رحمة.
2: صباح الخير لك محمد، أسعدتم صباحنا مستمعينا الكرام ومشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين فجر اليوم في قصف من طيران الاحتلال المسير استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تحذر من مواصلة الاحتلال سياسة تدمير المرافق الطبية والمستشفيات الرئيسية لخلق بيئة طاردة ودفع أبناء شعبنا إلى الهجرة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحامها عدة قرى وبلدات بمختلف المحافظات، طالت عشرات المواطنين غالبيتهم أسرى محررون وبينهم أربع طالبات من جامعة بيرزيت. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. مقرر الأمم المتحدة يقولون إن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الذي يمارسه المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026. رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي يرحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء الواردة في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع. الحكومة الفرنسية تقرر منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ستور العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري. استشهاد أربعة لبنانيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة المارونية جنوب لبنان فجر هذا اليوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. ختاما، في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. ختام هذا الموجز مستمعينا ومشاهدينا، عودة وإياكم مجددا إلى الزميل محمد أبو الرب واستكمال ملفات نهار جديد. إليك محمد.
1: شكرا جزيلا رحمة، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد. في إطار هذه المتابعة أيضا، مسجد الأقصى المبارك تعرض لهجمة استيطانية كبيرة، تصعيد في اعتداءات المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك. عن ذلك معنا دكتور محمود الهباش مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية. صباح الخير دكتور. أهلا بك دكتور. يعني هذا التصعيد في الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك في هذه المرحلة بالذات إلى أي درجة يمكن أن يصل؟
0: التصعيد يتضاعف ويتصاعد يوميا، ومع الأسف الشديد أنه لا يمكن التكهن بدرجة يمكن أن يتوقف عندها، سوى أنه يهدف إلى الإضرار بالمسجد الأقصى المبارك والإضرار بالمقدسات والاستمرار في تحدي واستفزاز المشاعر الدينية للفلسطينيين وللمسلمين في كل أنحاء العالم. الأمر يخرج عن السيطرة، يخرج عن المعقول والمألوف، وقد تحول بالفعل إلى ما كنا نحذر منه مرارا وتكرارا، تحول إلى حرب دينية حقيقية مكتملة الأركان تشنها قطعان المستوطنين المدعومين والمدفوعين من حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، ضد مقدسات الفلسطينيين إسلامية ومسيحية على حد سواء، وضد الوجود الفلسطيني، وضد الهوية الحضارية والتاريخية والدينية للأرض الفلسطينية.
1: طيب دكتور، هذا الاستهداف بهذا الوقت تحديدا والذي يترافق مع استهداف للأرض الفلسطينية، تصعيد عمليات الاستيطان، تصعيد عمليات القتل، الاعتقال، يعني لماذا في هذا الوقت؟
0: الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني حرب متعددة الوجوه، تستهدف الأرض، في حرب على الأرض، في حرب على الإنسان، حرب على المقدسات، حرب على الدين والعقيدة، حرب على التراث والثقافة، حرب على الهوية. لماذا الآن؟ أولا التصاعد قديم والعدوان قديم، لكن تصاعد في الآونة الأخيرة في ظل هذه الحكومة، الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة متطرفين، حكومة إرهابيين، حكومة دعاة عنصرية ودعاة إرهاب. فضلا عن ذلك، الدم الفلسطيني والعدوان على الفلسطينيين يدخل في سباق الانتخابات الإسرائيلية. الآن هناك حديث عن انتخابات قريبة ربما في سبتمبر. جميع هؤلاء العنصريين المسكونين بالإرهاب يريدون أن يقدموا أوراق اعتماد للناخب اليميني في إسرائيل، بمزيد من العنف ضد الفلسطينيين، بمزيد من العدوان، وكأنه الثمن للحصول على أصوات الناخبين اليمينيين هو التنافس على قتل الفلسطينيين، على الانتهاك حرمات الفلسطينيين، انتهاك مقدسات الفلسطينيين، دون أي وازع من دين أو ضمير أو خلق أو حتى قانون، ودون أي خوف، لأنه الدعم الأمريكي مع الأسف الشديد دعم غير مسبوق، الصمت الدولي غير مسبوق، حتى التدخلات الدولية والبيانات هي بيانات خجولة لا تسمي ولا تغني من جوع.
1: طيب دكتور، كيف يمكن يعني التصدي ومواجهة هذا المخطط والذي يهدف أيضا ل يعني ضرب الجغرافيا الفلسطينية، يعني قوانين وقرارات إسرائيلية بالسيطرة على مزيد من الأراضي، بتسجيل الأراضي، يعني حصر هذه الأراضي والأملاك الغائبين، يعني قوانين عدة تستخدم لهذا الغرض.
0: شوف، هذه الحمى التي تجتاح القرارات والسياسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين تستهدف فرض أمر واقع على الأرض. الهدف منه اجتثاث الوجود الفلسطيني، اجتثاث الهوية الفلسطينية. كيف يمكن أن نواجه ذلك؟ ربما تكون كلمة السر الوحيدة المتاحة بين أيدينا الآن كفلسطينيين هي البقاء. هم لا يريدوننا وعلينا أن نبقى، هم يريدون اجتثاثنا ونحن علينا أن نبقى منزرعين في هذه الأرض. هم يريدون تغيير هوية الأرض، تغيير هوية المكان، تغيير هوية الجغرافيا بالأسماء، بالصفات، بالديموغرافيا الفلسطينية بشكل عام، ونحن علينا أن نواجه بنفس الأدوات، البقاء، الحفاظ على الذاكرة، وهذا ما نستطيعه. ليتنا كنا نملك أكثر، ليتنا كنا نملك ما يمكن أن ندفع به عن أنفسنا أمام هذه الآلة المدججة بأعتى أنواع الأسلحة. ولكن البقاء هو كلمة السر في هذا الإطار، الصمود، تعزيز الوجود الفلسطيني، تعزيز الصمود الفلسطيني، وتقديم وتوفير كل مقومات هذا الصمود للإنسان الفلسطيني على هذه الأرض.
1: شكرا جزيلا دكتور محمود العباش، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أشكرك جدا. في هذا الإطار قال مقرر الأمم المتحدة أن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارسه المستعمرون في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 26، وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر، وكل من أعداد القتلى والجرحى تجاوزت أرقام السنوات السابقة. وحضر المقررون من تصاعد إرهاب المستعمرين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها. عن ذلك أيضا نتابع مع سيد شادي عثمان مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس. سيد شادي صباح الخير.
3: صباح الخير،
1: أهلا بك. هذه الأرقام وهذا التحذير من الأمم المتحدة حول جرائم المستوطنين في بحق أبناء شعبنا الفلسطينيين، يعني كيف تنظرون إليها في الاتحاد الأوروبي؟
3: نعم، منذ فترة وهناك تصاعد كبير في الاعتداءات التي تجري في كل مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، والممارسات الكبيرة التي يقوم بها عدد من المستوطنين الذين صنفهم صنف جزء منهم حقيقة الاتحاد الأوروبي ضمن قوائم التي أعتقد من قوائم الإرهاب وقوائم العقوبات الأوروبية. وبالتالي ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعني وصل إلى مراحل غير مسبوقة، يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وخطوات فورية لوقف هذا التدهور الكبير. هناك نقاش كبير في داخل الاتحاد الأوروبي، تم اتخاذ خطوات خلال الأيام الماضية. هناك حاليا أخي محمد نقاش أيضا يجري في هذه الأثناء في داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص خطوات أخرى مستقبلية في هذا الملف.
1: يعني طبعا هذه الجرائم والاعتداءات من المستوطنين هي مدعومة من الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية شريكة فيها، وحتى بعض الأحداث كانت يعني تنفذ اعتداءات من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي. هل سيكون التعامل أيضا على المستوى الرسمي مع هذه الحكومة الإسرائيلية؟
3: أولا الحكومة الإسرائيلية عليه التزامات بموجب القياس الموقعات بموجب القانون الدولي الإنساني، وهذه هما يجب أن تكون مسؤولة عن تطبيق كل هذه الالتزامات. الاتحاد الأوروبي والأوروبية يتواصلون بشكل دائم مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن للأسف خلال الفترة الماضية كان هناك ممارسات أيضا تدعم من عدد من الوزراء الموجودين في هذه الحكومة. هناك تصريحات علنية وواضحة منهم حول دعمهم لمثل لما يحدث، وأيضا لسياسة التوسع الاستيطاني التي هي من ناحية مرفوضة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبالتالي النقاش في هذا الملف، ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن تتعامل مع وزراء الشد، يعني تعتبر من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي ومن بموجب القانون الدولي هي مرفوضة غير قانونية وغير مقبولة مطلقا. وبالتالي هذا كما قلت مستمر، الخطوات تتخذ. هناك كما لاحظت خلال الأسابيع القليلة الماضية كان عدد كبير من القرارات التي اتخذت، ونتوقع أن يكون هناك قرارات أخرى في الفترة المقبلة.
1: طيب سيد شادي، واضح بأن يعني هذه الحكومة الإسرائيلية يعني وزرائها المتطرفين يحاولون أيضا يعني ضرب التمثيل الفلسطيني من خلال تقييد أو محاصرة السلطة الفلسطينية اقتصاديا، وهذا يضر يعني بعملها وبأداء وظيفتها، وإلى جانب ذلك أيضا استهداف يعني الأرض الفلسطينية. والاتحاد الأوروبي استثمر مليارات ربما في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وتأسيس مؤسسات الدولة الفلسطينية.
3: الاتحاد الأوروبي استثمر منذ اللحظة الأولى في مشروع، هذا المشروع عنوانه الأساسي هو حل الدولتين، وبالتالي هذا الحل مطلوب أن يلتزم به الطرفان، لا يجب أن يتنكر أي طرف في هذه

0: وإذا كان هناك في قرار سياسي في لدى أي طرف وقف التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم إعلانه، ولكن حتى اللحظة السلطة الفلسطينية منظمة التحرير موقفها واضح وهي تقول أنها ملتزمة بهذا الحل. الجانب الإسرائيلي لم يخرج بشكل علني ويقول أنه في حل من كل هذه الاتفاقيات ومن اتفاقية أوسلو التي أثرت في كل هذه المرحلة، ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي في ظل كل ما يقدمه وما يستمر في تقديمه وما سيقدمه خلال الفترة القادمة لا يمكن أن يكون بديلا عن الأموال الفلسطينية. إسرائيل بموجب الاتفاقيات تجمع أموال فلسطينية، يجب أن تعود هذه الأموال للمواطن والحكومة الفلسطينية، ولا يمكن القبول باستمرار الإجراءات التي تقوم بها حاليا. هناك سيكون خلال الأسابيع القادمة مؤتمر للمانحين لفترض أن يحدث في بروكسل، يسعى الاتحاد الأوروبي لتنظيم حشد دولي أكبر لهذا الملف، ولكن ليس هناك أي بديل عن أموال الفلسطينية، الأموال التي تحتجزها إسرائيل.
1: هل هناك بوادر أو حلحلة في ملف الأموال الضرائب الفلسطينية سيد شادي؟
0: حتى اللحظة لا يوجد شيء واضح في هذا الملف. هناك يمكن أن يكون تبادل الأفكار في كل مرحلة، هناك نقاش يجري، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك شيء يعني لنقل على الطاولة يمكن أن نقول أنه إخراج أو يعني اختراق كبير في هذا الملف. هناك نقاش، ولكن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي وأطراف أيضا أخرى هو الضغط بشكل شبه يعني داعي لإنهاء هذا الملف، الوصول إلى حل يساهم بالإخراج عن هذه الأموال. لا تستطيع أن تستمر الحكومة الفلسطينية بأداء أعمالها دون الأموال التي هي حقها التي يدفعها المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى.
1: نعم. سيد شادي، أخيرا عن الدعم الأوروبي المتوقع للحكومة الفلسطينية، يعني تفاصيله ويعني وقت وصوله.
0: يعني الدعم الأوروبي مستمر كما تعلم، كان هناك إعلان عن التمويل أو رصد التمويل الأوروبي لثلاث سنوات، وتم الإعلان عنه في العام الماضي. تم دفع ما كان مترتب على الاتحاد الأوروبي ضمن الحزب الأولى لتشكل العام الأول، وهو ما يقدم سواء للحكومة الفلسطينية أو لوكالة الأونروا أو المشاريع. نحن الآن في المراحل الأخيرة لمباشرة يعني تحويل الأموال المرتبطة بالدفعة الثانية بالرسلة الثانية، وما سيغطي العام الثاني من هذا الدعم الأوروبي. وكما قلت، الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي دائما على تواصل مستمر لضمان توفير ما يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطة في الوفاء بجزء من التزاماتها. لن يكون هناك حل كامل لهذه الأزمة المالية، نعود ونكرر، دون حل جذري لموضوع المخاص.
1: شكرا جزيلا سيد شادي عثمان، مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، أشكرك. الكنيسة الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع حل نفسه بأغلبية 106 نواب ودون معارضين، والانتخابات بين 8 سبتمبر والعشرين من أكتوبر. عن ذلك معنا السيد سليم بريك المختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير أستاذ سليم.
2: صباح الخير إليك ولجميع أخواني.
1: ماذا يعني هذا التصويت أستاذ سليم؟
2: هذا التصويت يعني نتج عن خلاف معين بين الليكود وبين الأحزاب الحريديت بسبب عدم التقدم في قضية قانون التهرب من عسكري. الآن نحن نتحدث في أحسن الأحوال عن تقصير حياة هذه الحكومة بشهر ونصف لا أكثر. ليس قانون يغير بشكل جوهري الأمور في الحلبة السياسية، ولكن في نهاية المطاف هناك نقاش. طبعا الحريدين كانوا يفضلوا أن تكون الانتخابات ب 15 سبتمبر، نتنياهو كان في البداية كان يفضل هذا التاريخ، ولكن فيما بعد هو أراد أن يوصل الكنيسة ليومها الأخير ليثبت بأن هذه أول حكومة منذ عام 1988 تستطيع السيطرة على الكنيسة والوصول آخر يوم في الكنيسة. الآن ما هي الإمكانيات؟ ما زالت إمكانية أن تكون انتخابات في 8 سبتمبر أو ب 15 سبتمبر. طبعا هناك تواريخ التي فيها أعياد، مثلا عيد رأس السنة وعيد سقوط أعياد أخرى، هذا الأمر يصعب على الانتخابات. ولذلك الإمكانيات، يعني مثلا على سبيل المثال تاريخ 6 أكتوبر غير ممكن، لأن 6 أكتوبر هو حرب الغفران و7 أكتوبر هو يعني أحداث 7 أكتوبر. ولذلك هناك الإمكانيات، أو 8 و 15 سبتمبر ما يفضل الحريدين، وهناك 20 أكتوبر ما يفضل نتنياهو. سنرى بين القراءة الأولى والثانية ماذا ستتفق عليه أعضاء الكنيست في لجنة الكنيست.
1: طيب ما هي الخريطة السياسية وفقا لاستطلاعات الرأي المتوقعة خلال هذه الانتخابات؟
2: كل خريطة سياسية وكل استطلاع هو استطلاع ليومه، ولكن حتى الآن نحن نرى لفترة طويلة أن الائتلاف الحالي بالمركبات الحالية يحصل على 50-51 عضو كنيست في أحسن الأحوال، وهذا لم يتغير لفترة طويلة جدا، بينما معارضين نتنياهو يحصلون على 58-59، يعني هذا أقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه حتى الآن. والباقي طبعا هو الأحزاب العربية. هنا أيضا السؤال، إذا كانت الأحزاب العربية ستدخل كقائمة مشتركة تقنية أم أنه ستكون 3+1، يعني هذا الموضوع أيضا له تأثير على نتائج الانتخابات، لأنه إذا دخلت كقائمة مشتركة قد تصل ل 15 عضو كنيست ربما حتى أكثر، وهذا سيغير طبعا الأرقام على الأقل بالنسبة للمركبات المعارضة لنتنياهو.
1: نعم، مستقبل نتنياهو سياسي، وخاصة أنه حتى في المكالمة التي جرت ما بينه وبين الرئيس الأمريكي بالأمس، يعني الحديث عن توتر في هذا الاتصال، وأن يعني ترامب وبخ نتنياهو، بالتالي ما هو مستقبل نتنياهو السياسي؟
2: نتنياهو دائما كان يقول بأن ترامب صديقه، وطبعا نتنياهو داعم كبير جمهوري، لكن ما حدث باعتقادي أن الأمريكان، وسمعنا هذا من شخصيات هامة بارزة في الولايات المتحدة، بأن ترامب تورط في هذه الحرب بسبب نتنياهو، تماما كما حدث مع بوش في سنة 2003 في العراق. ولذلك نحن نرى أن نتنياهو حاليا موجود في مشكلة في داخل دولة إسرائيل، ومشكلة بين إسرائيل والولايات المتحدة. مكانة نتنياهو يعني موجودة في مكان منخفض جدا حاليا، ولكن مركبات الدعم لنتنياهو ما زالت قائمة، يعني الحريديم الذين يستطيعون الحصول على ابتزاز الأموال وكل هذا فقط من نتنياهو، وطبعا الصهيونية الدينية التي تسيطر على الدولة وعلى مؤسسات الدولة بشكل كبير في فترة نتنياهو، رأينا مثلا التعيينات الأخيرة. ولذلك هذا تناقض مركزي، نحن ربما موجودين أمام خطر أن ينقلب نظام الحكم في إسرائيل، لأن يعني نتنياهو قد لا يقبل بنتيجة الانتخابات إذا لن ينجح فيها، وعلى ما يبدو هو لن ينجح فيها، وقد يقوم بأمور يعني غير مسبوقة، مثلا أن يبادر لحرب أيام قبل الانتخابات، مثلا أن يفتح الجبهة في غزة، أو أن لا يقبل بنتيجة الانتخابات ويقول بأن السلطة القضائية هي التي زورت الانتخابات. يعني نحن موجودين أمام، على ما يبدو أمام إشكالية كبيرة من ناحية دستورية في دولة إسرائيل.
1: نعم، مستقبل يعني الوضع الحالي ما يتعلق بالحرب على لبنان، الوضع مع إيران، وخاصة أنه نتنياهو يميل إلى استمرار هذا الحرب في ظل طبعا الحديث عن المفاوضات واستمرار هذه المفاوضات وفقا للرئيس الأمريكي.
2: يعني المفتاح للبنان موجود في إيران، كانت محاولة يعني هذا اللقاء بين السفير اللبناني والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، واضح للجميع بأن هذه المفاوضات لا أهمية لها ولن تأتي بأي نتيجة، والدليل على ذلك أنها بمستوى السفراء لا أكثر. المفتاح بيد إيران، وهذا مقلق لإسرائيل، لأن هذا يعني أن حزب الله لن ينتهي، وقدرات حزب الله العسكرية لن تؤخذ منه بواسطة الجيش اللبناني الذي على أي حال أيضا ما يستطيع أن يقوم بهذا. فإذا كانت وقف إطلاق النار سيتم بين الولايات المتحدة وإيران أيضا على الجبهة اللبنانية، هذا ستكون يعني عملية نكسة لهذه الحكومة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه الدخول إلى لبنان هذا ليس أمر جديد، إسرائيل دخلت للبنان ووصلت للبوفور بسنة 1982 وغرقت في الوحل اللبناني. الآن نحن نرى تقريبا نفس السيناريو، هناك من بدأ يسأل لماذا إسرائيل موجودة في لبنان، ولماذا الجنود الإسرائيليين يقتلون تقريبا يوميا في لبنان، ما الفائدة من كل هذا؟ حكومة نتنياهو تورط الدولة في حروب لا نهاية لها فقط لكي تتهرب من المسؤولية عن 7 أكتوبر. باعتقادي يعني حتى ترامب بدأ يفهم بأن أهداف نتنياهو هي أكثر في خدمة نتنياهو من أن تكون في خدمة دولة إسرائيل.
1: أشكرك جزيلا، شكرا الأستاذ سليم إبريك المختص في الشأن الإسرائيلي على كل هذه الإيضاحات. بهذا مستمعينا وتابعينا الكرام نصل وإياكم لنهاية نهار جديد من صوت فلسطين. شكرا لمن رافقني في هذا العمل، زياد صباح في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، وفي الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، الإخراج التلفزيوني جهاد سليمان. لكم تحياتي أنا محدثكم على الهواء مباشرة محمد أبو الرب، في أمان الله.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. استشهاد مواطن في قصف الاحتلال على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات من مختلف محافظات الضفة فجر اليوم. استشهاد 4 لبنانيين في قصف للاحتلال جنوب لبنان. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب 2 آخران فجر اليوم في قصف من طيران الاحتلال المسير استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. وكان قد استشهد شاب وأصيب آخر أمس في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت إن الاحتلال يواصل سياسته الممنهجة تجاه القطاع الصحي من خلال قيوده المستمرة على الاحتياجات الطبية وعلى الطواقم والوفود الطبية التي تحاول أن تصل إلى غزة.
1: القطاع الصحي لا يزال هش أمامه كثير من التحديات اليومية اللي بتجعل قدرته على الصمود صعبة دائما صعبة، وهناك تهديدات دائما بالتوقف عن العمل أو التقلص التدريجي للخدمات إلى وصولا إلى تهديدات بالانهيار التام طالما أن هناك لا توجد منظومة بالأساس قوية.
0: في محافظات الضفة شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات طالت 10 مواطنين على الأقل من محافظة طول كرم فجر اليوم. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا خلال اقتحامها قرية سرة جنوب غرب نابلس فجر اليوم. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 طالبات من جامعة بيرزيت بعد مداهمة مساكنهن في بلدة بيرزيت شمال المدينة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله ونكلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم. قال محافظ نابلس غسان دغلس إن اعتداءات المستوطنين في المحافظة وصلت إلى مراحل خطيرة جدا كون هذه الاعتداءات امتدت لتصل إلى داخل القرى والبلدات.
2: خطرة جدا في محافظة نابلس اعتداءات المستوطنين لن تتوقف على الإطلاق، وهناك كله بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة يعني يقوم بهدم حزب بيته الكبرى بحجة أن هي منطقة سي أو يعني هناك أحد الفتية ضرب يعني ألقى حجارة ويقوم بهدم جزء كبير من الحزبة. نحن كنا موجودين في المكان تم اجتماع مع البلدية، واليوم سنكون إحنا إن شاء الله بتنظيف المكان بالكامل وأيضا العمل على يعني إيجاد حلول لمن هدم منشآته في حزبة بيتا. لن نتركهم وحدهم، الوضع خطير وزاد خطورة لأن المستوطنين أصبحوا يعني يقتربوا على داخل البلدة الفلسطينية.
0: كشف مدير دائرة الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أن سلطات الاحتلال تعتزم خلال الأيام المقبلة الدفع ب13 مخططا استيطانيا جديدا في مناطق متفرقة من الضفة تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. قال مقرر الأمم المتحدة إن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الذي يمارسه المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026، وهو ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة نحو 500 آخرين. وحذر المقررون في بيان لهم من تصاعد إرهاب المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها. رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بإدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء الواردة في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع والتي تشمل الجهات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة. وأكد اليماحي في بيان له أن هذا الإدراج يمثل اعترافا دوليا جديدا بحجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا، ويعكس تنامي القناعة داخل المجتمع الدولي بأن جرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة لم تعد قابلة للتجاهل. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يوروساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري. ما سيحول دون مشاركة وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. استشهد 4 لبنانيين فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المارونية جنوب لبنان. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي إلى 3433 شهيدا و 10395 جريحا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعين الكرام، إليكم تذكيرا بأما جاء فيها من عناوين: استشهاد مواطن في قصف الاحتلال على بلدة زويدة وسط قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات من مختلف محافظات الضفة فجر اليوم. استشهاد 4 لبنانيين في قصف للاحتلال جنوب لبنان. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

8 دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسعدتم صباحا بكل الخير، كل الأمنيات ببداية نهار طيبة وموفقة لكم جميعا. أبدأ وإياكم الفترة الصباحية المباشرة من هذه اللحظة ولغاية 11 على الهواء مباشرة. اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران للعام 2026. أكيد بتقدروا تتابعوا وتسمعوا إذاعة صوت فلسطين عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. فقرات لقاءات عديدة ومنوعة مثل ما عودناكم. اليوم بفقرة الصحة النفسية رح نحكي عن المقاومة النفسية عبر الإنتاج الفني. كيف ممكن يصير الفن أداة للصمود، وليش في بعض الأحيان ينظر إليه بوصفه نقيضا للمقاومة؟ هذا الموضوع رح نقدم له قراءة نفسية سيكولوجية في فقرة الصحة النفسية. أما بفقرة الصحة الجسدية اليوم بدنا نحكي كيف للأسف بينهار جهازنا العصبي تحت وطأة الضغوط والتوتر المزمنة والمستمرة، وكيف فعليا نمط الحياة اللي فيه نسبة ضغط نفسي كتير عالية ونسبة توتر عالية لفترات زمنية طويلة، كيف بأثر على صحة جهازنا العصبي. هذا الموضوع بكل تفاصيله بفقرة الصحة الجسدية خلال الفترة الصباحية المباشرة. سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية سماح العرجة، ومن الإخراج المرئي رمزي أبو ظاهر. نستكمل وإياكم فقرات البرنامج ولكن بعد هذا الفاصل.

أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. 14 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. تستمعون إلى إذاعة صوت فلسطين، إلى برنامج الفترة الصباحية الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 لغاية الساعة 11. واليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حرا نسبيا في المناطق الجبلية، حرا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون غائم جزئي إلى صافي، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق، واتجاه الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 26 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 26 مئوية، في طوباس، جنين، طول كرم، قلقيلية ما بين 30 إلى 31، في نابلس وسلفيت بين 27 إلى 28 درجة، في أريحة اليوم درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة مئوية، في بيت لحم تقريبا 27، في الخليل 25، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية. طبعا ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع. طيب، من توقعات حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، الدولار يصرف ب2.81 شيكل، أما دينار الأردني فيصرف ب3.97 شواقل، واليورو الأوروبي ب3.28 شواقل. فيما يتعلق بأسعار الذهب في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا $145، أما أونصة الذهب فتقريبا بأسواق المال العالمية تسجل $4,520. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. أذكر بأنه اليوم الثلاثاء 2/6/2026. أهلا وسهلا بكم جميعا وبكل من انضم لنا في هذه اللحظات. وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال بمختلف محافظات الضفة الغربية، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبة تفتيش للخارج، للداخل سالك، ومدخل جوريش تفتيش. أما فيما يتعلق بمحافظات وسط الضفة الغربية، فالمدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، العزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة تفتيش للخارج، ومدخل البنانة أريحة تفتيشه. أخيرا إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وهذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. فاصل قصير، بعد هيك رجعين للخبر المنوع لليوم، وحديثنا رح يكون عن هاي العلاقة مع الجار. أكيد الجار أهم من الدار، ولكن فعليا أقرب الأشخاص إلينا جسديا وماديا، ولكن أحيانا إحنا منضطر نكون أبعد الأشخاص عننا عاطفيا ونفسيا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع وأقرأ لكم تفاصيل هذا المقال الشيق اللي بوصف هاي المفارقة اللي بتخلي الجار قريب جسديا، ولكن في كتير من الأوقات تحديدا في المدينة هو بعيد نفسيا وعاطفيا. وش طبيعة العلاقة اللي بتربطنا بالجار؟ بعد هذا الفاصل خليكم معنا.

أهلا وسهلا بكم وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أذكر بالموجات التي بإمكانكم متابعتنا عليها لأهلنا بمحافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، في بيت لحم وطوباس على 89.9. أكيد من أي مكان بالعالم بإمكانكم دائما متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك. طيب، بالخبر المنوع اليوم اخترت أنه أسلط الضوء على هاي المقالة اللي بتحكي عن هاي المفارقة اللي بتخلي الجار أقرب الأشخاص إلينا جسديا، ولكن في كتير من الأوقات تحديدا في المدن وفي نظام السكن بالشقق أبعدهم أحيانا عاطفيا ونفسيا. أكيد إحنا يوميا بنعيش بجوار أشخاص ما اخترناهم، بنسمع أصواتهم، بنمرق من قدام أبوابهم، بنشاركهم الجدران في كتير من الأوقات والتفاصيل الصغيرة للحياة، ولكن دون أن نعرف عنهم الكثير. رغم هذا القرب المادي، إلا أنه العلاقة الجيرة بتضل واحدة من أكثر العلاقات الإنسانية تعقيدا. ليش؟ لأنها بتتأرجح ما بين الألفة والريبة، بين المساعدة والخلاف، بين الوجود اليومي المستمر، ولكن بنفس الوقت بين المسافة النفسية غير المرئية. الجار مش مجرد شخص بسكن جنبنا أو بجوارنا، هو حاضر دائما، بفرض نفسه على تفاصيل حياتنا اليومية، سواء بصوته، بخطواته، بالموسيقى اللي بيشغلها، حتى بصوت أولاده، وفي كتير من الأوقات حتى بخلافاته العائلية. هذا القرب الإجباري بيخلي العلاقة معه مختلفة عن أي علاقة أخرى. ليش؟ لأنها لا تقوم على الاختيار بل على الجغرافيا. علماء الاجتماع بيقولوا إنه الجار خطير، بمعنى إنه قريب من خصوصياتنا بشكل لا يمكن تجنبه بسهولة، ولكن بنفس الوقت ما بنقدر بنفس الوقت اللي بنقدر نقطع فيه العلاقة مع أي صديق أو زميل، الجار بضل جزء من محيط لا يمكن الهروب منه إلا بتغيير المكان، وهو خيار مش دائما متاح ومش دائما بسيط ومقدور عليه. مشان هيك علاقة الجيرة بتتشكل غالبا على مبدأ المسافة المهذبة، يعني تواصل محدود، تحية عابرة، حدود غير مكتوبة، ولكن هاي الحدود هي بتحكم مقدار القرب والابتعاد. حتى في الممرات الضيقة للمباني البعض بيختار الصمت بدل التحية، مش لأنه بارد نفسيا وعاطفيا، ولكن كشكل من أشكال حماية المساحة الشخصية غير القابلة للتفاوض. مع ذلك الواقع بفرض نفسه أحيانا، لأنه تحديات مثل انقطاع الكهرباء، تسرب المياه، حاجة طارئة، بتخلي الجار أول شخص من الجأ له. في هاي اللحظات فقط الجيرة بتتجاوز حدود الحذر وبتكشف وجهها الآخر، وهو التضامن الإنسان البسيط. أكيد مثل خلال الأزمات الكبرى اللي عشناها، سواء نحن بوضعنا كفلسطينيين أو حتى مثلا في الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، ظهر هذا الوجه بوضوح. ليش؟ لأنه الأحياء تحولت لشبكات دعم صغيرة يتبادل فيها الجيران الطعام، الاهتمام، الاطمئنان، وكأنه المسافة بينهم لم تعد مجرد جدار بل علاقة قابلة لإعادة التشكيل. مشان هيك دائما علاقة الجيرة هي علاقة مزدوجة، قد تكون مصدر إزعاج أو مصدر أمان، ولكن في النهاية هي مرآة دقيقة لطريقتنا في التعايش مع الآخر الأقرب اللي ما اخترناه، ولكن بشارك تفاصيل حياتنا اليومية بصمت دائم لا يمكن تجاهله. انتوا شو رأيكم بالموضوع؟ شو العلاقة اللي بتربطكم مع جيرانكم؟ هل انتوا من الأشخاص المحظوظين اللي توفقتوا بجيران طيبين ومناسبين وملائمين لنمط حياتكم؟ ولا للأسف من الأشخاص غير المحظوظين اللي تم ابتلائهم بجيران شوي مزعجين بشكل أو بآخر؟ أكيد دائما متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية المباشرة. خلينا نروح لفاصل، بعد هيك رجعين لفقرة الصحة النفسية.

أهلا وسهلا بكم وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. أذكر بأنه اليوم الثلاثاء 2/6/2026، أكيد بتتابعونا وبتسمعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. أدعوكم أيضا لمتابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك من أي مكان بالعالم، وأذكر بدرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن والمحافظات. في العاصمة القدس 26 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 26 مئوية، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية ما بين 30-31 درجة، أما في نابلس وسلفيت من 27-28 درجة مئوية. في أريحة اليوم درجة الحرارة المتوقعة 25، في بيت لحم 27، في الخليل 25، وأخيرا في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، في غزة ورفح ما بين 30-31 درجة مئوية. طيب، متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا وإلى محطاتنا التالية. أكيد في ظل التغيرات المستمرة في أسعار المحروقات عالميا منذ الأشهر القليلة الماضية، وزارة النقل والمواصلات أعلنت عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من نسبة زيادة الرفع اللي تمت خلال نيسان الماضي. طبعا

0: هذه الخطوة الهدف منها هي موائمة التسعيرة مع أسعار الوقود الجديدة، وبتأكيد تحقيق التوازن ما بين مصالح المواطنين والعاملين في قطاع النقل. لتفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي وكيل وزارة النقل والمواصلات السيد محمد حمدان. وسيد محمد، أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير.
1: بعد خير
0: إليك
1: ولجميع المستمعين،
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أعلنت وزارة النقل والمواصلات مع بداية الشهر الجاري عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع اللي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. بداية، هلا وضعتنا بالتفاصيل الآلية اللي استندت إليها الوزارة في احتساب هذا التخفيض، وكيف انعكست فعليا أسعار المحروقات الجديدة على قرار تعديل التعرفة؟
1: يعني كما يعلم الجميع أنه إحنا في شهر نيسان إبريل كنا برفع تسعيرة المواصلات بنسبة معينة بسبب ارتفاع أسعار الوقود في ذلك الوقت، وكان الارتفاع كبير، ووعدنا مباشرة في ذلك الوقت بأنه في حال أنه نزل أسعار الوقود سيتم تخفيض التسعيرة وفق النسبة لأسعار الوقود. بناء عليه لما صدر القرار من هيئة عامة للبترول بتخفيض السعر الساعة 11 بالليل، كان في اتصال من معالي الوزير يطلب فيه تدارس مع النقابات لموضوع إمكانية تخفيض التسعيرة كون الانخفاض كان بنسبة جيدة في أسعار الوقود. بناء عليه بدأنا بمشاورات ليلية، ثم توجناها باجتماع ثاني يوم صباحا في مكتبي وبحضور مراقب المرور العام ورؤساء النقابات النقل، اللي اتفقنا فيه على تخفيض التسعيرة بنسبة 50% من نسبة الزيادة التي تم رفعها.
0: 50% من نسبة الزيادة وليس من التسعيرة كاملة أو التسعيرة شاملة.
1: لا، من نسبة الزيادة.
0: طيب، كمان سيد محمد، يعني أشرت في البيان أن القرار جاء انطلاق من مسؤولية الوزارة في تنظيم قطاع النقل العام ضمان تحقيق العدالة في تسعيرة النقل والمواصلات العامة. وهون سؤال لحضرتك، يعني كيف بالعادة يعني مثل هذه الخطوة وغيرها من الخطوات فيها موازنة ما بين حماية المواطن، التخفيف عليه بشكل أو بآخر من ارتفاع تكاليف النقل، وبين كمان يعني حقوق عمل قطاع النقل العام وقدرته على تغطية نفقاته التشغيلية؟
1: يعني احنا في هذا المجال بالضبط زي ما حكيتي انه احنا بنراعي دائما اولا المواطن وضمان استمرار تقديم الخدمة، لانه في حال عدم قدرة المركبات على تغطية النفقات لن تستطيع الاستمرار في العمل، وهذا سيؤدي في النهاية الى انقطاع الخدمة. على على على هاي القاعدة وعلى قاعدة ان نحن على مسافة واحدة من المواطن ومن السائق، لما بنعمل التسعيرة بنراعي فيها أن تكون تراعي ظروف الجميع، ظروف السائقين، ظروف المواطنين والتكاليف التشغيلية على خط الخدمة. بناء عليه إحنا متفقين نحن والنقابات، العلاقة مميزة ما بين الوزارة والنقابات، وبتعليمات من معالي الوزير أن يكون في هنالك دائما تشاور، لا يتم أخذ قرارات بصورة فردية من قبل الوزارة، ودائما في تشاور مع النقابات جميعها المشتغلة في قطاعات النقل المختلفة، وبناء عليه يتم إصدار التعليمات التي تصدر من قبل الوزارة بصورة تشاركية. قد نتفق نحن وهم أو قد نختلف في بعض المواقع، ولكن الحوار يبقى مستمر في هذا المجال، وفي إمكانيات توفير الحد الأدنى للبقاء. وانت بتعرفي وكل المواطنين بيعرفوا الهجم الشرسي على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال، وكذلك الأمر في القضايا الإقليمية اللي لا دعوة لنا فيها وما يعني نتأثر به من هذه القضايا. المطلوب ان احنا نتعامل بحكمة حتى نعدي هاي المرحلة بأقل الخسائر.
0: جميل. يعني فعليا كيف الوزارة بما انه يعني هذا القرار هو طلع فعليا بالتشاور مع النقابة، كيف راح تتابعوا كمان التزام المركبات العمومية بهي التعرفة المعدلة اللي حضرتك اشرت لها واللي صدر فيها بيان من قبل وزارة النقل والمواصلات، وأستاذ محمد، يعني هل في هناك خطط مستقبلية بتضمن مراجعة التسعيرة بشكل دوري وشفاف؟ لأنه فعليا كانت هاي مطالب دائمة، يعني كان في هناك تقلبات في أسعار المحروقات على مدار السنوات الماضية، ولكن كان في هناك دائما مطالبة بمراجعة التسعيرة بشكل دوري وشفاف.

0: وفق المتغيرات الاقتصادية أسعار الوقود وأيضا أوضاع المواطنين؟
1: يعني بالتأكيد اللقاءات المستمرة مع النقابات، الاستماع لشكاويهم لهمومهم، وكمان احنا مواطنين اولادنا بيستخدموا المواصلات العامة، ومعاناة المواطن يعني هي جزء من معرفتنا وتلمسنا. احنا في الوزارة نركز دائما على ان تكون العلاقة مفتوحة مع الجميع، عشان هيك احنا عندنا رقم 150 للشكاوي، عندنا رقم على الواتساب كمان منشور على موقع الوزارة للشكاوي، وعندنا الايميل لوحدة الشكاوي. العلاقات العامة عندنا تراعي كل ما يكتب في قطاع النقل ويتم تجميعه ووضع قيادة الوزارة بالصورة مع الوزير الوكيل والمدراء العامين والوكلاء المساعدين كلهم فيما يخصه. ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى المواطنين، ويتم التجاوب مع كل ما يجري من هذه العمليات. كمان احنا بنركز على الامتثال للقانون عبر دوريات السلامة على الطريق وشرطة المرور اللي بتراقب أداء المركبات والسائقين ومدى الالتزام. احنا بندعو المواطنين، واحنا متأكدين انه جميع النقابات كما لاحظتي منذ الأمس هم يدعو منتسبيهم للالتزام بالتسعير وعدم المغالاة فيها، وكمان حتى النقابي ونحن متفقون على ضرورة انه اي من العدد القليل من السائقين اللي ممكن ان يستغل هذه الظروف ولا يلتزم بالتسعير سيكون له يعني عقاب. هنالك توجيهات من دولة رئيس الوزراء في حماية المستهلك وعدم التلاعب بالأسعار، يعني وقرار مباشر من معالي وزير النقل والمواصلات لدوريات السلامة على الطريق بعدم التهاون مع من لا يلتزم
0: بالتسعير
1: أو يكون بتحميل ركاب زيادة، وكل هذه الإجراءات التي تؤثر على حياة وصحة المواطن الفلسطيني.
0: يعني فعليا بلش التطبيق صحيح؟
1: المفروض صباحا اليوم المواطن اللي طلع من بلدهم دفع التسعير الجديدة، إذا كان بدفع 5 شيكل يدفع 4.5 شيكل، إذا كان بدفع 10 شيكل يدفع إذا كان بدفع أكثر من 10 شيكل بدفع 9 شيكل، إذا كان بدفع أكثر من 20 شيكل بصير يدفع 18.5 شيكل، وإذا كان بدفع أكثر من 30 شيكل بصير يدفع 27 شيكل. على خط الاستراحة إذا كان من جنين أو الخليل التخفيض 3.5 شيكل عن الزيادة الأخيرة، وإذا كان من المناطق الأخرى التخفيض 2.5 شيكل ما بين الجسر
0: والمحافظات
1: وعمان. لا الداخلي ما بين الجسر وعمان لشركة عبدو وشاهين كمان تم التخفيض، كنا رافعينهم 3 شيكل تم التخفيض 1.5 شيكل على ما تم رفعه، يعني بمعنى السفرة كاملة من الجسر إلى عمان انخفضت بنسبة 3 شيكل في السفرة الواحدة.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، وكيل وزارة النقل والمواصلات السيد محمد حمدان، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. وحول إعلان وزارة النقل والمواصلات عن تخفيض المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع الذي أقر في شهر نيسان الماضي، وفي حال عدم الالتزام يعني التواصل مع وزارة النقل والمواصلات على أرقامها المجانية. شكرا جزيلا. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، نذهب في هذا الفصل القصير، بعد هيك رجعين لنستكمل وإياكم فقراتنا، ابقوا أيانا.

0: لأهلنا في محافظتي طولكرم وقلقيلية 98.8، أما في بيت لحم وطوباس على 89.9. مباشرة إلى محطتنا التالية، واليوم بدنا نحكي بفقرة الصحة الجسدية عن التوتر والعصبية اللي هي تعد من أكثر المشكلات النفسية شيوعا في الحياة المعاصرة. أكيد تأثير التوتر والعصبية لا يقتصر فقط على حالتنا المزاجية مثل ما كلنا بنفكر، بل يمتد لوظائف الدماغ، والأهم يمتد لوظائف الجهاز العصبي، لأنه فعليا الضغط النفسي والعصبية المستمرة والمزمنة والتوتر لفترات وسنوات طويلة بأثر على الذاكرة، بأثر على قدرتنا على التركيز، على جودة نومنا، وأيضا بأثر على صحتنا الجسدية. مشان هيك الدراسات بتقول أنه التعرض المزمن للضغوط النفسية ممكن أنه يترك أثار واضحة على الجهاز العصبي، والأهم بزيد من مخاطر عدد من الاضطرابات الصحية والعصبية. أكيد للتعقيب على الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، أخصائي الأعصاب والدماغ وأمراض النوم دكتور مصطفى حماد. ودكتور مصطفى يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك يا مثل، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. اشرح لنا من الناحية العصبية شو اللي بيصير داخل الدماغ وعلى جهازنا العصبي لما نتعرض لحالات مستمرة من العصبية، من التوتر، من الضغوط النفسية المزمنة، وكيف هذا بيأثر على هرمونات التوتر، على استجاباتنا العصبية، وعلى وظائف جسمنا المختلفة؟
1: يسعد صباحك. هلا بشكل عام احنا بطبيعة بني آدم التوتر هو زي نحكيه هو تفاعل مع الجو اللي معنا، مع اللي بيصير معنا، فهي طبيعي وشيء يعني متوقع ان اي انسان اذا عصب او صار ضغوطات نفسية انه يصير عنده توتر. طبعا التوتر بتمثل انه بيصير عنده ممكن يزيد دقات القلب، ممكن يصير عنده مغص في الامعاء، ممكن يصير عنده قلة نوم، ممكن يصير عنده نرفزة عصبية، كل هاي الامور. هذا شيء طبيعي، خلينا نحكي انه هذا بحكم ان احنا بني ادمين. هلا بتفاوت من شخص لشخص، في ناس ممكن يتحملوا، في ناس ممكن يكون الشخصية تبعتهم تختلف انهم بيتحملوا بيمتصوا الضغوطات هاي ما بيأثر عليهم، في ناس بينفذوا بطريقة سريعة. هلا إذا كان الإشي هذا يعني عابر أو إشي بيكون مش مزمن، فممكن إنه ما يأثر على الجسم ويكون شيء طبيعي للجسم، الجسم يتحمله، إلا إذا لا سمح الله إنه المريض عنده أمراض مزمنة زي أمراض قلب أو أمراض مأثر على الجهاز العصبي وبيصير عنده توتر، فالتوتر الحاد ممكن يأثر على الجهاز العصبي ويأثر على القلب ويأثر على الجسم. هلا المشكلة بتصير لما الأشياء هاي، الضغوطات النفسية أو التوتر أو العصبية، إنها بتصير إشي مزمن بشكل يومي لفترة طويلة، لفترة أشهر، لفترة سنين، فهي طبعا لها عواقب صعبة جدا على الجسم، وبتبلش في العواقب ممكن تكون على في الدماغ وهو الأساس، ممكن طبعا تنتقل لعواقب على القلب، ممكن على جهاز المناعة، ممكن على الجهاز الهضمي. هلا بالنسبة للدماغ، هو الدماغ هو اللي بيتحكم في جسمنا، في وظائف الجسم. في مناطق في الدماغ بتتحكم في التفكير، في مناطق في الدماغ بتتحكم في العواطف، في مناطق بتتحكم في القلب. فطبعا لما يصير التأثير المزمن من ناحية العصبية والضغوطات النفسية، بيصير حتى بيصير تغيير فيزيولوجي، تغيير كيميائي في الدماغ نفسه. حتى مناطق الدماغ ممكن يصير فيها، بما معناه يصير فيها ضمور في مناطق معينة. هلا طبعا هذه بتطلع في أعراض على الجسم، تطلع هلا ممكن من ناحية سريعة، خلينا نحكي على فترة أسابيع أو أشهر، طبعا بتأثر على النوم، بيصير عند الإنسان اضطرابات في النوم، ممكن يصير عنده أرق، ممكن يصير يصحى في نص الليل بطريقة متكررة، ممكن يصحى الصبح بدري ما يرجع يعرف ينام، حتى ممكن ينام ولكن ما يدخل في النوم العميق فما يستفيد في النوم، فهذا طبعا بيأثر عليه في النهار، بيكون تعبان، مرهق، نعسان، في عنده تعب متواصل، طبعا بيأثر على التركيز، بيأثر على الذاكرة، وبيأثر على المزاج. ممكن حتى توصل، مش ممكن، وبتوصل في درجة انه يصير عند الانسان اكتئاب، فبدخل في مرحلة الاكتئاب. هلا هاي الاشياء بتكون، خلينا نحكي بسموها السب اكيوت، على مدى اسابيع واشهر. هلا اذا استمر الضغوطات النفسية واستمرت الامر هذا مع الانسان لاشهر او سنين بطريقة متكررة، بتصير العواقب طبعا اكثر
0: اسوأ.
1: هلا بننتقل مثلا للجهاز المناعة، بتأثر جهاز المناعة.

0: مناعه، فلما تاثر جهاز المناعه بصير عند الانسان احتماليه ان يصير عنده التهابات يصيب بالفيروس او التهابات البكتيريا بتزيد. حتى على جهاز المناعه في بعض الابحاث ممكن توصل انه يزيد احتماليه التصلب الوجهي عند الانسان. فطبعا له كمان له علاقه في القلب وضغط الدم، ممكن يصير عنده ضغط الدم، ممكن يصير عنده جلطات على القلب او يزيد احتماليه جلطات القلب، جلطات الدماغ. وطبعا على العضلات ممكن يسبب عنده، يزيد احتمالية انه يصير عنده الالم اللي في العضلة، يصير عنده الالم المزمن، يصير عنده الم في العضلات بشكل عام. بيأثر على الجهاز اللي بيسموه الاندكرين اللي هو الهرمونات الجسم. فهذا طبعا بيزيد الكورتيزون اللي بيصير او الكورتيزون اللي بيكون في الجسم، فبيسبب زيادة وزن. طبعا ممكن يزيد احتمالية ان يصير عند الانسان سكري. فالاشياء بصراحة مش يعني مش
1: سهلة ومش عابرة يعني مثل ما كلياتنا بنتوقع. دكتور مصطفى، طب خليني اسألك دكتور، يعني انت حضرتك ذكرت كتير من الاعراض اللي ممكن تتدخل مع مشاكل اخرى، يعني غير موضوع الضغط المزمن والعصبية، كيف بيتم التشخيص؟ يعني عندما يأتي لحضرتك مريض يعاني من بعض هذه الاعراض، الطيف الواسع من الاعراض اللي ذكرتها، كيف بنقدر نحدد انه سبب مشكلته هو الحالة النفسية، الضغط المزمن والتوتر الذي يعيشه لسنوات؟ والأصعب دكتور أنه في كثير من الأشخاص، يعني وكلياتنا مرأنا بهاي المرحلة، منكون عايشين تحت ضغط مزمن، ولكن لأنه مزمن منبطل حتى مدركين أنه الوضع اللي احنا عايشين فيه هو وضع غير صحي من الناحية النفسية والعصبية، وما بنعرف أنه احنا منعاني من توتر مزمن.
0: طبعا احنا لما حكينا عن كل الاشياء هاي بيعتمد في اي مرحلة اجانا المريض. اذا ما حكينا احنا بزيد الاحتمالية، فمثلا هلا ممكن احنا ما نعرف، لان معظم الناس ما بروح للطبيب مع الضغوطات النفسية والاشياء اللي بمر فيها، فبضل ماشيين في حياتهم لسنين. هلا لسنين مثلا خلينا نحكي صار اصيب المريض ب مرض عضوي. هلا احنا بنحكي على شغلتين، بنحكي في البدايه هي امراض نفسيه، ضغوطات نفسيه بتاثر على المزاج، بتاثر على التركيز، على التعب. بس في لحظه من اللحظات بتنتقل هاي الامراض او الاعراض الى اعراض عضويه، انه لا سمح الله خلينا نحكي بسين يصير عند الانسان تصلب الوجهي، او يصير عنده الم ليفي بالضبط، او يصير حتى امراض قلب. هلا التشخيص طبعا بيعتمد على اي مرحله اجانا المريض. فاول شيء انت ممكن يجي المريض ويكون عنده اوريدي، يعني في اللحظه اللي احنا شفناها صار عنده المرض. حتى لدرجه الطبيب ممكن يتجاهل فكره انه منين اجى هذا المرض. فبيستلم المريض من يوم ما صار عنده المرض وبيعالجه كمرض عضوي. هلا مو انا بالنسبه لي اذا مثلا اجى المريض في بدايته وعملت اخذت تاريخ المرض، هلا اذا احنا في مرحله والله عنده اضطرابات في النوم، عنده مشكله اكتئاب، عنده مشكله في المناعه، مشكله في التركيز، مشكله، فممكن اني ادخل في فكره انه شو الضغوطات النفسيه اللي المريض بمر فيها عشان اني انا اقدر اعالجها واحلها على اساس ما اوقف البروسس، اوقف تقدم الاعراض هاي والوصول لمرض عضوي. ولكن اذا اجانا المريض في مراحل متقدمه، فهاي المراحل ممكن انه حتى الطبيب ما يطرق هذا الباب ويقول لك انا اجى المريض انا شخصته انه عنده المرض المعين، المرض العضوي، سكري، مرض قلب، تصلب الوجهي، بجهاز مناعه، فانا بعالج المرض العضوي. فالنصيحه انه يعني الانسان اذا عنده وبمر في ضغوطات نفسية كثيرة ومأثرة على حياته، مأثرة على نومه، مأثرة على تعبه في النهار، مأثرة على تركيزه، بصير عنده التهابات متكررة من ناحية فيروس أو جرثومة، في هاي الحالة المفروض أنه يحاول إما والأفضل أن يشوف طبيب عساس يقدر يساعده للتشخيص المبكر عساس يتم علاجها، اللي يطلع المريض من الدوامة اللي ممكن توصله لمرض عضوي فيش منه رجعة
1: للأسف. وبتكون أحيانا الأمراض هاي خطيرة. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه المعلومات القيمة والهامة جدا دكتور مصطفى حماد، وحضرتك أخصائي الأعصاب والدماغ وأمراض النوم. شكرا جزيلا دكتور مصطفى وعلى وقتك أيضا. إذن موضوع الضغوط الحياتية المتزايدة وحظنا بفلسطين وافر من هذه الضغوط، الموضوع مش مزحة وممكن يوصل لأمراض جسدية عضوية جدا خطيرة ومزمنة، وإحنا منفوت بدوامة الأمراض الجسدية، ولكن قدر الإمكان نحاول ندير هاي الضغوط لأنها رح تضلها هي مستمرة لأنه شكل من أشكال الحياة بمرحلة معينة إنه إحنا نعاني منها، ولكن الهدف مش القضاء عليها بقدر ما إنه إحنا نتزود بالآليات والإمكانيات المناسبة لإدارتها وتخفيف تأثيرها علينا. دائما بتمنى لكم كل الصحة والعافية، وأكيد متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية المباشرة. من فقرة الصحة الجسدية إلى فقرة الصحة النفسية، وأكيد اليوم أننا نحكي عن موضوع جدا مهم إحنا كفلسطينيين، مهم بالنسبة لنا، وهو موضوع يعني المقاومة النفسية عبر الإنتاج الفني. أكيد الأدبيات النفسية والثقافية بتقول بأنه الفنون والإنتاج الثقافي ممكن أنهم يؤدوا دور كتير مهم في التعبير عن الألم، في سرد الحكاية، في إعادة بناء الروابط الاجتماعية، وكمان في تعزيز القدرة على الصمود الفردي والجماعي. مشان هيك اليوم اخترنا نحكي عن العلاقة ما بين الفن والثقافة والمقاومة النفسية ودور الثقافة في مواجهة أثار الاحتلال والحرب، وليش للأسف في كثير من الأوقات بتم مهاجمة الإنتاج الفني كنقيض للمقاومة. أكيد التعقيب على هذا الموضوع حاضر مع ضيفة عبر الخط الهاتفي استشارية الطب والعلاج النفسي وأيضا الكاتبة والباحثة في الأثار النفسية للاحتلال والصدمات الجمعية، دكتورة سماح جبر. ودكتورة سماح أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا،
1: يسعد
2: صباحك وصباح المستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة. أكيد الفرضية بتقول بأنه الثقافة تاريخيا هي جزء من السياق الفلسطيني وشكلت ضرورة وجودية للتشافي والتحرر، وهون سؤالي يعني في ظل ما نعيشه إحنا كفلسطينيين من حروب، من صدمات متراكمة، من صدمات عابرة للأجيال، من منظور نفسي دكتورة كيف بتفسر هاي العلاقة ما بين الإنتاج الثقافي والفني وما بين الصمود؟
2: طبعا في علاقة وثيقة، كلما كان الإنسان عنده إمكانيات محدودة بالتعبير الشفهي المباشر راح يوجد أدوات أخرى للتعبير عن النفس، فبصير تدخل يعني ما لا يمكن التعبير عنه لغويا وبطريقة صريحة سيؤثر على الأمثال الشعبية، سيؤثر على طريقة التفكير، سيؤثر على الإنتاج الفني، على القصائد، على الفن، على المنحوتات. حتى لو لم يقصد ولم يعي الإنسان ذلك، إلا أنه هذه ردود الفعل النفسية وتتحول إلى رموز وإلى طريقة تفكير يتم التعبير عنها بطرق أخرى. لدى الفلسطينيين الكثير الكثير من الغضب المكبوت والحزن والضيق المتوارث، ولابد انه اذا يعني ما بيحكوا عنه راح يطلع بتعبيرات اخرى، وهذه الطريقه الصحيه انه يطلع ويعبر عنه بطرق اخرى ومن ضمنها الطرق الفنيه والثقافيه. واذا ما طلع بهاي الطريقه راح يطلع بشكل عدوان، بشكل جسدي. فالحقيقة كلما أنظر إلى إنتاج فني أو أستمع إلى أغنية، إلى موسيقى تنتج لتعبر عن قهر ذلك الإنسان أو القهر الجمعي للفلسطينيين، هذا مؤشر صحي، لأنه أولا هذا الإنسان عرف أن يصنع شيء جميل بمشاعره وبغضبه وبحزنه. الشيء الثاني انه المتلقي يستفيد ويتفاعل مع هذا المنتج لانه بيعبر عنه، لانه يصل الى قلبه الى عقله وبيحس انه هذا الشيء يعبر عني، فيتخفف مما يحتقن في صدره وقلبه.
1: طيب يعني فعليا ما ذكرتيه دكتورة ووضحتيه حتى هذه اللحظة كأنه الفن يلعب هذا الدور في التفريغ اللحظي للمشاعر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا وأكيد في إله هذا بعد نفسي سيكولوجي اجتماعي، إنه كيف هذا التفريغ اللحظي للمشاعر أو التعبير اللحظي للمشاعر المعتملة في صدورنا كفلسطينيين ممكن أن يتحول لعملية تشافي جمعي مستدامة وكمان عضوية تنتج عن المجتمع وعن احتياجاته؟
2: يا أبوي، لأنه ما حد بيجي يقول للإنسان عبر بهذه الطريقة.
1: مع أنه تمت المحاولة في كثير من الأوقات.
2: هذا لا ينتج فن طبعا. هذا لا ينتج فن، ولا يكون له رواجا، ولا يسعد به المتلقي، ويسقط مع مرور الزمن. إنما ما يتم توارثه ويمس قلوب الناس. مين من الفلسطينيين بتأثرش لما بيسمع

0: مع أغنية نسيج عكا طلعت جنازي.
1: صحيح صحيح.
0: هي تعبير عما حصل في تلك الدقيقة وفي ذلك الحين وفي ذلك اليوم، ولكن أثرها عابر للأجيال لأنها سجلت شهادة وعبرت عن الألم اللي شعروا فيه جموع الفلسطينيين، الناس كلهم في هذاك الوقت. هذا يبقى، هذا النوع من الفن يبقى ويتم توارثه. الأغنية هذه عمرها أكثر من يمكن 90 سنة، أكثر يمكن 100 سنة عمرها.
1: صحيح.
0: من 36 90 سنة، وتبقى لأنها ذات معنى وذات مغزى وتعبر عن الجميع، مش بس عن التجربة الفردية، وتعبر عن شيء يمس صلب المجتمع الفلسطيني، التضحية والقهر والظلم، وتشهد على التاريخ. فهذا ما يبقى من الفن كلما كان، وهو عضوي جدا، ما حدا تكلف وقال أكتب
1: صحيح أغنية عنه. صحيح.
0: هو عضوي لأنه جاي من قلب وعقل تفاعل مع الحدث وشعر به، وأمام سطوة القهر الموجود في ذلك الوقت لم يجد إلا أن يغني في هذا الموضوع. وأعتقد أنه في كثير من الأعمال الفنية اللي دامت ومرت عبر الأجيال الفلسطينية المختلفة هي دامت لأنه تلقاها الجمهور بطريقة جعلت بطريقة كانت رافعة لهذا العمل الفني، لأن هذا مست قلوبهم وعبرت عما يجول في صدورهم. فهذا هو الفن الذي يبقى، هو العضوي، والذي كلما يا إما بيعبر عن تجربة إنسانية شائعة يا بيعبر عن حدث جمعي وخبرة أثرت على جموع الفلسطينيين.
1: أعذريني دكتورة، ولكن لضيق الوقت يعني أود أن أسألك، لماذا في كثير من الأوقات نرى أن يكون في هناك أيضا نوع من أنواع الغضب الجمعي على الإنتاج الفني والثقافي ومهاجمته، كأنه نقيض للمقاومة والصمود وكل ما حضرتك أشرت إليه حتى هذه اللحظة كمفرز طبيعي للتعبير عن مشاعر الصدمات المتراكمة؟ ما الذي يحدث لدى المجتمع في تلك اللحظة التي ينقلب فيها ضد الفن والثقافة ويعتبره كنقيض للصمود وللمقاومة وللتعبير الجمعي عن هذه الصدمات؟ بعجالة بدقيقة.
0: أنا برأيي الناس يعني في الحالات القليلة اللي الناس اعترضوا فيها على عمل يسمى فني، هو كان عمل يستهدف تغيير عقلية وثقافة الفلسطينيين، هو كان عمل فني دخيل وليس عضو، أو في حالات أخرى كان تقديم العمل الفني كاملها عن أشياء تانية اللي كان لازم تنعمل كردة فعل على أحداث معينة. يعني عندما تتحول مثلا المؤسسات والحكومات، بدل ما تقوم بعملها كمؤسسات أو حكومات، صارت تحكي شعر، ولا صارت تعمل أعمال فنية، ولا كبديل عن ما يجب القيام به، هنا بصير مشكلة.
1: بالتأكيد
0: هذا يصير غضب الناس.
1: بالتأكيد. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا دكتورة سماح جبر، وحضرتك استشارية الطب والعلاج النفسي، وأيضا الكاتبة والباحثة في الأثار النفسية للاحتلال وللصدمات الجمعية. شكرا جزيلا دكتورة سماح، إلى اللقاء. إذن مما لا شك فيه يعني الأدبيات النفسية دائما بتأكد بأنه الثقافة والفنون، خاصة لما بيتم إنتاجها من قلب المجتمع يعني دون تحريض دون طلب دون فرض دون إملاءات، هي شكل من أشكال يعني التعبير عن الرواية الجمعية لهذا المجتمع، وكمان هي بتأدي دور جدا مهم في التعبير عن الألم، في إعادة بناء الروابط الاجتماعية، وكمان بتعزز من قدرة الصمود الفردي والجماعي ليس فقط لمنتجي هذا العمل الفني، وإنما أيضا لكل المتلقين لهذا العمل الفني بشكل أو بآخر. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أذكر بأن اليوم الثلاثاء 2/6/2026، إذن أذكر بالموجات التي بإمكانكم متابعتنا عليها في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2، بالعاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7. سنستكمل وإياكم فقراتنا بعد العرض الإخباري الموجز مع دائرة الأخبار، ونتحدث عن الكثير من القضايا. أما الآن فنتحول إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع وديع شحادة، وإليك وديع.
2: شكرا لك يا زميلة نسرين، أهلا بكم سيداتي وسادتي لموجز لأهم الأنباء. استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال المسير على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تقول إن الاحتلال يواصل سياسته الممنهجة تجاه القطاع الصحي، وذلك بمزيد من القيود على الاحتياجات الطبية وعلى الطواقم والوفود الطبية التي تحاول الوصول إلى القطاع. سلطات الاحتلال تسلم المرابطة في المسجد الأقصى نفيس خويس قرارا جديدا بالإبعاد عن المسجد لمدة 6 أشهر. مستوطنون يحرقون مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على قرية أم صفا شمال غربي رام الله. قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 مواطنا من مختلف المحافظات، بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. تفاقم أوضاع الأسرى داخل السجون جراء انتهاكات الاحتلال بعدم تقديم رعاية صحية وتجويعهم وانتشار الأمراض بينهم. مقررو الأمم المتحدة يقولون إن عنف المستوطنين المدعوم من دولة الاحتلال وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026. الحكومة الفرنسية تقرر منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري. الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب رئيس دورتها 81 التي تبدأ عملها في أيلول المقبل وتستمر حتى أيلول من العام التالي. السلطات الإسرائيلية تهدم 3 منازل في قرية كابل بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء بدون ترخيص. استشهاد 4 لبنانيين فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة المارونية جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أخيرا، يكون جو اليوم صافيا بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. شكرا على المتابعة دائما وأبدا، بأمان الله. نعود مرة أخرى والزميلة نسرين عواد واستكمال الفترة الصباحية. إليك نسرين.
1: شكرا وديع، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين الذين لازالوا بالاستماع لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا وبكل من انضم لنا في هذه الأثناء. 3 دقائق بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن متواصلة وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا عبر الموجات العاملة للإذاعة في عموم مدن ومحافظات الوطن. في محافظات الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة القدس 26 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 26، في طوباس جنين والكرم قلقيلية ما بين 31 إلى 30، في أريحة 35، في بيت لحم 27، في الخليل 25، وأخيرا بالمحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 30 إلى 31 درجة مئوية، وطبعا ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج، للداخل سالك، وعين شبلي مغلق. في وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك، عيون الحرمية أزمة باتجاه الشمال، جلزون كثافة سير باتجاه رام الله، حاجز قلندي كثافة سير للخارج، جبع مغلق للخارج، والعزارية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة أزمة بدون تفتيش للخارج، ومدخل البنانة أريحة تفتيش. جنوب الضفة الغربية، زيف مغلق، راس الجورة مغلق، الفوار مغلق، والعروب العجوري مغلق. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق. إذن نستكمل وإياكم فقراتنا مباشرة إلى محطتنا التالية التي سنكون فيها مع وزارة الاقتصاد. أكيد بيئة المنافسة العادلة تعد من الركائز الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، كمان لتعزيز الشفافية، كمان لتكافؤ الفرص في الأسواق. مشان هيك وزارة الاقتصاد الوطني نظمت ورشة عمل للتعريف بقانون المنافسة الفلسطيني وأيضا بإنعكاساته على بيئة الأعمال، وكانت هاي الورشة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي مدير عام المنافسة في وزارة الاقتصاد الوطني السيد جمال أبو فرحة. وسيد جمال، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح الخير لك سيدتي، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. بورشة بهذه الورشة التي نظمت للتعريف بقانون المنافسة الفلسطيني، وزير الاقتصاد الوطني أشار بأنه قانون المنافسة الهدف منه هو تطوير الاقتصاد الوطني وفق مبادئ الشفافية، الحرية الاقتصادية، وتكافؤ الفرص. وهن سؤال لحضرتك، كيف هذا الموضوع وهذا القانون يتم ترجمته عمليا داخل السوق الفلسطينية، وشو أبرز التغيرات المتوقعة؟
1: سيدتي العزيزي، قانون المنافسة هو يحقق العدالة في الأسواق، حيث يضمن لجميع الفاعلين الاقتصاديين في السوق الفلسطيني أن يعملوا في بيئة ذات فرص متكافئة، بمعنى أن لا يعتدي أي من المتنافسين على الشركات الأخرى. هناك شركات كما تعلمون، شركات نسميها شركات مهيمنة أو متغلغلة في السوق، قوية جدا، وتستطيع من خلال الأسعار أو من خلال توفير سلع بشكل يعني غير طبيعي مفتعل بنسميه، من أجل إلحاق الضرر بالتجار الصغار، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى الإضرار بالتجار الأقل حجما، وبالتالي سيؤدي إلى إقصائهم من السوق. وهذا أمر لا تريد وزارة الاقتصاد الوطني ولا يريد يعني الاقتصاد الوطني. نحن نحتاج إلى استثمارات جديدة، ونقول أن البنية الاقتصادية تقوم على جذب استثمارات لا على إقصاء الموجودين في السوق، وبالتالي يقوم هذا القانون على حماية هؤلاء التجار من جهة، وتوفير سلعة بسعر أفضل بالتأكيد من خلال منافسة شريفة، وجودة أفضل للمستهلك، وبالتالي يشكل أيضا هو حامي للمستهلكين في الأسواق الفلسطينية.
0: عفوا على أستاذ جمال، ولكن حتى هذه اللحظة لم نفهم آلية الحماية، يعني كيف سيتم حماية هذه الشركات الصغيرة وأخذها فرصتها في السوق الفلسطيني في ظل وجود شركات كبرى مهيمنة مثل ما حضرتك أشرت بشكل أو بآخر؟ يعني لو تعطينا آلية بشكل أو بآخر، كيف سيتم الحماية وكيف سيتم ضبط هذه الهيمنة للشركات الكبرى؟
1: نعم سيدتي العزيزة، في قانون المنافسة هناك يعني أوضح بشكل صريح بأن على الشركات التي تتعرض إلى الأذى أو الضرر من قبل الشركات الأخرى، أو الشركات التي تقوم برفع أسعار بشكل غير يعني خلينا نسميه غير مقبول او مغالاه في الاسعار او تصرفات احتكاريه في الاسواق من خلال سياسات اقصاء، من خلال سياسات منع شركات اخرى من الدخول الى السوق ان تقوم بتقديم شكوى. نحن وضعنا على نظام وزاره الاقتصاد الوطني منصه على الشكاوي، تقدم الشكاوى من خلالها وبالتالي تقوم الاداره بالتحقيقات في هذا المجال، وهناك ايضا ترفع بعد التاكد من وجود المخالفه الى النيابه العامه والقضاء. وهناك مخالفات حقيقه باهظه جدا، يعني كما يسمى هي رادعه جدا لكل ما تسول له نفسه التلاعب بالاسعار او التلاعب بحقوق الناس او بالمستهلكين، وبالتالي هناك في قضاء وهناك غرامات هائله ستقوم يعني الاداره في حاله اكتشافها لاي مخالفه الى حالته الى القضاء.
0: جميل. نعم. حضرتك اشرت استاذ جمال بانه يعني القانون بوفر بيئه

0: شرعية ناظمة للاقتصاد الفلسطيني بعزز قواعد الحوكمة، وهذا بيضمن مصالح الجميع. وهون سؤالي لحضرتك، يعني بالإضافة إلى موضوع الشكاوى، شو هي أدوات الرقابة والتنفيذ اللي رح تعتمدها لجنة المنافسة لضمان عدم الاحتكار، لضمان عدم الإخلال بالمنافسة العادلة في القطاعات المختلفة، إضافة إلى كل الأمور اللي حضرتك ذكرتها؟ يعني هل في أدوات رقابة وتنفيذ معينة سيتم اعتمادها وإقرارها؟
1: بالتأكيد هناك أيضا بالإضافة إلى الشكاوي، نحن الإدارة لن تنتظر فقط الشكاوي من المواطنين أو من الشركات حتى تتحرك، إنما لدى الإدارة هناك قسم يختص في ما يسمى بالتحقيقات، وقسم يختص في الدراسات الاقتصادية والأبحاث الاقتصادية في السوق الفلسطيني وتحسس الأسواق من خلال هذه الدراسات والاطلاع على الأسواق وجولات تفتيشية، وبالتالي تقوم الإدارة بناء على هذه الدراسات وبناء على هذه المعطيات بتحديد الخلل في كل قطاع اقتصادي، وتقوم خلال القانون بالعمل على إصلاحه، إما أحيانا ربما من خلال التسويات أو قد يتم من خلال النيابة العامة في حال عدم القدرة على حل المشكلة بشكل ودي. وبالتالي هناك لدى الإدارة فرق خاصة ستكون فرق تفتيشية، فرق باحثي، فرق تتحسس الأسواق وتقدم المعلومة للإدارة، وعلى هذا الأساس أيضا بالإضافة للشكاوي يتم متابعة الأسواق.
0: سؤال الأخير، يعني لو تعطينا أكبر مشكلة الآن بيعانيها السوق الفلسطيني من عدم تطبيق قانون المنافسة الفلسطيني، وبتطبيق هذا القانون كيف رح تختفي مشكلة واحدة؟
1: يعني بدون ما نحدد شركات محددة، لأن هذا الموضوع يعتبر في حساسية عالية، لنفترض أن هناك بعض القطاعات على سبيل المثال مغلقة، يعني لا يجوز لمن يريد الاستثمار أن يدخل فيها بسبب قيود تفرضها الشركات الفاعلة في هذا القطاع أو الجهات المنظمة، أحيانا تقوم بتحديد عدد أو بتحديد شروط نسميها غير ضرورية لمنع أي شركات تدخل في هذا السوق. فبالتالي هذا القانون يساعد على إزالة هذه القيود وهذه العراقيل من أمام من يريد الاستثمار في هذا السوق، وبالتالي هذا سيؤدي بالتأكيد لفتح الأسواق وبالتالي دخول فاعلين جديدين على الأسواق ومستثمرين جزء.
0: يعني لا قطاعات محتكرة بعد اليوم على شركة دون غيرها. بكل الأحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، مدير عام المنافسة في وزارة الاقتصاد الوطني السيد جمال أبو فرحة، شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وكان لنا هذا اللقاء المقتضى مع وزارة الاقتصاد الفلسطيني، وذلك على خلفية ورشة العمل التي نظمتها للتعريف بقانون المنافسة الفلسطيني، انعكاساته على بيئة الأعمال وطبعا يعني أهميته تحديدا في ظل التحديات اللي احنا منعانيها، خاصة في موضوع تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الأسواق ولجم هيمنة الشركات الكبرى على العديد من القطاعات. أكيد احنا متواصلين بألفة الفترة الصباحية المباشرة، خلينا نروح بفاصل قصير بعد هيك راجعين، خليكم معنا.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير، متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. تقريبا 10:15 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن، متواصلين وإياكم حتى الساعة 11 عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن في بيت لحم وطوباس 89.9.

0: في جنوب الخليل المحافظات الجنوبية في غزة على 103.2، وأكيد من الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. من أي مكان بالعالم دائما أدعوكم لمتابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. أستكمل وإياكم فقراتنا ومباشرة إلى محطتنا التالية التي ستكون مع سلطة الأراضي اللي فعليا يعني أصدرت العديد من التوعية من بيانات التوعية بالإجراءات الاستباقية اللي بتعزز من حماية الملكية وبتمنع من النزاعات أو المصادرة، لأنه مثل ما كلنا بنعرف يعني حماية الملكية العقارية هي من القضايا القانونية الحساسة خاصة في فلسطين في ظل التحديات المتعلقة سواء بتسجيل إرث الوكالات وكمان تحديات الاحتلال وسيطرته على هاي الأرض، وأكيد المواطنين سواء داخل البلد أو حتى المغتربين في بعض التحديات القانونية مثل الاستغلال أو حتى فقدان للحقوق. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع بكل تفاصيله حاضرة مع ضيفة عبر الخط الهاتفي المكلف نائب رئيس سلطة الأراضي السيد سامر عودة. وسيد سامر أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكم ولكافة أستاذ المستمعين لصوت فلسطين.
0: أهلا وسهلا فيك. من جملة التوجيهات الصادرة عن سلطة الأراضي كان موضوع التأكيد على التحصين القانوني الاستباقي للملكية مثل متابعة الوضع القانوني، تسجيل الإرث أصولا، عدم ترك العقار باسم شخص متوفى. أهمية هاي الإجراءات أستاذ سامر في حماية الملكية، وشو هي أكثر الأخطاء القانونية الشائعة اللي بتهدد حقوق المواطنين اليوم في فلسطين؟
1: يعني أشكر لكم الاستضافة بداية، وأشكر لكم تسليطكم الضوء على هذا الموضوع الهام، لأننا بصراحة في الآونة الأخيرة بدنا نواجه قرارات إسرائيلية. هذه القرارات بمجملها العام تهدف إلى سلب الشعب الفلسطيني لحقوقه في أراضيه عبر واجهات أو عبر يعني طرق وإجراءات تحاول حكومة الاحتلال أن تضفي عليها الشرعية أو أن تبدو كإجراءات شرعية من ظاهرها العام، وإن كانت تبدو كإجراءات إدارية أو قانونية، ولكن في مضمونها هي إجراءات عنصرية. الغاية الوحيدة منها هي سلب من حقوقها ومصادرة هذه الحقوق تحت حجج واهية لا تمت للقانون بصلة، وبالتالي تعزيز وتكريس الوجود الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية وسلبنا لحقوقنا، ما يؤثر بشكل أكيد مستقبلا على أي حل سياسي مستقبلي في أراضي الضفة الغربية. وبالتالي وجدنا من المناسب في هذه المرحلة الصعبة أن نتوجه لأبناء شعبنا سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، ونعلمهم بما يحدث لدينا. يعني ليس كل المغتربين الفلسطينيين أو حتى المقيمين داخل فلسطين ليسوا جميعنا على اطلاع كامل بالنواحي القانونية المتعلقة بحقوق الملكية وبالأراضي والعقارات. لذلك كما قلت أصدرنا دليل مبسط يوصل للمواطنين طرق وآليات من شأنها إن شاء الله أن تحمي حقوقهم وتحافظ على حقوق ملكيتهم مستقبلا وفي هذه الأراضي. كما ذكرت حضرتك التحصين القانوني الاستباقي للملكية، المقصود في هذه الأمور أن المواطن يتوجب عليه متابعة الوضع القانوني للأرض تبعته بشكل دوري. يعني لا يجوز للمواطن سواء داخل فلسطين أو خارج فلسطين حتى لو كان غائب باستطاعته أن يوكل شخص من طرفه يتابع موضوع أرضه، يعني يستغل أرضه، يتابع موضوع السجلات. سجلات في جزء من هذه السجلات موجود لدى الطرف الإسرائيلي، لا يجوز أنه تبقى الأرض مسجلة لديهم. يعني أنا بحكي عن سجلات الأراضي مسجلة فيها من قبل عام 1967، فيها سندات ملكية رسمية نهائية. المواطن المغترب نحن يعني لا نثق بالجانب الإسرائيلي حقيقة، ونعتقد أنهم سيقوموا بعمليات تزوير لهذه السجلات. لذلك يتوجب على المواطنين حتى الغائبين من خلال الوكلاء لهم بمتابعة هذه السجلات، ويعني أن يبقوا مطلعين بشكل مستدام على هذه السجلات حتى لا يتم هناك أي خطوات دون علم هؤلاء الملاك. بالإضافة إلى ذلك حقوق الشعب الفلسطيني جزء مهم منها هي حقوق إرثية بالميراث من آبائهم وأجدادهم. لذلك حتى يتم المحافظة على هذه الحقوق لابد لهؤلاء الورثة أن يقوم بمراجعة المحاكم المختصة سواء المحاكم الشرعية أو المحاكم الكنسية وإصدار حجج حصر الإرث التي تثبت حقوقهم الميراثية أو الإرثية عفوا في هذه الأراضي، وبالتالي توثيق هذه حجج حصر الإرث لدى الدوائر الرسمية ونقل الإرث بأسماء الورثة حتى يكونوا مطلعين على حقوقهم وأملاكهم، وحتى يكون لديهم الإمكانية الأفضل في عملية متابعة وصيانة هذه الحقوق. بالإضافة إلى أنه في عنا بالقانون الفلسطيني في شيء بنسميه وكالات دورية. الوكالة الدورية هي عقد بيع ابتدائي بتم أمام كاتب العدل، سواء كتاب العدل داخل فلسطين أو خارج فلسطين أمام السفارات أو في السفارات الفلسطينية. الوكالة الدورية من المعروف أنه مدتها الزمنية مدة صلاحيتها 15 سنة. لا يجوز للمواطن أو يعني ننصح المواطن فور تنظيم مثل هذه الوكالات أن يتم إرسالها للضفة الغربية لغاية تنفيذها وعكس مضمونها في سجلات الرسمية سجلات الأراضي.
0: يعني بالحديث عن الوكالات وأهميتها تحديدا الوكالات الدورية أو الوكالات القانونية للمغتربين، فعليا بدي أسألك عن جزئية جدا هامة في هذا الموضوع. الضوابط الأساسية التي يجب الانتباه لها حتى عند أعداد هاي الوكالات أستاذ سامر، لأنه فعليا في كثير من الأوقات في بيكون في هناك عدم وجود توضيح لصلاحيات واضحة للوكيل، وكيف فعليا يعني الانتباه لهذه الوكالات الدورية ممكن أنه يقلل من النزاعات أو حتى الاستغلال القانوني في كثير من الأوقات للأسف اللي سمعنا عنه.
1: صحيح، طالما نحن نتحدث عن واقع يحاول الجانب الإسرائيلي فرضه في الضفة الغربية، وبالتالي هذا الواقع إذا سار به الجانب الإسرائيلي فنحن نتكلم عن يعني مسارات قانونية. طبعا بداية نحن ندرك تماما أن وجود الاحتلال ووجود الاستيطان في الضفة الغربية هو يعني مرفوض بكل الأعراف والقوانين والشرائع الدولية، هذا أمر مفروغ منه، ولكن وبالرغم من ذلك يحاول الاحتلال أن يعني يرسخ سياسات معينة كما قلت الغاية منها بالنهاية فرض واقع قانوني وإداري جديد يمس حقوق الملكية والسيادة الفلسطينية على الأرض. حتى نكون نحن متيقظين ومنتبهين، القانون يعني هو قواعد آمرة، الغياب لا يعتبر حجة دائمة يستطيع المواطن أن يرتكز عليها، هناك مدة قانونية، وبالتالي المواطن عند صياغته أو تنظيمه للوكالات في الظرف الحالي في داخل فلسطين نحن ننصح المواطنين بأن يقوموا بصياغة وكالات خاصة محددة بالأمور التي من شأنها أن تحافظ على حقوق ملكياتهم ومتابعة الجهات المختصة في سبيل تثبيت هذه الحقوق. نحن لا نتحدث أبدا، لأن هذه المسألة حساسة يا أختي الكريمة، نحن لا نتحدث عن وكالات يوكل فيها الشخص شخص آخر من أجل بيع أرضه أو التصرف بحقوقه من رهن أو إفراد أو كل هذه المسائل. نحن نتحدث عن وكالات من شأنها أن تثبت حقوق المغتربين حسب الأصول وحسب القانون، وحتى يعني يتوجب اختيار يعني العبارات الواضحة والصريحة، يعني سفاراتنا في الخارج على علم مسبق بآلية تنظيم هذه الوكالات، وهذا شغلهم جزء من مهامهم اليومية. لذلك نحن لا ننصح بتنظيم وكالات عامة فضفاضة، وإنما تنظيم وكالات خاصة للغايات التي نتحدث عنها، وهي غايات تثبيت حقوق المواطنين في السجلات.
0: يعني صلاحيات واضحة للوكيل، هذا هو المهم. سؤالي الأخير بعجالة من فضلك أستاذ سامر، يعني دقيقة، أشرت كمان يعني من ضمن المحاور التي تم التركيز عليها اللي هي تثبيت الحيازة الفعلية، التوثيق المبكر، التحرك الجماعي، إضافة للتحذير من عروض الشراء المشبوهة. وهذا سؤالي، لأنه كثير من الأشخاص يقعون في فخ عروض الشراء المشبوهة. بدقيقة من فضلك، هل وضحت لنا هذا البند وأهم النصائح للمواطنين؟
1: نعم، أشكرك على السؤال. تثبيت الحيازة الفعلية ببساطة، نحن ندرك تماما أهمية التصرف الفعلي في الأراضي والعقارات، وهذا التصرف الفعلي الهادئ دون نزاع إذا ما استمر مدة من الزمن 10 أو 15 سنة حسب القانون أتحدث، فهو يصلح هذا التصرف أن يكون أساس لأن يتم تسجيل الملكية باسم هذا المتصرف. ولذلك التصرف شيء مهم في تثبيت ملكية الناس في لأراضيها، وبالتالي ننصح المواطنين حتى لو كانوا مغتربين أن ينظموا عقود إيجار على سبيل المثال مع أقرباء لهم حتى يقوموا باستغلال هذه الأراضي. لا، أما النقطة الأخرى اللي هي التدقيق في عروض الشراء أو الوساطة أو الوساطة، من يريد أن يتنازل عن أرضه أو بيع أرضه هو لديه حسن النية، هي مجرد عملية بيع شراء، لكن حتى لا يكون هناك أي غبن أو تغرير بمواطنينا يجب التحقق من هوية الجهة المشترية والسؤال عنها والحذر من الشركات أو الواجهات التجارية. في كثير من الأحيان قد تستخدم واجهات يعني براقة تعطي الأمن والأمان والثقة للمواطن الفلسطيني. نحن ما نريد أن نقوله أننا نعيش أوضاع صعبة لا يمكن لنا أن نثق بأي حد. لذلك يجب علينا أن نكون متيقظين وشديدي الانتباه فيما يعني بما يتعلق مع من نتعامل أو لمن نريد أن نتنازل عن أملاكنا. هذه مسائل يعني يتوجب الرجوع فيها.
0: يعني في حال تم الاستفسار من قبل المواطن الذي يريد البيع، هل سلطة الأراضي تستطيع المساعدة في هذا الشأن؟
1: نحن كسلطة أراضي أو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نعم نستطيع أن نتساعد. وكمان في شغلة مهمة، حتى يا أختي الكريمة المواطن الفلسطيني الغاب عن فلسطين له أهل في فلسطين، له حد، له من يثق به في فلسطين.
0: صحيح.
1: وبالتالي
0: صحيح.
1: هذه المشاورات وأخذ النصح والإرشاد قبل أن يوقع على أي عقود بيع وشراء أمر واجب أن نكون إحنا منتبهين له.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا سيد سامر عودة وحضرتك المكلف نائب رئيس سلطة الأراضي، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء ومباشرة إلى محطتنا التالية. على ضوء الكارثة البيئية التي حصلت مؤخرا في الخليل، لا شك بأن حرائق النفايات وخاصة النفايات الإلكترونية هي واحدة من أخطر الكوارث البيئية والصحية. السبب أنه بتطلق جسيمات دقيقة، مواد سامة، معادن ثقيلة، وهي المعادن وهي المنتجات هي قادرة على الانتقال عبر الهواء، عبر التربة وعبر الماء. مشان هيك خبراء الصحة البيئية بحذروا من أنه أثر هاي الحرائق أبدا لا تنتهي بإخماد النيران أو اختفاء الدخان، لكن للأسف قد تستمر لفترات طويلة عبر تأثيراتها البيئية وأيضا عبر تأثيرها على صحة الإنسان. للتعقيب أكثر مباشرة تحول إلى ضيف عبر الخط الهاتف الأستاذ الدكتور حمزة الزبدي، وهو أخصائي علم الأوبئة والصحة البيئية في كلية الطب قسم الصحة العامة في جامعة النجاح الوطنية. ودكتور حمزة أهلا وسهلا بحضرتك.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. على ضوء الحادثة البيئية التي أشرنا إليها، يعني أشرتم بمنشور لكم بأنه الكارثة البيئية التي نتجت عن حرق مكب النفايات الإلكتروني والمواد الصلبة هي لا تنتهي بإخماد الحريق أو القضاء على الدخان الأسود. وهون سؤالي، طبيعة الملوثات التي تنتج عن هذا النوع من الحرائق، وليش فعليا دكتور حمزة أثرها الصحية والبيئية تستمر حتى بعد انتهاء الحريق ظاهريا؟
2: يعني بداية لابد إنه صحة الإنسان يعني وجودة حياته تعتمد بشكل كبير جدا على البيئة المحيطة به، لأنه هي البيئة موجودة فيها المصادر المستدامة وفيها أيضا مصادر الخطورة التي ممكن أن يتعرض لها الإنسان. ولذلك إذا أردنا أن نحافظ على صحة وجودة حياة جيدة ومثالية للإنسان، لابد لنا أن نحافظ على البيئة المحيطة فينا من هواء وغذاء وتربة وطعام وإلى آخره. الحقيقة أنه النفايات الإلكترونية والكهربائية هي مضارها كبير جدا، بالأساس يعني بسبب احتوائها على كثير من المواد السامة مثل المعادن الثقيلة، وهي خطيرة جدا كالرصاص و الزئبق والكروم والنيكل والأرسنك، وهي يعني جزء منها معادن مسرطنة وجزء منها سام جدا. في نفس الوقت يعني حرق هاي مكبات نفايات ينبعث منها عدة غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأكسيدات النيتروجين والكبريت وكثير من الهيدروكربونات، بالإضافة إلى كما أشرت إلى جسيمات صغيرة الحجم خفيفة الوزن لا يتعدى قطرها 2.5 إلى 10 مايكرومتر. هاي الجسيمات طبعا بسبب صغر حجمها تستطيع أن تنتقل إلى مسافات كبيرة جدا، آلاف الكيلومترات عبر الهواء، تستطيع أن تدخل إلى جسم الإنسان إلى أعماق الرئتين والحويصلات الهوائية، قد تدخل إلى مجرى الدم، وتسبب كثير من الأمراض. وهنا طبعا لابد أنه نشير أنه المضار يعني هي ليست فقط على الإنسان ولكن كمان على البيئة من تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية وانتقالها إلى السلسلة الغذائية بشكل عام التي سوف يعني تعود إلى الإنسان بطرق انتقال أخرى غير الاستنشاق مثل تعرض جلد الإنسان إلها وامتصاصها بسبب خصائصها الفيزيائية والكيميائية أو من عن طريق تلوث بعض الأسطح.
0: يعني على ضوء كل هذه المخاطر اللي حضرتك أشرت إليها دكتور حمزة، يعني كيف ممكن نقيم حجم الأضرار البيئية طويلة الأمد لحادثة حرق مكب النفايات الإلكترونية والصلبة، وهل بالإمكان يعني اتخاذ أي إجراءات عاجلة من قبل الجهات المختصة للحد من الأثار البيئية مستقبلا لمثل هذه الكارثة البيئية؟
2: بالطبع، بس دعيني يعني بداية أنوه إلى نقطة مهمة جدا وهي ممكن يعني معظم المجتمع مش منتبه إلها، إنه هاي الجسيمات والمواد الكيماوية والمعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والزئبق، وخصوصا ما ينتج عن الزئبق من مادة مثل ميركوري أو مثل مادة مشتقات الزئبق، هاي قد طبعا تدخل إلى جسم الإنسان ومنها المرأة الحامل ومن خلال المشيمة قد تصل إلى جنين الأم أو بعض المواد البلاستيكية وخصوصا التي تحتوي على البروم والكلور قد تصل إلى الطفل أثناء الرضاعة الطبيعية، وهي طبعا كلها تؤدي إلى تشوهات وإلى مشاكل في التطور العصبي والجسمي لدى الأطفال وتؤدي إلى الولادة المبكرة ويعني غيرها من الآثار الضارة على الأم وعلى الجنين. أنا عملية تقييم هذه المخاطر لابد طبعا أن يكون هناك في تعاون من الأفراد والمجتمع وقادة الموجودين في المجال الصناعي والحكومات، أيضا الحكومة كمان والمؤسسات الأكاديمية، من أجل طبعا تجميع المصادر وتدريب الناس على كيفية التخلص من هاي النفايات كوضع حاويات لهاي النفايات. هناك بعض النفايات الإلكترونية والكهربائية ممكن أن تعاد إلى بعض الشركات، ممكن أيضا هاي النفايات يتم تفكيكها بشكل يدوي واستخلاص بعض المعادن الثقيلة منها، وبالتالي من ثم طحن هاي المواد المتبقية و استغلالها أو فصلها يعني بلاستيك عن الحديد إلى آخره والاستفادة منها في إعادة التدوير. وللعلم هذا ممكن أن يكون مصدر رزق يعني جيد جدا، لأنه يعني بعض هاي النفايات تحتوي على الذهب تخيل يعني طبعا. وعلى الفضة
0: طبعا غيرها من القطع وغيرها أيضا من القطع التي تشكل يعني مصدرا هاما في موضوع إعادة تصليح العديد من الأجهزة الإلكترونية وغيرها من الأمور. كلمة أخيرة دكتور حمزة بهذا الشأن وبهذا السياق، تضعنا على الخط مستقبلا كيف نتعامل مع هذه الأحداث، عدم استهانة المواطنين بموضوع يعني عمل الحرائق أو إشعال الحاويات التي تحتوي على أشكال مختلفة من النفايات الصلبة التي قد تكون خطيرة في كثير من الأوقات مثل النفايات الإلكترونية في أوقات نفايات طبية وغيرها من الأمور.
2: يعني في البداية القانون موجود وواضح وهو قانون الصحة العامة، ولكن نحن بحاجة إلى تفعيل هذا القانون ولوائح قانون الصحة العامة. لابد أيضا من تطوير السياسات والتشريعات البيئية والقوانين التي أشرت إليها، تعزيز أنظمة الإدارة الآمنة للنفايات الإلكترونية، وأهم شيء زيادة الوعي المجتمعي بالمخاطر البيئية، لأنه الجميع يتأثر بهاي الانبعاثات والغازات السامة ولا ينجو أحد منها يعني.
0: صحيح، ولا تنتهي حتى بانتهاء الحريق مثل ما حضرتك أشرت، ولكن أثرها تبقى مستمرة.
2: نعم، هي تبقى لفترات وأسابيع وربما لأشهر يعني، وخصوصا نحن في فصل الصيف يعني لو كان هناك لو إحنا الآن بفصل الشتاء المطر يساعد على ترسب هذه الجزيئات على سطح الأرض ولا تبقى لفترة طويلة، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة الرطوبة هي تبقى لمسافات أوقات طويلة جدا وتصل تصل إلى مسافات كبيرة جدا يعني فترات طويلة للأسف يعني.
0: للأسف وكل أحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا التعقيب المهم وهذه القراءة الهامة لمثل هذه الأحداث البيئية والكوارث البيئية. الأستاذ الدكتور حمزة الزبدي وحضرتك أخصائي علم الأوبئة والصحة البيئية في كلية الطب قسم الصحة العامة في جامعة النجاح الوطنية. شكرا جزيلا. إذن يعني هذه مثل هذه الكوارث البيئية هي لا تقتصر فقط على المنطقة التي تمت بها وإنما هي عابرة للجغرافيا مثل ما جميعنا يعلم، وقد تتسرب في المياه وقد تنتقل عبر الهواء وقد تؤثر على صحة المواطنين وعلى صحة الإنسان وحتى على صحة الأجنة لدى النساء الحوامل. لذلك لابد من الانتباه وإعادة ضبط مثل هذا القطاع حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث البيئية. دائما نتمنى لكم كل الصحة والعافية. متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة وساعتنا الآن تقترب من 35 دقيقة بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. نستكمل وإياكم مواضيعنا ضمن الفترة الصباحية المباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة من القدس. واليوم بدنا نحكي عن مقال جميل وهام وفعليا يعني يسلط الضوء على قضية هامة في القدس وتغير للأسف يعني نتمنى أن يتم يعني ضبط هذا التغير بالاتجاه السليم. تحت عنوان المقاهي ودورها في المشهد الثقافي المقدسي كتب الباحث والكاتب المقدسي مالك زبلح هذا المقال الذي تحدث فيه عن أن المقاهي في القدس تعد من أكثر من مجرد فضاءات للجلوس وتناول القهوة. ليش؟ لأنها تحمل تاريخا اجتماعيا وثقافيا طويلا خلاها جزء من الإيقاع اليومي للمدينة. للأسف بين التحولات الاقتصادية والرقمية والضغوط اللي بتشهدها مدينة القدس والحياة الاجتماعية والثقافية في القدس، في سؤال مهم يبرز حول قدرة هاي المقاهي على الاستمرار كمساحة للحوار، كمساحة لصناعة الذاكرة الجماعية، ومش كمجرد مشاريع استهلاكية خدماتية سريعة. للتعقيب أكثر مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي كاتب هذا المقال الكاتب والباحث المقدسي أستاذ مالك زبلح. وأستاذ مالك أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك.
3: يسعد صباحك أستاذ نسيم لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. في هذا المقال يعني الهام كالعادة يعني فعليا وصفت المشهد اليومي داخل المقاهي المقدسية وقلت بأنها كانت بمثابة فضاءات يومية يلتقي فيها الناس حول الحوار والأخبار والموسيقى والذاكرة. وخلينا نبلش بسؤالك عن هذا الدور التاريخي للمقهى في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي تحديدا في مدينة القدس، وشو اللي يميزه عن أي فضاء عام آخر في المدينة؟ تفضل أستاذ مالك.
3: بالنسبة للدور الثقافي للمقاهي في مدينة القدس لابد أنه يكون مرتبط بشكل أساسي بدور المقاهي في الثقافة العربية بشكل عام. المتبع لدور المقاهي في الحركة الثقافية العربية بيجد دور كتير مركزي ومهم للمساحة أو الحيز اللي أوجدته المقاهي في العملية الثقافية بشكل عام في فلسطين ومدينة القدس على شكل حالة خاصة. تجسد دور المقاهي بشكل أساسي بطبيعة حساسية المدينة وضعها، وهذا اللي بيميز دور المقاهي في القدس اختلافها عن باقي المقاهي في المدن الفلسطينية أو العربية الأخرى. طبيعة حساسية المدينة وطبيعة القيود الاستعمارية والحيز العام اللي بيتم بكل فترة تضييقه ومحاصرته. فنمشي عن تاريخ المقاهي في القدس، فهو تاريخ طويل وممتد، وهناك عدة دراسات تناولت دور المقاهي في القدس بشكل خاص، وبحب أذكر إشارة لبعض الدراسات منها دراسة الأستاذ خليل العسلي نتناول فيها تاريخ المقاهي وكيف تطورت كيف تحولت من مرحلة لمرحلة وكيف كانت كل مرحلة تعتبر مرآة للمدينة وحالتها الاجتماعية والسياسية والتغيرات الاجتماعية. وهناك كمان دراسة مهمة للباحث مراد البصراني واللي جسد فيها العلاقة كيف بدأت العلاقة في القدس مع المقاهي وكيف كان دور الدولة العثمانية في تأسيس لهذا النمط من الالتقاء. هناك دراسات أخرى متنوعة للأستاذ بشير بركات والأستاذ إبراهيم الزعيم من خلال المتابعة والدراسات وجزء من الحياة اليومية اللي أنا بعيشها كباحث في القدس، وبكون يعني بتناوب على مجموعة من المقاهي وحوارات متعددة مع الفنانين والمثقفين، دائما بيخطر على بالنا الحوار كيف تحول دور المقهى من مركز ثقافي حيوي يتم فيه رسم ملامح المشهد الثقافي في القدس إلى مساحة

0: حديقه وبخلفيه ثقافيه متنوعه ويتناقشون بقضيه مركزيه هي المديره.
1: وفعليا بيقدم تقييم واضح وصادق وعميق عن واقع المدينة. يعني ما تقوله حضرتك والذي أشرت إليه كمان أستاذ مالك زبلح من خلال هذه المقدمة بأنه المقاهي للأسف في القدس يعني فقدت قدرتها على إنتاج النقاش العام، ولا فقط تغيرت أشكاله بإشارتك إلى موضوع الضغوط الاقتصادية، ضغوط الاحتلال على المواطن المقدسي، الرقمنة وغيرها من القضايا؟
0: بالنسبة للتحولات اللي تحدث في مقاهي القدس فهي نوعين رئيسيين. النوع الأول هو التحول العالمي بين طبيعة المقهى التراث الفولكلوري المعروف في الموروث العربي من المكان مرتبط بالتراث والهوية بشكل أساسي إلى التحول العولمي والانفتاح وطبيعة المقهى وتحوله للفردانية بشكل خاص والانعزال من العالم الرقمي. وهذا التحول يعني أنا أشرت إليه بالمقال إنه ليس المشكلة بالتحول أو التطور من شكل المقهى بمفهوم إنه يتحول شكله من تراثي إلى معاصر، لأنه ممكن يكون مقهى معاصر ويمارس دوره الثقافي بشكل كثير إيجابي، وهناك عدة نماذج يعني ناجحة بهذا الشكل. لكن تحول الخطر إنه طبيعة المبادرات اللي تلعبها يعني هوية المقهى نفسه، يعني المقال بحاول يسلط الضوء على هوية المقهى من ناحية دورها المجتمعي، لأن المقهى بشكل أساسي هو جزء منه بعد اقتصادي تجاري، وهذا يعني ما في عليه خلاف. لكن البعد الآخر اللي إحنا بنبدأ نلمس أنه في فقدان لإله اللي هو الدور اللي بتمارسه المقهى كصورة مجتمعية. يعني لو نرجع لتاريخ المدينة ونقرأ عن المقاهي ودورها زي المقهى التعليق اللي كان بشكل أساسي الأستاذ خليل السكاكيني أحد رواده الأساسيين، وقديش كان بشكل إنه بالنسبة لإله منطقة مع مجموعة من المفكرين ومنهم سعد النشاشيب، وكل حدا كان يحاول يزوره كان يخضع المقهى بإطار إنه يوسع النقاش، يوصل الإطار الضيق بين شخص وشخص ويصير إطار له تأثيره العام. هناك كثير من النماذج غير المقهى التعليق حسب طبيعة الحوار وطبيعة الفكر، وعندنا مثلا كثير من الموروث الشعبي اللي إحنا بنقرأ تاريخه من مدينة القدس من خلال مقهى زعترة. مقهى زعترة واللي جسده الفنان الفلسطيني حسن أبو عيشة بعمل مسرحي متميز. فأنت تقرأ تاريخ المدينة
1: كامل
0: صحيح. كاملة بتفاصيلها، وقديش كان المقهى جزء لا يتجزأ من الحراك وليس جزء منعزل.
1: طيب يعني في ظل خسارة هذا الدور الثقافي للمقهى، يعني هل هو يعد خسارة جزء من قدرة المدينة على الكلام؟ وهذا اللي حضرتك أشرت، ويمكن هون السؤال يعني شو المبادرات الواقعية التي يمكن أن تعيد للمقهى في مدينة القدس نظرا لكل الخصوصية التي حضرتك أشرت إليها وسردتها أستاذ مالك؟ كيف ممكن هاي المبادرات أن تعيد للمقهى مكانته كمساحة ثقافية حية ومش مجرد الحفاظ عليه كمساحة استهلاكية وهو ما يسعى الاحتلال لتجسيده بالمناسبة؟ يعني ونحن تحدثنا عن هذا مرارا وتكرارا، كيف يسيطر الاحتلال على الحيز العام والاجتماعي في القدس ويحولها بشكل أو بآخر؟
0: صحيح، وبدي أكد على طرحتك نسيان أنه إحنا كمان أهمية المقاهي في مدينة القدس تتمثل لأنه الحيز العام معرض دائما للتهديد، وهون بتصير إنه مساحة انتقاء الناس، وهي الفكرة الأساسية اللي أنا بحاول أسلط عليها الضوء في المقال. إنه المقهى قوته إنه بشكل مساحة صعب منحها لالتقاء الناس، بينما في القدس وهذه الخصوصية اللي أنا بحكي فيها إن المقاهي في القدس لها طابع مختلف عن باقي المدن أو عن التجارب المختلفة، لأنه في أي مدن أخرى الالتقاء طبيعي عفوي وما فيش حدا بيمنعه، بس فكرة إنه التقاء مجموعة من الشباب على درجات باب العمود صار يشكل هاجس
1: للاحتلال.
0: وبالتالي صحيح، وبالتالي حتى فكرة التقاءهم بعفوية والحوار صار ضيقة، الالتقاء بشكل آخر ما كان مغلق مثل المسرح كمان صار محاصر. فمن هون تيجي فكرة دور إنه المقهى يعيد دوره الثقافي والاجتماعي للمدينة القدس، إنه أصبح المتنفس الأكثر قدرة على لعب هذا الدور بدون أي ما يكون مانع. يعني صعب جدا يكون في مانع بشكل مباشر لرواد قهوة عم بيتواجدوا في القهوة وعم بيتبادلوا الحوار والحديث ولا آخره. وهون بدي أشير إنه في كثير كانت مبادرات جيدة ومبشرة، لكن استدامتها هي اللي كانت العائق. يعني أغلبية المبادرات

0: كانت للأسف بتواجه تحديات ما في إطار داعم، ما في جسم حاضن، فتصير مبادرة أكثر فيها خطوط ثم تختفي. من الأشياء ممكن أنا طرحتها في المقال اللي ممكن تعزز هي فكرة إنه نعيد للمقهى علاقته مع المجتمع من خلال المؤسسات. يعني المؤسسات بدل ما تعمل مشاريع ثقافية بإطار شوي نخبوية أو معزولة عن الناس، ممكن تصير تفعيلها بشكل أساسي في مفهوم إنه الحدث يكون
1: في داخل المقهى،
0: وبالتالي هون الانتشار بيكون أعلى وأوسع وتنوع كثير، وهذا مش مكلف من ناحية مالية، يعني إنه يكون لنا الحيز موجود والتقنيات موجودة. حتى نفس المقاهي نفسها انه ممكن يكون في دعم لمبادراتهم، ما اظنش يكون يعني المقاهي عندهم فكره انه اي مبادره ممكن تعزز من دورهم المجتمعي الخضوع. فاذا لعبت المؤسسات واصحاب المقاهي علاقه شراكه مبنيه على تعزيز التعاون بيناتهم، كان هذا الشيء راح يلاقي كثير قبول من المجتمع. ومن الاشياء اللي ممكن انه اعاده احياء فكره الحكوات، اللي هي اصلا جزء اصيل من التقاء المقهى. الحكوات ممكن تتحول لندوه، والندوه ممكن تتحول للقاء شعري، وبعدين هناك امسيات موسيقيه. كل اللي ذكرناه موجود لكن بشكل مقلص، احنا بحاجه لتوسيعه، دعمه، تعزيزه،
1: وان يكون مستدام وان يكون واعي، وهو شكل من اشكال اعاده القدره على الكلام لهذا الحيز العام. بكل احوال اشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا دائما على هذه الاضاءات الهامه جدا على يعني حقيقه ما تعيشه العاصمه القدس المحتله من تغيرات. الكاتب والباحث المقدسي استاذ مالك زبلح، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. وبالتاكيد المقاله تتضمن العديد من القضايا الاخرى التي يتطرق اليها بشكل مفصل واوسع من هذا اللقاء الضيق الذي اخترنا أن نسلط فيه الضوء على أبرز ما جاء في هذه المقالة. إذن متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، ومن العاصمة القدس إلى قطاع غزة للأسف، حيث تتفاقم المأساة الإنسانية مع ارتفاع درجات الحرارة، خطر انتشار الأمراض مع بداية فصل الصيف في قطاع غزة، الظروف الحياتية الصعبة التي يحياها المواطنون تحديدا في مخيمات النزوح. لتقريب صورة المشهد أكثر أتحول إلى مراسلنا من هناك سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير لنفرين، صباح الخير لجميع المستمعين.
1: يتجدد خطر انتشار الأمراض والأوبئة، وهو نوع من الإبادة التي يمارسها الاحتلال في ظل يعني تعزيزه لتفاقم المأساة الإنسانية في القطاع. هل قربت لنا صورة المشهد أكثر؟ ما الذي يعنيه المواطنون، وما الذي يعنيه ارتفاع درجات الحرارة للمواطن في قطاع غزة؟
2: نعم نسرين، يعني الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تكن حربا فقط يعني عسكرية، ولكن الحروب متتالية، يعني ألوان وأشكال وصنوف الحروب في قطاع غزة تتعدد، والموت هنا واحد في القطاع. يعني أحد صور هذه الحروب، بعيدا عن الحرب العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، هو حرب الأمراض التي تنتشر في قطاع غزة نتيجة أولا عدة عوامل. العامل الأول هو يعني تواجد الركام في مختلف مناطق قطاع غزة وتدمير المنازل، النفايات الموجودة والتي لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلية بترحيلها إلى المناطق الشرقية، وتوجد في يعني في محاور يعني المخيمات، مخيمات النزوح، وتحاصر مخيمات النزوح في تلك المناطق، مما ينتج عنها القوارض والحشرات، بالإضافة إلى البنى التحتية التي يعني دمرها الاحتلال الإسرائيلي، سواء يعني آبار الصرف الصحي أو مياه الصرف الصحي التي يعني تسيل في الشوارع أو تسيل في الشوارع العامة وبين الأزقة وبين مخيمات النازحين. إذن هذه عوامل قوات الاحتلال الإسلامية تحارب سكاننا في قطاع غزة بالأمراض، الأمراض التي آخذة بالانتشار، خاصة مع فصل الصيف، ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انتشار هذه الأمراض بشكل كبير جدا، يؤدي إلى النفايات الموجودة، المياه الصرف الصحي، أيضا ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى وجود الحشرات، القوارض، انتشار القوارض، أيضا الازدحام الشديد في ظل التعرق داخل الخيام يؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية مثل الجرب ويعني الجدري وغيرها من الأمراض الجلدية، بالطفح الجلدي، بالإضافة إلى التقمل، عدم يعني سماح قوات الاحتلال الإسرائيلية بإدخال يعني مواد التنظيف أو مواد النظافة الشخصية، أيضا يعني تؤدي إلى يعني وجود أمراض جلدية، ووجود أمراض في يعني أمراض التقمل في الشعر، وبالتالي الأمراض تنتشر بشكل سريع جدا. أن بعض الأطباء يعني قالوا لنا أن هذه الأمراض التي يعني انتشرت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن عندما ترتفع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف يعني تنتشر بشكل أكبر، يعني وفي ظل عدم وجود أدوية في قطاع غزة، عدم وجود الخدمات العلاجية يعني علاج هذه الأمراض يؤدي إلى تفاقم هذه الأوضاع، الأوضاع الصحية للنازحين، وبالتالي تنتشر الأمراض بشكل سريع. كما ذكرت ربما أكثر ما يؤلم هنا أن الازدحام الشديد داخل هذه القتال، داخل الخيام الجلدية، وارتفاع درجات الحرارة في خارج الخيام وارتفاعها داخل يعني هذه الخيام، وبالتالي يتنتشر بشكل سريع جدا أمراض الأمراض الجلدية خاصة، لأن الاحتكاك يولد يعني على الانتشار السريع لهذه الأمراض، وبالتالي عدم وجود يعني مؤسسات علاجية ومؤسسات صحية. يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت المستشفيات، دمرت المراكز الطبية، دمرت حوالي 38 مستشفى في قطاع غزة. عدم إدخال الأدوية أيضا يفاقم من انتشار هذه الأمراض بشكل سريع جدا. يعني عدم وجود الأدوية يعني أن يعني تنتشر هذه الأمراض بين النازحين، بين أوساط النازحين، وهذا يؤدي إلى يعني كما ذكرت أن هذه الحروب، هذه الحرب التي تشنها غير حرب المياه، حرب الطعام، حرب المساعدات، يعني هذه الحروب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية ناهيك عن الحرب القصف الإسرائيلي، الحرب العسكرية التي يعني تدمر كل شيء وما زالت. وربما خلال يعني الأشهر الماضية كنا نسميها يعني ربما خروقات، ربما كانت في بداية التطور بإطلاق النار، لكن اليوم نتحدث عن استمرار الحرب العسكرية على قطاع غزة واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في عمليات القتل، وأيضا يعني باقي الحروب يعني التي تحاربنا بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، حرب المياه، حرب الطعام، حرب المساعدات، يعني حرب البيئة التي نتواجد فيها في قطاع غزة، وبالتالي يعني الأمراض آخذة بالانتشار. يعني الوضع الصحي والوضع البيئي، ربما هنا نتحدث عن الوضع البيئي بشكل خاص، أن النفايات الموجودة في قطاع غزة بملايين الأطنان والتي تحاصر يعني خيام النازحين ومخيمات النازحين، هذا ينتج عنه أمراض عديدة تؤدي إلى يعني الفتك للمواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن الذين لا يحتملون يعني هذه الأوضاع.
1: للأسف يعني مثل ما حضرتك أشرت، يعني الكثير من القضايا التي تتكاثف يعني زيادة المأساوية في قطاع غزة تحديدا ضد أهلنا في ظل هذه الظروف واستمرارها وتعمق المأساة على كافة النواحي. بكل أحوال بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على تقريب صورة المشهد من قطاع غزة، سمير خليفة مراسلنا من هناك، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الأعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية سماح العرجة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف في تمام 9:10. كونوا على الموعد، إلى حينه بأمان الله.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران فجر اليوم في قصف من طيران الاحتلال المسير استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وكان قد استشهد شاب وأصيب آخر أمس في قصف الاحتلال دراجة هوائية في مخيم البريج وسط القطاع. نفذت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم عملية إجلاء طبي جديدة لمرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، شملت 73 شخصا بينهم 33 مريضا و40 مرافقا. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتسهيل سفر الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج القطاع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية ذات العلاقة. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت إن الاحتلال يواصل سياسته الممنهجة تجاه القطاع الصحي من خلال قيوده المستمرة على الاحتياجات الطبية وعلى الطواقم والوفود الطبية التي تحاول أن تصل إلى غزة. في محافظات الضفة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم طالت أكثر من 30 مواطنا من مختلف المحافظات بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. هذا وقت اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله ونكلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وفي بيت لحم نصبت قوة الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الرئيس للريف الغربي للمحافظة مما أعاق حركة المواطنين وتسبب بأزمة مرورية خانقة. في ملف الأسرى حذر رئيس نادي الأسير عبدالله صغيري من تفاقم أوضاع الأسرى داخل السجون جراء انتهاكات الاحتلال التي بلغت ذروتها إلى حد الإجرام بحق الأسرى بعدم تقديم الرعاية الصحية لهم وتجويعهم وانتشار الأمراض في صفوفهم خاصة الجرب الذي بات يتهدد حياة الأسرى. قال مقرر الأمم المتحدة إن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2026، وهو ما أدى لاستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة نحو 500 آخرين. قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. تنتخب جمعية العمل الأمم المتحدة اليوم رئيس دورتها 81 التي تبدأ أعمالها في أيلول المقبل وتستمر حتى أيلول من العام التالي. وعادة ما يحسم هذا المنصب بالتزكية، إلا أن انتخابات هذا العام تشهد منافسة بين مرشحين من قبرص وبنغلاديش، إذ يتطلب الفوز بالمنصب المحصول الحصول على أغلبية أصوات الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة. هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم 3 منازل في قرية كابول بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء دون ترخيص. صادقت الكنيسة بالقراءة الأولى الليلة الماضية على مشروع قانون حل الكنيسة 25، وذلك بتأييد 106 أعضاء في خطوة تقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة، حال تمت المصادقة على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة. استشهد 4 لبنانيين فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المارونية جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال إن المحادثات مستمرة بوتيرة متسارعة مع إيران. ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتطورات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فيما يترقب المستثمرون مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية وسط أجواء من الغموض الجيوسياسي. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الموجزة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر. نافذة على الاقتصاد والأسواق، نحلل الأخبار ونتابع الأسعار ونكشف فرص الاستثمار. تستمعون الآن إلى الحوار الاقتصادي مع محمد أبو ظاهر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين ومتابعين الكرام في هذا اللقاء وفي هذا الحوار الاقتصادي الخاص عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن مستمعين ومتابعين الكرام في هذا الحوار الاقتصادي الخاص، أستضيف معي بالاستوديو بالسيد نادر الصالحي، مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني، للحديث عن عمليات الدفع الإلكتروني اليوم في السوق المحلي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات كبيرة وخطيرة غير مسبوقة تتصدرها أزمة احتجاز أموال المقاصة، تراجع السيولة النقدية في الأسواق، وتأخر صرف المستحقات والرواتب. اليوم تتجه الأنظار نحو الحلول المالية والتكنولوجية القادرة على التخفيف من حدة هذه الأزمات وتعزيز استقرار الدورة الاقتصادية. بالتالي في ظل الحديث المتزايد عن أهمية التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، أيضا تبرز أنظمة الدفع الإلكتروني كأحد الأدوات المهمة التي تساهم في تسهيل حركة الأموال بين المواطنين وكذلك المؤسسات وتسريع عمليات الدفع والتحويل والحد من أزمة الكاش التي تعاني منها الأسواق الفلسطينية بين الحين والآخر. ما هو الدور الذي تقوم به الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني في هذه المرحلة الحساسة تحديدا، وكيف تساهم في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وما مدى قدرتها على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الشمول المالي في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة والتساؤلات وغيرها أستضيف مرة أخرى وأرحب مرة أخرى معي بالاستوديو بالسيد نادر الصالحي، مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني، للحديث عن واقع خدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها الاقتصادية ورؤية الشركة لمستقبل المعاملات المالية الرقمية. أستاذ نادر، أهلا وسهلا بك معنا في الحوار الاقتصادي، شرفنا اليوم.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين والمشاهدين.
1: يعني الحديث عن المعاملات النقدية والورقية والتحول الرقمي يعني كبير جدا، وما نحتاجه اليوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها. أستاذ نادر، يعني قبل الحديث عن كل هذه التفاصيل نود التعرف أكثر على الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني، متى تأسست وما الدوافع من وراء إنشائها، يعني الهدف منها أستاذ نادر؟
2: نعم، يسعد صباحكم. فعليا هي الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع هي شركة فلسطينية تم إنشائها في أواخر العام 2022. كان الهدف منها يعني إجت من وراء عدة تجارب صارت في توجه غالبية البنوك المركزية في العالم على إنشاء كيان منفصل عن البنك المركزي. هذا الكيان المنفصل يكون مهامه تشغيل أنظمة المدفوعات الوطنية في كل دولة، وبالتالي استفدنا من هاي التجارب في بعض البلدان العربية المحيطة وكمان الأوروبية والشرق آسيوية، شفناهم وقمنا بزيارات وشفنا مدى أهمية وجود هاي الشركة في تشغيل وإدارة هاي الأنظمة المدفوعات الوطنية وفصل المهام بين المهام التشغيلية عن المهام الرقابية والإشرافية اللي بتقوم فيها دور البنك المركزي. وبالتالي احنا جينا من بعد ما شفنا هاي التجارب وقمنا بإنشاء هاي الشركة مملوكة بالكامل من سلطة النقد الفلسطينية. وإحنا هدفنا هو
1: يعني أنتوا تابعين لسلطة النقد بالدرجة الأولى أستاذ؟
2: نعم.
1: نادر،
2: إحنا مملوكين بالكامل منهم، وهدفنا هو تحقيق نفس الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها سلطة النقد الفلسطينية، ومن أبرزها هي تخفيف استخدام النقد الورقي وتسريع عملية التحول الرقمي وتشجيع الدفع الإلكتروني.
1: يعني هذا ما نريد أن نصل إليه أستاذ نادر، أنه نخفف الكاش بين إيدين المواطنين.
2: نعم, نعم. وخاصة
1: وهذا هدفكم وهدف الجميع اليوم أصبح
2: أكيد بالطبع
1: ضروري في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
2: نعم.
1: وتحديدا التعاملات والاحتلال واحتجاز أموال المقاصة والكاش والأمور كلها.
2: يعني هذا بالطبع هذا هو الوضع اللي لازم إحنا نقتنع فيه. إحنا اليوم ما عندنا عملة وطنية
1: صحيح.
2: وإحنا اللي بنستخدم اليوم والجميع بيعرف إنه هي عملة الشيكل العملة الإسرائيلية هي بشكل كبير مستخدمة في فلسطين. واحنا عندنا مشاكل جمة مناش نفوت اليوم في تفاصيلها
1: مش ناقصنا احنا
2: تكدس الشكل ومشاكله مع المواطن ومع البنك ومع السلطة.
1: صحيح مشكلة كبيرة.
2: فبالتالي كان لابد من خلال سلطة النقد بالتفكير عن حلول إلكترونية تساعد تقليل استخدام الكاش ويكون بديل عنه في ظل الظروف اللي احنا عايشينها. في ظروف يعني صراحة احنا في ظرف طوارئ 24 ساعة احنا عم نعيشه احنا وكل المواطنين مش بس المؤسسات والحكومة وغيرها.
1: حتى داخل أذرع سلطة النقد الكل يعمل اليوم للتخفيف من أزمة من الأزمات
2: صحيح
1: اللي بتضرب الاقتصاد الفلسطيني. فكل الاحترام لكم في سلطة النقد أستاذ نادر.
2: تسلم. فإحنا هلا اللي بنشتغل عليه صراحة الأنظمة اللي موجودة اليوم البنية التحتية اللي قمنا فيها خلال فترة الخمس سنوات الماضية. هاي البنية التحتية في إنشاء أنظمة دفع مش موجودة صراحة في عدة دول عربية محيطة فينا.
1: جميل.
2: إحنا تجاوزنا يعني سباقين سنة في بعض الأنظمة الدفع الإلكترونية الموجودة بفلسطين وهذا يمكن البعض ما بيعرفه. إحنا حاولنا نتعرف على كل الأنظمة الدفع الموجودة في العالم وأخذنا أفضل أنظمة دفع متطورة وكبنا التكنولوجيا الموجودة في العالم وصلنا سباقين في هاي الأنظمة
1: متطورة وإحنا بنطور عليها
2: وعم نشتغل عليها طبعا.
1: كل الاحترام
2: طبعاً.
1: كل الاحترام
2: يعني من بعض الأنظمة اللي بنحكي فيها أكيد يمكن سمعين عن إيساداد
1: أكيد
2: نظام الفوترة رح
1: نحكي عنها إن شاء الله
2: إلكترونية.
1: طب أستاذ نادر بدنا نحكي عن الدور اللي بتقوموا فيه اليوم اللي بتقوم فيه الشركة داخل القطاع المالي الفلسطيني.
2: يعني إحنا صراحة بعتبر حالي من الوسيط بين القطاعات الحكومية مع القطاعات الخاصة والقطاع المصرفي وسلطة النقد. عم نشتغل بين هدول القطاعات من سهل فهم وإدراك أنظمة الدفع والحلول المالية الموجودة بفلسطين اللي بنشتغل عليه حاليا صراحة قمنا فيه بشكل كبير خلال الفترة الماضية بخصوص ربط القطاعات الحكومية حتى على أنظمة الدفع الإلكتروني.
1: جميل.
2: يعني من أفضل الإنجازات اللي قمنا فيها خلال الفترة الماضية هو تسهيل عملية نشر نقاط البيع في معظم الوزارات الحكومية إذا ما كانت جميعها. فأصبحت هلأ متاحة نقاط البيع تقدر تدفع بالفيزا إذا كنت متواجد هناك في أي وزارة أو دائرة حكومية. بالإضافة إلى إيساداد أكيد إيساداد كان لها دور كبير كمان بالتعاون مع رئاسة الوزراء على أساس أن تكون إيساداد منظومة حصرية لخدمات الحكومية.
1: طب أستاذ نادر اليوم لو تشرح للمواطن البسيط مفهوم أنظمة الدفع الإلكتروني شو بتقول له؟
2: أنظمة الدفع الإلكتروني هي تكنولوجيا وهي التكنولوجيا
1: ما بتعرف المفهوم والثقافة عندنا بخصوص الدفع الإلكتروني وبدخل المصاري في البيت وخليهم في الخزنة. فقط بدنا نوصل المعلومة للمواطن إنه إيش هي أنظمة الدفع الإلكتروني علشان نبسط الأمور وتوصل الفكرة بشكل سريع جدا.
2: يعني إحنا بكل بساطة إحنا بنحكي للمواطن أنت ليش بتستخدم الكاش واليوم عم بتعاني من موضوع الكاش وفي عندك بديل. البديل هو تستخدم التكنولوجيا الهاتف تاعك بديل عن الكاش اللي أنت حامله والفيزا اللي معك بديل عن الكاش اللي أنت حامله وإنت بتعرف المخاطر اللي أنت بتتحملها كتاجر أو كمواطن إنه تحمل كاش تمشي فيه في السيارة إذا صراحة إذا مشيت في مناطق إسرائيلية وكانت في ضريبة إسرائيلية وتعرف قوانين إسرائيل في خفض الكاش إنه أكثر من 6000 شيكل ما بتقدر صحيح. تحملها معك فإذا كان معك كاش ومسكوه رح يصدروا لك إياه فليش هذا

0: المشكله وهذا العبء تاعه.
1: حتى ايضا التنقل استاذ نادر على الحواجز بين مدينه ومدينه ايضا اقتحامات.
0: نعم.
1: الاقتحامات الاسرائيليه، ويعني سمعنا اكثر من قصه.
0: صحيح.
1: سرقه الاموال اللي بتكون داخل داخل البيت.
0: داخل البيت، وكمان موضوع التنقل زي ما تفضلت انت، صعوبه التنقلات اليوم والظروف اللي احنا عايشينها، يعني 1000 حاجز 1000 بوابه علينا، في اي وقت بيسكروا هاي البوابه. انت يا مواطن، انت ليش ما تستخدم هاي المنظومه الدفع الالكتروني اللي من خلال الهاتف تاعك، اذا كان عندك حساب بنكي او محفظه الكترونيه بتقدر تفوت على اي تطبيق وتستعمل 1000 خدمة متاحة متوفرة على منظومة إيسادات على سبيل المثال. بتقدر تدفع كل خدماتك الحكومية، بتقدر تدفع كل الخدمات المنفعية بدون ما تطلع من بيتك. يعني أكبر مثال على ذلك هي شركة الكهرباء أو شحن الكهرباء. يعني ليش تطلع من بيتك لما تقطع الكهرباء إذا أنت بتقدر تفوت على هذا الهاتف وتدفع قيمة هاي الشحنة وتشحنها بشكل مباشر بدون ما تطلع من باب بيتك؟ فهي احدى الوسائل اللي احنا وفرناها.
1: حتى لما بدك تدفع فاتوره المي مباشره تحويل من خلال التطبيقات
0: فقط لا غير، فاتوره وكبسه زر. كبسة يعني زر. انا بعيد وبكرر كبسه زر. هلا انا بدي احكي على الفوائد. الفوائد جمه بالنسبه لك يا مواطن. انا بالنسبه لي لما اجي احكي الخدمه الكترونيه، اولا عم بحكي لك على السرعه في التنفيذ، بحكي لك على سهوله في التنفيذ.
1: صحيح.
0: وبقول لك على امان.
1: امان،
0: والامان هذا موجود في ظل انه انت هاي المنظومه منظومه مملوكه من سلطه النقد الفلسطينيه. هاي مش شركه خاصه ممكن تفلس وتختفي هاي المنظومه، هاي منظومه مملوكه من سلطه النقد. والافضل من هذا كله، اهم فائده في هذا الموضوع هي مجانيه النظام. كل الانظمه المدفوعات اليوم المتوفره بفلسطين هي مجانيه للمواطن. يعني صراحة هذه بتوفر عليك يعني وقت كبير وكلفة اللي كانت موجودة في السابق قبل أي الأنظمة اللي بنحكي فيها.
1: نسبة المواطنين كبيرة جدا أستاذ نادر اللي بيستخدموا اليوم الفيزا أو الدفع الإلكتروني.
0: يعني إذا بدأتك أرقام صراحة يمكن الكل راح ينصدم فيها، يعني في شغلات كتير. أنا منظومة إيسادة على سبيل المثال، إحنا لما أطلقناها في بداية العام 2024، كانت عدد الحركات على هذا النظام في بداية العام 2024 شهر 1 6000 حركة شهريا. بشهر 5 اللي فات هذا اللي احنا عم نحكي فيه وصلنا لمليون وستمائة ألف حركة شهريا. شوف كيف القفز اللي صارت من خلال سنتين، كيف صار في إقبال وثوق أو ثقة في استخدام هاي المنظومة. بالإضافة لنظام أي براق، أي براق لعلمك كمان هي منظومة حوالات فورية، وصلنا بشهر 5 لأكثر من 2.5 مليار شيكل على هاي المنظومة استخدامها، وأكثر من 10.5 مليون حركة تمت على هاي المنظومة. هذا أكبر دليل أنه الشعب الفلسطيني صار عنده وعي تام بالخدمات الدفع الإلكترونية اللي ما كانتش موجودة من قبل سنتين. بكل صراحة يعني قبل سنتين ما كانش في الخدمات أو الأنظمة الدفع الإلكترونية البنية التحتية اللي بنحكي فيها هاي قبل سنتين، اليوم صارت متوفرة وهي بتضاهي أنظمة دفع إلكترونية موجودة في العالم كلها. يعني الأنظمة اللي بنحكي فيها أي براق للدفع الفوري بيني وبينك حساب لحساب، لو كنت ببنك مختلف خلال 10 ثواني بتكون الحوالة وصل عندك. هذا مش موجود في بعض البلدان العربية المحيطة. احنا أطلقناها وكانت في ظل ظروف صعبة جدا واستثنائية في غزة. غزة كان لابد من إيجاد حل للموضوع.
1: خلينا نحكي عن تجربة غزة، وتجربة غزة كبيرة أستاذ نادر.
0: نعم.
1: بهذا الخصوص.
0: يعني بعض يعني.
1: إحنا بنسمع عن التطبيق وتحويل التطبيق وبأخذوا عليه مصاري أكثر.
0: نعم.
1: بيئة استثمارية اليوم أيضا قطاع غزة، واليوم بيحتاجوا لمثل هيك تطبيقات وللدفع الإلكتروني، بس بعيدا عن الاستغلال أستاذ.
0: يعني أنا بكرر هذا
1: الاستغلال إحنا بنحكي من قبل التجار أو بعض.
0: صحيح.
1: التجار.
0: صحيح.
1: عشان خلينا نحكي عن تجربة غزة ودوركم أنتم في الشركة لترتيب أموركم إن شاء الله بالمرحلة القادمة.
0: أكيد إحنا زي ما كنت عارف في بداية الحرب لما بلشت مع غزة، إحنا كنا لسه مش واضعين خطة بخصوص بعض الأنظمة تنطرح السوق، يعني تكون نطلق هاي الخدمة أو النظام. ولكن بسبب الحرب عملنا تسريع وأعطوا أولوية قصوى سواء من معالي المحافظ ونائبه على أساس تسريع عملية إطلاق هاي الأنظمة بأسرع وقت ممكن، لأنه زي ما بتعرفوا كانت في بداية الحرب ولغاية اليوم ما في يعني طرق لنقل الكاش النقد الورقي لغزة، ما في مجال إطلاقا، ممنوع. فكان لابد من إيجاد بديل للمواطنين حتى يقدروا يتعايشوا معاي ويتعاملوا بالخدمات المالية اليومية. بين التاجر بين المواطن وبين المؤسسات، فكان لابد من إطلاق خدمة أي براق وإي سداد. اليوم إذا يعني الأرقام اللي أنا حكيتها قبل شوي، يمكن ما يقارب 70-80% من الحركات والقيم بتتم بغزة، وهذا صادم يمكن بالنسبة للجميع، لأنه هاي الخدمات وهاي الأنظمة توفرت واتيحت في غزة وكان إقبال سريع، وهذا له أسباب. وأكيد لما تقول إنه المواطن بطل عنده خيارات، صارت الضرورة يتعلم ويستخدم أنظمة الدفع الإلكترونية أكثر من الكاش، لأنه الكاش مش متوفر على عكس الضفة. الضفة اليوم عندهم الكاش متكدس، حتى يعني عندهم كثرة بالكاش، فلسه الإقبال على الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني مش مثل غزة. غزة بتختلف تماما، اتعودوا وتعلموا بسرعة وصاروا يستخدموها بشكل كبير جدا، سواء لشحن جوالهم، لدفع ثمن البضائع تاعتهم بين التاجر وبينهم. فهي حتى المساعدات الخارجية اللي بتيجي لغزة بشكل كبير، في مساعدات، موجود مساعدات بتتم من خلال المحافظ الإلكترونية من شركات الدفع مثل بالبي، أغلبها من بالبي.
1: تقريبا 90% نحكي بقطاع غزة بتعاملوا بالدفع الإلكتروني.
0: طبعا أكيد أكيد، هلا حاليا كله بيتم من خلال الدفع الإلكتروني. وأكبر دليل قلت لك الحركات اللي عم بتتم، يعني عندي إحصائيات يعني بتثبت إنه في استخدام بشكل كبير جدا على الدفع الإلكتروني أكثر من الكاش، لأنه الكاش بطل موجود في غزة، يعني تلف بالسنتين هدول، صار تلف اللي ضل موجود غزة.
1: صحيح.
0: ما في ولا ورقة جديدة دخلت على غزة من سنتين،
1: وكلها أوراق تالفة،
0: كلها تالفة. فصار الاستخدام الدفع الإلكتروني هو البديل لهم، ومجبرين لأنه مضطرين لهذا.
1: طب اليوم وسائل الدفع الإلكتروني موجودة في كل المحلات، في كل المؤسسات،
0: وين بغزة؟
1: في الضفة.
0: احنا ضفة وغزة.
1: خلينا نحكي عن ضفة وغزة.
0: خلينا بفلسطين بشكل عام. احنا مثلا في عدة أنظمة احنا موجودة ومتوفرة. النظام اللي بلشنا فيه كان نظام اللي بسموه المفتاح الوطني للصرافات الآلية،
1: 194
0: للصرافات الآلية وللبنوك موجود، وعم بتزايد بنتشر بأكتر. الانتشار كمان كان بشكل كبير بالنسبة للنقاط البيع اللي نستخدم الماكينات لدفع الفيزا الموجودة اليوم بالسوبر ماركت، عند الخضرجي، عند كل المحلات، وهلأ قلنا مؤسسات حكومية كمان. هذا دليل انه في انتشار واسع في استخدامه وصار إقبال عليه.
1: حتى سيارات العموم، سيارات الأجرة اليوم موجودة فيها عن طريق الفيزا بتدفع.
0: بالضبط. وإحنا حاليا عم نشتغل كمان، يمكن إذا بدي أحكي هذا الموضوع، لسه كنت امبارح يعني بالأمس مع وزارة المواصلات على أساس تفعيل أو إيجاد الحلول المالية للسيرفيس وللباصات وللتكاسي. فإحنا عم ننشر هذا الموضوع، نقاط البيع، بشكل كبير جدا عند كل جميع الخدمات وجميع القطاعات، وهذا كمان مؤثر جدا وفي إقبال. يعني أنا ما بقدر أقول إنه ما في إقبال اليوم، اللي ساعد بشكل كبير.
1: نحكي عن 40% 50% أستاذ نادر الشعب بيستخدم، نحكي عن الأرقام اللي
0: يعني أقول لك إياها بكل صراحة. إحنا بنحكي عن 150 ألف منشأة تجارية تقريبا موجودة في البلد، في 50 ألف نقطة بيع، يعني أنت بتحكي عن التلت موجود عنده نقاط بيع، ولسه عم نشتغل بشكل كبير لوصوله ل 70-80 ألف خلال هاي السنة.
1: في خطة مثلا لل 28-29-30؟
0: احنا اصلا لازم نوصل ال 100 ألف خلال السنة الجاية، يعني ما في مجال، يعني رح نوصل لهذا الرقم، وعم نحط كل قدراتنا وكفاءاتنا حتى نوصل لهذا الرقم، حتى يقدر يصير مثله مثل اي دولة في العالم، تروح تستخدم الفيزا تاعتك، اذا ما معك كاش تلاقي هذه الوسيلة تدفعها. حتى في التاكسي تاعك لما تطلع بأي تاكسي لازم تدفع بالفيزا إذا ما عندك كاش، مش بالضرورة تكون في جيبتك دائما كاش. وأصلا يعني بتسمع الموضوع، إحنا الخطة الاستراتيجية اللي إحنا بنحكي فيها على المستقبل القريب كمان، إنه هاي المحفظة اللي بتحطها بجيبتك هاي اللي فيها براق وهيك، يمكن بكرة تتذكرها بعد 10 سنين تقول والله أنا كنت أحمل هاي المحفظة. هذا هو التارجت اللي إحنا بنحطه أمامنا، إنه موضوع الكاش لازم يختفي. يمكن القانون الخفض الكاش الموجود اليوم، خفض النقد الورقي، راح يتطبق خلال السنتين، فأكيد راح يساعد.
1: طب
0: في
1: عملية نادر، يعني هناك من يقول بأنه جزء كبير من الكاش أصبح اليوم مخبأ في المنازل والأسواق بعيدا عن الجهاز المصرفي، هل تستطيع أنظمة الدفع الإلكتروني اليوم المساعدة في إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية؟ وبنعرف أنا وياك وكل واحد بيعرف أنه في بعض المدن من ناحية دينية أو من ناحية بعرفش إيش، إنه بيخبوا المصاري في الخزنات في البيوت ولا يحطوها في البنوك.
0: والله أنا صراحة أنا راح أجاوبك العكس اليوم، إذا بتشوف قيمة الودائع الموجودة في القطاع المصرفي قديش زادت وارتفعت، راح تفهم عكس اللي بتحكي ليه، إنه هذا دليل إنه العالم صاروا يخرجوا الأموال الموجودة تحت البلاطة ويحطوها في البنوك، لأنه صار في تخوف من إبقائها في البنوك في البيوت، خوفا من
1: الاقتحامات. صحيح.
0: الاقتحامات هاي، يعني هذه أكبر دليل إنه العالم صار يتوجه للإيداعات جوا البنوك أكثر ما
1: يعني بنحكي بعد 2023 الناس صارت تتوجه وتشيل المصاري الموجودة في الخزنات أو مثل ما ذكرت تحت البلاطة في البيت، صارت تتوجه مباشرة على البنوك.
0: بالتأكيد، لأنه من وين إجت الودائع في البنوك؟ أرتفع. ما في استثمارات خارجية،
1: بس ودائع قطاع غزة أكثر من الضفة الغربية،
0: وهذا كمان نفس الشيء، كل اللي كانوا بغزة حطوا ودائعهم بالبنوك نفس الشيء. والمساعدات اللي بتيجي والحركة المالية، أنت كمان زي ما حكيت لك الأنظمة الدفع الإلكتروني ساعدت كتير. لما نحكي 2 مليار ونص شيكل تم من خلال منظومة آي بوراك حوالات، معناته الأموال ظلت موجودة جوا الحسابات البنكية.
1: صحيح.
0: ما خرجت خارج مزبوط. النظام هذا، فبالتالي هون المبالغ أو الأرصدة عم بتزيد، لأنه بتضل الحركة موجودة داخل الأرصدة، ما بتخرج بالكاش أوت، يعني تطلع برا البنوك، فهذا بيساعد كتير بتزايد وارتفاع.
1: طب أستاذ نادر، مشكلة احتجاز أموال المقاصة ورواتب ومستحقات الموظفين وبنزل لك 2000 شيكل مثلا، من هاي مشكلة أمامكم في نظام الدفع أو توجه المواطنين نحو وسائل الدفع الإلكتروني؟
0: يعني
1: بتحد من المشكلة أو توجه المواطنين، ثقة المواطنين بالدفع الإلكتروني؟ تعرف خلاص الواحد مرة واحدة بروح بسحب هالألفين شيكل من البنك من خلال، طب ما بكون في تجميد على البطاقة؟
0: يعني لا، هلأ بدي أفصل شوي بين الشغلتين، بين شغلة
1: إحنا أستاذ نادر بنحكي عن دوركم.
0: نعم.
1: دوركم في الشركة الفلسطينية. نعم. لخدمات الدفع الإلكتروني.
0: هلأ لأقول لك، أنا بصراحة لما ينزلوا الرواتب الأرقام اللي بحكيها أنا بتقفز قفزة مش طبيعية.
1: صحيح.
0: تاني يوم يعني.
1: صحيح.
0: الأنظمة يعني بتشتغل بشكل كبير باليومين بعد تنزيل الرواتب، وهذا دليل إنه المواطنين أصبحوا يعني متعودين إنه بس ينزل الراتب يدفعوا فواتيرهم ورسومهم من خلال هاي الأنظمة، وليس من سحب الكاش وروح يدفعوها للمؤسسات هاي. فأنا بدي أفصل شوي بين إنه الراتب قليل وبالتالي ما في إمكانية ممكن يسدد كتير، أو يكون في إنه إقبال على استخدام الدفع الإلكتروني فور وصول أو حصول للراتب على حسابه. فهاي أنا شايفها شوي مختلفة، وأنا شايف إنه في إقبال. أنا بحكي مثلاً إسداد،
1: لا في إقبال بشكل كبير أستاذ نادر، يعني بتروح على السوبر ماركت، بتروح المحلات التجارية، اليوم الأطفال الصغار حاملين البطاقة بروح بيشتروا وبدفع.
0: صحيح.
1: بتكون بطاقة أبوه أو بطاقة الوالدة، ولا في ثقافة حتى للأطفال إنه
0: أنا شفتها كمان.
1: يعني إحنا الواحد بتواصل من خلال عمله مع الأطفال اللي بيكون حامل البطاقة، بقول لك لا إن شاء الله لما أكبر بدي أستخدمها وتكون.
0: نعم.
1: لإلي بطاقة.
0: نعم.
1: فهي ثقافة كمان للأطفال الصغار،
0: الجيل الصغير. هذا السبب مين وراء؟ يعني أنا بدي بس أوضح هاي أو أحط فوكس على هذا الموضوع، مين وراء؟ سلطة النقد. سلطة النقد درست الوضع القائم في البلد وشافت إنه التجار عم بيعانوا لما يكون في عمولة على الفيزا، لما تكون تحت سقف معين. فلاحظنا هذا الموضوع وضعنا تعليمات لكل البنوك وشركات الدفع، كل شيء تحت أو أقل من 100 شيكل يكون مجاني على التاجر. مين بتحملها؟ البنك أو شركة الدفع التكلفة هاي. فأصبح بالنسبة للتاجر أفضل لإله يتعامل بالفيزا وبالدفع الإلكتروني على أنه يستمكاش، لأنه فورا أول ما يدفعوا له بالفيزا بتدخل على حسابه في البنك بدون أي عمولة. شو بده أحسن من هيك للتاجر؟ هذا شجع التاجر إنه يصير يستخدم الفيزا في كل المناطق.
1: بعدين مشكلة الكاش وتكدس الشيكل هاي مشكلة كبيرة،
0: وليش يحمل الكاش ويروح إيداعات على البنك ويرفضوا له إياه كمان؟ فصار يتشجع أكتر كمان التاجر. من هون وصلت النتيجة إنه صار في إقبال أكتر، وصار المواطن يدفع بكل سهولة والتاجر يشجع في استخدامه.
1: طب أستاذ نادر، حجم الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن نتجنبها لو توسع استخدام الدفع الإلكتروني اليوم، في أرقام؟ أكيد الحجم كبير والخسائر الاقتصادية كبير. لو إنه أتجنبنا إن ما أتوسعنا في استخدام هذا الدفع الإلكتروني،
0: أنا بالنسبة للخسائر لا أنظر إليها أنه في خسائر. هلأ ممكن إحنا كسلطة نقد وشركة نتحمل بعض الخسائر لأنه بنحمل على عاتقنا مجانية الأنظمة، فبندفع تكاليف تشغيل هاي الأنظمة، بس بالنسبة للمواطن ما بيشوف هاي الخسائر، ولا القطاع العام ولا الخاص. يعني على سبيل المثال القطاع العام ما بيتحمل أي عمولة أو تكاليف في حال إحنا أوجدنا عنده ماكينات نقاط البيع أو ربطناه على أنظمة دفع إلكتروني، ونفس الشيء القطاع الخاص. أنا اللي شايفه العكس، أنا شايف إنه كل القطاعات كسبت بوجود الدفع الإلكتروني بالربط معهم. يعني أنا بشوف الأنظمة الشركات الكبرى بفلسطين المفوترة إنه لقت مكانها معنا وعم بتتزايد حجم الاستخدام الدفع الإلكتروني، وعم بتسابقوا حتى في هاي الجزئية على موضوع إنه صار في عنا دفع إلكتروني بنسبة كذا من مجموع المبيعات. فصار بيجوا بيعطونا هاي الأرقام والإحصائيات اللي عندهم حتى يفرجونا إنه وصلوا لمرحلة إنه بطلوا بحاجة لدفع الكاش، صار عنا دفع إلكتروني بشكل كبير وتزايد بشكل مستمر.
1: طب في عقبات بتمنع انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني لدى المواطنين والتجار اليوم أستاذ نادر؟
0: هلأ إحنا بنعرف،
1: يعني إحنا بنحكي إنه في تطور وفي أعداد بتزيد لاستخدام الدفع الإلكتروني اليوم، بس في عقبات.
0: هلأ إذا ما نحكي على العقبة الأساسية أكيد تكون الوسائل الإنترنت والهاتف، لأنه أنت كيف بدك تدفع غير من الهاتف أو الإنترنت للدفع الإلكتروني؟ بحاجة له. فإن الإنترنت اليوم 3G بفلسطين في الضفة و2G في غزة، هذا عقب شوي. لما يوصل ال4G في الضفة راح يساعد بشكل كبير، لأنه بتصير الحركة تتم بطريقة
1: أسرع
0: بشكل سريع، ما بشعر فيها المواطن في البطء في تنفيذ العملية أو الخدمة المالية الإلكترونية. فهي إحنا بنحتاج لها، وأكيد الثقافة والوعي. يعني أنا صراحة خلال السنتين هدول اشتغلنا كتير على ورشات عمل بشكل مكثف يعني، واشتغلنا كمان على الترويج من خلال السوشيال ميديا،
1: وهذا ما كنت أود الحديث عنه.
0: نعم.
1: الأعمال اللي أنتم بتقوموا فيها في الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني حتى نوصل الفكرة ونكسر هذا الحاجز ما بيني وبين المواطن، ما بين الشركة وبين المواطن، ما بين سلطة النقد والمواطن وكذلك التجار. يعني احنا متفقين جميعا أستاذ نادر إن بدنا نتخلى عن الكاش في السوق.
0: صحيح. وعشان نتخلى عن الكاش في السوق لازم نعطيه وسيلة دفع بديلة مجانية. هاي النقطة اللي أنا
1: كيف نشجعهم
0: على عشان نوصل للمجانية؟ كيف نشجعهم؟ أنا أقول لك في عدة خيارات قمنا فيها خلال الفترة الماضية. يعني أنا هذا الحديث يعني ممكن أحكيه هلأ وحكيته من قبل في هذا الموضوع. لما أطلقنا منظومة إيسادات على سبيل المثال، كان في البداية عندنا موبايل آب لمنظومة إيسادات خاص فينا.
1: صحيح.
0: لم أطلقها، يعني رفضت إطلاقها وطلبت أنه تكون موجودة في التطبيقات البنكية والمحافظة الإلكترونية. ليش؟ لأنه أنا بعرف بتواجدنا بالتعاون مع البنوك وشركات الدفع عندهم قدرة مالية أكبر بكتير من سلطة النقد أو أي شركة خاصة. فبالتالي التعاون معهم بيساعدني يكون عندي أذرع استراتيجية في نشر الوعي وفي تحفيز المواطنين. كيف بده يحفزوا المواطنين؟ من خلالهم. أنت بتسمع كتير اليوم كتير في أشياء اسمه كاش باك، هدايا، جوائز، كل هذه من خلال البنوك وشركات الدفع. أنا ما بقدر أقوم فيها بس هم بيقدروا يقوموا فيها. هاي ساعدني كتير في الفترة الماضية إنه كانوا يشجعوا العملاء اللي عندهم، اللي إحنا بنحكي تقريبا 2 مليون مواطن مشترك عنده حسابات بنكية، من خلال الاسم اس والرسائل وشاشات العرض اللي بيقدموها البنوك تعمل له تحفيز مادي حتى يقدر يستخدمها. فبقول لك أقساط الجامعة على سبيل المثال عملنا حملة كبيرة مع البنوك على أساس اللي بيدفع قسطه الجامعة بهذا الحساب البنكي مثلا أو التطبيق هذا من خلال منظومة إيسادات راح يجي كاش باك أو يجي نفس قيمة القسط اللي دفعه. هذا شجع كتير ناس.
1: جميل.
0: يدفعوا. نفس الإشي بالنسبة للبلديات. البلديات نفس المبدأ عملته من ناحية إنه صار في خصم إضافي لاستخدام الدفع الإلكتروني. فإحنا السنة هاي حتى لقينا الخصم اشتغلناه بطريقة كبيرة. إذا أنت بتدفع نقدي بيطلع لك 15%، إذا بتدفعه إلكتروني 25% خصم.
1: جميل.
0: فهذا حفز
1: كلها
0: تحفيز.
1: تحفيز وتشجيع للمواطن.
0: هذا بيشجع الوصول للي نحكي فيه إنه الثقافة هاي تزيد استخدام الدفع الإلكتروني يكون بديل، لأنه صراحة فوائده كبيرة من ناحية سهولة وأمان وسرعة ومجانية النظام، وبنفس الوقت أنت عم بيطلع لك جوائز مادية كمان.
1: طب كيف بتضمنوا اليوم حماية بيانات المستخدمين وأمان العمليات المالية تحديدا أستاذ؟ وهذا من حق المواطن أنه يسأله أن أنا كل هاي المعلومات موجودة عندكم فيها أمان؟
0: هلا لما نحكي الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع مملوكة بالكامل من سلطة النقد الفلسطينية. أنت بتحكي عن المصدر، أنت بتحكي عن البنك المركزي للبلد. يعني ما في أكثر أمان من مصدر يكون البنك المركزي وليس شركة
1: مبين واضح خاصة. بعدين صحيح
0: لما يكون، وخاصة أنت بتحكي لسلطة النقد هي البنك المركزي لفلسطين، لما تحكي السرية المصرفية وسرية البيانات هي موجودة في البنك المركزي أصلاً. لا يوجد علاقة مباشرة في البيانات أو مشاركة البيانات مع أي قطاع سواء حكومي أو غير حكومي إلا بقرار قضائي. هذا الكل لازم يفهمه. البيانات والمعلومات اللي عندي إياها في الشركة وفي سلطة النقد لا يستطيع أي أحد أن يأخذ هاي المعلومة إلا بقرار قضائي محكمة. غير هيك البيانات بتضل عنا، موجودة داخل الأنظمة الموجودة عنا وعند المفوتر.
1: كل الاحترام. طب أستاذ، فقط أربط المحفظة اللي بتكون فيها الحكومة يبوس لكم علاقة فيها؟
0: يعني سألتي سؤال صعب شوي. لا، يبوس هو مش موجود عندنا، هي قامت وزارة المالية فيها
1: من خلال وزارة المالية والحكومة.
0: والحكومة بإنشاء هذا التطبيق بالتعاون مع شركة من الشركات الموجودة في البلد. احنا ما لنا علاقة فيها، ولكن عندنا نظرة يعني شو عم بيصير يعني هناك، وبيستشيرونا يعني في استشارات دائمة بيرجعونا فيها لأنه هاي خاص بالحكومة.
1: أكيد في النهاية بدهم يخففوا عن المواطن ويخففوا عن الموظف تحديدا بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: أستاذ نادر، يعني سؤال معقول، لليوم في بعض الجهات بتقاوم التحول الرقمي بتفضل التعامل النقدي؟
0: أكيد لا يخلى، يعني انت بتعرف في هال اي شيء
1: بدون ذكر اسماء
0: اي اي اي شيء جديد دائما في عليه معارضه. يعني هذا بتلاقيها في كل المواقف، يعني اي خدمه جديده في اي بلد في البدايه بيكون في تحديات كبيره عليها وفي صعوبه في البدايه، ولكن مع الوقت ما في شيء الا بيمشي. يعني انا عم بشوف زي ما حكيت لك كيف القفزات والإقبال على استخدام هاي الدفع الإلكتروني ما كانش موجود من سنتين، كيف اليوم وصلنا له الأرقام اللي وصلنا لها. يعني صراحة أنا بتعبر على مدى إقبال المواطن وثقته في استخدام هاي الخدمات، لأنه جربها أول مرة وزبطت معه وجربها تاني مرة زبطت معه خلاص اتعود. هذا الحكي أكيد في ثقافة في بعض الفئات العمرية بين 25-45 تقدر تحكي معهم بسهولة، لأنه هذا الجيل متعود على الهاتف الذكي واستخداماته.
1: أكيد.
0: والجيل الجديد الطالب هدول الجيل الصاعد كمان سهل جدا بكرة يدخلوا هذا سوق العمل بكرة، ومن تاني يوم يستخدم هاي الدفع الإلكتروني لما يصير صاحب بيت ويدفع فواتيره ورسومه الحكومية.
1: طب أستاذ نادر، كيف بترد على شخص وكل الأسئلة مطروحة، بترد على شخص اليوم بقول لك أنه هذا التحول الرقمي بيخدم البنوك أكثر ما يخدم المواطن؟
0: يعني كيف بده يخدم البنوك أكثر ما يخدم المواطن إذا المواطن عم بحكي له أنت من بيتك تعمل كل إشي وأنت ببيتك؟ يعني كيف بده يخدم البنوك؟ البنوك أكيد إلها مصلحة إنه بتصير العملية كلها مؤتمتة، يعني مثل الفروع
1: كن مضبوطة،
0: الفروع ببطل في فروع بشكل منتشر بشكل كبير لأنه صارت كله إلكترونيا. يعني بتخفف على البنوك صحيح إنه عدد الموظفين، ما يكونش في عدد موظفين كتير يعني لا تشغيل هاي الأنظمة، خلص كله مؤتمت، فبالتالي هو بتشوفه أرقام بتدخل وتطلع.
1: يعني بدور على السهولة والكفاءة.
0: نعم.
1: يعني
0: أنا كمواطن، لما أعتبر إنه كل شيء بدفعه كبسة زر أنا ريحت. يعني أقول لك ضريبة الأملاك على سبيل المثال، يعني أنا جربت ضريبة الأملاك السنة هاي، إحنا أطلقناها مع منظومة إيسادات السنة هاي وكان عليها 5% إضافيا لما تدفع من خلال إيسادات لضريبة الأملاك. أنت بتعرف والكل بيعرف اللي بده يدفع ضريبة الأملاك كان بده 3 ساعات 4 ساعات بين تنقل بين البنك وبين المؤسسة ضريبة الأملاك. اليوم لما أوجدناها هاي على نظام إيسادات صدقني بكبسة زر، بمجرد أنه تاخد رقم المكلف تاعك وتحطه على إيسادات على التطبيق البنكي بيطلع لك المبلغ وبتدفع وانتهى الموضوع.
1: وكي التعامل أيضا مع وزارة الاقتصاد من خلالكم
0: وزارة الاقتصاد، يعني أنا اليوم
1: في سهلة جدا صارت اليوم، مش نفس وطبيعة الإجراءات اللي كانت سابقا. اليوم بكبسة زر تفتح شركة،
0: كبسة زر تفتح شركة أونلاين. نفس الشيء يعني أنا بدأ أخدك لمواضيع كمان تانية بالخدمات المتاحة اليوم موجودة على إيسادات واللي يمكن الكل أو البعض ما بيعرف عنها. كل الوزارات اليوم مربوطة على إيسادات، أغلب الوزارات، وزارة العدل، مجلس القضاء إلى أعلى، حتى القضاء الشرعي. القضاء الشرعي اليوم لدفع النفقات بتقدر تدفعها من خلال إيسادات بكل سهولة. نفس الشيء الإقراض، مؤسسات الإقراض بيقدر المواطن يدفع قسطه من خلال إي سداد، مش بالضروري يروح يدفعها ويضيع وقته، يعني خلال ما هو بالبيت بيقدر يسدد هاي القيمة. في خدمات كتير متاحة اليوم من خلال منظومة إي سداد، الدفاع المدني نفس

0: تصرف عملاتك، تاخذ درهم اماراتي او دينار كويتي او ريال سعودي. طيب انتهى.
1: طيب في ظل الظروف السياسيه والاقتصاديه الصعبه اليوم والحاليه استاذ نادر، بتمتلكوا الادوات الكافيه لبناء منظومه دفع رقميه قادره على الصمود امام الازمات؟ بتعرف احنا كل سنه سنتين ثلاث اربع متعودين هيك انه كل يوم في او كل سنتين ثلاث في ازمه بنوقع فيها. في ادوات نبني فيها هاي المنظومه ونستمر فيها بتقاوم كل هاي الأزمات أستاذ نادر؟
0: يعني إحنا لما نحكي الأنظمة الموجودة والمتوفرة اليوم بإيد سلطة النفط، هاي البنية التحتية، هاي أنظمة عالمية وليس أنظمة محلية.
1: حتى عالمية يعني وطورنا عليها أستاذ نادر.
0: يعني إحنا استخدمنا أفضل التكنولوجيا الموجودة في العالم لهاي الأنظمة، والشركات اللي إحنا طلبنا منها هاي الأنظمة هي أفضل الشركات في العالم في منظومة الدفع الإلكتروني. فإحنا نضاهي جميع الدول والمحيط العربي في الأنظمة الدفع الموجودة والمتاحة والمتوفرة في فلسطين، وعندنا السيكوريتي والأمان والسايبر سيكوريتي أعلى المعايير، يعني استخدمنا أعلى المعايير سواء محليا أو دوليا بمستشارين أجوا سواء من بنك دولي أو صندوق النقد الدولي، ساعدنا كتير في هاي الموضوع على أساس نبني أنظمة قادرة على الصمود وتحمل أي صدمات قادمة أو مستقبلية في البلد.
1: طب لديكم رؤية في الشركة لتحويل الهاتف المحمول؟ بتعرف اليوم عصر حتى الولد الصغير بكون حامل موبايل، احنا بدنا نحول الهاتف المحمول الى بنك مصغر في ايد كل مواطن فلسطيني.
0: صحيح، وهذا اللي عم نشتغل عليه، وهي الخطط المستقبلية عم نقوم فيها. يعني الهاتف المحمول اليوم هو اللي بيلبيني اليوم بالدفع الالكتروني. اليوم تقدر تدفع وتحول تدفع، يعني زي ما حكيت لك من منظومة إي سداد موجود بالتطبيق البنكي فهو في الهاتف، لما أحكي عن منظومة أي براق موجود بالهاتف. الفوائد الموجودة في كل هدول الأنظمة كبيرة كتير، وإحنا لسه ما استخدمنا إلا إشي بسيط من هاي الأنظمة. الكاباسيتي وقدرات هاي الأنظمة على تلبية احتياجات المواطن والسوق المحلي عظيمة جدا، وإحنا عم نشتغل عليها ورح تاخد وقت، يعني الفترة القادمة رح نشتغل عليها بشكل أكبر. يعني إذا بدي أحكي لك شوي عن مخطط المستقبلي لبعض الأنظمة، في عدة أنظمة أنا حكيت
1: أكيد عن أكيد عندكم استراتيجية أنتم ماشيين عليها أستاذ
0: طبعًا
1: نادر.
0: أنا بحكي اليوم عن أي براق للتحويل الفوري لأنه الكل بشوفه في التطبيق البنكي، وبحكي عن منظومة إي سداد لأنه بتدفع رسومك وفواتيرك اليوم، ولكن في عندك خدمات أخرى اليوم عم نطلقها وهي لساتها في طور يعني الإطلاق.
1: عندك نحكي عن الأنظمة والخدمات الأخرى للشركة.
0: نعم.
1: نتحدث عن بوابة الدفع الإلكتروني للتجارة الإلكترونية، وكمان ربط المواقع الإلكترونية والتطبيقات بوسائل الدفع المختلفة. خليني أحكي
0: على سداد جيت اللي هي بوابة الدفع للتجارة الإلكترونية. يعني اليوم أطلقنا القانون وصار موجود.
1: صحيح.
0: يعني قانون التجارة الإلكترونية، وأصبح في منصة للتجارة الإلكترونية أطلقتها يعني قبل أسبوع تقريبا وزارة الاقتصاد. في تعاون مستمر احنا مع هاي القطاع العام في هذا الجزئيه، وهم اكيد بحاجه لسلطه النقد وللشركه في توفير حلول ماليه او وسائل دفع الكترونيه.
1: اكثر وزارات يمكن استاذ نادر بنحكي عن وزاره ماليه، وزاره الاقتصاد، وزاره الصحه، يمكن اكثر الوزارات التعاون.
0: عشان هيك انا بدي احكي لك
1: ايضا،
0: انا بدي احكي تفضل. يعني انا عشان هيك بقول لك المواطن لازم يسمع منا شو في خدمات احنا مش شايفينها. يعني هو متعود على كهرباء، مي، غاز، انترنت، بس مش شايف كمان الخدمات الاخرى اللي بتسهل عليه بكتير شغلات. احنا لما نحكي على وزارة المالية على سبيل المثال، اليوم بالنسبة للشركات حتى اليوم القيمة المضافة صار متوفرة على إي سداد، والضريبة الدخل متوفرة على إي سداد.
1: صحيح.
0: ضريبة الجمرك الجمارك متوفرة على إي سداد. يعني الشغل الميزة اللي احنا بنحكي فيها مع وزارة المالية، بما انه انت قدرت توصل للبوابه تاعت وزاره الماليه للقيمه المضافه وعبيت الطلب تاعك، بيظهر عندك خصيمه او وصل، رقم وصل تحمله وتدفعه من خلال التطبيق البنكي او الاونلاين لهي القصيمه. فور ما يتنفذ هذا الموضوع، لما ندفع هذا الوصل من خلال اي سداد، النظام بحاكي نظام من خلال اي سداد، فبصير عمليه تنفيذ المعامله فوريه لانه هي مؤتمته، عكس الأيام الماضية قبل إي سداد لما يجي يندفع قيمة الوصل هذا من خلال أي بنك أو هيك بياخد وقت المعاملة لتصل للمنظومة تاعة الوزارة وتتنفذ العملية بشكل مؤتمت. فهون في اختلاف كبير، صار في ميزة بالنسبة

0: بالنسبة للشركات، وأنا أحث الشركات على استخدام منصة إيسداد لدفع القيمة المضافة، لأنه راح يشوفوا الاختلاف الجوهري من خلال استخدامه.
1: في تكاملي أو تكامل مع منصة إيفواتيركم هي إيسداد ولا تختلف تماما؟
0: إيفواتيركم هذه من الخطط المستقبلية وحاليا عم نشتغل عليها، هاي منصة مشابهة لأنها موجودة بالأردن. وإحنا شغالين على تكامل بين منصة إيسداد ومنصة إيفواتيركم في الأردن.
1: جميل.
0: هاي راح تعمل قفزة نوعية من ناحية التبادل خارج البلد، يعني يصير في معاملات مالية خارج البلد من خلال محاكاة بين ترابط بين نظامين. هاي بتساعد كتير ناس موجودين بالأردن واليوم عم بيحتاجوا لهذا الموضوع ليدفعوا فواتيرهم رسومهم في فلسطين من خلال منصة موجودة عندهم اسمها إيفواتيركم، يقدروا يدخلوا عليها ويشوفوا كل الخدمات المتاحة موجودة بفلسطين في منصة إيفواتيركم. والعكس صحيح، اللي موجود اليوم بفلسطين وفي عنده رسوم بده يدفعها في الأردن بيقدر يفوت على إيسداد ويشوف كل الخدمات المتاحة ومتوفرة في إيفواتيركم.
1: يعني سهلة جدا، يعني مش هالصعوبة. أنا كنت أعتقد إنها معقد أستاذ نادر.
0: أكيد يعني في متطلبات، ولكن
1: بعد هذا اللقاء يعني الأمور سهلة جدا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إحنا صراحة المستقبل تاعنا في فلسطين إن شاء الله واعد جدا. الدفع الإلكتروني إن شاء الله في استخدام، في إقبال كتير عليه، وأكيد في فترة زمنية لا ترويجها ولا ونشر الوعي هذا والثقافة هاي عند المواطن حتى يستوعب فكرة انه احنا لابد مضطرين في ظل الظروف والحروب اللي احنا عايشين فيها انه نستخدم الدفع الالكتروني بدل من النقد الورقي.
1: طب في تطوير او حلول جديدة للتجارة الالكترونية استاذ نادر؟
0: نعم، انتو اليوم يعني شايف انه التجارة الالكترونية بالفلسطيني اليوم كانت شوي فوضوية، اليوم صحيح. صار في قانون،
1: اليوم في ضبط وربط للتجارة الالكترونية. نعم. في البلد من خلال،
0: وكان في كاش اجينست ديليفري، انه لازم لما يوصل البريد يدفع الكاش بعدين بياخد البريد تاعه. هلا زي ما بيصير في العالم لازم يصير عندنا برضو، يعني مثل الشركات الكبرى في العالم امازون واليكس تدفع قبل ما تسلم البريد. فاحنا منصة سداد جيت هي هاي لبوابة الدفع الالكتروني راح تكون موجودة في معظم الشركات اللي بتقوم بعملية الشغل اونلاين هاي التجارة الالكترونية.
1: طب في خدمة التقسيط للخدمات والمدفوعات استاذ نادر ولا؟
0: يعني انت سألتني سؤال يمكن هذا الكل ما بيعرف، حتى محافظ سلطة النقل ما بيعرف فيه، بس احنا اليوم شغالين على هذه النقطة، وهي راح تعمل تغيير جذري في معظم القطاعات، ويمكن افضل اكثر القطاعات الحساسة في هذا الموضوع التأمين. اليوم التأمين انت اليوم نتيجي تدفعه بالتقسيط شيكات على سبيل المثال. احنا اليوم عم نحاول نوفر مع بعض البنوك عم يعملوا هلا بايلوتينج في هذا الموضوع على اساس انه تقدر تقسط التامين تاعك من خلال منظومه إيسداد، راح تاخد عليها خصم وبالاضافه من الخصم تقدر تقسطها، وهذا راح تريع كتير ناس.
1: طيب بجملة اخيره استاذ نادر، يعني في نهايه هذا اللقاء، لقاء يعني شيق وسهل وواضح، ونتمنى من الجميع الاقدام على يعني من البلد كلها تتحول بشكل رقمي. بدي منك رسالة بسيطة بتوجهها للمواطن، للتاجر، لكل واحد ما مش مقدم حتى اللحظة على التحول الرقمي واستخدام الفيزا أو استخدام البطاقة. شو رسالتكم اليوم في الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني حتى نوصل الفكرة، نوصل حتى الرسالة، ونوصل لعام 2040-2030 إنه 90% 95% نستخدم البطاقات الذكية؟
0: يعني هي في النهاية لازم نعترف ونقر انه ما عندنا عملة وطنية، وبالتالي لابد من ايجاد بديل عن العملة الوطنية، والعملة والتكنولوجيا اليوم وعصر التكنولوجيا وادوات الدفع الالكترونية المتوفرة اليوم بفلسطين هي اصبحت وسيلة لضمان استمرارية الخدمات المالية حتى في اصعب الظروف اللي احنا بنعيش فيها، ظروف الحروب، ظروف صعوبة التنقلات
1: تحت احتلال،
0: تفرض علينا واجب استخدام وسائل بديلة عن النقد الورقي. يعني أنا عم بحكي شغلات يعني مضطر إنه أوضحها للمواطن وللتاجر، ما عندنا خيارات أخرى. اليوم إحنا شفنا غزة شو عم بيصير فيها، الضفة هي أصبحت يعني صارت ممكن المستهدفة في المرحلة القادمة، فلابد من تجهيز نفسنا اليوم لا نكون جاهزين لأي ظرف أو أي صدمة بتتم لا سمح الله في الضفة، حتى نقدر نقاوم ونصمد، لأنه الشعب قادر على الصمود، الشعب قادر على التحمل جميع الصعوبات اللي عم نمر فيها، والشعب قادر أنه يتعلم بشكل سريع ويكون قادر على استخدام المعاملات المالية تاعته بطريقة وبحلول إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة.
1: يا أستاذ نادر، مشكورين على جهودكم، وبدنا بالفعل نوصل ليوم نستغني فيه عن الكاش في البلد، وهي خطوة مهمة في بناء اقتصادنا رغم كل الظروف السياسية والاقتصادية والاحتلال واحتجاز أموال المقاصة. صحيح. والاحتلال يريد التضييق علينا من جميع النواحي. اقتصادنا أكثر اليوم إن شاء الله بفعل جهودكم، جهود كل القطاعات والمؤسسات، أكثر حداثة، أكثر كفاءة، وبسهم بالفعل اليوم في تسهيل حياة المواطن وبعزز سرعة وأمان كل المعاملات المالية. يعني بدي أشكرك جزيلا أستاذ نادر الصالحي على هذا الحديث الشيق وهذا الحديث السلس، ونريد توصيل هذه المعلومة للمواطن حتى نستطيع بناء اقتصادنا. أشكرك جزيلا الأستاذ نادر الصالحي، مدير عام الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع الإلكتروني، على هذه الإضاءات المهمة. شكرا جزيلا لك، وشرفنا اليوم في الحوار الاقتصادي. شكرا. شكرا أستاذ نادر. وأنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات الزميلة سماح العرجة من الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان من الإخراج. لكم تحياتي، كنت معكم في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص والمهم والهام. كنت معكم محمد أبو ظاهر، في أمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

تصفى النهار في صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت أكثر من 30 مواطنا. الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست 25.

0: من العناوين إلى التفاصيل. استشهد شاب وأصيب أرباط آخرون اليوم في قصف للاحتلال استهدف مركبة على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة. وكان قد استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران فجر اليوم في قصف من طيران الاحتلال المسير استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط القطاع. هذا وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 72,942 شهيدا و 172,967 جريحا. نفذت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم عملية إجلاء طبي جديدة لمرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، شملت 73 شخصا بينهم 33 مريضا و40 مرافقا. ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتسهيل سفر الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج القطاع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية ذات العلاقة. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسان زقوط إن الاحتلال يواصل سياسته الممنهجة تجاه القطاع الصحي من خلال قيوده المستمرة على الاحتياجات الطبية وعلى الطواقم والوفود الطبية التي تحاول أن تصل إلى غزة.
1: القطاع الصحي لا يزال هش أمامه كثير من التحديات اليومية اللي بتجعل قدرته على الصمود صعبة دائما صعبة، وهناك تهديدات دائما بالتوقف عن العمل أو التقلص التدريجي للخدمات إلى وصولا إلى تهديدات بالانهيار التام طالما أن هناك لا توجد منظومة بالأساس قوية.
0: في محافظة الضفة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم طالت أكثر من 30 مواطنا من مختلف المحافظات بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. هذا وقت حمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله ونكلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وفي بيت لحم نصب قوات الاحتلال اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الرئيس للريف الغربي للمحافظة مما أعاق حركة المواطنين وتسبب بأزمة مرورية خانقة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم قرية رابا جنوب شرق المدينة ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وحولت إحداها إلى ثكنة عسكرية. في ملف الأسرى حذر رئيس نادي الأسير عبدالله صغيري من تفاقم أوضاع الأسرى داخل السجون جراء انتهاكات الاحتلال التي بلغت ذروتها إلى حد الإجرام بحق الأسرى بعدم تقديم الرعاية الصحية لهم وتجويعهم وانتشار الأمراض في صفوفهم خاصة الجرب الذي بات يتهدد حياة الأسرى.
2: ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من عمليات انتقامية بحق الأسرى والأسيرات والتي بلغت ذروتها وصول حد الإجرام تحديدا فيما يتعلق في عدم تقديم الرعاية الطبية للمعتقلين والتجويع الذي أيضا يستخدم كاستراتيجية لدى منظومة الاحتلال والذي أدى إلى انخفاض كبير في أوزان الأسرى وإصابتهم بأمراض مختلفة في ظل انتشار هذه الأمراض وعلى رأسها مرض الجرب الذي أيضا يشكل تحديدا حقيقيا على حياة المعتقلين، حيث أن معظم الأسرى الذين يصابوا بهذا المرض ومن ضمنهم الأسير عزمي أبو هليل البالغ من عمره 31 عاما والذي أصيب بهذا المرض منذ فترة طويلة ولا زال يعاني جراء انتشار هذا المرض بشكل كبير والذي يتحول إلى دمامل وإلى تقرحات وإلى عكة شديدة، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على حياته وحياة مئات وربما آلاف من المعتقلين في الصين داخل السجون.
0: قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات. وأكد عثمان في حديث لإذاعتنا أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ خلال الأيام الماضية مجموعة من الخطوات ضد مستوطنين ومنظمات استيطانية فيما يجري نقاش في أروقة الاتحاد اليوم لاتخاذ خطوات أخرى في الفترة المقبلة.
2: منذ فترة وهناك تصاعد كبير في الاعتداءات التي تجري في كل مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها والممارسات الكبيرة التي يقوم بها عدد المستوطنين الذين صنف جزء منهم حقيقة الاتحاد الأوروبي ضمن قوائم التي أعتبر قوائم الإرهاب وقوائم العقوبات الأوروبية. وبالتالي ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعني وصل إلى مراحل غير مسبوقة، يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وخطوات فورية لوقف هذا التدهور الكبير. هناك نقاش كبير في داخل الاتحاد الأوروبي، تم اتخاذ خطوات خلال الأيام الماضية. هناك حاليا نقاش أيضا يجري في داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص خطوات أخرى مستقبلية في هذا الملف.
0: قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه. ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية، مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم رئيس دورتها 81 التي تبدأ أعمالها في أيلول المقبل وتستمر حتى أيلول من العام التالي. وعادة ما يحسم هذا المنصب بالتزكية، إلا أن انتخابات هذا العام تشهد منافسة بين مرشحين من قبرص وبنغلاديش، إذ يتطلب الفوز بالمنصب الحصول على أغلبية أصوات الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة. كما تنتخب الجمعية العامة اليوم نواب الرئيس ورؤساء اللجان الرئيسية الست التابعة لها في إطار التحضيرات لانطلاق أعمال الدورة الجديدة. هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم 3 منازل في قرية كابول بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء دون ترخيص. صادقت الكنيسة بالقراءة الأولى الليلة الماضية على مشروع قانون حل الكنيسة 25، وذلك بتأييد 106 أعضاء في خطوة تقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة، حال تمت المصادقة على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة. وجاءت المصادقة بعد ساعة من إقرار لجنة الكنيسة طرح مشروع القانون على الهيئة العامة، فيما لا يزال يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ وحل الكنيسة رسميا. استشهد 4 لبنانيين فجر اليوم في قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المارونية جنوب لبنان. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي إلى 3433 شهيدا و 10395 جريحا. ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتطورات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فيما يترقب المستثمرون مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية وسط أجواء من الغموض الجيوسياسي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، إليكم تذكيرا بأهم جاء فيها من عناوين: شهدان ومصابون في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت أكثر من 30 مواطنا. الكنيسة تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة 25. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة المفصلة. أتمنى لكم دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر.

0: من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: علينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا.

يبسكرني وعوده وعوده الحر الوفي الما بينسى وعوده وعد الحر.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. استشهاد شاب وإصابة 4 آخرين في قصف الاحتلال استهدف مركبة على طريق صلاح الدين في دير البلحة في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. مستوطنون أحرقوا فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على قرية أم صفة شمال غربي رام الله. مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان يقول إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة، ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف الاعتداءات. الحكومة الفرنسية قررت منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري، ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية. السلطات الإسرائيلية هدمت فجر اليوم 3 منازل في قرية كابول بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء بدون ترخيص.

تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 6 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في صيدا في جنوب لبنان. السفارة اللبنانية في واشنطن تعلن أن حزب الله وافق على الاقتراح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات مقابل توقف الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن ما وصفه بأركان نظام الإرهاب في إيران قد تصدع، مؤكدا أنه لن يعود إلى ما كان عليه. أكثر من 11 شخصا قتلوا جراء إطلاق روسيا لمئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا في ساعة مبكرة منذ فجر اليوم. أخيرا، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ومعتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا. حتى الحرية الأسرى عهد لا ينكسر.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت ووفاء لا ينكسر.
1: من شوارع شيكاغو إلى ساحة كيب تاون، من أزقة نابولي إلى جامعة لندن، العالم يهتف فيفا باليستينا. فيفا باليستينا برنامج أسبوعي يرصد نبض التضامن العالمي والحناجر التي تهتف لحرية فلسطين مع فلسطين حجة.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم فعليا في حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج حراك دولي. في هذا البرنامج فعليا الذي يعد من أوسع الحركات التضامنية الذي يشهدها شعبنا الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة، إذ تشمل مظاهرات، مسيرات واعتصامات وحملات مقاطعة وأنشطة طلابية نقابية في عشرات الدول، غير النشاط الإعلامي وذلك الرقمي أيضا عبر المنصات التواصل الاجتماعي والضغط على الحكومات والبرلمانات لاتخاذ مواقف سياسية داعمة للحقوق الفلسطينية. في ظل حراك دبلوماسي وبقيادة سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، والذي أحرز مواقف لافتة لبعض الدول التي كانت تدعم دولة الاحتلال، واليوم أصبحت تنبذ فعليا إسرائيل وتدعم الحق الفلسطيني، فقد اعترفت دول كبرى وكثيرة بدولة فلسطين. نذهب بداية وإياكم إلى إسبانيا ومشاركة لحركة فتح في المؤتمر 27 للشبيبة الاشتراكية الإسبانية حول الديمقراطية تحت التهديد الاستبداد في مواجهة التضامن الدولي. للحديث بتفاصيل وأهمية هذه المشاركة معنا مباشرة الدكتور أحمد معروف، أمين سر حركة فتح في إسبانيا. تحياتي لك دكتور معنا.
1: صباح الخير أخت فلسطين، وصباح الخير إلى جميع الأخوة المستمعين على قناة فلسطين.
0: تحياتي لك دكتور. أريد أن أبدأ معك الحديث مباشرة حول هذه المشاركة وأهميتها فعليا.
1: يعني تنبع الأهمية أنه في ضرورة قصوى بتواجد فلسطين في كل المحافل الدولية في أي مؤتمر، وخصوصا الشبيبة اللي هم بالنسبة لنا قادة المستقبل والذين سيصنعون المستقبل على مبدأ العدل والمساواة. يعني كانت رسالتنا واضحة لشبيبة الحزب الاشتراكي، لشبيبة اشتراكية دولية المشاركين في هذا المؤتمر 27 والذي اختتمه رئيس الوزراء الإسباني، وكانت له كلمة مؤثرة عن فلسطين. نحن أكدنا أنه التضامن المعنوي والرمزي كان لابد منه، ولكنه الآن لا يكفي. نحن بحاجة كشعب فلسطيني إلى إجراءات ملموسة، إجراءات فعالة ضد هذا الاحتلال وضد سياسة الاحتلال الهمجية والإرهابية ضد أبناء شعبنا في كافة تواجده. فالضغط بدأ مع اتصالات مستمرة مع الأحزاب السياسية الإسبانية على رأس الحزب الاشتراكي لبدء تفعيل هذه الإجراءات العقابية بمقاطعة الأندية الرياضية التي تتواجد في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الشعب الفلسطيني المحتلة، وفي نفس الوقت الضغط باتجاه أوروبا للوقف بالعمل على باتفاقية التجارية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي. يعني نحن نؤكد للإخوة في هذه الأحزاب أنه طالما الاحتلال فيش لا يدفع ثمن عالي لنتيجة ممارساته الإرهابية في أراضي الفلسطينية، لا يمكن أن يتراجع عن سياسته. يجب أن نضغط باتجاه تدفيع هذا الاحتلال ثمن مرتفع وعالي حتى يبدأ بالتراجع عن هذه السياسة الهمجية التي لن تؤدي لا إلى الأمن ولا إلى سلام في المنطقة.
0: ولكن عندما يتم دكتور الحديث عن مواجهة التضامن الدولي ومشاهدة فعليا ما تقوم به دولة الاحتلال، بمحاولة لقمع المتضامنين، وشهدنا والعالم شاهد ذلك أيضا، ومدى تأثيره الذي يشهده هذا المتضامن والذي الهدف منه الترهيب، وفي ظل التمييز والعنصرية الذي يقوم بها أيضا بعض الدول ودولة الاحتلال.
1: نحن في إسبانيا يعني الموقف متقدم ونموذج، يعني حتى الموقف الإسباني داخل الاتحاد الأوروبي هو متقدم جدا ويدفع باتجاه مواقف أوروبية أكثر صرامة مع هذا الاحتلال. نحن نعترف أنه في بعض الدول الغربية والدول الأوروبية لا زال

0: في هناك محاولات لسيطرة النضال الوطني الفلسطيني من خلال منع التظاهر، من خلال ترهيب بعض المتضامنين، رموز الحراك الشعبي في أوروبا. لكن الإصرار الفلسطيني وإصرار أحرار وشرفاء العالم الذين يقفون بجانب الحق الفلسطيني طبعا بالتأكيد حيضغطوا باتجاه محاصرة اليمين المتطرف ومحاصرة اللوبي الصهيوني الذي يقف وراء كل هذه الإجراءات ضد المتضامنين. وإحنا يعني لاحظنا المحاولات المتكررة لأسطول الحرية لاختراق الحصار المفروض على قطاع غزة. فهناك محاولة والأخرى، ونرى كمان بوضوح وشفافية الممارسات الإسرائيلية الرسمية ضد هذول المتضامنين وضد ضد تواجدهم في الأراضي الفلسطينية من خلال مساعدتهم لأبناء شعبنا في زراعة الزيتون أو حصاد الموسم الزيتون، أو من خلال تواجدهم على التجمعات الجماهيرية ضد الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية.
1: ولكن أريد أن أتحدث أيضا دكتور بأهمية التعاون المشترك ما بين الأحزاب السياسية، البرلمانات، الجامعات لنشر الرواية والسردية الفلسطينية في محاولات إسرائيل لعقود وسنوات فعليا محاولة نشر أكاذيبها، واليوم تستخدم الذكاء الاصطناعي لنشر أكاذيبها للعالم.
0: بالتأكيد أخت فلسطين، هذه خطوة ضرورية نحو نجاح مبادراتنا. نحن نسعى من خلال الربط بين كل الأحزاب والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء منصة أو مجموعة تضع خطة عمل لتنفيذ كل حجم التضامن اللي صار مع قضية فلسطينية، أو لتنفيذ وتجسيد حل الدولتين، أو لتنفيذ القرارات الشرعية الدولية، أو للضغط باتجاه تطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأنا أؤكد مرة وأكرر مرة أخرى أنه طالما المسألة لا تتعدى البيانات لن يحصل أي متغير على الأرض.
1: صحيح.
0: نحن يجب أن نتجه باتجاه المرحلة الثانية من نضالنا في أوروبا، وهي تفعيل نظام العقوبات، تفعيل نظام المقاطعة مع كل مؤسسات الاحتلالية، كل الأندية الرياضية، المؤسسات الثقافية التي تدعم الاحتلال وتؤكد على وجهة نظره. يعني مسألة قصة عنصرية القوانين الإسرائيلية وآخرها حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، يعني كمان هذا يأخذ دور وأبعاد كبيرة بالقانون الدولي الإنساني. فإحنا نضغط باتجاه إنشاء منصة أو مجموعة تضع خطة عمل تبدأ بتنفيذها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ كل هذه المتطلبات باتجاه دعم صمود وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.
1: يعني دائما نثمن هذه الجهود، ودائما دكتور نقول بأنكم فعليا مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج. وفي ظل ما تحدثت به عن محاولة إقرار قانون وتنفيذ أصبح اليوم قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، والعنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال في هذا الانتهاك الذي يطبق على الفلسطيني الإعدام، ولكن لا يطبق على الإسرائيلي والمستوطن الذي يقوم بشكل يومي بقتل أبناء شعبنا. ولكن هل
0: تحت حماية جيش الاحتلال؟
1: صحيح للأسف. ولكن هل برأيك هناك إرادة دولية حقيقية لتوقف ما تحاول إسرائيل القيام به في ظل هذه الإعدامات وهذه الجرائم، هذه الانتهاكات، محاولة لتغيير الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، محاسبة دولة الاحتلال، من أمين العقاب أساء الأدب؟ وهذا ما يعطي الضوء الأخضر دائما لدولة الاحتلال.
0: طبعا هم بيت القصيد. يعني الإرادة الدولية للأسف إرادة مبنية على المصالح وليس على الحقوق الإنسانية ولا حقوق الأفراد كأفراد. نحن ندعم هذا الحراك الشعبي ليأخذ أكثر قوة وفعالية.

0: الضغط على أصحاب القرار في الحكومات الغربية لاتخاذ خطوات عملية متقدمة. يعني إحنا بنقول بصريح العبارة إنه في فضح لازدواجية المعايير. أنت ما في تيجي تقول لي غير مناهجك وأنت عم تسكت وتغمض عينك عن مناهج التحريض الإسرائيلية. ما فيك تقول أنت لك تسل الطالب بتسليم سلاح حماس بينما الإرهابيين المستوطنين في الضفة الغربية يبثون بالأرض فسادا بسلاح من ويسلم من السلطات الرسمية الإسرائيلية سلاح الاحتلال. فالعدل لازم يكون متساوي، لازم يكون في إجراءات واضحة وصريحة، مش إنه يطلب مني أنا الضعيف القوة الضعيفة اللي على الأرض كل هاي الإجراءات وكل هاي المطالب بينما الإسرائيلي يمارس كل أنشطته خارج القانون الدولي وخارج القانون الإنساني ويمارس بعنصرية فاضحة القوانين الإسرائيلية نفسها.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات والجهود الدكتور أحمد معروف، فعليا أمين سر حركة فتح في إسبانيا، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في ظل الجهود المبذولة والمستمرة فعليا في الحراك الدبلوماسي والحراك الشعبي الدولي ودور حركة فتح دوليا أيضا في هذا الحراك لإيصال كافة الجرائم التي يحاول وما زال يحاول الاحتلال ممارستها أيضا بحق شعبنا، هي انتهاك للقانون الدولي الإنساني و كل المواثيق والمعاهدات الدولية. ونذهب في هذا الحراك أيضا إلى روسيا للحديث عن دور حركة فتح في المؤتمر الدولي لمناهضة الفاشية في العاصمة الروسية موسكو. للحديث معنا مباشرة الأخ أحمد فتوح الناطق باسم حركة فتح في أوروبا، تحياتي لك.
1: تحية لك أخت فلسطين والمشاهدين جميعا، وتحية لأسران البواسل والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار وشعب فلسطين الصامد.
0: تحياتي لك. سأبدأ الحديث معك حول مشاركتكم في المؤتمر الدولي لمناهضة الفاشية في العاصمة الروسية، أهمية ذلك وأهمية أيضا توحيد القوى اليسارية والتقدمية في مواجهة الفاشية الصهيونية دوليا.
1: بالتأكيد هذا عمل مهم جدا لتوحيد الجهود اليسارية سواء من الأحزاب الشيوعية أو الاشتراكية، أي أقصى اليسار واليسار الوسط، من أجل مواجهة هذا التنامي المتغول لليمين والفاشية، خاصة الصهيونية الفاشية وما تمارسه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب المنطقة أيضا. إسرائيل التي مارست الإبادة الجماعية أمام الكاميرات وأمام العدسات دون أي رادع أو حساب، لابد لها أن تحاسب وأن يواجهها العالم وأن يعزلها دوليا وقانونيا وماليا واقتصاديا. فهذا في إطار هذا العمل الذي نقوم به ونقوده مع الإخوة والشركاء والأصدقاء من الأحزاب الاشتراكية نحو محاربة هذا التصاعد الفاشي واليميني الذي ليس يهدد فقط حياة الإنسان الفلسطيني، هو أيضا يهدد العالم بأسره. فعندما يصبح قانون الغاب هو القانون السائد يصبح العالم بأجمع تحت تهديد هذه القوى اليمينية الفاشية والإمبريالية التي تهدد حرية الشعوب ويهدد القانون الدولي ويريد أن يفرض نظام عالمي جديد حيث لا وجود لحقوق الإنسان ولا وجود القانون الدولي، إنما هو قانون الغاب والأقوى يسود والضعيف عليه أن يتكبد كل الخسائر والمجازر. لذلك العالم أدرك بعد حرب الإبادة التي حصلت في غزة وما يقوم به من إرهاب استيطاني في الضفة الغربية والقتل وسرقة الأراضي وكل ممارسات والانتهاكات بحق الأسرى والتعذيب والاغتصاب، حتى وصل بهم الأمر باغتصاب وتعذيب واختطاف المتضامنين الدوليين في أسطول الصمود أمام الكاميرات. فهذه التنامي الخطير لابد من مواجهته، والآن القوى الاشتراكية أصبحت على دراية أنه لابد التحرك السريع.
0: أريد أن أتحدث

0: أيضا حول دعوة كان لكم دعوة في حركة فتح لمناصرة أسرى فلسطين والأسير مروان البربوثي. ألا ترى في ظل ما يعيشه أسرانا من قتل متعمد وممنهج ومحاولة شرعنة ذلك رسمية من قبل الاحتلال في إقرارهم قانون إعدام الأسرى ودخوله حيز التنفيذ تدويل قضية الأسرى دوليا دبلوماسيا لتصبح قضية رأي عام دولي لوقف هذه الانتهاكات الدولية فعليا والغير قانونية؟
1: بالتأكيد كنا على عمل حثيث ومنذ الأزل حقيقة. حركة فتح ومفوضية العلاقات الدولية وكل كوادر حركة فتح كانوا ينقلون الحقيقة التي تخفيها البروباغندا الإسرائيلية عن الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ضد أسرانا البواسل، وكنا نقود الحملات دائما من خلال أصدقائنا ومن خلال المنظمات الدولية سواء في الاشتراكية الدولية أو التحالف التقدمي أو المؤتمر الأخير في موسكو. وهو هذا الأحزاب أو هذه المنظمات تضم أكثر من 100 حزب ومن أكثر من 70 دولة، فهذا عمل مهم. كنا دائما نقوم بحملات توعية لهم ونطالبهم بمناصرة الأسرى الفلسطينيين والمطالبة بالإفراج عنهم على رأسهم عضو اللجنة المركزية والأسير البطل مروان البرغوثي، ونطلعهم على الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها من تعذيب وحرمان، حرمان طبي وحرمان من الدواء والغذاء والتعذيب والعزل الانفرادي، وحتى وصل بهم أمر الاغتصاب وانتهاك كل الحريات الأسرى، وهذا ينافي كل مبادئ الإنسانية. رغم كل محاولات إسرائيل لإخفاء هذه الحقيقة استطعنا أن نوصلها، واستطعنا من خلال أصدقائنا ومن خلال المنظمات الدولية والحقوق والمؤسسات حقوق الإنسان بنقل الحقيقة لهذه الأحزاب والمطالبة منهم بأن يأخذوا مواقف حقيقية. فلا مكان اليوم للمواقف الرمادية، لابد أن يأخذوا موقف حاسم. وهذه الأحزاب لديها أعضاءها في البرلمان، سواء في البرلمان شعوبها أو في البرلمانات الدولية والبرلمان الأوروبي، لابد من عزل إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان، فهذا ينافي لمبادئهم أنفسهم. فهذه على سبيل المثال الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في البند الثاني في ضمن هذا الاتفاق الذي حدث في عام 2000 يقول أنه لابد أن يكون يحترم حقوق الإنسان، وأي انتهاك حقوق الإنسان يصبح هذا الاتفاق مشكوك فيه أو غير نافذ. نطالبهم الآن بأن يطبقوا هذه المعيار، أن يذهبوا للبند الثاني. للأسف الاتحاد الأوروبي هو رهينة لبعض القوى المناصرة لإسرائيل أو التي تخشى أن تواجهها في الاتحاد الأوروبي، فأفشلوا هذا الحراك الذي حدث في شهر 5 مؤخرا من خلال تصويت ألمانيا وإيطاليا ضده. ولكن الحراك مازال مستمر، وهذه الحملة الشعبية أيضا لإطلاق سراح الأسرى واستبداد حقوقه مستمرة، وخاصة في فرنسا وإسبانيا والآن في روسيا كان هناك عمل حثيث في هذا الاتجاه لأجل الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدولي وعزلها دوليا.
0: يعني نتمنى فعليا ذلك، ولكن أيضا نريد محاسبة لدولة الاحتلال. من أمن العقاب أساء الأدب دائما فعليا، وهو ما يعطي الضوء الأخضر لدولة الاحتلال. هنا نتحدث عن كيفية توظيف الحراك الشعبي وهذا التعاطف أخي أحمد لتحريك الجمود السياسي لشيء على أرض الواقع حقيقي غير التنديد والشجب وكل ذلك.
1: نعم صحيح، كنا في حراكنا الدولي دائما نطالب من الإخوة الرفاق أن يتخذوا مواقف حقيقية على الأرض وسياسات واضحة. حقيقة كان هناك نجاح في إسبانيا ونجاح في عدد من الدول مثل فرنسا أيضا ومجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية ودول صديقة في إفريقيا بفرض عقوبات على إسرائيل وأخذ مواقف سياسية واضحة ضد الانتهاكات الإسرائيلية. أنني أرى الآن أن هناك فرصة حقيقية أمامنا نحن الشعب الفلسطيني، حيث أصبحت قضية فلسطين معيار انتخابي، أي أنها تقرر من ينجح ومن يسقط في الانتخابات. فهذا بحد ذاته أصبح كوجود لوبي فلسطيني رغم شح الموارد لدينا، يعني نحن مش بأموال أو من خلال ما يفعله مثلا الآيباك في أمريكا بالرشاوي ودعم الحملات الانتخابية، لا نحن من خلال الضمير الحي لدى الإنسانية تشكل هذا اللوبي الضاغط من خلال الشارع نفسه. وهذه فرصة أعتقد تاريخية لنا الآن أنه أصبح لدينا هذا الحشد الشعبي في أوروبا وأمريكا وفي أمريكا اللاتينية وكل العالم. علينا أن نتوحد جميعا وأن نتوحد في رسالتنا للعالم وأن

0: مخالفات بيننا بيننا نحن كفصائل فلسطينية في رسالتنا للعالم الدولي أن نستغل هذا التنامي في الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية للتأثير على أعضاء الكونغرس والبرلمانات في الدول الغربية، وهي الدول الأساسية التي تزود إسرائيل سواء بالمال أو السلاح والدعم السياسي والحصانة الدبلوماسية التي حصل عليها من الفيتو الأمريكي في الأمم المتحدة ونفاذه من العقاب. إذا استطعنا بتوجيه هذا الحراك الشعبي بالطريق الصحيح، وأعتقد أن نحن الآن نعمل بشكل جيد وعلينا صحيح. أن نستمر وتكثيف هذا التواصل
1: والإعلامي أيضا. أخي أحمد سأتوقف عند الإعلامي أيضا لأننا نشاهدك فعليا في أغلب الفضائيات الدولية باللغات الغير عربية أيضا لإيصال فعليا ما يحدث من جرائم لشعبنا للشارع الأوروبي. كيف ترى مدى تأثير ذلك فعليا وإيصاله؟
0: هذا الشيء مهم جدا. الإعلام، اللغة في الإعلام هي من أهم ما يمكن العمل به الآن، لأنه كان على مدى التاريخ الصهيونية مسيطرة على الإعلام الغربي حقيقة. الرواية الصهيونية كانت مسيطرة. الآن الحديث مع الإعلام الغربي وبلغاته أصبحنا قادرين على تفنيد هذه البروباغندا الإسرائيلية. وبعد ما شاهده العالم من جرائم، الناس بدأت تبحث، تريد أن تفهم ماذا يحدث. فتواصلنا الدائم وظهورنا على الإعلام ومواجهة الرواية الصهيونية ساعدت المتضامنين ليفهموا الحقيقة وليكونوا هم أيضا محاججين ضد الصهيونية، محاججين للقضية الفلسطينية. هذا الظهور الإعلامي بالتحدث بلغتهم بدد الكثير من الأوهام التي كان يظنها العالم الغربي حول إسرائيل. هذه الديمقراطية أصبحت عبارة عن وهم. أي ديمقراطية هذه التي تجوع الأطفال وتقتلهم؟ أي ديمقراطية هذه التي تعذب الأسرى وتمارس أبسع أنواع الجرائم؟ هذا كله ساهم
1: وفند فعليا الرواية الإسرائيلية وأكاذيبها التي لا استمرت لعقود بنشرها لهذا المجتمع الدولي.
0: بكل تأكيد الصهيونية الآن هي في أضعف أوقاتها، والرواية الصهيونية فشلت في أن تواجه الحقيقة الفلسطينية. لذلك لابد من تكثيف العمل بهذا الاتجاه، ولابد أيضا من تعزيز روايتنا بالحقائق وبالأرقام وبالإحصائيات. هناك العديد من للأسف الإعلاميين الذي تم شراؤهم من قبل الصهيونية يحاولون تضليل الشارع، ولكن جهودنا وعملنا سواء على السوشيال ميديا أو على الإعلام الرسمي الغربي هذا مهم لمواجهة هذه الأكاذيب. الآن الشارع كله متضامن مع الشعب الفلسطيني، علينا أن نكون على قدر من المسؤولية والوحدة الوطنية لنتحرك معا في هذا التضامن الدولي لما ليحقق مكاسب لفلسطين وشعب فلسطين. هذا أهم شيء ممكن أن نقوم به الآن، وأن نوحد لغة الخطاب في مواجهة الصهيونية.
1: أشكرك جزيل الشكر على كافة هذه الجهود في ظل دائما نؤكد أنتم مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج. الأخ أحمد فتوح الناطق باسم حركة فتح في أوروبا كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك. إذن ما زلنا نتواصل وإياكم مباشرة في برنامج حراك دولي. وفعليا رحبت الرئاسة الفلسطينية مستمعينا ومشاهدينا في البيان المشترك الصادر عن قادة مجموعة الدول الأوروبية الستة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النرويج وهولندا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، والذي أدانوا فيه تصاعدا في المستوطنين سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدوا فعليا عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي. وفي ظل إدراج أيضا الأمم المتحدة لإسرائيل على قائمة العار لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاعات نتيجة فعليا ما قاموا به وممارسته بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والغير قانوني. وأيضا للحديث حول الاستراتيجية السياسية والانتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وبناء التحالفات بين منظمات فلسطينية ومنظمات غير فلسطينية. للحديث ينضم لنا مباشرة الدكتور جوني ضبيط عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا مباشرة معنا. تحياتي لك دكتور.
2: تحياتي لك أخت فلسطين ولمستمعينك الكرام.
1: تحياتي لك دكتور. سأبدأ الحديث معك حول هذه بداية الفعاليات والحراك الذي ما زال مستمرا في الولايات المتحدة بأعداد هائلة دعما للهوية الفلسطينية والذي تنظمه فعليا المؤسسات الفلسطينية الجالية الفلسطينية. أهمية استمرار فعليا هذا الزخم الشعبي دكتور، وكيفية استخدامه اليوم في فعليا تحريك الجمود السياسي الرسمي.
2: نعم بالتأكيد، يعني كما ذكرت الولايات المتحدة تشهد التحضيرات للانتخابات النصفية التي ستجري في شهر 11 من هذا العام. نحن نعول على نتائج هذه الانتخابات ونعمل جاهديا بشكل مباشر وغير مباشر من أجل يعني تغيير الواقع السياسي، خصوصا ما أقصد بهذا الكونغرس الأمريكي في شهر 11. اليوم على سبيل المثال هناك 6 ولايات ومنها الولاية التي أعيش فيها ولاية أيوا تخوض انتخابات تمهيدية، انتخابات حزبية، وهي يعني هناك مرشحين عدة لمناصب مختلفة. واليوم يعني في داخل الحزب الديمقراطي وداخل الحزب الجمهوري يتنافسون ضد بعض من أجل يعني تقرير من سيكون المرشح النهائي لكل منصب في الانتخابات النصفية في شهر 11. فعلى سبيل المثال اليوم يعني نرى يعني انتخابات تمهيدية كبيرة في 6 ولايات كما ذكرت، منها ولاية أيوا، كاليفورنيا، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، مونتانا، وساوث داكوتا. يعني هناك تحضيرات بشكل كبير من قبل الحزبين على يعني لنكون صريحين من أجل كسب هذه المعركة. الأرقام والإحصائيات تدل أن الحزب الديمقراطي يتجه إلى انتصارا حقيقيا في الانتخابات النصفية، وأيضا يتجه إلى السيطرة مرة أخرى على الكونغرس الأمريكي. فإذا ما يعني نجحنا كحزب ديمقراطي في الولايات المتحدة من يعني النجاح في هذه الانتخابات والسيطرة على الكونغرس الأمريكي، سوف يعني يكون هذا نتائجه بشكل كبير، يعني نتائج منيحة جدا من أجل إيقاف سياسات ترامب وإدارته المتطرفة والداعمة بشكل أعمى للكيان الصهيوني.
1: ولكن دكتور أنت أيضا كمسؤول عن البرنامج السياسي في حزب الديمقراطي، وهذا يعتبر موقع استراتيجي داخل الحزب، أنتم في فعليا تتحدون في أولويات الحزب وتحددون عفوا أولويات هذا الحزب السياسية وتوجهاته فعليا الفكرية بأهمية فعليا إيصال أهمية القضية الفلسطينية، الوجود الفلسطيني، وعزل دولة الاحتلال فيما يحدث فعليا من انتهاكها للقانون الدولي والإنساني وغير ذلك.
2: نعم يعني كما ذكرت يعني أنا مسؤول برنامج الحزب السياسي في ولاية أيوا، وعملنا جاهدين من أجل يعني نقل الرواية الفلسطينية الحقيقية ووضعها كجزء من هذا البرنامج السياسي، ونجحنا بشكل كبير وهذا الحمد دائما لله عز وجل. ويعني سوف نعمل بشكل كبير من أجل نقل هذه يعني النجاحات إلى ولايات أخرى، لأنه في النهاية برنامج الحزب الديمقراطي في كل الولايات المتحدة هو مزيج من برنامج الحزب الديمقراطي الذي يأتي من كل ولاية في الولايات المتحدة. ولهذا يعني وضع الرواية الفلسطينية والقضية الفلسطينية في داخل هذه البرامج السياسية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة في كافة الولايات سينتج عنه برنامج أفضل بكثير للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.

0: ولا يبدون أي تعاطف كالسابق مع دولة الاحتلال.
1: نعم، هذا التغيير حاصل في الولايات المتحدة، وهذا نتيجة يعني للحراك الفلسطيني الأمريكي على الساحة الأمريكية. جاليتنا بمؤسساتها الممتدة على الساحة الأمريكية، وأيضا المؤسسات الصديقة للجالية الفلسطينية والذي نعمل سويا من أجل نشر هذه الحقائق، تعمل بشكل كبير من أجل هذا التغيير. يعني هذا التغيير لم يحصل في ليلة واحدة، هذا التغيير أتى نتاج للعمل الدؤوب الذي والمستمر الذي تقوم به جاليتنا وأيضا الجاليات الصديقة من أجل تغيير الواقع في الولايات المتحدة، ومن أجل مشاركة السردية الفلسطينية مع يعني الناخب الأمريكي والشعب الأمريكي. ولهذا رأينا هذه التحولات وهم يعلمون ذلك، ولهذا يعني نحن نقول أن فلسطين هي تحصيل حاصل في هذه الانتخابات القادمة. من يقف بجانب فلسطين سينجح، ومن يقف ضد فلسطين ومع المحتل سوف يفشل، وهذا هو يعني الذي نعمل عليه في هذه السنة تحديدا في هذه الانتخابات النصفية القادمة في شهر نوفمبر.
0: هناك أيضا لأول مرة دكتور إبك بدأت تتحدث عن دعمها لمرشحين، وهناك ما أصبحوا فعليا اليوم يخشون من الأصوات التي إبك تدعمهم، هذا كيف يمكننا استخدامه أيضا في إطار وجودكم في الحزب الديمقراطي دكتور؟
1: نعم، يعني في داخل الحزب الديمقراطي هناك أيضا يعني كما ذكرتي لا أستطيع أن أقوله انقسام، ولكن هناك طيار داخل الحزب الديمقراطي يتجه لدعم يعني المرشحين المؤيدين للكيان الصهيوني، والداعم له طبعا كما ذكرتي منظمة إيباك الصهيونية. لهذا يعني نحن نعمل بشكل جدي من أجل إيقاف يعني تأثير هذه المجموعة داخل الحزب الديمقراطي. في التحصيل الحاصل كما ذكرت الغالبية خصوصا داخل الحزب الديمقراطي أصبحت تتجه إلى دعم المرشح الذي يدعم الحق الفلسطيني والذي يقف من أجل يعني حرية الشعب الفلسطيني من هذا المحتل، ولهذا هم يعلمون هذا، يعني ينفقون الملايين من الدولارات وفي النهاية يعني يخسرون. على سبيل المثال في الانتخابات التمهيدية قبل حوالي أسبوع في ولاية بنسلفانيا، يعني هناك كان مرشح ووضع القضية الفلسطينية قضية محورية في حملة الانتخابية، اسمه كريس راب، وكنا لا نتوقع أنه سينجح في هذه الانتخابات، وهو الذي نجح في الانتخابات التمهيدية في ولاية بنسلفانيا واللي راح يعني تقبل الكونغرس في الانتخابات النصفية في شهر 11. فالتغيير حاصل ونرى نتائجه، ولكن علينا أن نكمل هذا المشوار ونكمل هذا العمل من أجل يعني الحصول على نتائج تكون في صالح يعني القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من داخل هذا الكونغرس.
0: بالحديث أيضا عن لغة الخطاب دكتور وأهمية لغة الخطاب مع جيل الشباب فعليا في هذا الحراك الشعبي الطلابي الجامعي الذي نشهده في الولايات المتحدة الأمريكية، كفلسطينيون أكيد تواجهكم تحديات، وبرأيك أهمية هذا الخطاب كيف يمكن أن يساعد ويساهم في استمراره وتحريك هذا الجمود السياسي وتغيير القرار الرسمي؟
1: نعم، يعني تواجهنا يعني مشكلات وصعوبات، وهذا لا يعني أننا سنقف بهذا العمل بهذا الاتجاه. يعني حكومة وإدارة الرئيس ترامب وضعوا يعني قيود كبيرة على الجامعات والكليات من أجل الحد من هذه المظاهرات ومن أجل الحد من النشاطات يعني الداعمة للشعب الفلسطيني. ولكن على سبيل المثال في الأسبوعين الماضيين يعني شهدنا احتفالات تخريج في الجامعات والكليات على مستوى الولايات المتحدة، وشهدنا أيضا طلبة مختلفين في هذه الجماعات يحملون العلم الفلسطيني وهم يعني على الستيج وهم يعني

0: يعني يقبلون الشهادات من جامعاتهم، فهذا يعني يعطيك دفعة قوية ودفعة يعني إيجابية بأن الكلمة الفلسطينية والرواية الفلسطينية والسعودية الفلسطينية موجودة بشكل قوي في الجامعات الأمريكية. شهدنا هذا بشكل كبير. وعلينا كما قلت في السابق، علينا الاستثمار في جيل الشباب، لأنهم هم من سيقودوا الولايات المتحدة في المستقبل، هم من سيصنعون التغيير في المستقبل. ولهذا يعني هناك استراتيجية للعمل معهم في الجامعات، في المدارس، حتى في الشارع، من أجل الوصول إليهم وتغيير هذا الاتجاه لصالح القضية الفلسطينية.
1: أشكرك جزيلا. شكر. كنت معنا مباشرة دكتور جوني ضبيط، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا. وكنت معنا دائما نؤكد أنتم الواقع فعليا والمرآة للواقع الفلسطيني في الخارج، لإيصال جميع هذه الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني والتي ما زالت مستمرة، لتحريك فعليا الدول والمجتمع الدولي عند مسؤولياته بشيء حقيقي على أرض الواقع لمحاسبة دولة الاحتلال وإيقاف هذه الجرائم. إلى هنا نصل نهاية مشوار اليوم من برنامج حراك دولي. كنت معكم أنا فلسطين حجة، وأشكر الزملاء سماح العرجة ومدحت جبارين وجهاد سليمان. دمتم بكل خير.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أحداث اليوم، البانوراما الإخبارية من صوت فلسطين، متابعة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية في أحداثنا لهذا اليوم. البداية من قطاع غزة، 10 إصابات في خان يونس في قصف للاحتلال لنقطة شحن. أيضا نتابع وياكم المستعمرون يحرقون محاصيل زراعية جنوب مدينة نابلس. وفي أحداث اليوم نتابع وإياكم الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم دفعة مالية قريبا إلى الخزينة الحكومية. هذه الملفات بالإضافة لأبرز المستجدات والتطورات الميدانية لهذا اليوم نتابعها وإياكم في أحداث اليوم، لكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميل وديع شحادي. مساء الخير وديع.
3: مساء النور لك زميل محمد، أهلا بكم سيداتي وسادتي. استشهد 3 شبان وأصيب 4 آخرون في قصف قوات الاحتلال على دير البلح والزويدة وخان يونس. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم، طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المغير شمال شرقي رام الله، ونكلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على قرية أم صفة شمال غربي رام الله. أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منازل شرق بلدة يطا تؤوي العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة، ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف الاعتداءات. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري، ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات للدفاع الجوي فقط. هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم 3 منازل في قرية كابول بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء بدون ترخيص. تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وجدد الجيش الإسرائيلي انذار سكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مكررا اتهام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوب صيدا في جنوب لبنان. في غضون ذلك أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على الاقتراح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات مقابل توقف الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. وأعلن ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم شن غارة كبيرة على بيروت وأن نتنياهو استجاب. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما وصفه بأركان نظام الإرهاب في إيران قد تصدع، مؤكدا أنه لن يعود إلى ما كان عليه وأنه سيسقط في نهاية المطاف. قتل أكثر من 18 شخصا جراء إطلاق روسيا لمئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا في ساعة مبكرة اليوم. وأعلن الجيش الروسي تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفا مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني. أخيرا في هذه النشرة، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ومعتدل في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، نعود مرة أخرى والزميل محمد أبو الرب.
4: شكرا وديع، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ملفات أحداث اليوم. البداية من غزة، ارتقاء مواطن وإصابة 4 آخرين في شرق دير البلح إثر استهدافات قوات الاحتلال، فيما أفادت مصادر صحفية بإصابة 10 مواطنين في قصف للاحتلال لنقطة شحن في خان يونس. تفاصيل التطورات الميدانية وتابعها مع شادي الباز مراسلنا في غزة. شادي، مساء الخير.
5: مساء الخير لك محمد والأستاذ المستمعين. يعني تطورات متلاحقة محمد، خلال الساعات الماضية شهيد في مناطق وسط قطاع غزة بالتحديد في مدينة دير البلح باستهداف طائرة مسيرة لمركبة، وأيضا الحديث يدور عن شهيد وعدد كبير من الإصابات، بلغت قرابة 19 إصابة في خان يونس استهداف لنقطة شحن من قبل الطيران الاستطلاع، حيث كان قد استهدف يعني منطقة المعسكر الغربي بالقرب من مسجد الشافع جنوب قطاع غزة. والحديث يدور كما تحدثت عن شهيد وعدد كبير من الإصابات وصلت إلى المستشفيات في خان يونس جنوب القطاع، وهذا يرفع عدد الشهداء منذ الصباح حتى اليوم إلى 3 شهداء. والحديث أيضا في بعض وسائل الإعلام يدور عن 4 شهداء منذ الصباح هذا اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة يعني أن هناك كان شهيد في المناطق الشرقية لمحافظة غزة، وبالتالي يعني أوضاع ميدانية صعبة للغاية مع تصاعد حدة الغارات التي يقوم بهذا الاحتلال. وهذا يعني متوقع أيضا محمد في ظل ما يعلن عن وقف إطلاق النار في لبنان، وبالتالي الاحتلال سوف يركز بشكل أكبر على قطاع غزة. طيران الاستطلاع ما زال يحلق في أجواء القطاع بشكل كثيف جدا، وهذا لا ينذر بالخير في ظل يعني ما يقوم بهذا الاحتلال من استهدافات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأيضا العمليات النسف والتفجير وتقديم أو يعني قدم المزيد من الأراضي في قطاع غزة عند الخط الأصفر. الأوضاع الميدانية صعبة للغاية، وهذا ما توقعناه خلال الفترة الماضية، ونتوقع المزيد من مثل هذه الاستهدافات التي يقوم بهذا الاحتلال في كافة مناطق القطاع في محاولة من الاحتلال ربما للعودة تدريجيا إلى الحرب على قطاع غزة والأوضاع الميدانية الصعبة التي تحدثنا فيها. هذا إضافة طبعا إلى الوضع

0: الإنسان الذي ربما مع صباح هذا اليوم كنا نتحدث فيه زميل محمد والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها المواطن وفي ظل هذا الاحتياج الكبير وأيضا في ظل انهيار المنظومات بكاملها في قطاع غزة وأيضا الترقب لدخول امتحانات الثانوية العامة قريبا وبالتالي ربما المواطن في ظل هذا المشهد الصعب يعني يحاول التعايش مع هذه الأزمات المتلاحقة ولكن الأمور صعبة بالتأكيد في قطاع غزة. زميل محمد
1: شكرا جزيلا شهد الباز مراسلنا من غزة على كل هذه الإيضاحات. هذا هو في ذات الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال استهدافات لأبناء شعبنا في قطاع غزة، أيضا يواصل حصاره على إدخال المستلزمات الطبية وكذلك المستلزمات الغذائية، والذي بهذا الشأن حذر الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة من تفاقم الأزمة الإنسانية وأيضا تدهور الأوضاع الصحية في ظل هذا الحصار المفروض على المعدات والمستلزمات الطبية.
2: الحصار هي الذي تفرض إسرائيل هي قيود على مختلف نواحي الحياة خصوصا جزء كبير منها على الاحتياجات الصحية الحقيقية بما فيها الأدوية المواد المخدرية الأجهزة الطبية المختلفة وحتى هناك قيود على الأفراد وعلى الطواقم الصحية والوفود الصحية اللي حابة تيجي على قطاع غزة وتساعده وهو حصار طويل الأمد وهو ليس وهو أنا أعتقد أنه ليس فقط حصار هي سياسة ممنهجة إسرائيلية تتبع وستستمر طويلا بهذه الطريقة. القطاع الصحي والوضع الصحي لا يزال هش أمامه الكثير من القيود وأمامه كثير من التحديات اليومية اللي بتجعل قدرته على الصمود صعبة دائما صعبة وهناك تهديدات دائما بالتوقف عن العمل أو التقلص التدريجي للخدمات إلى وصولا إلى تهديدات بالانهيار التام طالما أن هناك لا توجد منظومة بالأساس قوية للصحة منظومة تعمل وتعتمد فقط على التمويل الخارجي وعلى خدمات لها علاقة فقط بالطوارئ دون القدرة على تحسين الوضع خصوصا من بنية تحتية من زيادة عدد الخدمات أو ضمان حق الناس بالوصول والحصول على الخدمات بضل نظام صحي هش تحدياته كثيرة يوميا في معركة صعبة للأمانة حتى يستمر بالصمود وهو صمد يعني طوال فترة العدوان وحتى هذه اللحظة صمد فقط لاجتهادات الأطباء واجتهادات الكوادر الصحية ويعني خلينا أقول بسياسات مختلفة تم انتهاجها في الوزارة وفي وكالة الغوث وفي المؤسسات الأهلية اللي كلها تعرضت لقصف كبير ولدمار كبير وخسارات كبيرة وكلها معرضة لحصارات بالموارد وتدفق هذه الموارد بشكل دائم لأنه نقدر نقول أنه القطاع الصحي صمد مش بأفضل حال على الأكيد بأقل الخدمات تقليص خدمات لأنه صمد لأنه كل مقدمين قطاع الصحي والخدمات الصحية فاهمين إن هم واحد من أحد أعمدة الصمود للشعب في قطاع غزة.
1: طيب الآن أيضا يعني في ظل هذا النقص للأدوية والمستلزمات الطبية كيف أيضا يساهم ذلك في انتشار الأمراض وخاصة نتحدث عن فصل الصيف وهناك أيضا كثير من الأمراض التي تنتشر وشكاوى من المواطنين عن بعض الأعراض
2: على الأكيد بداية الموضوع له علاقة بالمحددات التي تسبب المرض بداية من أنه البيئة المحيطة اللي بعيش فيها اللي احنا بنعيش فيها في قطاع غزة هي بيئة خصبة لحدوث الأمراض عندك تكدس نفايات عندك عدم معالجة لمياه الصرف الصحي عندك تكدس في السكان بعيشوا في ظروف لا إنسانية خيام بالية لا كانت تحميهم من برد الشتاء ولا تحميهم من حر الصيف درجة الحرارة في الصيف داخل الخيمة بتصل 50 و60 درجة مئوية يعني العيشة داخل الحياة داخلها مستحيلة الاختلاطات والازدحامات السكانية كثرة النزوح من مكان إلى مكان ونقص الموارد اللي ما بتسمح للأشخاص يحافظوا على النظافة الشخصية أو على التغذية السليمة كإجراءات وقائية كلها بتؤدي إلى حدوث هذه الأمراض الأمراض في قطاع غزة تحدث بنسب كبيرة وهناك يعني في القطاع الصحي أنا بنمر في في في, في

0: في ملفات معقدة وفي ملفات تستحدث في مكافحة الأمراض. الملفات المعقدة لما بنتحدث عن السرطان، بنتحدث عن الجرحى اللي بحاجة إلى العلاج خارج قطاع غزة، اللي بيحتاج عمليات جراحية، بنحتاج على الأمراض المزمنة اللي بحاجة إلى تدفق دوائي دائم شهري عشان تقدر تسيطر على المرض. بنتعرض إلى وبائيات مختلفة من مرحلة إلى مرحلة، لكن أهمها أمراض الإنفلونزا وأمراض الشتاء، أمراض الجلدية وأمراض النظافة الشخصية اللي بتاخذ منحنيات وبائية بالانتشار، بمعنى الانتشار. وهناك يعني ما يستحدث من أزمات دائما على السطح، يستحدث مثلا بتتفاجأ بفيروس جديد زي ما تفاجأنا سابقا بشيء شبه بأنه قد يكون كورونا، بنتفاجأ مثلا بارتفاع مثلا في السحايا وهكذا. فالنظام الصحي في التعامل بهذه الطريقة هو معقد، لأنه الأمراض التي تحدث كثيرة، القدرات التشخيصية في القطاع الصحي ضعيفة، وقدرة مكافحة الأمراض وعلاجتها والتعامل معها في ظل هذه القيود على الموارد صعبة. فبالتالي هذا كله انعكاساته واضحة كانت على حياة الناس، على عدد الوفيات، على الأمراض، عدد الأشخاص اللي يعانون من أعراض مختلفة دون الوصول إلى تشخيص لسه، يعني في عدد زي هيك، وعدد المضاعفات، الناس اللي تعرضت إلى المضاعفات خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة اللي صار عندهم مضاعفات دائمة في شبكية العين، في قدم سكرية، في اعتلالات عصبية مختلفة، في وظائف الكلى وهكذا ووظائف أخرى.
1: وطبعا
0: مرضى السرطان اللي انتقلوا من مرحلة كان ممكن التعامل معها والعلاج معها إلى مرحلة أكثر سوءا، المرحلة الثالثة ومرحلة رابعة، تصعب وتقود عمليات العلاج إذا وصل هذا العلاج أو إذا سافر هذا المريض للعلاج.
1: نعم طبعا دكتور، نتحدث يعني أيضا عن استمرار الاستهدافات وبالتالي زيادة في أعداد المصابين، وفي ذات الوقت هناك إغلاق لمعبر رفح، وإذا فتح يكون هناك مغادرة للمرضى أو الجرحى بشكل يعني محدود جدا.
0: على الأكيد إسرائيل لسه مستمرة في سياسة جديدة تسمى سياسة استهدافات ممنهجة، لكن هي أكثر أبعد من ذلك. هي أول حاجة تقيد حركتنا كلنا في قطاع غزة، لأنه فيش حدا يشعر أنه هو في مكان آمن، بيتفاجأ الكل في أي مكان. وزي ما حدث في العيد عندما الناس لما كانت بتتسوق وبتشتري ملابس عيد لأطفالها تفاجأت بصواريخ بتنزل في المكان وهكذا. النقطة الثانية، فيش حدا في مأمن صراحة من القصف الإسرائيلي أو السياسات الإسرائيلية. يعني هناك سياسة بتحارب المؤسسات في إسرائيل، بالمؤسسات الفلسطينية، هناك سياسة بضم مزيد من الأراضي وتحويل يعني من 60 إلى 70% من قطاع غزة، هناك تهديدات دائما، وهذا وضع معقد ومركب طالما لا توجد حلول واتفاقيات. ودائما قطاع غزة تحت التهديد الدائم، إما أن إسرائيل تقوم بالاحتلال الدائم، إما تبقى الوضع هذا على ما هو عليه كاستمرار في السياسة. وهذا كله طبعا هذه السياسات هي اللي لها على يعني أحد أكبر المتأثرين من السياسات الإسرائيلية والقطاع الخدماتي. لحتى الآن في قطاع غزة التعليم لم يستأنف بطريقة تسمح للطلاب بالتعليم، يعني والقطاع الصحي لم يستأنف الخدمات الصحية بطريقة تسمح لضمان الوصول الكامل لهذه الخدمات أو ضمان رفع جودة هذه الخدمات وعلى الأقل التخفيف من الوفيات والمضاعفات. الكل بيعمل بالحد الأدنى ضمن هذه السياسات، وأنا أعتقد أنه هذا اللي هي إسرائيل نوعا ما بدايات قطاع غزة، بدها أنه يكون هناك معاناة دائمة، هاش حدا يرفع راسه في قطاع غزة، بدها الكل يبقى رهن السياسات الإسرائيلية. الكل بيعاني عشان يسافر على للعلاج خارج قطاع غزة، مع أنه الكل عارف أنه في 20,000 اللي استنى سنة ونص وضايل في فائدة من السفر إلى العلاج في الخارج. طبعا لا، بس في جزء من الناس بدها تسافر تهرب من الواقع الأليم اللي بنعيشه في قطاع غزة. يعني مش فقط قصة مرضية وقصة علاج، ولكن في بيئة غير قابلة للحياة بقطاع غزة، وهذه البيئة تزداد يعني معامل عوامل عدم القدرة على الاستمرار في الحياة في قطاع غزة تزداد في النهج الإسرائيلي. وإسرائيل هو هذا بالضبط اللي عم تنتهجه، يعني

0: شكرا
1: المواطنين في قطاع غزة من الحياة.
0: شكرا جزيلا دكتور بسام زكوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. أيضا ما زلنا نتواصل وياكم وفي متابعة التطورات في لبنان ينضم إلينا مراسلنا بلال حجازي. بلال مساء الخير. أهلا بك. آخر المستجدات الميدانية بلال.
2: نعم يعني الواقع صعب في لبنان وبرغم كل ما تم الحديث عنه بالأمس مساء تحديدا من الوصول إلى بعض التفاهمات التي من شأنها يعني أخذ المسار السياسي نحو وقف شامل لإطلاق النار وهو ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بعد أن كان هناك تهديد من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا التهديد يعني خلق هلعا لدى الناس وشهدنا حالة نزوح كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت. خرج ترامب لاحقا ليقول بأن وبعد سلسلة من الاتصالات بخصم الجانب الرسمي اللبناني وتحديدا اتصال جمع بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس اللبناني جوزيف هون تم التوصل إلى صيغة معينة لعدم التصعيد والذهاب واستعداد كامل الجغرافيا اللبنانية، ولكن هذا لم ينعكس على الجنوب اللبناني على كافة الأقضية على الأقضية الجنوبية. نتحدث عن قضاء صور، قضاء مشعيون، قضاء بن جبيل، قضاء المطاطية، كل هذه الأقضية وبلداتها وقراها تتعرض منذ الصباح لعقارات وقفت مدفعين عنيف، وهذه الغارات تخلف أيضا ضحايا بشكل كبير وعدد كبير من الشهداء. يعني بحسب آخر المعطيات التي تحدث عنها مركز عمليات طوارئ الصحة هناك غارة استهدفت بلدة المروانية قضاء صيدا، والقتيلة النهائية لهذه الغارة 6 شهداء من بينهم سيدة وطفلان وعدد كبير من الجرحى. في صور تحديدا تم بالأمس استهداف مجموعة من المباني في محيط المستشفى الأكبر في مدينة صور وهو مستشفى جبل عامل. هذا الاستهداف يعني لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الضحايا من تحت الركام والأنقاض نتيجة الدمار الكبير الذي شلفته هذه الغارة حتى اللحظة القتيلة غير النهائية 5 شهداء وأكثر من 60 جريحا. المستشفى تضرر بشكل كبير بخاصة قسم العناية المركزة فيه الذي كان يعني الجهة المقابلة لهذا الاستهداف. ما أحاول قوله هو أن الواقع الميداني في الجنوب اللبناني يشهد تصعيدا كبيرا. نتحدث أيضا عن محاولات التقدم البري من الناحية الداخلية من ناحية قضاء مرجعيون والمحاولة على السيطرة على المسارات والطرق التي تربط بين الجنوب اللبناني والبقاع الغربي في محاولة لفصل جغرافيا الجنوب اللبناني عن بقية الجغرافيا اللبنانية، وهو ما فعله الاحتلال منذ بداية هذا العدوان عندما قام باستهداف الجسور وقطع معظمها الجسور التي تربط جنوب الليطاني بشمال البلاد. هذه المحاولات مستمرة. تم تفجير جزء كبير من قرية بين والتي تقع ضمن قضاء مرجعيون وهو الآن يتقدم بريا في تلك المناطق بعد أن سيطر على مرتفعات الشقيق ووادي السلوقي وتمركز داخل قلعة الشقيق بحسب ما تبعنا خلال الأيام القليلة الماضية.
0: شكرا جزيلا مراسلنا بلال حجازي من لبنان على كل هذه الإيضاحات. أحرق مستعمرون إرهابيون مساحات من الأراضي الزراعية في بين قريتي اللبن الشرقية والساوية. عن ذلك معنا رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية سيد عقوب عويس. مساء الخير.
3: مساء الخير إلى كل المستمعين، تحياتي.
0: أهلا بك. إذن ما الذي جرى في هذا اليوم؟
3: نعم، في ساعات الظهيرة أقدم مستوطنين المستوطنات المجاورة بإحراق سهل اللبن الشرقي وهو سهل زراعي طبعا مليء بالقمح، بالإضافة إلى جزء من سهل الساوي تم إحراقه بشكل طبعا بشكل مستفز. وهي الإجراءات المستمرة من قبل عصابات الاحتلال اللي أصبحت الذراع لهي الحكومة اليمينية المتطرفة أصبحت بشكل يومي سواء بإحراق المحاصيل الزراعية أو قطع أشجار الزيتون في المنطقة أو مهاجمة البيوت بالأمس وقبل الأمس. الحقيقة أنه المستوطنين في المنطقة بشكل مستفز بكل يوم يقدمون إلى إحراق الأراضي، تقطيع أشجار الزيتون، مهاجمة البيوت، إغلاق الطرق، ضرب السيارات بالحجارة. بالواقع هذه الحالة المستمرة تحتاج إلى وقفة مع ذاتنا من أجل عمل خطة وطنية شاملة لحماية أهلنا.
0: ويعني نشهد في الفترة الأخيرة تصعيد في هذه الهجمات الإرهابية في كافة أماكن، يعني في كافة أنحاء الضفة.
3: نعم، هو الحالة الحقيقة في كل أنحاء فلسطين. احنا ما بنشوف الأخبار ولا صفحات الفيسبوك أو غيرها السوشيال ميديا هجوم مستوطنين في القرية الفلانية، هجوم مستوطنين في القرية الفلانية، في المدينة الفلانية، بالخليل، بالجنين، بالشمال، بالوسط، بالجنوب، حالة كاملة متكاملة. لذلك يجب علينا أن نكون في عنا حالة وطنية شاملة لمواجهة هذا الإجرام وهذا التوحش الاستيطاني اللي احنا بنعتبره ذراع أكيد لهذه الحكومة. ويجب أن تكون وقفة وطنية شاملة ومناقشة الذات من أجل حماية المواطن.
0: وبالتالي سيد يعقوب، يعني تداعيات هذا الهجوم الإرهابي المتكرر على القرى والبلدات الفلسطينية وتحديدا اللبنة الشرقية وكما جرى اليوم، هناك اعتداءات كانت على المنازل، على المواطنين، على المدرسة حتى.
3: نعم، انت تخيل انه الفلاح الفلسطيني بعمل في أرضه لمدة 6 شهور وبالآخر في لحظات بتم إحراق وتدمير محصول الزراعي اللي بكوت أولاده واللي وهو بشكل القيمة الاقتصادية لوضعه البيتي. تخيل معنا هذا الموقف، تخيل أشجار الزيتون اللي بتعب عليها الفلاح الفلسطيني لعشرات السنين عمرها أكبر من الاحتلال بتم تدميرها خلال لحظات. طبعا هاي الاعتداءات أكيد بتشكل خطر على المجتمع الفلسطيني، تغيير الوجه الفلسطيني لهاي الأرض، بحاولوا تغيير التاريخ الفلسطيني من خلال تدمير تاريخنا وحضارتنا الفلسطينية. وهي الإجراءات المستمرة من شأنها تدمير الروح الوطنية لكثير من الناس. طبعا احنا بنطالب أهلنا وبنطالب شعبنا أن الصمود أمام هاي الهجمة الشرسة، الصمود على أرضهم وزراعة أرض والاستمرار مهما حدث. بتضل هاي أرضنا وهاي بيوتنا ولازم ندافع عنها ولازم نحميها حتى لو وصلت تخلي من يتخلى عنها كأبناء الشعب. شعبنا قادر على إعادة البوصلة، قادر على حماية نفسه ولكن تحتاج إلى الصبر والصمت.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد يعقوب عويس رئيس مجلس قروى اللبنة الشرقية على كل هذه الإيضاحات. في شمال غرب رام الله قرية أم صفا، مستوطنون إرهابيون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات باللغة العبرية معادية للفلسطينيين. عن ذلك معنا السيد مروان صباح رئيس مجلس قروى أم صفا. سيد مروان مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يعني ما الذي جرى بداية؟
1: في تمام الساعة 2:30 من فجر اليوم قامت مجموعة من قطاع المستوطنين بمهاجمة بيتي وحرق المركبة إلي خاصة، مركبة الخاصة ومركبة أخوي، وحطوا شعارات عنصرية معادية لنا بالتهديد والوعيد، وحاولوا حركة أخرى سيارة لجاري. يعني والاعتداءات على قرية أم صفا تزداد يوما بعد يوم.
0: طب يعني شو أثر هذه الاعتداءات عليكم؟
1: حقيقة نحن قرية أم صفا تعاني من حصار مطبق منذ أكثر من 3 سنوات، اعتداءات شبه يومية من قطاع المستوطنين، مصادرة كافة أراضي قرية أم صفا. قرية أم صفا يبلغ مساحتها 4800 دلم، ما تبقى منها فقط هو 300 دلم الذي موجود عليها منازل المواطنين. حقيقة نحن نعيش في وضع صعب، وضع مأساوي صعب، يعني حصار خانق، اعتداءات متكررة من قبل قطعان المستوطنين من أجل تهجيرنا من أراضينا، من أجل دفعنا للرحيل. نحن في قرية أم صفا نقول رسالة واضحة، نحن صامدون في أراضينا ولن نرحل.
0: ويعني بالنسبة لهذا الحصار المفروض على القرية، الاعتداءات المتكررة عليكم، يعني الهدف الاستعماري والاستيطاني من ذلك ما الذي يخطط له المستوطنون؟
1: هو تهجير أهالي قرية أم صفا وإقامة تجمع استيطاني كبير بدون مستوطنة حلميش غربا ومستوطنة عطيرة شرقا. وحقيقة قرية أم صفا هي من القرية التي لم يفتح مداخلها بشكل كامل، حصار مطبق، اعتداءات متكررة، قطع للأشجار، اعتداء على المواطنين، حرق سيارات، اعتداء على ممتلكات الوطن المواطنين، منعنا من الدخول والخروج إلى القرية، حصار شبه كامل على القرية.
0: شكرا جزيلا سيد مروان صباح رئيس مجلس قروي مصفح على كل هذه الإيضاحات، أشكرك جزيلا.

0: إذن ما زلنا نتواصل وإياكم في متابعة ملفات أحداث اليوم من صوت فلسطين. وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بصفوف أبناء شعبنا اليوم، طالت نحو 40 مواطنا بينهم 3 طالبات من جامعة بير زيت، وذلك بعد اقتحام منازلهن فجر هذا اليوم، فيما كانت قوات الاحتلال نفذت عدوانا واسعا على قرية طرابة شرق مدينة جنين، وذلك باقتحامها لعدة ساعات واتخاذ أحد المنازل ثكنة عسكرية وأيضا إجراء تحقيقات واحتجاز المواطنين. عن ذلك معنا سيد غسان البزور رئيس مجلس قروي رابة. سيد غسان مساء الخير.
1: تحياتي لكم، مشكورين على تغطيتكم.
0: اهلا بك سيد حسان. يعني هل ما زالت يعني ما زال الاحتلال يقتحم البلدة ام خرج منها؟
1: الاحتلال طبعا حدود الساعة 1 ظهرا خرج من القرية. طبعا حضور جيش الاحتلال لقرية طرابة هو طبعا حماية للمستوطنين، واللي قام فيه جيش الاحتلال اليوم طبعا هو من مداهمة القرية واعتقال عدد من الشباب وإخلاء بيت وعمل ثكنة عسكرية للتحقيق الميداني مع هؤلاء الشباب. كان هو رد فعل من جيش الاحتلال على مواطنينا بمقاومتهم الاعتداءات المتكررة للمستوطنين الموجودين طبعا في البؤرة الاستيطانية والنقطة العسكرية لشرق منطقة طرابة اللي هي في منطقة جبل السالم. وكان خلال التحقيق الحديث مع الشبان انه انت ممنوع تحكي مع المستوطن، ممنوع توقف وجهه، ممنوع تمنع المر من رابة، انت نشاطك كثير، ابعد عن هذه الامور مشان ما نرد نعتقلك ونحتجزك عنا. فهي رسالة تهديد للبلد كانت. وكان طبعا التحقيق مع عدد من الشبان حوالي 10 شبان واحتجازهم لمدة تقريبا حوالي 4 ساعات. بعد انهاء اعمال التحقيق واعطاهم التحذيرات اللازمة تم الافراج عنهم وروحوا الى بيوتهم جميعا.
0: نعم، وبالتالي يعني ترون بان جيش الاحتلال يقوم بدعم هذا المشروع الاستيطاني على اراضيكم ويعني يسهل الامر على المستوطنين من خلال هذه الاجراءات؟
1: الشيء أكيد 100%. يعني إحنا يوميا في استفزازات تحركات المستوطنين وخاصة على البيوت المجاورة للمنطقة اللي فيها البؤرة الاستيطانية والمنطقة اللي هي المصادرة شرق البلد. يعني يوميا الباقي إذا بمر 7-8 مرات 10 مرات يوميا يوقف عند البيوت يستفز أصحابها، بتكلم معهم بكلمات خارجة عن الأخلاق والكلمات مشينة مسيئة للبيوت للبنات للنسوان للزلام. فهذا كله طبعا شبابنا بتوقف وبتقاومهم طبعا بتطردهم من المنطقة. فهاي طبعا جيش الاحتلال اليوم وعملية التحقيق اللي جارت مع الشبان هذول هي يعني رسالة لهاي الشبان انه انتو مشان ما انت تنمسك ما تنسجن ما تتبهدل بكرة بننصحك انك تبعد عنهم، تسمحوا لهم تفوتوا بطلعوا برابة من دون اي توقيف او اي كلام معهم.
0: نعم، ويعني ما يتعلق بهذه المستوطنة التي تم مصادرة يعني مئات الدنومات من اراضيكم لصالحها، خطورتها على القرية وخاصة أنه شهدت يعني القرية في الأيام وفي الفترة الماضية عمليات اعتداء، عمليات استهداف للمواطنين ومنازلهم.
1: إشي أكيد طبعا هذه المستعمرة وجودها في رابة يعني طبعا قضمت مساحات كبيرة من قرية رابة. هي مش مئات الدنومات، آلاف الدنومات. يعني رابة بحدود 10,000 دنوم ممنوع الوصول إلها من الأهالي نهائيا. يعني كل منطقة سي شرق البلد ممنوع الوصول إلها لا لراعي ولا لمزارع ولا لأي شخص. إضافة لذلك تم إحضار قطيع من الأبقار قبل أسبوعين بزيد عدده على 80 رأس من الأبقار يسرح في المناطق في ساحات البيوت في الأراضي الزراعية يكسروا الزيتون المحاصيل الزراعية. قبل فترة طبعا غير راعي الأبقار فيها قاموا بإحراق جزء كبير من أشجار الزيتون والمساحات المزروعة بالمحاصيل البعلية مثل القمح.
0: شكرا جزيلا للسيد غسان البزور رئيس مجلس قروي رابع على كل هذه الإيضاحات. أيضا نتواصل وإياكم وفي متابعة التطورات الميدانية، هذه المرة من أريحة تنضم إلينا من هناك إلهام هديب مراسلتنا. إلهام مساء الخير، صورة التطورات في أريحة وخاصة مع تصعيد أيضا عمليات الاستيطان ومحاولات السيطرة على مزيد من أراضي الأغوار وفي أريحة؟
2: نعم بالفعل، هو موضوع الاستيطان هو أكثر ما يؤرق الأهالي من سكان منطقة الأغوار على وجه الخصوص. على سبيل المثال يوم أمس كان يوما صعبا على أهالي قرية الجفتلك، خاصة بعد مداهمة الاحتلال للقرية وهدم بركات ومساكن وحظائر للأغنام تعود لعائلة المواطن محمد موسى دعيس. هذا المواطن الذي تعرض لعدة مرات لعملية ترحيل، هو يعيل عائلة كبيرة مكونة من 18 فردا معظمهم من الأطفال والقاصرين، هدموا مساكنهم ليس للمرة الأولى كما تحدث، المرة الرابعة منذ شهر تشرين الثاني منذ العام الماضي، وهذه العائلة تتعرض لعمليات تهجير متتالية، بواقع كل شهرين يتم تهجيرهم مرة، ولكن هذه المرة كانت هي الأصعب والأقصى عليهم، لأن الاحتلال بعد أن هدم مساكنهم قام بتمزيق خيامهم حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى، قضوا ليلتهم في العراء وبين الأشجار، وفي الصباح مع أشعة الشمس الحارقة طبعا والأجواء الحارة في أريحة أجبروا على الرحيل والذهاب إلى قرية ميثلون قضاء جنين إلى جانب أقربائهم في تلك المنطقة. هذا الحال والواقع الإنساني الصعب الذي كانت تعيشه هذه العائلة تعيشه عائلات كثيرة في قرية الجفتلك، خاصة وأن هذه القرية معظم أراضيها هي مناطق مصنفة جيم بحسب تصنيفات الاحتلال، وبالتالي نحن نعلم ما يدور في عقول المستوطنين وما يخططون له وما يطبقونه على أرض الواقع، خاصة في المناطق المصنفة جيم من أجل تهجير المواطنين والاستيلاء على أراضيهم. ما يحدث اليوم في قرية الجفتلك خاصة مع وجود المستوطنات حولها، بدأوا المستوطنين بالنزول إلى داخل القرية وإلى وسط القرية يبنون البؤر الاستيطانية ويسيطرون على الأراضي الزراعية التي كان يستفيد منها المواطنين. الحال يعني ليس فقط في قرية الجفتلك، يعني استكمالا للحديث وما نتحدث عنه بموضوع الاستيطان، يوم أمس أيضا قام المستوطنون بتدشين بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة، هذه البلدة التي عانت كثيرا من موضوع الاستيطان، وتم تهجير عدة تجمعات بدوية فيها وتم الاستيلاء على نبع العوجة بشكل كامل. لا زال المستوطنين يعني ينظرون إلى هذه القرية بعين الاستيلاء وبعين التهجير للمواطنين. نحن نتحدث أنه منذ 3 أعوام تم تهجير ما يقارب 10 تجمعات بدوية في منطقة الأغوار، أريحة والأغوار على وجه الخصوص، هناك 27 تجمع بدوي تم تهجير أكثر من 10 منها بشكل كامل، والبعض منها تم تهجيرهم بشكل جزئي، وهذا كله كان في سبيل طبعا تهجير المواطنين والاستيلاء على أراضيهم والاستيطان الذي يتزايد يوما بعد يوم وينهش منطقة الأغوار.
0: أشكرك إلهام هديب مراسلتنا من أريحة على كل هذه الإيضاحات. قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس أن الاتحاد سيقدم دفعة من الدعم المالي المقر من قبل الاتحاد لخزينة الحكومة الفلسطينية، مؤكدا في ذات الوقت بأن كل الدعم الأوروبي لن يسد العجز الناتج عن استمرار الاحتلال باحتجاز وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.
3: منذ فترة وهناك تصاعد كبير في الاعتداءات التي تجري في كل مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، والممارسات الكبيرة التي يقوم بها عدد من المستوطنين الذين صنف جزء منهم حقيقة من الاتحاد الأوروبي ضمن قوائم التي يعتبر من قوائم الإرهاب وقوائم العقوبات الأوروبية، وبالتالي ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعني وصل إلى مراحل غير مسبوقة يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وخطوات فورية لوقف هذا التدهور الكبير. هناك نقاش كبير في داخل الاتحاد الأوروبي، تم اتخاذ خطوات خلال الأيام الماضية، هناك حاليا أخي محمد نقاش أيضا يجري في هذه الأثناء في داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص خطوات أخرى مستقبلية في هذا الملف.
0: يعني طبعا هذه الجرائم والاعتداءات من المستوطنين هي مدعومة من الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية شريكة فيها، وحتى بعض الأحداث كانت يعني تنفذ اعتداءات من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي. هل سيكون التعامل أيضا على المستوى الرسمي مع هذه الحكومة الإسرائيلية؟
3: أولا الحكومة الإسرائيلية عليه التزامات بموجب قياس الموقعات بموجب القانون الدولي الإنساني، وهذه وما يجب أن تكون مسؤولة عن تطبيق كل هذه الالتزامات. الاتحاد الأوروبي والأوروبية يتواصلون بشكل دائم مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن للأسف خلال الفترة الماضية كان هناك ممارسات أيضا تدعم من عدد من الوزراء الموجودين في هذه الحكومة من التصريحات علنية وواضحة منهم حول دعمهم لمثل لما يحدث، وأيضا لسياسة التوسع الاستيطاني التي هي من ناحية مرفوضة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبالتالي النقاش في هذا الملف، ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن تتعامل مع وزراء الشد والأساس، يعني تعتبر من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي ومن بموجب القانون الدولي هي مرفوضة غير قانونية وغير مقبولة مطلقا. وبالتالي هذا كما قلت مستمر، الخطوات تتخذ. هناك كما لاحظت خلال الأسابيع القليلة الماضية كان عدد كبير من القرارات التي اتخذت، ونتوقع أن يكون هناك قرارات أخرى في الفترة المقبلة.
0: طيب سيد شادي، واضح بأن يعني هذه الحكومة الإسرائيلية يعني وزرائها المتطرفين يحاولون أيضا يعني ضرب التمثيل الفلسطيني من خلال تقييد أو محاصرة السلطة الفلسطينية اقتصاديا، وهذا يضر يعني بعملها وبأداء وظيفتها، وإلى جانب ذلك أيضا استهداف يعني الأرض الفلسطينية. والاتحاد الأوروبي استثمر مليارات ربما في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وتأسيس مؤسسات الدولة الفلسطينية.
3: الاتحاد الأوروبي استثمر منذ اللحظة الأولى في مشروع، هذا المشروع عنوانه الأساسي هو حل الدولتين، وبالتالي هذا الحل مطلوب أن يلتزم به الطرفان، لا يجب أن يتنكر أي طرف لهذه الرؤية. وإذا كان هناك في قرار سياسي في لدى أي طرف وقف التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم إعلانه، ولكن حتى اللحظة السلطة الفلسطينية منظمة التحرير موقفها واضح، وهي تقول أنها ملتزمة بهذا الحل. الجانب الإسرائيلي لم يخرج بشكل علني ويقول أنه في حل من كل هذه الاتفاقيات ومن اتفاقية أوسلو التي أثرت في كل هذه المرحلة. ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي في ظل كل ما يقدمه وما يستمر في تقديمه وما سيقدمه خلال الفترة القادمة لا يمكن أن يكون بديلا عن الأموال الفلسطينية. إسرائيل بموجب الاتفاقيات تجمع أموال فلسطينية، يجب أن تعود هذه الأموال للمواطن والحكومة الفلسطينية، ولا يمكن القبول باستمرار الإجراءات التي تقوم بها حاليا. هناك سيكون خلال الأسابيع القادمة مؤتمر للمانحين يفترض أن يحدث في بروكسل، يسعى الاتحاد الأوروبي لتنظيمه لحجز تأييد دولي أكبر لهذا الملف، ولكن ليس هناك أي بديل عن أموال الفلسطينية، الأموال التي تحتجزها إسرائيل.
0: هل هناك بوادر أو حلحلة في ملف الأموال الضرائب الفلسطينية سيد شادي؟
3: حتى اللحظة لا يوجد شيء واضح في هذا الملف. هناك يمكن أن يكون تبادل الأفكار في كل مرحلة، هناك نقاش يجري، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك شيء يعني لنقل على الطاولة يمكن أن نقول أنه اختراج أو يعني اختراق كبير في هذا الملف. هناك نقاش، ولكن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي وأطراف أيضا أخرى هو الضغط بشكل شبه يعني دائم لإنهاء هذا الملف، الوصول إلى حل يساهم بالإخراج عن هذه الأموال. لا تستطيع أن تستمر الحكومة الفلسطينية بأداء أعمالها دون الأموال التي هي حقها التي يدفعها المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى.
0: سيد شادي، أخيرا عن الدعم الأوروبي المتوقع للحكومة الفلسطينية، يعني تفاصيله ويعني وقت وصوله.
3: يعني الدعم الأوروبي مستمر كما تعلم، كان هناك الإعلان عن التمويل أو رصد التمويل الأوروبي لثلاث سنوات، وتم الإعلان عنه في العام الماضي. تم دفع ما كان مترتب على الاتحاد الأوروبي ضمن الحزب الأولى اللي تشكل العام الأول، وهو ما يبقى يقدم السؤال للحكومة الفلسطينية أو لوكالة الأونروا أو المشاريع. نحن الآن في المراحل الأخيرة لمباشرة يعني تحويل الأموال المرتبطة بالدفعة الثانية بالرتبة الثانية.

0: انخفاض أسعار صرف العملات وتحديدا عملة الدولار التي يتم الاستيراد بها، تساؤلات لدى المواطنين عن يعني الأسعار المرتفعة في السوق الفلسطيني في ظل هذا الانخفاض في أسعار الدولار. عن ذلك نتحدث مع سيد إبراهيم القاضي، مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني. سيد إبراهيم، مساء الخير.
1: يسعد مساكم مساء كابتن المستمعين الكرام، حياكم الله.
0: أهلا بك. إذن يعني الأسعار كانت ارتفعت في الفترة الماضية، كان هناك يعني في بسبب ظروف الحرب والتطورات في المنطقة، ولكن مع انخفاض أسعار الدولار التي يستورد بها التاجر الفلسطيني من الخارج، يعني ألا يجب أن يكون هناك انخفاض في الأسعار؟
1: نعم، سيكون هناك دراسة عقارية، سنكون بعد دراسة وإن شاء الله يوم الأحد في اجتماع لجنة تنظيم السوق، واللي بعدها سيتم الإعلان عن قائمة أسعار السلع الأساسية. لكن نوه أنه خلال الشهرين الماضيين صحيح انخفض كثير سعر الدولار، لكن للأسف الإعاق عملية إعادة احتساب الأسعار هو موضوع ارتفاع المحروقات خلال الشهرين الماضيين. الآن وقد انخفض سعر المحروقات مرة ثانية، انخفضت تكاليف النقل الداخلي اللي كانت لفترة معينة راهقتهم، أظن الآن لازم ينعكس سعر انخفاض الدولار لصالح المستهلك.
0: يعني لكن سيد إبراهيم، ارتفاع الأسعار يكون بشكل فوري عندما يرتفع سعر يعني سواء العملات، أسعار الشحن، المحروقات، يتم رفع الأسعار بشكل فوري، لكن عندما تنخفض تأخذ وقت طويل حتى يعني يتم العودة إلى أسعارها السابقة أو يعني انخفاض أسعارها بشكل معين.
1: صحيح، بس لكن خلينا نوضح شغلتين مهمات. أولا، بالفترة الماضية خلال بداية العام احنا طلبنا من التجار يستوردوا كميات كبيرة كثير، وهذا ما تم مشان نحافظ على أمن غذائي، مخزون استراتيجي لمدة 8 شهور، وبالتالي التجار استجابوا. هذا الكلام بيأثر أيضا على موضوع التخزين والتكلفة. اثنين، للأسف إنه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران انعكست علينا سلبا على موضوع تكلفة النقل. ما إن وقفت حرب الأمريكية والإيرانية ارتفع سعر المحروقات عندنا. هذه الأمور هي التي أعاقت أو أخرت عكس سعر السلع للمستهلك. لكن حاليا مرة ثانية بأكد، مع انخفاض أو جزئي خلينا نقول على سعر المحروقات، أصبح لازم أنه نعيد دراسة ونفرض سقف سعري جديد يكون لصالح المستهلك ولا يلحق الخسارة على التاجر.
0: نعم، ما يتعلق بالسلع المتوقع انخفاضها يعني خلال الفترة المقبلة وبناء على دراساتكم، عن أي سلع نتحدث تحديدا سيد إبراهيم؟
1: يعني اللي بهم كل مواطن هي أسعار الخبز، الطحين، اللحم، الرز، الزيت، السكر. هاي السلع الأساسية اللي بتهم كل مواطن، كل أسرة فلسطينية، هي هاي اللي تخضع حاليا للدراسة لجمع المعلومات. إن شاء الله الأحد القادم الاجتماع، وبعد إن شاء الله بنعلن عن نتائج الاجتماع من سقف سعري جديد يكون من حاز لصالح المستهلك بالتأكيد.
0: نعم، موضوع يعني توفر السلع أيضا في السوق الفلسطيني في ظل التطورات، وأن يكون هناك يعني مخزون معين في من السلع الأساسية، هذا الموضوع أيضا ما موقعه؟
1: هذا هو اللي حكينا فيه في الأول. احنا دائما وأبدا بنأكد على التجار المزيد من الاستيراد من إدخال كميات للسوق الفلسطيني. لهذا السبب عندنا سلع من 6 إلى 8 أشهر، عندنا سلع أكثر من هيك مثل المعلبات وغيرها، عندنا موضوع فقط الطحين اللي هو 3 شهور، لكن مخزوننا كمخزون استراتيجي وكأمن غذائي الحمد لله احنا في أحسن حال.
0: نعم، وبالتالي يعني بعد يوم الأحد سيكون هناك يعني في حال ما تم نشر قائمة أسعار جديدة لهذه السلع، سيكون هناك مراقبة متابعة لهذه الأسعار.
1: يعني كالعادة دورياتنا موجودة بالشراكة مع جميع الشركاء في الميدان، وأيضا همة المستهلك بعدها في التعاون والإخبار عن أي حد ما التزم، أي حد حاول أنه يغبن المستهلك سواء بالأسعار أو بسلامة وجودة المنتج، بإمكان يتواصل معنا خط الشكاوي 129 أو من خلال منصة بهمنا للشكاوي.
0: نعم، شكرا جزيلا سيد إبراهيم القاضي، مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.

هذه الإيضاحات. أشكرك. بهذا مستمعينا ومتابعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية أحداث اليوم من صوت فلسطين. أشكر من رافقني في هذا العمل زياد صباح في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، في الهندسة الإذاعية عبد الرحمن جد الله، ولكم تحياتي أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة. في أمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم مستمعينا، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج الداخل سالك، بوابة عطار البلد سالك، بوابة عطار القديمة سالك، بوابة روابي سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، ترموس عيا سالك، الجلزون أزمل الخارج، سلواد يبرود سالك، وبوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، مدخل سنجل سالك، وكفر عقب أزمة للداخل، حاجز قلندية أزمة بالاتجاهين، الرام سالك، جبع سالك، حزمة أزمة، عناتة سالك، أزعيم سالك، العزرية كثافة سير باتجاه الجنوب، وبوابة الطيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، المنشية سالك، بني نعيم سالك، دوار قوع سالك، ترقومي المصانع سالك، مرح رباح سالك، الفحص سالكة، وجورة الشمع سالك، دورة سالك، كرمة سالك، فرش الهوى سالك، زيفيطة سالك، ورأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، بوابة السموع سالكة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، العروب العجوري مغلقة. نختم معكم بمحافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعتر سالك، قراوة سالك، حوار سالك، دور الطنيب سالك، تحت جسر أودلة أزمة وتفتيش للخارج، مفترق جيت سالك، ما يسمى يتسهار سالك، صرة سالك، بورين سالكة، وعنبت أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، ودير شرف سالك، حاجز عورتة سالك، المربع سالك، النبلية سالك، سيلة الظهر سالك، وبيت فوريك سالك، مدخل قلقيليا سالك، وأمتين سالك، وعين شبلي سالك. رافقتكم السلامة أينما كنتم عبر صوت فلسطين.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 3 شبان وإصابة 4 آخرين في قصف الاحتلال على دير البلح والزويدة وخان يونس في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم 4 طالبات في جامعة بير زيت. المستوطنون أحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية أم صفة في رام الله. قوات الاحتلال تقتر بهدم 3 منازل في بلدة يطة وتؤوي العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان يقول إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة. الحكومة الفرنسية تقرر منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري. السلطات الإسرائيلية هدمت 3 منازل في قرية كابل بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء بدون ترخيص. تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن ما وصفه بأركان نظام الإرهاب في إيران قد تصدع وأنه لن يعود إلى ما كان عليه. مقتل أكثر من 18 شخصا بإطلاق روسيا مئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا اليوم. في إيران يبقى الجو صافيا بوجه عام ومعتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: تستمعون الآن إلى برنامج فيومي، إعداد وتقديم أنصار العروري.
2: تحيا فينا ونحيا فيها بجمالها وجبالها وأوديتها، بسهولها وهضابها، نتنفس عبق الأرض وتراب الوطن. برنامج فيومي برنامج بيئي يروي تفاصيل الحياة البيئية في فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج فيومي. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1. كما بإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى، وبالإمكان أيضا متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين. كما عودناكم في برنامج فيومي نتطرق إلى أهم المواضيع المتعلقة بالبيئة الفلسطينية. وفي هذه الحلقة سنتحدث حول المكبات ومكبات النفايات العشوائية في محافظة الخليل، بالإضافة إلى طريقة التخلص من هذه النفايات، ومن أكثر الطرق شيوعا هي الحرق. سنتحدث حول مخاطر هذه الظاهرة المنتشرة في محافظة الخليل. سنتابع هذه القضية مع المهندس هاشم صلاح مدير مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل. إذن نرحب بالمهندس هاشم صلاح، أهلا ومرحبا بك عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. مهندس هاشم
4: أهلا بكم، يعطيكم العافية.
3: يعني المكبات العشوائية تنتشر في الضفة بشكل كبير، ومحافظة الخليل يعني تتأثر بفعل هذه الظاهرة، ولكن إذا ما تحدثنا حول خصوصية محافظة الخليل من ناحية المكبات العشوائية وطرق التخلص من هذه النفايات، وكان من أشهر هذه الطرق ومن أكثر الظواهر المنتشرة هي الحرق، سنتحدث حول آثار هذه العملية وما ينشأ عنها من أمراض، مخاطر صحية ومخاطر بيئية. في البداية نتعرف على محافظة الخليل وكيف تتأثر بالمكبات العشوائية سيد هاشم.
4: طبعا حسب القانون وقانون البيئة الفلسطيني هو المكبات العشوائية يعني غير قانونية ولا يمكن إقامتها ويجب إغلاقها فورا. نحن دائما بصدد متابعة المكبات العشوائية وإغلاقها في حال خاصة وصول أي شكاوى من المواطنين أو من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشون. قضية المكبات العشوائية زي ما حكينا هي قضية يعني غير قانونية نهائيا. عملية الحرق تختلف، عملية الحرق قد تكون في مكبات عشوائية وقد تكون في مناطق مفتوحة أو من خلال المواطنين في مناطق مختلفة من المحافظة. يعني قضيتين شوية، لكن حصل إحنا في مكب اللي حصل فيه الإشكالية أو الحرق في يوم الجمعة الماضي في منطقة طاروسة الدورة، وهي المنطقة اللي حصل فيها حرق كان في مكب فعلا عشوائي، وهذا المكب يعني غير مرخص وغير قانوني طبعا، والحريق يعني امتد مناطق شاسعة جدا من المحافظة، مما أدى يعني طبعا إلى وجود كميات وغازات كبيرة في الجو، طبعا تصاعد دخان، هذا أدى إلى حدوث مكره صحية وبيئية أثرت على المواطنين، خاصة كانت في فترة العيد وكثير من المواطنين كانوا يعني في مناطق خارج المناطق يعني مفتوحة، وبالتالي تأثيره سلبي جدا لوجود غازات سامة.
3: إذا ما تحدثنا حول هذه الغازات وكيف تؤثر بيئيا وصحيا؟
4: طبعا تؤثر في الجو وتؤدي إلى ارتفاع نسبة أول أكسيد الكربون والأكسيد النيتروجين والأمونيا وعدد من الغازات يعني في الجو في طبقات الجو العليا، تؤثر على صحة الإنسان عن جهاز التنفسي. ممكن إنه يعني يتنفس هذه الغازات السامة قد تؤثر على الجهاز التنفسي، لكن إحنا يعني طبعا بعد ما قامت جهاز الدفاع المدني بإطفاء الحريق وكان بجهود جبارة جدا من البلديات والدفاع المدني بإطفاء الحريق، نحن تابعنا عن كثب وقمنا بزيارة فورية للموقع وقمنا أن الأجهزة طبعا أجهزة قياس الغازات من خلال أجهزة جهاز القياس قمنا بإجراء قياسات ما بعد إطفاء الحريق. نحن نطمئن المواطنين أنه نسبة الغازات اللي كانت موجودة هي ضمن الحد الطبيعي بل أقل كثير، وكانت يعني بعد طبعا بعد إطفاء الحريق والقياسات حتى هذا اليوم حتى صباح هذا اليوم أيضا قمنا بعمل قياسات أخرى إضافية من أجل التأكد من أن نسبة الغازات الموجودة في الجو هي طبيعية، وكانت فعلا طبيعية جدا والقياسات موجودة عندنا موثقة على الجهاز. أي مواطن بحب يشوف القياسات إحنا جاهزين يعني. طبعا إحنا متابعة المكب ومتابعة الإغلاق المكب تمت طبعا بشكل رسمي بناء على اللجنة التي كانت تابعة هذا الموضوع من قبل سلطة البيئة عضو في المحافظ والأخ أكرم كوابتي مدير عام الدفاع المدني ولجان السلامة العامة والحكم المحلي والشرطة. طبعا تابعنا الموضوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية استنادا إلى القانون البيئة الفلسطيني وتحويل يعني صاحب المكب أو صاحب الأرض اللي تم إقامة المكب فيها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والمفروض القانوني بحقه.
3: نعم، إذا ما تحدثنا يعني هذا فيما يتعلق بمكب النفايات الذي تم يعني التعامل مع الحريق الذي تم فيه في منطقة طاروسة بدورة، إذا ما تحولنا حول أو تحدثنا حول المكبات العشوائية التي تنتشر أيضا في مناطق مختلفة في محافظة الخليل وطبيعة النفايات التي يتم حرقها، نحن نعلم بأن هناك ظاهرة منتشرة هي حرق النفايات الإلكترونية، وأنت ذكرت يعني أنه تم فحص من نسبة الملوثات والغازات السامة كانت يعني ضمن الطبيعي أو أقل من الطبيعي، يعني ليست بنسبة خطيرة، ولكن في مناطق مختلفة يتم حرق المخلفات الإلكترونية وتكون النسب نسب الملوثات عالية. إذا ما تحدثنا حول هذا الجانب وخطورة هذه النفايات مهندس هاشم.
4: نعم، قضية الحرق النفايات خاصة النفايات الإلكترونية وحرق النحاس وبعض أحيانا البطاريات أحيانا حرق الإطارات الكاوتشوك، كل هذه يعني عبارة عن نفايات خطرة. يعني نفايات خطرة الحرق يتم عندما يتم الحرق يتم تفاعل مواد كيماوية وخروج مواد سامة إلى طبقات الجو تؤثر طبعا على الجو الخارجي وتؤثر على صحة المواطنين بالطبيعي. نحن يعني بدورنا مع لجان السلامة العامة ومع شرطة البيئة والسياحة نقوم دائما بعمل جولات ميدانية من أجل محاربة هذه الظاهرة والحد من خطورتها، لكن هناك بعض المعوقات يعني أحيانا يتم الحرق في وقت متأخر من الليل بعد منتصف الليل أحيانا الساعة 12 أو 1 أو مشارف الصباح بسبب أنه اللي بده يحرق بحاول أنه يختار أوقات يعني

0: السياسه وضعك يعني ضبطه وصولي له.
1: المتابعة. احيانا
0: بيتم متابعته، احيانا في الحرق بيتم في مناطق شوي بعيده عن يعني في منطقه قريبه من الجدار ومناطق سي والناحيه الامنيه. نحن دائما نحاول بالتعاون مع البلديات، ايضا هناك لجنة مختصة عندنا في سلطة جودة البيئة، نقوم بعقد يعني اجتماعات دورية ومن جولات ميدانية من أجل محاربة الظاهرة. طبعا الظاهرة خفت نسبيا بشكل كبير جدا، لكن ما زلنا بصدد يعني محاولة للقضاء عليها بشكل نهائي، بالإضافة لجهود المؤسسات من جهود الجهات الشريكة ولجان السلام العامة والشرطة. نحن دائما نتابع هذه القضايا، وأي شكوى تصلنا نتابعها باستمرار وتحويل المخالفين إلى القضاء والنيابة العامة من أجل اتخاذ إجراءات قانونية حسب الأصول. نعم ندرك أن خطورة هذه الظاهرة الحرق، ندرك مدى تأثيرها السلبي على الصحة وعلى البيئة، وبالتالي يعني هاي مواد سامة، حرق المواد البلاستيكية هاي أو النحاس أو غيرها طبعا أكيد تصدر غازات سامة يعني مضرة لصحة الإنسان. لذلك نحن دائما نعمل على مواجهة هذه الظاهرة منذ يعني سنوات، والحمد لله يعني هناك يعني تم هناك تقدم في هذا المجال، وهناك وعي لدى المواطنين، أيضا المواطنين في وعي كتام بأنه يعني الناحية الصحية أهم من الناحية المادية. يعني اللي بده يحرق توابل النحاس من أجل يعني بيعها،
1: يعني هل لمستم يعني فعليا مهندس هاشم من خلال عملكم من خلال الجهات الشريكة بأن هذه الظاهرة خفت فعليا في الآونة الأخيرة؟
0: هو فعليا عما كان في الماضي خفت فعليا، لأن كانت ظاهرة منتشرة بشكل كبير جدا، لكن ما زال هناك يعني بعض يعني العمليات الحرق تتم أحيانا في مناطق مختلفة، لكن جهود مستمرة يعني لا نتوقف، يعني سواء إحنا والجان السلام العامة أو الشرطة أو البلديات، يعني جهود غير متوقفة. هناك دائما حراك شعبي، هناك اجتماعات مستمرة، هناك لقاءات، محاولات لنشر الوعي البيئي لدى المواطنين بمدى خطورة هذه الظاهرة ومحاربتها. والمواطنين بشكل عام مدركين هذه النقطة وبيعرفوا أنه هذا مدى خطورتها ومدى يعني الآثار السلبية المترتبة على عملية الحرق، فبالتالي نحتاج يعني بعض الجهود لمحاربة الظاهرة بالمعوقات اللي حكينا فيها. بعض المعوقات تتم الحرق في وقت متأخر في مناطق بعيدة مثلا قرب من الجدار، في بعض المعوقات، لكن هاي الأمور يعني نحاول قدر المستطاع يعني التغلب عليها والقضاء عليها إلى أن نصل إن شاء الله إلى القضاء بشكل نهائي يعني.
1: نعم، إذا ما تحدثنا حول طرق التغلب على هذه الظاهرة، ونحن نعلم كما ذكرت يعني مهندس هاشم أن هذه الظاهرة تنتشر في الظلام فعليا وفي مناطق للأسف قرب الجدار أو على مناطق حدودية، إذا ما تحدثنا حول الجهود التي تبذل من أجل فعليا السيطرة كليا على هذه الظاهرة.
0: طبعا من خلال ايضا الاجتماع اللي تم بقرار الدفاع المدني بحضور عطوفة المحافظ الدفاع المدني وكافة الجهات والشرطة والجهات المشاركة، طبعا تم اصدار توصيات ايضا في خلال هذا الاجتماع من ضمن التوصيات تشكيل يعني دوريات مكثفة من اجل يعني محاربة هذه الظاهرة. ويعني هناك يعني جهود كبيرة تبذل على مستوى القيادة والجهات العليا بعطوفة المحافظ من اجل القضاء على هذه الظاهرة ومحاربتها بكل الطرق الممكنة من خلال الأجهزة الأمنية ومن خلال يعني البلديات أيضا. نحن يعني دائما على مدار الساعة نعمل من أجل يعني إيجاد الحلول ومن أجل الحد في البداية من هذه الظاهرة أولا، ومن ثم قضاء عليها نهائيا. جهود مبذولة من كافة الجهات والشريكة معنا، و نحن نتابع هذه القضية عن كثب من أجل يعني أهميتها وبسبب يعني الأضرار المترتبة عليها،
1: الخطورة التي تكمن خلف هذه الظاهرة التي للأسف تؤثر بشكل كبير فعليا على البيئة وبالتالي على المواطن في الخليل. إذا ما تحدثنا هذه جزئية من المشاكل التي تعرض لها محافظة الخليل بيئيا، إذا ما تحدثنا مهندس هاشم حول المناطق الصناعية والمحاجر وانتشار المحاجر في محافظة الخليل، كيف تؤثر على فعليا على البيئة الفلسطينية، ونحن نعلم بأن هذه المحاجر فعليا لها مخاطر كبيرة، إذا ما تحدثنا فهي توازي المخاطر التي تنتج عن موضوع حرق النفايات الخطرة وكذلك تشويه منظر البيئة في الوقت ذاته.
0: طبعا المحاجر منتشرة في محافظة الخليل، يعني كونها هو يسمى الذهب الأبيض أو يعني قضية اقتصادية، لكن نحن نعمل على إيجاد توازن بيئي دائما في إصدار الموافقات البيئية لهذه المحاجر. طبعا كافة المصانع تخضع لدراسات تقييم أثر البيئي أو التدقيق البيئي، وهناك خطة إدارة ومراقبة بيئية من خلال برضو يعني المفتشين واللجان السلام العامة، ومن خلال مفتشين استراتيجيات البيئة أيضا نعمل على إيجاد رقابة على هذه المصانع أو المحاجر بشكل عام. قطاع الحجر يعني يعتبر قطاع يعني هام جدا ومؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، لكن نحن كما أشرنا إنه هناك شروط بيئية يجب تنفيذها، هناك يعني رقابة بيئية على هذه المحاجر أو المصانع بشكل عام باستمرار، أي شك وتصلنا نقوم بمتابعتها.
1: نعم، إذا ما تحدثنا يعني مهندس هاشم ذكرت شروط، إذا ما تحدثنا حول الشروط التي يجب أن تتوافر فيها بيئيا، ما هي الشروط؟
0: طبعا أهم شيء يعني شروط السلامة العامة، شروط البيئية أجل توفير يعني تخفيف الآثار البيئية السلبية المنتشرة، خاصة إذا كان هناك مثلا انتشار الغبار مثلا، عملية رش الماء، عملية إيجاد سواتر حول المحجر مثلا، المحجر يكون مفتوح. قضية يعني الشروط البيئية اللي يجب تنفيذها سواء كانت من خلال قبل التشغيل أو أثناء تشغيل المحجر أو ما بعد التشغيل، يعني هناك بعد انتهاء من المحجر يجب إعادة تأهيله، يعني هذا شرط أساسي، هناك تعهد من قبل صاحب المحجر بأن نقوم بإعادة تأهيله إما بإغلاقه بطمه أو إيجاد ممكن في بعض المحاجر يعني زي إن محجر كثير تم يعني استخدامه كمكب أو مش مكب، هو محط التجميع لربو مناشير الحجر. يعني هذه بتحل كمان مشكلة إضافية، حل مشكلة ربو مناشير الحجر، لأنه عمان نحن في طور إيجاد يعني محطة معالجة للمناشير للربو الصادر عن مناشير الحجر بدل من التخلص منه وكبه. لكن حاليا في الحل الطارئ أو الحل المؤقت هو إيجاد مكب، يعني مكب لتجميع الربو، فارتئينا أنه أفضل حل هو إيجاد محجر منتهي، ومن أجل يعني إغلاق المكب أو المحجر هذا من خلال تجميع الربو فيه، إلى أن يتم طبعا إيجاد طبعا هناك مشروع لمعالجة ربو مناشير الحجر قيد الدراسة، ويتم عمل دراسة تقييم أثر بيئي، لكن بانتظار يعني إيجاد التمويل المناسب، يعني هي العائق فقط في التمويل من أجل البدء بتنفيذ هذا المشروع. هذا مشروع مهم جدا بخفف من المشكلة البيئية، لأنه كثير أحيانا من مناشير الحجر بعضهم يتم يعني التخلص من الربو من خلال الصرف الصحي أو من خلال السيل اللي هو الوادي السمن اللي بيصل لمنطقة السبع أو بيصل للحدود 48، وهناك نعرف ان احنا هناك يتم خصم الجانب الإسرائيلي يقوم بخصم اموال من المقاصر
1: مبالغ
0: كبيرة. احنا يعني هناك لجنة توجيهية مشكل أيضا مع سلطة المياه وبلدية الخليل والجهات الشريكة من أجل متابعة هذا المشروع لأهميته وأهمية المشروع في إيجاد المحطة المعالجة. حاليا الحل المؤقت والطارئ هو إيجاد مكب اللي هو إحنا وجدناه في المحجر من أجل التخلص من الربو، ومخالفة يعني إحنا من خلال لجنة السلام العامة نقوم بمتابعة هذه المناشير الحجر والإحالة المخالفين القضاء، لأنه يمنع منع باتا إلقاء يعني الربو أو مخلفات الماشي الحجر في مجرى الصرف الصحي، بأثر سلبا طبعا أكيد. هذا أحد المشاكل والعوائق اللي بتواجهنا بشكل كبير جدا في منطقة الخاصة الصناعية في الفحص في جنوب الخليج. ونحن بصدد يعني إن شاء الله تكون
1: نعم يعني هذا المشروع سيخدم محافظة الخليل بشكل كامل مهندس هاشم.
0: المشروع مبدئيا راح يخدم المنطقة الصناعية في الفحص
1: في جنوب الخليل.
0: نعم ممكن انه طبعا يعني يكون يمتد المشروع يكون محطة معالجة للباقي مناشير الحجر في المحافظة كخطة مستقبلية، لكن مبدئيا هي الخطوة الأولى، لأنه في عندنا حوالي 155 منشار حجر في منطقة الفحص.
1: يعني هذا يعني تم اعتماد هذا المشروع بناء على عدد المحاجر الموجودة في هذه المنطقة، لذا تم الاختيار توقع
0: نعم
1: الاختيار عليها.
0: نعم مناشير الحجر. نعم
1: إذا تحدثنا أيضا عن مناطق أخرى تنتشر فيها هذه المناشير غير منطقة الفحص، يعني إذا أين تتركز هذه المناشير وهذه المحاجر؟
0: يعني المناشير والمحاجر يعني تتركز في مناطق بني نعيم، تعير، شيوخ،
1: تفوح.
0: تفوح فيها محاجر كثير برضو يعني، وبعض المناطق الأخرى في مناطق الظهرية ودورة يعني ممكن في بعض المناشير وبعض المحاجر، لكن التركيز أكثر شيء مناطق
1: الظهرية. نعم يعني موضوع مهم جدا، ونتمنى أن يتم العمل عليه بشكل عاجل يعني من أجل التخفيف من الخطر الذي يكمن وراء هذه المحاجر والمناشير كما ذكرت، والتي ينتج عنها الربو الذي يسبب مخاطر صحية ومكروهة بيئية فعليا، وكما ذكرت أيضا يكلف فلسطين فعليا مبالغ طائلة جراء احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة وخصم هذه الأموال فعليا بفعل ما ينتج عن الربو. إذا ما تحدثنا أيضا برسالة أخيرة تودون إيصالها من خلال إذاعة صوت فلسطين للمواطن بشكل أساسي، وفعليا للجهات الشريكة مع سلطة جودة البيئة من أجل التعاون وحل هذه الظاهرة.
0: طبعا نعم، المواطن هو يعني بالدرجة الأولى هو الشريك الأول معنا، يعني نحن مؤسسات رسمية نعم شركاء، لكن المواطن شريك أول، لأن المواطن هو اللي يعني راح يكون مسؤولية على عاتقه تلقى. ليش؟ لأنه يعني الحماية البيئة والحفاظ عليها هي مسؤولية مجتمعية، تبدأ من المجتمع، تبدأ من البيت، تبدأ من المدرسة، من الشارع، من السوق، من كل مكان. فكل إنسان وكل مواطن أمانة في رغبته أن يحافظ على البيئة، لأن المحافظة على البيئة هي محافظة على الصحة. وبالتالي نحن يعني نهيب كافة يعني المواطنين بتقديم أي شكوى أو أي يعني ملاحظة حول أي مشكلة بيئية مهما كانت، سواء تتعلق بمثل الحرق أو تتعلق بالنفايات أو المنكبات أو بأي مشكلة بيئية مهما كانت، أو من المصانع أو أي إزعاج بيئي أو أي ضرر بيئي. فنحن نعمل على متابعة هذه الشكاوى. نحن يعني نطلب من المواطنين يعني التعاون معنا في تقديم إبلاغنا بهذه الشكاوى من أجل متابعتها من خلال طواقمنا الفنية. وبالنسبة للمؤسسات الشريكة طبعا، سواء نحن كأعضاء في لجان السلام العامة، ولجنة السلام العامة تضم طبعا معظم المؤسسات ذات العلاقة في من خلال سواء أطرة المحافظ أو من خلال المشاركين من الشرطة، الحكم المحلي، الدفاع المدني، والصحة يعني مهم جدا طبعا. وزارة الصحة لا يقسم صحة البيئة، البلديات أيضا. من خلال هذه الجهات الشريكة نحن دائما نتعاون مع بعض، وغالبا نقوم بمتابعة العديد من القضايا من خلال لجان مشتركة. يعني أفضل يعني أقوى أنه يعني كل جهة تطلع لحالها، أضعف كثير مما أن إحنا نطلع بشكل جماعي
1: كجهات مختصة وشريكة
0: بالضبط من أجل يعني مواجهة هذه المشاكل والمناسبة لها.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات. كنت معنا المهندس هاشم صلاح مدير مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج في يومي. الشكر لزميل مهند قعدان في الهندسة الإذاعية. كنت معكم من الأعداد وتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.

وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، وأهلا بكم سيداتي وسادتي لهذه النشرة الإخبارية المفصلة. نبدأها بالعناوين: شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال على وسط قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت أكثر من 30 مواطنا. الكنيسة تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة 25. إلى الأنباء بالتفصيل. أصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا بالاستيلاء على 300 دنم في منطقة جبل الفريديس شرق بيت لحم. استشهد 3 شبان وأصيب 4 آخرون في قصف قوات الاحتلال على دير البلح والزويدة وخان يونس في قطاع غزة. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس في عربة عامرة شرق بيت لحم، وجاء القرار تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري، وهو الثالث من نوعه خلال العام الجاري. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة، بينهم 4 طالبات في جامعة بير زيت وأسرى محررون. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المغير شمال شرقي رام الله ونكلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على قرية أم صفة شمال غربي رام الله. أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منازل شرق بلدة يطة تؤوي العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة، ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف الاعتداءات.
1: منذ فترة وهناك تصاعد كبير في الاعتداءات التي تجري في كل مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، والممارسات الكبيرة التي يقوم بها عدد من المستوطنين الذين صنف جزء منهم حقيقة الاتحاد الأوروبي ضمن قوائم التي تعتبر قوائم الإرهاب وقوائم العقوبات الأوروبية. وبالتالي ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعني وصل إلى مراحل غير مسبوقة، يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وخطوات فورية لوقف هذا التدهور الكبير. هناك نقاش كبير في داخل الاتحاد الأوروبي، تم اتخاذ خطوات خلال الأيام الماضية. هناك حاليا نقاش أيضا يجري في داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص خطوات أخرى مستقبلية في هذا الملف.
0: أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى نهاية العام الجاري بحسب مبدأ الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. وقررت اللجنة عقب اجتماعها برام الله إطلاق حوار وطني مع كل القوى السياسية في إطار منظمة التحرير وخارجها لضمان مشاركة كل القوى في العملية الديمقراطية. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري، ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات للدفاع الجوي فقط. هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم 3 منازل في قرية كابل بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء بدون ترخيص. تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مكررا اتهام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوب صيدا في جنوب لبنان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توصل لاتفاق إطار مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما وصفه بأركان نظام الإرهاب في إيران قد تصدع، مؤكدا أنه لن يعود إلى ما كان عليه وأنه سيسقط في نهاية المطاف. قتل أكثر من 18 شخصا جراء إطلاق روسيا لمئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا في ساعة مبكرة اليوم. وأعلن الجيش الروسي تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفا مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني. أخيرا في هذه النشرة، يبقى الجو صافيا بوجه عام معتدل في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. كان هذا الخبر الأخير في هذه النشرة. نعود ونذكر بالعناوين. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دنم في منطقة جبل الفريديس شرق بيت لحم. لجنة متابعة الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف تل أبيب لضاحية بيروت الجنوبية إذا هاجم حزب الله الشمال. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة. شكرا لكم على المتابعة دائما وأبدا. بأمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة.

0: سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا،
1: حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارق تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان الفطراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الأيادي البيضاء. في مستشفيات قطاع غزة مستمعينا الكرام وفي أقسام الطوارئ تحديدا، لا أحد يعرف كيف سيمضي يومه ولا كم إصابة ستصل ولا أي مشهد سيبقى عالقا في الذاكرة إلى الأبد. هناك تصبح الدقائق ثقيلة والأصوات أعلى من قدرة القلب على الاحتمال، بينما يقف الطاقم الطبي بين الحياة والموت محاولا أن يبقي الناس على قيد النجاة. في حلقة اليوم مستمعينا الكرام ضيفنا الحكيم محمد محيسن من قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى القدس، والذي كان من ضمن الفريق الذي أعاد تشغيل مستشفى القدس بعد الحصار، وعاش تفاصيل مرحلة وصفها بكلمة واحدة: رحلة الموت. فأهلا وسهلا بكم.

0: بعد انتهاء حصار مستشفى القدس لم تكن العودة إلى العمل مجرد استئناف ليوم عادي، بل كانت محاولة لإعادة الحياة إلى مكان أنهكته الحرب. الممرات تحمل آثار التعب والأقسام تعاني نقصا كبيرا، والطاقم الطبي يعود وفي داخله خوف وأسئلة لا تنتهي، لكن الناس كانوا بحاجة لمن يبقى.
1: كانت بداية تعييننا هي بداية رجوعنا في فترة ما بعد النزوح. المرحلة الأولى كانت تقريبا المستشفى تقريبا مدمرة بالكامل، يعني احنا كنا الطاقم الأول اللي عمل في المستشفى وعاد بنائها. طبعا هي كانت فترة مزيج بين الصعوبات، ما بين المستوى اللي كان موجود انه غزة لسه الحياة ما كانتش موجودة فيها، المستشفى نفسها كانت تفتقر لأدنى الإمكانيات أنك تقدر ترجع تشغل المستشفى. فإحنا يعني الطاقم هنا بدأ من الصفر، يعني بدءا من أكبر من مدير المستشفى الأصغر واحد. يعني بتذكر أول يوم جينا فيه هنا كان مدير المستشفى والطاقم كله بالقشاط، يعني بيمسحوا بيكنسوا بنظفوا، يعني كانت بداية صعبة، إحنا بدناها من الصفر. عشان هيك إحنا المكان هذا برتبط فينا نفسيا أكثر من مكان عمل، إن إحنا عشنا من بدايته لحتى الآن، عشنا بكل أوقاته، فترات الصعبة، فترات الحلوة اللي كانت ما بيننا وبين الزملاء، كل الفترة هذه أثرت فينا نفسيا لحتى الآن.
0: حتى بعد وقف إطلاق النار المؤقت من قبل الاحتلال لم تتوقف المآسي عن الوصول إلى أبواب الطوارئ، فالحرب تترك خلفها بيوتا مهددة بالسقوط وخوفا يسكن الناس حتى في لحظات الهدوء.
1: أول حالة كانوا على ما أعتقد أنه كان ناس جايين يزبطوا في بيتهم، فوقع الردم على راجل على ظهر، فسبب له في كسر في العمود الفقري ونزيف حاد في الدماغ. هذه يمكن أول حالة تعرضنا لها. للأمانة كانت يعني حالة صعبة، يعني كان نوعا ما أنك أنت مش فترة حرب، فتجيك حالة زيك أول حالة يعني تبدأ تشتغل معها تكون بيك صعوبات، لكن سبحان الله الحالات اللي إحنا شفناها هي اللي بنتنا. يعني إحنا لو شفنا الحالات هذه وتعاملنا معها كان ما وصلنا للخبرات الموجودة حاليا في الطاقم هنا.
0: في قسم الاستقبال والطوارئ لا وقت للتفكير في التعب، أعداد كبيرة من الإصابات وضغط متواصل ونقص في الأسرة والمعدات، وطواقم تحاول أن تنقذ أكبر عدد ممكن من الناس بإمكانيات قليلة جدا.
1: احنا كطاقم يعني كان حد اقصى يكون اربع ما بين تمريض واطباء، فاجت فترات زي ما حكت زميلتي يمكن 700 او 600 حاله 800 حالة، يعني في فترات اصلا ما تقدرش تعد المرضى من كثرهم. طبعا هذا انت بتقيسه نظريا مقارنه بعدد التيم الموجود، يعني عدد لا يذكر. كل حكيم كان يتعامل او كل واحد من الطاقم كان اقل شيء يتعامل مع 300 400 حاله، ومش تقول مثلا خلال 24 ساعه، لا يعني مثلا أجت فترات المساعدات كان تنسيق مثلا مفتوح من 12 للتنتين، من الساعة 12 للتنتين كنا نشوف أكثر من 400 حالة، 400 ل500 حالة، ثلاثة أو أربع أشخاص. للأمانة كان الأفرق معنا كمان من هذه الناحية الأعداد، إن إحنا كنا نتعامل مع بعض كتمريض وأطباء إن إحنا تيم واحد. يعني نحطينا في مواقف كتمريض، إحنا كل تخصص له جوب ديسكريبشن، له معايير معينة وشغل معين، لكن ظروف اللي حطينا فيها خلتنا إحنا نشتغل. أحيانا كنا نشتغل شغل أطباء والأطباء كانوا يشتغلوا شغل التمريض. يعني مثلا كنت تلف تلاقينا إحنا نشتغل شغل عملية جراحية يكون فاتحين، أحيانا شغل تام كنت تلاقي الطبيب بعطي حقنة أو بركب كانيولا. كنا تيم واحد، لأنه كنا نحس بعض. الحالات هذه أنت لما بدك تخلصيها لازم يكون في تعاون كامل ما بينك وبين أطباء والكادر كله، حتى في آلية التعامل مع الحالات. يعني أنا كطبيب أو كحكيم متفق انه والله حالات العظام مثلا بدنا نعمل فيها كذا كذا، هيك طريقتها، حالات الأوعية كذا، حالات الأعصاب كذا. فكنا متفقين آلية نوعا ما سهلت التعامل مع الحالات هذه.
0: وراء كل ممرض يقف لساعات طويلة داخل الطوارئ إنسان يحمل خوفه الخاص. الخوف لم يكن فقط من القصف أو الإصابات، بل من المجاعة والنزوح وفقدان الأحبة في أي لحظة.
1: أكثر الصعوبات هي كانت أحياناً كثرة أعداد المصابين، قلة عدد الطاقم. هذا على المستوى المهني، لكن على المستوى الشخصي كانت الأمور النفسية الصعبة. كان يعني كل شخص فينا كان له حكاية، كل شخص كان يجي على الدوام ما بين فترة مجاعة، ما بين فترة عدم استقرار نفسي، ما بين نزوح أو عدم نزوح. كانت فترة صعبة نفسيا، هذا أكثر شيء كان يعني. حتى فترات الراحة ما بيننا كنا نحكي، مثلا زميلك يسألك إيش بدك تساوي لو قالوا بدنا ننزح، وين بدك تروح. يعني كان نفسيا كنا تعبانين أكثر من أنه مثلا على مستوى الجسد نحن قاعدين في مجاعة. فهذه أكثر نقطة كانت تأثر علينا كلنا يعني.
0: في الطوارئ هناك لحظات تبقى داخل الإنسان مهما حاول أن ينساها، مشاهد تختلط فيها النجاة بالألم، ويصبح إنقاذ الحياة مرتبطا أحيانا بقرارات قاسية.
1: إحنا يعني أنت لو تدخلي ما تعرفيش مين فينا طبيب مين فينا تمريض، كلنا واحد أمانة. فهذه بقول لك الأوقات الصعبة سبحان الله هي

0: بتقويك وبتقوي علاقتك كمان. يعني كلنا سند لبعض في أي إشي، كلنا سند لبعض. عشان يقول لك إحنا كمان الوصف الوظيفي تبعي ما التزمت، يعني أجت أوقات علي يعني بنسكر في يوم جمعة، أجا 40 مريض بيحتاج شست تيوب، بيحتاج أنبوب عشان تقدر إيش تريح المال. هذا لازم يكون في دكتور جراحة، وكان في المستشفى كله يمكن دكتور واحد جراحة، وكان طبيب الطوارئ دكتور محمد الديب، وكنت أنا موجود. فيوم أجا 40 أو 50 مريض بيحتاجوا في نفس الوقت هذا البرويش أو هذا الأنبوب، كيف بدك تركبه؟ وهذا ممنوع إلا طبيب. لكن الوضع اللي احنا نحطينا فيه انه انت ما ركبتش هيموت. فبتذكر انا دكتور محمد يقول لي امشي وركب، امشي وركب، اقول له يا دكتور، يقول لي هيموت وامشي وركب. فكنا نمشي ونركب، مع انه هذا يعني في كاجراء ممنوع للاطباء، لكن الوضع الحالي هو الاثر عليه، وقيس عليها كثير اجراءات. والعكس كمان لما كان يشوفنا مثلا في الغيارات بين 600 في فترة المساعدات، تلاقي الطبيب بيغير مع أنه شغلنا، لكن تلاقيه معنا واقف في الغرز، التغيير كله كان معنا.
1: تكفي كلمة واحدة لتختصر شهورا طويلة من التعب والخوف والدموع. وحين سئل الحكيم محمد محسن عن وصف تلك المرحلة لم يجد إلا كلمتان حملت كل ما عاشه.
0: رحلة الموت زي ما يسموها، رحلة إنك أنت ماشي وسط مثلا غابة، وأنت عارف إنه في يوم من الأيام يصيبك أذى، لكن أنت مش معارف مو الأذى، هل هياكلك أسد ولا ياكلك فهد، ولا انت مش عارف وين رايح اصلا، وانت ماشي في غابه تايه. يعني فعليا كان هيك حياتنا، ان احنا عارفين الاذى اللي هو اللي ما يصيبنا، طب احنا وين رايحين؟ حتى اخر وقت في حصار المستشفى كنا اتحصرنا هنا، طيب اليهود لو دخلوا ايش هيعمل فينا؟ طيب اهالينا وين هيروحوا؟ وين هينزحوا؟ احنا ما لناش حد، خاصه مثلا احنا اهل غزه ما لناش حد، ما بنعرفش حد. يعني انا وين ابني ممكن يرتمي؟ طب زوجتي انا لو طلعت لو ولدت مين هيكون عندها؟ وين هتلد؟ كان هذا كله على الصعيد الشخصي، يعني كانت كلها مخاوف كبيرة. يعني حتى فترة النزوح يعني خوفنا أن اليهود ما كانش كبير بقدر ما كنا احنا خايفين على المعنى. يعني كنا احنا كأطباء وتمريض نحكي أنه يعني حتى أحيانا ما بين بعض نقول له زميته رح يروح، رح يروح، انت اليهود احنا نأمنش غدرهم، لكن احنا كشباب اشرب نكاتب بصير علينا. لكن الأطفال اللي كانوا في الحضانة، النساء اللي كانوا على وجه ولادة، والقيصريات وزميلاتنا، إحنا خايفين عليهم أكثر منا، والمرضى إن إحنا كيف ممكن، وهذا السبب اللي خلانا موجودين، وأغلب الطاقم كان موجود في المستشفى.
1: حتى بعد وقف إطلاق النار ما زالت أقسام الطوارئ تستقبل الإصابات، وما زال الخوف حاضرا في تفاصيل العمل اليومي. فالواقع الطبي لم يستعد هدوءه بعد، والطواقم الطبية ما زالت تعمل تحت الضغط نفسه تقريبا.
0: مختلفش الواقع لكن قلل المعدل، يعني الأحداث أحداث، أحيانا تيجي إصابات من استهدافات، أحيانا الناس بتحاول تصل النازحين لبيوتها فبصير استهداف لهم. لكن أنت يعني لاحظ أهل مثلا المنطقة تلها وأغلبهم بيوتهم دمرة، فالناس بتحاول تيجي تستصلح أو تعمل إشي، فهذا كله في بيت مدمر بعرضه للخطر، ما بين إنه ممكن يقع عليه إشي، ممكن ينجرح بإشي، فهذا أغلب الإصابات ممكن إيش تيجي عندنا. إضافة لحوادث السير اللي بتصير، لأنه تقريبا وسائل المواصلات هنا قليلة جدا، فالناس بتحاول يعني تدبر حالها، فبتجيك المكتة العدد اللي فالت المكتورة اللي مخبط عليه اللي، فهذا أغلب الأحداث يعني اللي بنشوفها.
1: بعد كل ما عاشه داخل الحرب تبقى الرسائل الأخيرة خارجة من قلب تعب، لكنه ما زال يحاول أن يتمسك بالأمل.

0: استوعب شغلنا كيف، ما تحاولش الله تكون هي مساعدة إلنا، ما تحاولش إنه والله في وقت الأزمات تكون هي ضدنا، تكون هي معيقة إلنا. وأنا يعني بستنكر أي حد بتهجم على الطاقم سواء لفظيا سواء جسديا، لأنه كتير حالات تكررت. فإحنا يعني بدنا الأمور تمشي بس بشكل طيب، وإحنا نقدم اللي علينا بكل جسر. الرسالة طبعا اللي أنت بتقدميها للعالم إنه يحاولوا يمدوا الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، يحاولوا يمدوا العون، يحاولوا يقدموا مساعدات، ويحاولوا يوفروا أكبر قدر ممكن من النقاط الطبية والمستشفيات اللي بتلبي حاجة الناس، والأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية الموجودة. لأنه إحنا يعني أنا بقول لك من ناحيتي، أنا ماليش يعني كل شغلي أو الإشي اللي بقدر أنصح فيه الإشي اللي أنا شغال فيه. أنا طبعا من سكان الشمال، فيعني لو أنا بدي أفكر مثلا أرجع على الشمال، بدي نقطة طبية أو بدي مستشفى أو مرفق صحي إن أنا أكون، والله يشجعني إني أرجع. فهذه كلها كمان من الثوابت، يعني هذه الأمور بتساعد إن والله الناس ترجع.
1: في أقسام الطوارئ مستمعينا الكرام، لم يكن الطاقم الطبي يشاهد الحرب من بعيد، بل عاشها بكل تفاصيلها، ثم وقف رغم ذلك ليسعف الآخرين. كانت هذه حكاية الحكيم محمد محسن، أحد الوجوه التي بقيت في مكانها بينما كان الخوف يحيط بكل شيء. كل التحية للطواقم الطبية في غزة التي ما زالت تقاوم التعب والجوع والخوف من أجل أن تبقى الحياة ممكنة. هذه تحيات فريق العمل، كنت معكم من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا

بدت البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن

0: صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 3 شبان وإصابة 4 آخرين في قصف الاحتلال على دير البلح والزويدة وخان يونس في قطاع غزة. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من الأراضي في منطقة جبل الفريديس في عرب التعامرة شرق بيت لحم. مستعمرون يهاجمون اليوم منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. مستوطنون أحرقوا فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على قرية أم صفة في رام الله. قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنا فجر هذا اليوم. قوات الاحتلال تخطر بهدم 3 منازل في بلدة يطا تؤوي العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان يقول أن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة. لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أقرت أن انتخابات المجلس ستجرى نهاية العام الجاري بمبدأ الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. الحكومة الفرنسية قررت منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري. السلطات الإسرائيلية هدمت فجر اليوم 3 منازل في قرية كابل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء دون ترخيص. تواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله المناطق الشمالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن أركان نظام الإرهاب في إيران بحسب وصفه قد تصدعت وأنه لن يعود إلى ما كان عليه. مقتل أكثر من 18 شخصا جراء إطلاق روسيا مئات الصواريخ والمسيرات على أوكرانيا هذا اليوم. أخيرا، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ومعتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق. بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

0: صوت فلسطين يقدم صانعات المجد. قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتير.
1: يا خسر كل الريح، يا أسبوع السكر، يا اسم العيون.
2: أهلا وسهلا إنما كنتم، وهذه تحية نقولها لكل نساء الوطن. كما عوسج الأرض باق، وكما عطاء السماء قادم، وكما زهر اللوز أدار منور، نكتب عنهن وصمودهن ومجدهن. حلقة جديدة تجمعنا بكم كالصخرة في أرض الدار، تقيمون ما بقي الزعتر والزيتون. أهلا بكل من انضم إلي في هذه الأوقات مع قصة جديدة من صانعات المجد. إلى السيدة صاحبة مدونة المطبخ الفلسطيني والأكلات الشعبية الفلسطينية، السيدة هيفاء زيتون، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي حتى نتحدث عن قصتها وعن هذه المدونة وأهميتها، بالإضافة إلى ما تحويه من أكلات جديدة شعبية كانت معروفة لكن بسبب التطور وبسبب الحداثة وكل ما يتعلق بهذه الأمور وكأن أصبحنا لا نعرفها كثيرا. نحييك سيدة هيفاء زيتون، أنت صاحبة هذه المدونة، دائما نقول لك أهلا وسهلا فيك في برنامج صانعات المجد. يعني هذه المدونة ليش فكرت تعمليها؟ بنفس الوقت لابد أنه نحكي عنك أنت، يعني مهاراتك، شو جعلك تعملي مثل هاي المهارة، إيمانك بإرثنا الفلسطيني وخاصة أكلاتنا الشعبية الفلسطينية. عارفين عن حالك وحكي لنا عن طبيعة هذه المدونة، ما هي أهميتها؟
3: أنا هيفاء زيتون، الأصل من مدينة الخليل، من سكان مدينة القدس. بحب أكلاتنا الشعبية لأنه أكلاتنا الشعبية بصراحة غير إنها طيبة، إنها كمان مفيدة، ومهم إنه نحتفظ فيها ونعلمها للجيل القادم، الجيل الصغير. فأنا من هذا المنطلق يعني بلشت أجمع أكلاتنا، لأنه بدي أعملها مدونة، عملتها مدونة عشان الكل يتعرف عليها. في كتير أكيد أكلات معروفة من ستاتنا الكبار، بس الجيل الجديد مش كله بيعرفها، عم بيمشي مع التطور إنه على السريع، إنه الأكلات السريعة. صح إنه ممكن إحنا أكلاتنا بتاخد وقت أكتر، بس لما يجربوها الأطفال كمان رح يحبوها، لأنه أنا عندي أحفاد وكتير بحبوا أكلاتنا الشعبية.
2: يعني كانت الأهمية من هذه المدونة هي اتعلمي وبنفس الوقت تنشري على طبيعة أكلنا الفلسطيني. كيف لقيتي المتابعة على هذه المدونة؟ شو بيجيك تعليقات؟ كيف نقول الأثر الرجعي وما يتعلق بهاي الأمور؟ وكيف كمان بتغذي هذه المدونة كل فترة وفترة؟
3: بصراحة يعني الناس، كل آراء الناس اللي بعرفهم اللي بيكتبوا لي كتير بكونوا مبسوطين، لأنه بقولك هاي الأكلات إحنا كنا نتذكر إنه كنا ناكلها عند ستي عند أمي، كتير طيبة، وإنت رجعتينا لنفس النكهة، لنفس الشيء اللي إحنا منحبه. فلو ابتعدوا شوي عنها بيرجعوا لها، بالعكس لما يعملوها بيحبوها أكتر، بيحبوها أكتر، وهذا كان المقصود منها. شيء تاني إحنا مهمة، لأنه إحنا عنا أكلاتنا ماشية مع المواسم، الموسم لما تأكل إشي بموسمه بكون فايدة أكتر، وفايدته كمان بتكون لأطفالنا، لأطفالنا الحلوين هدول اللي صاروا. بجد أنا بقولك قدي أنا بشوف الأطفال عم بحبوها.
2: يعني بما أنك ذكرت الموسم الآن، يعني أكلاتنا من خير الأرض مليئة، شو بخطر عبالك يعني بهذه المواسم تحكي لنا عنها وتلفت نظرنا لأهميتها، وبنفس الوقت يعني حتى مثل ما ذكرتي تضلها مستمرة وخاصة للأجيال القادمة.
3: وهذا أهم شيء، إنه إحنا مناكل من خير أرضنا. يعني قبل أول إشي إنه إحنا منزرعها، فهذا إشي مهم، زراعة أرضنا إشي مهم، منهتم فيها، منزرعها، منزرعها بطريقتنا، منسقيها بطريقتنا، منحط فيها مبيدات، فبتطلع مفيدة، بتطلع غير عن اللي بنشتريها من السوق، حتى طعمها وريحتها رح يكون غير شكل. فعشان هيك ناخد إحنا من الأرض، من الأرض ومن طعم حالنا. وهذا إشي لما يكون الواحد يأكل من أرضه أجمل ما يكون في الدنيا. فأكلاتنا كثيرة، بذكر بتحبي أذكر لك منها طبعا،
2: لأنه إحنا بصراحة بنحكي عن خبيزة خضرة، بنحكي عن مهندبة خضرة وهاي الأمور.
3: مثلا الخبيزة الخضرة، الخبيزة الخضرة بتطلع من رب العالمين خصوصي بعت لنا إياها عشان ناخدها بكل سهولة. بكل سهولة أنت بتروحي بتلاقيها بأي أرض، خصوصا أرض فلسطين، أرض فلسطين الغنية، الغنية بكل إشي من الله، هذه هبة من الله. فالخبزة مثلا بناخدها إحنا من الأرض بسهولة، من قطفها، من غسلها، من كل من نفرمها، نحط لها، من نضيف لها توم، من نضيف لها بصل، ومن قلبها مع زيت الزيتون وليمون، وشوفي انت دوقيها قديه بتكون طيبة، قديه طيبة. هاي ممكن تضيفيها في فلفلة، ممكن تضيفيها في فلفل حار، في بعض الناس بيضيفولها بندورة، كمان جربتها بالبندورة، لانه كل منطقة كمان في ميزة في بلادنا، انه احنا مناطقنا صح انها قريبة على بعض، لكن كمان في كل ناس بيعملوها بطريقة شكل، يعني بتلاقي نفس الاكلة بنابلس ونفس المواد بتكون مثلا في الأرز مختلفة، في الخليل مختلفة، ممكن اسمها بس هي نفس المواد، وبطعم تاني. فشوفي قدي الغنى الموجود عندك، هاي الخضروات الورقيات الموجودة ومتوفرة في هذا الوقت من السنة كتير طيبة وكتير مفيدة، الكل بيعرف عنها. طبعا أنا مش خبيرة التغذية، بس لما نسمع خبراء التغذية لأنه منتابعهم بنشوف قدي هي مفيدة وكيف عاشوا أهالينا من زمان وكانت صحتهم الحمد لله ممتازة. فعندك السبانخ، فترة السبانخ نقدر نعمله يخني، نقدر نعمله سلطة، نعمله رأس سبانخ، شوفي ما أطيبهم، قدي أطفالنا وأهل بيتنا بيحبوها. هذا في عندك الزعتر، الزعتر في حدا ما بيعرف الزعتر أو الزعتر الفلسطيني؟ بس تقولي زعتر فلسطيني أنتي، فشوفي قدي إحنا عنا الزعتر إشي مهم، غير انه احنا بنستعمله اخضر كمان بنستعمله وهو مجفف، صح ولا لا؟
2: صحيح.
3: فاحنا على طول السنة عندنا زعتر، يعني الصحن الاساسي على طاولة الفطور دائما الزيت والزعتر، صحيح؟
2: صحيح.
3: لانه الزيت من بلدنا والزعتر من بلدنا، واهم اشي الواحد انه ياكل من بلده ومن شغل ايده. في عندك كتير كمان ورقيات مثلا مثل الهندبة، مثل ما حكيتي في عنا الخس كمان، كمان الخس نلفه بنعمل طبخة والكل بيكون مبسوط فيها، بنحشي بلحمة ورز. في عندك ورق لسان اللي هو، وفي عنا ورق تاني بيعملوه أهل الشمال مشهور كتير اسمه زعمطو، وأنا جربناه وكتير طيب كتير طيب. عنا ورق الأرنبيط أو ورق الزهرة اسمه، هذا كمان من الاشياء الطيبه. الورق يعني هاي كلها الورقيات قد ايه هي لها قيمه غذائيه، وبنفس الوقت شوفي قد ايه لما تحطيها على السفره شوفي فرحه العيله قد ايه. صح انت بتتعبي فيها ممكن عده ساعات، بس لما تشوفي الفرحه بعيون عائلتك وهم حوالين الطاوله بروح كل التعب.
2: نعم. يعني حتى وإحنا بنحكي عن طبيعة يعني ما ذكرتيه من إنه نحافظ عليه وهو من الإرث والموروث، كذلك أيضا سيدة هفاء بنحكي قاعدين على روح العيلة وهي بتنضم على لقمة هنية، على تعاون كيف كان زمان في ترتيب وتنظيم هذه الأكلات اللي كانت تأخذ وقت طويل، كيف كانت نساء العائلة تجتمع إنها حتى تنجزها لأفراد الأسرة الكبيرة. يعني عم بتعيدينا كمان قديش أهمية إنه صح أكلة لكن في أبعاد كتيرة إلها اللي إحنا بأمس الحاجة إلها، خاصة في ظل أسر يعني صارت يعني أعدادها قليلة، لكن الأكلات زمان يعني ميزتها إنها كانت تجمع أكبر عدد ممكن، خاصة في المواسم وخاصة في المناسبات الدينية أو الوطنية.
3: أنت جبت نقطة كتير مهمة كتير مهمة، إنه قديه الناس بيكونوا مجتمعين مع بعض روح الإشي. فإحنا عنا كل أكلاتنا إلها قصص، يعني ما تاخد الأكلة كمان أساس إنك بتاكلي وبتعبي المعدة وبتمشي، لا، لو جينا وحكينا مع أهالينا زمان بيحكولنا هاي كنا نعملها لما كنا نجمع في الكروم، هاي كنا نعملها لما كانت تكون عنا مناسبة عرس، هاي كنا نعملها لما تتجمع العيلة ويكون عددها كبير. فكل أكلة في وراها قصة وفي وراها حكاية، فإحنا حكاياتنا مش ببلاش، أكلاتنا مش ببلاش، أكلاتنا كتير مهمة لإلنا وعزيزة علينا. فعلا كانت العونة هاي معونة الناس، لما كانت أمي بدها تلف ورا الله يرحمها تكون جنبها مثلا جارتها أو أختها أو أمها أو البنات أو بنات العيلة، فيساعدوا بعض. ليه؟ لأنه فعلا أكلتنا بدها وقت تعمل، بس لما يتجمعوا خمسة مثلا أو نقول تنتين أقلها، فبخف العمل والضغط على وحدة وبيعملوها هم مبسوطين، غير إنهم وهم قاعدين كمان بيجيبوا أحاديث أحاديث بيحكوا قصص، وأهم إشي قصصنا اللي لازم إحنا نكتبها. أنا كمان غير في المدونة، غير إنه أنا بكتب عن أكلاتنا، بهتم كثير إنه أحكي عن الأكلة كيف إجت وكيف إحنا بنطبخها بمحبة، وكيف إنه إلها مثلا مناسباتها. مثلا عندنا إحنا كثير أكلات إلها مناسبات، يعني في الأعراس كانوا من زمان في الأعراس ما يعملوا مثلا أكل في المطاعم، فيش مطاعم وصالات والناس يروحوا فيها، فكانت في بيوت الناس بالساحة حوالين البيت أو بالأرض الحاكورة حوالين البيت يعملوا عرس الناس، فيتجمعوا كل العيلة ويطبخوا هذه الأكلة. مثلا إحنا عندنا في مدينة الخليل كانوا من زمان يقعدوا عدة أيام قبل ليلة العرس عشان يحضروا للعرس، فطبعا ما إنه تجمع عدد كبير فبدهم يأكلوا الإشي الطبيعي، فكمان بيقدروش يعملوا كل يوم يذبحوا خروف وكل يوم يعملوا لحمة، فبيلاقوا الإشي الموجود
2: اليخنة بكثرة.
3: اليخاني بكثرة، في أكل اسمها إحنا عنا اللبنية. كانوا اللبنية هاي بيعملوها ويا الله شو طيبة الأيام هاي، صدق في ناس كتير رجعوا يعملوها. ما تشوفيش
2: اللي هي اساسها يعني البرغل والكشك وهيك
3: في بالضبط، هي عده انواع، في منها الكشك اللي هو دائما متوفر اللي هو الجميد هذا دائما متوفر على طول السنه. ليه؟ لانه هو احنا بنستغل موسم الربيع بوجود الحليب من الغنم بكون في فتره الربيع اكثرها، فبياخذوا وبيعملوا لبن، وهذا اللبن بنشفه بطريقة التمليح والتجفيف وبضل طول السنة، حتى بضل أقول لك أكثر من سنة، عدة سنوات لو حدا حمله وراح على بلد تاني سافر فيه. فهذه الأكلات عشانها بتوفر بأي وقت، ففي هي منها عدة أنواع. في لبنية برغل، لبنية البرغل عبارة عن كشك اللي هو الجميد مع البرغل الخشن وكمان بندورة اللي هو العصير البندورة. في عنا كمان لبنية اسمها لبنية فول، بس لبن لوحده وفول أخضر اللي هو بموسم الفول. في لبنية زهرة برضو بموسم الزهرة اللي هو في فترة الشتاء، في الفترة اللي احنا عايشين فيها هلأ.
2: نعم، هاي الأيام
3: بالضبط. وبالآخر بيعملوا لها قدحة توم مع سمنة بلدية.

0: نعم.
1: غير انها مع زيت الزيتون المتوفر عندنا في بيوتنا بالذات في البيت الفلسطيني طول السنة طول السنة، والله يحمي شجرات الزيتون في كل البلد يا الله، وان شاء الله دائما بضل خير هالبلاد هالبلاد موجود. فهذه مثلا تحتاج لتوم تحتاج لبصل وبرضه هذا موجود طول السنة، فانت باقل التكاليف ممكن تطعمي العيلة ويكونوا مبسوطين ويكونوا كمان جسمهم كويس يعني. فانت اكثر من اشي بتمسكي باكثر من اشي، غير انها اكلة شعبية وغير انها الها قصة وحلوة كمان مفيدة للجسم ومريحة لست البيت، مريحة لست البيت. وان شاء الله يا ربي الله بهدي بال الجميع، ودائما خيرات بلادنا احنا اللي بناكل منها.
0: نعم يعني عم نواجه مستوطنين منواجه محتل شرس، يعني مثل ما ذكرنا أهمية هذه المدونة في المحافظة على هذا الموروث الفلسطيني، نعود إلى الأرض الفلسطينية، نعود إلى خيرات هذه الأرض الفلسطينية، إلى ما تعطينا إياه هي تعطينا بعطاء. يعني هذا نوع من تواصلنا مع أرضنا الفلسطينية كمان، مثل ما أنت وذكرتي الله يحفظ شجرة الزيتون، يحفظ الزعتر، يحفظ المرمية كمان، لأنه كله هذا من أرضنا الفلسطينية.
1: طبعا غير هيك انه احنا بالمواسم بتستمر معانا لطول السنة، يعني عنا الست الفلسطينية كتير ست مرتبة وكمان مدبرة منزل، يعني من اصول التدبير المنزلي اللي هي هاي كانت مادة اساسية عنا في احنا في المدرسة، وان شاء الله تضل اساسية، يعني انا بتمنى لو ضلت اساسية في طول السنين لانها كتير مادة مهمة للجيل الموجود. فإحنا كنا ولازلنا طبعا
0: قصدك التدبير مادة التدبير
1: بالضبط التدبير المنزلي
0: صحيح.
1: لأنه إحنا كنا نتعلم في المدرسة غير صحيح. إحنا نتعلم من أهالينا نتعلم في المدرسة إنه نحافظ على الموروث تبعنا ونحافظ على المواد الموجودة، يعني كنا نعملها مربيات مربيات شوفي بأشكالها يعني كل
0: يعني هاي كمان رسالة من خلالي وخلالك من نطلب من وزارة التربية والتعليم تعيد النظر في هذه المادة المهمة جدا، يعني ممكن تكون ماخدة اسم يعني اشي آخر لكن هي عن جد تدبير منزلي
1: تدبير منزلي عن جد كانت مادة شاملة وجميلة جدا، وكانوا البنات كتير كتير ينبسطوا فيها. تعرفي أنا عندي الرغبة لو أنا أروح تطوع
0: صحيح.
1: أعلم في المدرسة هذه المادة مش مشكلة عندي، شوف لأي درجة
0: نعم.
1: إنه قديش بحسها مهمة. فإحنا مثلا كنا نعمل نهتم في المواسم نخليها لمواسم تانية مثل المربيات والمخللات والتجفيف والتمليح، كله هاي بتضل عنا لطول السنة. فعلشان هيك ما بيجوع الناس ما بيجوع عن جد
0: في تصرفات لازم نتعلمها هاي الأيام بالزبط. كمان نعم
1: بالضبط احنا بنتعلمها وبتضل معانا بتضل معانا. صدقيني لما اتعلمها من انا صغيرة رح اضل طول العمر اضل ماشي عليها كنظام وبتساعدني. ولما الوحدة يعني لما احنا نكبر رح نحس قديه هي هذه ذات قيمة.
0: نعم.
1: يمكن احنا صغار مش كتير نهتم في الموضوع نعتبره اشي عادي يعني وماشي، بس لما نكبر منحس قديه احنا هذا الاشي مهم بالنسبة لنا.
0: نعم يعني حتى كمان نستذكره ومنقوم بتنفيذه ومنتذكر تلك الأيام اللي تعلمنا فيها كل هاي الأمور. في الختام منقول ما يصنع باليد يصنع بكل محبة، وإحنا فخورين جدا بطبيعة هذه المدونة. بس عنوان هاي المدونة للي عم بيسمعونا وخاصة يعني عم بيهتموا بكل ما دار من نقاش ودار من أمور إلها أبعاد كتيرة على حياتنا النفسية كمان بنفس الوقت، وبنفس الوقت على اللي إحنا بأمس الحاجة إله تكافلنا الأسري.
1: في المطبخ مع هيفا في اللغة العربية طبعا مكتوب في المطبخ مع هيفا. وكمان بدي أحكي لك إشي إنه إحنا كمان مش بس أكلات رئيسية، في عنا حلويات، في عنا شوربات، في عنا اللي هي الأطباق الجانبية المتبلات والفتات، كل هذا مطبخنا الفلسطيني الغني والغني جدا والطيب جدا.
0: دايما نقول لك يعطيك ألف عافية، وفي نفس الوقت يعني بنختم من خلال هذا اللقاء ونحن نقول تقفون كشجر الزيتون كجذوع الزمن تقيمون كالزهرة

كالصخرة في أرض الدار تقيمون. ودائما نختم ونقول باقون ما بقي الزعتر والزيتون. وهذه تحياتي أنا سحر التركي، رفقتكم في هذا اللقاء من صانعات المجد. إلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة.
1: يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه النشرة الإخبارية المفصلة نبدأها بالعناوين. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دنم في منطقة جبل الفريديس في بيت لحم. لجنة متابعة الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف ضاحية بيروت الجنوبية إذا هاجم حزب الله الشمال. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد 3 شبان وأصيب 4 آخرون في قصف لقوات الاحتلال على دير البلح والزويدة وخان يونس في قطاع غزة. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس في عرب التعامرة شرق بيت لحم. وجاء القرار تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري، وهو الثالث من نوعه خلال العام الجاري. هاجم مستعمرون اليوم منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين أقدمت على حرق عشرات الدنومات في المنطقة الجنوبية من القرية وسط إطلاق نار عشوائي. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال هجومهم على قرية أم صفة في رام الله. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المغير في رام الله ونكلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم. أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منازل في بلدة يطا توي العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة، ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف الاعتداءات.
1: منذ فترة وهناك تصاعد كبير في الاعتداءات التي تجري في كل مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، والممارسات الكبيرة التي يقوم بها عدد من المستوطنين الذين صنف جزء منهم حقيقة الاتحاد الأوروبي ضمن قوائم التي تعتبر قوائم الإرهاب وقوائم العقوبات الأوروبية. وبالتالي ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعني وصل إلى مراحل غير مسبوقة، يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وخطوات فورية لوقف هذا التدهور الكبير. هناك نقاش كبير في داخل الاتحاد الأوروبي، تم اتخاذ خطوات خلال الأيام الماضية. هناك حاليا نقاش أيضا يجري في داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص خطوات أخرى مستقبلية في هذا الملف.
0: أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى نهاية العام الجاري بحسب مبدأ الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. وقررت اللجنة عقب اجتماعها برام الله إطلاق حوار وطني مع كل القوى السياسية في إطار منظمة التحرير وخارجها لضمان مشاركة كل القوى في العملية الديمقراطية. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري. ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات للدفاع الجوي فقط. هدمت السلطات الإسرائيلية فجر اليوم 3 منازل في قرية كابل بمنطقة الجليل داخل أراضي عام 48 بحجة البناء بدون ترخيص. تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مكررا اتهام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله المناطق الشمالية. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في صيدا في الجنوب اللبناني. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما وصفه بأركان نظام الإرهاب في إيران قد تصدع، مؤكدا أنه لن يعود إلى ما كان عليه وأنه سيسقط في نهاية المطاف. قتل أكثر من 18 شخصا جراء إطلاق روسيا لمئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا في ساعات مبكرة من هذا اليوم. وأعلن الجيش الروسي تنفيذ الضربة ضمن استهدافه لمواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني. أخيرا في هذه النشرة إلى حالة الجو الذي يبقى صافيا بوجه عام ومعتدل في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة، دائما وأبدا بأمان الله.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

طلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل.
1: هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز السبعة. استشهاد 3 شبان وإصابة 4 آخرين في قصف قوات الاحتلال على دير البلح والزواعيد وخان يونس بقطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنا بالضفة. ومستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دونم في منطقة جبل الفراديس شرق مدينة بيت لحم. الحكومة الفرنسية تقرر منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض عسكري. خلال جلسة الحكومة برام الله رئيس الوزراء يوجه بتكثيف عمل لجان الرقابة للمؤسسات الرسمية والمحافظات. لجنة متابعة الانتخابات تقر إجراء انتخابات المجلس الوطني نهاية العام الجاري. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف تل أبيب ضاحية بيروت الجنوبية إذا هاجم حزب الله الشمال. مقتل أكثر من 18 شخصا جراء إطلاق روسيا مئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا. وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبلغ نهارا بالقدس المحتلة 29 درجة مئوية. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.
1: نحن الثورة.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، هذا موجز الثامنة، أهلا بكم. 4 شهداء وأربع إصابات في قصف الاحتلال قطاع غزة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 40 مواطنا بالضفة، ويقتحم مساكن الجامعة الأمريكية التي يعيش فيها نازحو مخيم جنين. ومستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دنم في منطقة جبل الفرديس شرق مدينة بيت لحم. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة. الحكومة الفرنسية تقرر منع المشاركة الرسمية الإسرائيلية في معرض عسكري. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف عمل لجان الرقابة بالمؤسسات الرسمية والمحافظات خلال جلسة الحكومة في رام الله. لجنة متابعة الانتخابات تقر إجراء انتخابات المجلس الوطني نهاية هذا العام. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف تل أبيب ضاحية بيروت الجنوبية إذا هاجم حزب الله الشمال. وغدا ارتفاع على درجات الحرارة. هذه تحية ودمتم بخير.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

بتحس مجروح وبيطلع منها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم. الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارقة تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان الفطراوي.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الأيادي البيضاء. في مستشفيات قطاع غزة مستمعينا الكرام وفي أقسام الطوارئ تحديدا، لا أحد يعرف كيف سيمضي يومه ولا كم إصابة ستصل ولا أي مشهد سيبقى عالقا في الذاكرة إلى الأبد. هناك تصبح الدقائق ثقيلة والأصوات أعلى من قدرة القلب على الاحتمال، بينما يقف الطاقم الطبي بين الحياة والموت محاولا أن يبقي الناس على قيد النجاة. في حلقة اليوم مستمعينا الكرام ضيفنا الحكيم محمد محيسن من قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى القدس، والذي كان من ضمن الفريق الذي أعاد تشغيل مستشفى القدس بعد الحصار، وعاش تفاصيل مرحلة وصفها بكلمة واحدة: رحلة الموت. فأهلا وسهلا بكم.

0: بعد انتهاء حصار مستشفى القدس لم تكن العودة إلى العمل مجرد استئناف ليوم عادي، بل كانت محاولة لإعادة الحياة إلى مكان أنهكته الحرب. الممرات تحمل آثار التعب والأقسام تعاني نقصا كبيرا، والطاقم الطبي يعود وفي داخله خوف وأسئلة لا تنتهي، لكن الناس كانوا بحاجة لمن يبقى.
1: كانت بداية تعييننا هي بداية رجوعنا في فترة ما بعد النزوح المرحلة الأولى. كانت تقريبا المستشفى تقريبا مدمرة بالكامل، يعني احنا كنا الطاقم الأول اللي عمل في المستشفى وعاد بنائها. طبعا هي كانت فترة مزيج من الصعوبات ما بين المستوى اللي كان موجود، انه غزة لسه الحياة ما كانتش موجودة فيها، المستشفى نفسها كانت تفتقر لأدنى الإمكانيات أنك تقدر ترجع تشغل المستشفى. فإحنا يعني الطاقم هنا بدأ من الصفر، يعني بدءا من أكبر، من مدير المستشفى الأصغر واحد. يعني بتذكر أول يوم جينا فيه هنا كان مدير المستشفى والطاقم كله بالقشاط، يعني بيمسحوا بيكنسوا بنظفوا. يعني كانت بداية صعبة، إحنا بدناها من الصفر. عشان هيك إحنا المكان هذا برتبط فينا نفسيا أكثر من مكان عمل، ان احنا عشنا من بدايته لحتى الان، عشنا كل اوقاته، فترات الصعبه، فترات الحلوه اللي كانت ما بيننا وبين الزملاء، كل الفتره هذه اثرت فينا نفسيا لحتى الان.
0: حتى بعد وقف إطلاق النار المؤقت من قبل الاحتلال لم تتوقف المآسي عن الوصول إلى أبواب الطوارئ، فالحرب تترك خلفها بيوتا مهددة بالسقوط وخوفا يسكن الناس حتى في لحظات الهدوء.
1: أول حالة كانوا على ما أعتقد أنه كان ناس جايين يزبطوا في بيتهم، فوقع الردم على راجل على ظهر، فسبب له في كسر في العمود الفقري ونزيف حاد في الدماغ. هذه يمكن أول حالة تعرضنا لها. للأمانة كانت يعني حالة صعبة، يعني كان نوعا ما أنك أنت مش فترة حرب، فتجيك حالة زيك أول حالة يعني تبدأ تشتد معها، تكون بيك صعوبات. لكن سبحان الله الحالات اللي إحنا شفناها هي اللي بنتنا. يعني إحنا لو شفنا الحالات هذه وتعاملنا معها كان ما وصلنا للخبرات الموجودة حاليا في الطاقم هنا.
0: في قسم الاستقبال والطوارئ لا وقت للتفكير في التعب، أعداد كبيرة من الإصابات وضغط متواصل ونقص في الأسرة والمعدات، وطواقم تحاول أن تنقذ أكبر عدد ممكن من الناس بإمكانيات قليلة جدا.
1: إحنا كطاقم يعني كان حد أقصى يكون 4 ما بين تمريض وأطباء، فأجت فترات زي ما حكت زميلتي يمكن 700 أو 600 حالة 800 حالة، يعني في فترات أصلا ما تقدرش تعد المرضى من كثرهم. طبعا هذا أنت بتقيسه نظريا مقارنة بعدد التيم الموجود، يعني عدد لا يذكر. كل حكيم كان يتعامل أو كل واحد من الطاقم كان أقل شيء يتعامل مع 300-400 حالة، ومش تقول مثلا خلال 24 ساعة، لا، يعني مثلا أجت فترات المساعدات كان تنسيق مثلا مفتوح من 12 للتنتين، من الساعة 12 للتنتين كنا نشوف أكثر من 400 حالة، 400-500 حالة، 3 أو 4 أشخاص. للأمانة كان اللي أفرق معنا كمان من هذه الناحية الأعداد، إنه إحنا كنا نتعامل مع بعض كتمريض وأطباء إنه إحنا تيم واحد. يعني نحطينا في مواقف كتمريض، إحنا كل تخصص له جوب ديسكريبشن، له معايير معينة وشغل معين، لكن ظروف اللي حطينا فيها خلتنا احنا نشتغل، احيانا كنا نشتغل شغل اطباء والاطباء كانوا يشتغلوا شغل التمريض. يعني مثلا كنت تلف تلاقينا احنا نشتغل شغل عمليه جراحيه يمكن فاتحين، احيانا شغله ثانيه كنت تلاقي الطبيب بعطي حقنه او بركب كانيولا. كنا تيم واحد، لانه كنا نحس بعض. الحالات هذه انت لما بدك تخلصيها لازم يكون في تعاون كامل ما بينك وبين الاطباء والكادر كله، حتى في اليه التعامل مع الحالات. يعني أنا كطبيب أو كحكيم متفق انه والله حالات العظام مثلا بنعمل فيها كذا كذا هيك طريقتها، حالات الأوعية كذا، حالات الأعصاب كذا. فكنا متفقين آلية نوعا ما سهلت التعامل مع الحالات هذه.
0: وراء كل ممرض يقف لساعات طويلة داخل الطوارئ إنسان يحمل خوفه الخاص. الخوف لم يكن فقط من القصف أو الإصابات، بل من المجاعة والنزوح وفقدان الأحبة في أي لحظة.
1: أكثر الصعوبات هي كانت أحياناً كثرة أعداد المصابين، قلة عدد الطاقم. هذا على المستوى المهني، لكن على المستوى الشخصي كانت الأمور النفسية الصعبة. كان يعني كل شخص فينا كان له حكاية، كل شخص كان يجي على الدوام ما بين فترة مجاعة، ما بين فترة عدم استقرار نفسي، ما بين نزوح أو عدم نزوح. كانت فترة صعبة نفسيا، وهذا أكثر شيء كان يعني حتى فترات الراحة ما بيننا كنا نحكي، مثلا زميلك يسألك إيش بدك تساوي لو قالوا بدنا ننزح، وين بدك تروح. يعني كان نفسيا كلنا تعبانين أكثر من أنه مثلا على مستوى الجسد نحن قاعدين في مجاعة. فهذه أكثر نقطة كانت تأثر علينا كلنا.
0: في الطوارئ هناك لحظات تبقى داخل الإنسان مهما حاول أن ينساها، مشاهد تختلط فيها النجاة بالألم، ويصبح إنقاذ الحياة مرتبطا أحيانا بقرارات قاسية.
1: احنا يعني انت لو تدخلي ما بتعرفيش مين فينا طبيب مين فينا تمريض، كلنا واحد الأمانة. فهذه بقول لك الأوقات الصعبة سبحان الله هي اللي بتقويك وبتقوي علاقتك كمان، يعني كلنا سند لبعض في أي إشي، كنا سند لبعض. عشان يقول لك إحنا كمان الوصف الوظيفي تبعي ما التزمت، يعني أجت أوقات علي يعني بتذكر في يوم جمعة أجا 40 مريض بيحتاج شيست تيوب، بيحتاج أنبوب عشان تقدر إيش تريح المال. هذا لازم يكون في دكتور جراحة، وكان في المستشفى كلها يمكن دكتور واحد جراحة، وكان طبيب الطوارئ دكتور محمد الديب، وكنت أنا موجود. فيوم أجي 40 أو 50 مريض بيحتاجوا في نفس الوقت هذا البرديش أو هذا الأنبوب، كيف بدك تركبه؟ وهذا ممنوع إلا طبيب. لكن الوضع اللي إحنا نحطينا فيه إنه أنت ما ركبتش هيموت. فبتذكر أنا دكتور محمد يقول لي امشي وركب، امشي وركب. أقول له يا دكتور، يقول لي هيموت وامشي وركب. فكنا نمشي ونركب، مع أنه هذا يعني في كإجراء ممنوع للأطباء، لكن الوضع الحالي هو الأثر عليه وقيس عليها كثير إجراءات. والعكس كمان لما كان يشوفنا مثلا في الغيارات بين 600 في فترة المساعدات، تلاقي الطبيب بيغير مع أنه شغلنا، لكن تلاقيه معنا واقف في الغرز، التغيير كله كان معنا.
0: تكفي كلمة واحدة لتختصر شهورا طويلة من التعب والخوف والدموع. وحين سئل الحكيم محمد محيسن عن وصف تلك المرحلة لم يجد إلا كلمة حملت كل ما عاشه.
1: رحلة الموت زي ما يسموها، رحلة انك انت ماشي وسط مثلا غابة وانت عارف انه في يوم من الايام يصيبك اذى، لكن انت مش معارف مو الاذى، هل هي هياكلك اسد ولا هياكلك فهد، ولا انت مش عارف وين رايح اصلا وانت ماشي في غابة تايه. يعني فعليا كان هيك حياتنا، ان احنا عارفين الاذى اللي هو اللي ما يصيبنا، طب احنا وين رايحين؟ حتى اخر وقت في حصار المستشفى كنا اتحصرنا هنا، طيب اليهود لو دخلوا ايش هيعمل فينا؟ طيب اهالينا وين هيروحوا؟ وين هينزحوا؟ احنا ملناش حد، خاصة مثلا احنا اهل غزة ملناش حد، ما بنعرفش حد. يعني انا وين ابني ممكن يرتمي؟ طب زوجتي انا لو طلعت لو ولدت مين هيكون عندها؟ وين هتلد؟ كان هذا كله على الصعيد الشخصي، يعني كانت كلها مخاوف كبيرة. يعني حتى فترة النزوح يعني خوفنا ان اليهود ما كانش كبير بقدر ما كنا احنا خايفين على المعنى. يعني كنا احنا كأطباء وتمريض نحكي انه يعني حتى أحيانا ما بين بعض نقول لزميلي روح يروح أنت اليهود إحنا ما ننسى غدرهم، لكن إحنا كشباب إيش ربنا كاتب بيصير علينا. لكن الأطفال اللي كانوا في الحضانة، النساء اللي كانوا على وجه ولادة والقيصريات وزميلاتنا، إحنا خايفين عليهم أكثر منا، والمرضى إحنا كيف ممكن، وهذا السبب اللي خلانا موجودين أغلب الطاقم كان موجود في المستشفى.
0: حتى بعد وقف إطلاق النار ما زالت أقسام الطوارئ تستقبل الإصابات، وما زال الخوف حاضرا في تفاصيل العمل اليومي، فالواقع الطبي لم يستعد هدوءه بعد، والطواقم الطبية ما زالت تعمل تحت الضغط نفسه تقريبا.
1: مختلفش الواقع، لكن قلل المعدل، يعني الأحداث أحيانا تيجي إصابات من استهدافات، أحيانا الناس بتحاول تصل النازحين لبيوتها فبصير استهداف لهم، لكن أنت يعني لاحظ أهل مثلا المنطقة تلها وأغلبهم بيوتها مدمرة، فالناس بتحاول تيجي تستصلح أو تعمل إشي، فهذا كله في بيت مدمر بعرضه للخطر، ما بين إنه ممكن يقع عليه إشي، ممكن ينجرح بإشي، فهذه أغلب الإصابات ممكن إيش تيجي عنا، إضافة للي حوادث السير اللي بتصير، لأنه تقريبا وسائل مواصلات هنا قليلة جدا، فالناس بتحاول يعني تدبر حالها، فبتجيك من كتلة العدد اللي فالتها المكتورة اللي مخبط عليه اللي، فهذه أغلب الأحداث يعني اللي بنشوفها.
0: بعد كل ما عاشه داخل الحرب تبقى الرسائل الأخيرة خارجة من قلب تعب، لكنه ما زال يحاول أن يتمسك بالأمل.
1: أولا رسالتي لزملائي إنهم يضلهم على النهج وعلى القسم اللي حلفوه، إنهم يضلهم صامدين، يضلهم مقدمين يد العون، ويكونوا جاهزين على أعلى مستوى، ويحاولوا يقدموا أكثر ما لديهم، ما يقصروش أي مريض، لأنه كلنا في الأول في الأخير أبناء أمة واحدة. رسالتي للناس بنحاول نحن إحنا معكم، إحنا بنحب نساعد ونقدم من خدمة، لكن أنا بحب يعني الناس نفسها تتقبل إحنا شغلنا كيف، تستوعب شغلنا كيف، ما تحاولش الله تكون هي مساعدة إلنا، ما تحاولش إنه الله في وقت الأزمات تكون هي ضدنا، تكون هي معيقة إلنا. وأنا يعني بستنكر أي حد بتهجم على الطاقم سواء لفظيا سواء جسديا، لأنه كتير حالات تكررت، فإحنا يعني بدنا الأمور تمشي بس بشكل طيب، وإحنا نقدم اللي علينا بكل جسر. الرسالة طبعا أنت بتقدميها للعالم إنه يحاولوا يمدوا الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، يحاولوا يمدوا العون، يحاولوا يقدموا مساعدات، ويحاولوا يوفروا أكبر قدر ممكن من النقاط الطبية والمستشفيات اللي بتلبي حاجة الناس، والأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية الموجودة. لأنه إحنا يعني أنا بقول لك من ناحيتي، أنا ماليش يعني كل شغلي أو الإشي اللي بقدر أنصح فيه الإشي اللي أنا شغال فيه، أنا طبعا من سكان الشمال، فيعني لو أنا بدي أفكر مثلا أرجع على الشمال بدي نقطة طبية أو بدي مستشفى أو مرفق صحي إن أنا أكون، والله يشجعني إني أرجع، فهذه كلها كمان من الثوابت، يعني هذه الأمور بتساعد إنه والله الناس ترجع.
0: في أقسام الطوارئ مستمعينا الكرام، لم يكن الطاقم الطبي يشاهد الحرب من بعيد، بل عاشها بكل تفاصيلها، ثم وقف رغم ذلك ليسعف الآخرين. كانت هذه حكاية الحكيم محمد محيسن، أحد الوجوه التي بقيت في مكانها بينما كان الخوف يحيط بكل شيء. كل التحية للطواقم الطبية في غزة التي ما زالت تقاوم التعب والجوع والخوف من أجل أن تبقى الحياة ممكنة. هذه تحيات فريق العمل، كنت معكم من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه؟ سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة أبدأها بالعناوين. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دونم من منطقة جبل الفريديس شرق بيت لحم. لجنة متابعة الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف تل أبيب ضاحية بيروت الجنوبية إذا هاجم حزب الله الشمال. أهلا بكم إلى تفاصيل. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر مساء اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بوصول شهيد وعدد من المصابين إلى المستشفى عقب استهداف طائرة مسيرة خيمة للنازحين في منطقة المواصي. وكان استشهد 3 شبان وأصيب 4 آخرون في وقت سابق اليوم خلال قصف قوات الاحتلال على دير البلح والزوايدة وخان يونس. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس في عرب التعمرة شرق بيت لحم. وجاء القرار تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري، وهو الثالث من نوعه خلال العام الجاري. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم مداخل رئيسية في قرية حسان غرب بيت لحم. وقال مدير مجلس قروي حسان رامي حمامرة إن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم سكنات الجامعة العربية الأمريكية قرب بلدة الزبابدة جنوب جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت سكنات الجامعة التي يعيش فيها النازحون من مخيم جنين بعد تهجيرهم من منازلهم. هاجم مستعمرون اليوم منازل المواطنين في قرية مادمة جنوب نابلس وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين أقدمت على حرق عشرات الدنومات وأشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية من القرية وسط إطلاق نار عشوائي على المنازل وكل من يحاول الوصول لإخماد النيران. أقدم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيتكسا شمال غرب القدس على سرقة عشرات رؤوس الأغنام تعود لمواطنين من البلدة ونقلوها إلى داخل البؤرة. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة الغربية بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله ونكلت بعدد من المواطنين خلال مداهمة منازلهم. أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية استمرار اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكدوا في بيان لهم أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة. قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات.
1: منذ فترة وهناك تصاعد كبير في الاعتداءات التي تجري في كل مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها والممارسات الكبيرة التي يقوم بها عدد من المستوطنين الذين صنف جزء منهم حقيقة الاتحاد الأوروبي ضمن قوائم التي تعتبر قوائم الإرهاب وقوائم العقوبات الأوروبية. وبالتالي ما يجري في الأراضي الفلسطينية يعني وصل إلى مراحل غير مسبوقة يتطلب اتخاذ خطوات فعلية وخطوات فورية لوقف هذا التدهور الكبير. هناك نقاش كبير في داخل الاتحاد الأوروبي، تم اتخاذ خطوات خلال الأيام الماضية. هناك حاليا نقاش أيضا يجري في داخل الاتحاد الأوروبي بخصوص خطوات أخرى مستقبلية في هذا الملف.
0: أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى نهاية العام الجاري وفق مبدأ الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. وقررت اللجنة عقب اجتماعها برام الله إطلاق حوار وطني مع كل القوى السياسية في إطار منظمة التحرير وخارجها لضمان مشاركة كل القوى في العمليات الديمقراطية. طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم في مدينة رام الله دول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. كما ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمهيدا لتنسيبه للسيد الرئيس قريبا. فيما بحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يورو ساتوري العسكري، ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات الإسرائيلية العسكرية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مكررا اتهام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوب الصيدا في جنوب لبنان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. وأوضح ترامب أنه لم يوافق على الاتفاق بصورة نهائية بعد رغم استمرار المباحثات. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما وصفه بأركان نظام الإرهاب في إيران قد تصدعت، مؤكدا أنه لن يعود إلى ما كان عليه وأنه سيسقط في نهاية المطاف. قتل أكثر من 18 شخصا جراء إطلاق روسيا مئات المسيرات وعشرات الصواريخ على أوكرانيا في ساعة مبكرة اليوم. وأعلن الجيش الروسي تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرد صوتية مستهدفا مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني. أخيرا، في حالة الطقس يبقى الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دونم في منطقة جبل فريديس شرق بيت لحم. لجنة متابعة الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف تل أبيب ضاحية بيروت الجنوبية إذا هاجم حزب الله الشمال. إلى هنا سيداتي وسادتي انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. دمتم بخير وإلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان.

مدرستك. لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد عائد.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا موجز العاشرة، أهلا بكم. 4 شهداء و4 إصابات في قصف الاحتلال قطاع غزة. الاحتلال يعتقل 40 مواطنا في أنحاء الضفة، وقوات الاحتلال تغلق مداخل رئيسية في قرية حسان غرب بيت لحم، والاحتلال يقتحم مساكن الجامعة الأمريكية التي يعيش فيها نازحو مخيم جنين. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دنم في منطقة جبل الفرديس شرق بيت لحم. لجنة متابعة الانتخابات تقر إجراء انتخابات المجلس الوطني نهاية هذا العام. الجامعات العربية ووزراء خارجية الدول العربية وإسلامية يدينون الاقتحامات التي نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة. انتخاب وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية أو وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف تل أبيب ضاحية بيروت الجنوبية إذا هاجم حزب الله الشمال. وغدا ارتفاع على درجات الحرارة، هذه تحية وإلى اللقاء.

بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجم ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي أحمد العربي لم يكذب علي الحب لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي لم أغسل دمي من خبز أعدائي ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر آه من حلمي ومن روما جميل أنت في المنفى قتيل أنت في روما.

صاعدا نحو التئام الحلم، تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى، وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب. للحصى عرق، أقبل صمت هذا الملح، أعطي خطبة الليمون للليمون، أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف. للحصى عرق ومرآة، وللحطاب قلب يمامة، أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن. يا امرأة الجميلة، تقطعين القلب والبصل الطرية وتذهبين إلى البنفسج، فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنية. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دم

ومساحة الله.

وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه. يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا،
1: حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنا.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه؟ سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. هذه نشرة موجزة. استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤبي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان استشهد 3 شبان وأصيب 4 آخرون سابقا اليوم خلال قصف قوات الاحتلال دير البلح والزوايد وخان يونس. كما أصيب 10 مواطنين أحدهم بجروح حرجة في قصف طيران الاحتلال المسير خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. يأتي ذلك في وقت قصفت فيه مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم البريج وسط القطاع وعمليات نسف واسعة شرق خان يونس جنوب القطاع. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دنم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس بعرب التعامرة شرق بيت لحم. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل رئيسية في قرية حسان غرب المدينة. وفي جنين اقتحم الاحتلال مساكن الجامعة العربية الأمريكية قرب بلدة الزبابدة جنوب المدينة. وفي نابلس هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية مادمة جنوب المدينة وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وفي القدس المحتلة أقدم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة على أراضي المواطنين في بيت كسا شمال غرب المدينة على سرقة 10 مواشي تعود لمواطنين من البلدة ونقلوها لداخل البؤرة. وفي طوباس أصدر الاحتلال أمرا بالاستيلاء على 42 دنما من أراضي قرية تيسير شرق المدينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. أدانت جامعة العربية الاقتحامات التي نفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة وما رفقها من ممارسات استفزازية وانتهاكات تمس بحرمة المكان المقدس وتشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. كما أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية في بيان استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. قال مدير مركز الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين بالضفة وصلت مراحل غير مسبوقة ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات. أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى نهاية هذا العام. وقررت اللجنة عقب اجتماع برام الله إطلاق حوار وطني مع كل القوى السياسية في إطار منظمة التحرير وخارجها لضمان مشاركة كل القوى في العملية الديمقراطية. طلب مجلس الوزراء خلال جلسة له اليوم في رام الله دول العالم بممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. كما بحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها. منحت جمهورية الفرنسية رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب الوسام الوطني الفرنسي للاستحقاق، وذلك في المقر الرئيسي للجمعية. قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض عسكري، ويشمل القرار الفرنسي حظر عرض الأسلحة الهجومية من قبل الصناعات العسكرية الإسرائيلية مع السماح بعرض أنظمة ومنتجات الدفاع الجوي فقط. تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توصل لاتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة لحسم قبل إقراره بشكل نهائي. في الحالة الجوية سيداتي سادتي، غدا ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.
0: آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

مين اللي قال الألم بيورث الذلة؟ ومين اللي قال الحزين بيبكي من القلة؟ ومين اللي أعطى الذل يفرد جناحاته؟ ومين اللي قال الأرض بتظل محتلة؟ يا طينة الأرض موالي أنا حفظته، وما راح أغني العمر همي وما شفته. 60 سنة والهموم بتشد في حالي، ما نخ عزمي ولا عدقة مواويلي. قالوا الصبر هالدني، قلت لهم الحادي، غنيت أغاني فرح رجعين يا بلادي. لاكتب اسمك يا بلادي.

حبس الجسد، حبس الجسد في سلاسل وجيد وزرد ورا القضبان، وعلى ابواب الحبس، وعلى ابواب الحبس حارس لئيم شيطان. حبس الجسد، حبس الجسد، لكن الروح حرة، لكن الروح حرة كما الطير بترفرف في سما الأوطان. أسير الوطن، أسير الوطن مش في سجن ولا بزنزانة، أسير الوطن يا ناس في ميدان الشرف شامخ، شامخ زنوده بالبرود عمرانة. سامحيني يا الحبيبة، سامحيني يا الحبيبة، واقبلي أعذاري، لأني محروم بشوفتك أكحل أنظاري. لكن لكن مهما طال الزمان ومهما اشتدت قسوة السجان، راجع أكيد، راجع أكيد لدروب الشوارع والحارات تحضن خطاوية، وبشوفتك من جديد، وبشوفتك من جديد يزيد العزم فيا. راجع أكيد، راجع أكيد للأهل والخلان، راجع أكيد أخدك بالأحضان. لكن لكن ملعون السجن.

جميل الصورة والحسن وصفه، حمل روحه للعروس مهر على كفه. والبارودة، البارودة بمواويل النصر معمرة وشامخة على كتفه. ركب السبع مهرته وراح يخطبها، من عشقه إلها بالروح دقدق على بابها. قالت يا مرحب السبع اللي على بابي، يا مرحب السبع اللي على بابي، اللي بالمهر جاي ومن دمه مفصل ثيابي. ضحك السبع، ضحك السبع وقال اليوم يا عروس عرسك، اليوم اليوم من مواويل هالبارودة تشرق بالفجر شمسك. بس صبرك علي، صبرك علي تروح أجيب المسك والطيب.

سبحان لوحد الأنبياء وجمعهم في الصلاة ورا محمد. سبحان خالقك، سبحان خالقك اللي أمرنا في حبك إن نتوحد. وحدتينا وجمعتينا في صبحتك 22 حبة، حبة شهامة وحبة صفا وحبة إخلاص وحبة وفا وحبة محبة مرصوصة مع بعضها بلا جفوة ولا هوة. ما بتنفلت ولا بتنفرد ولا تقدر على تفريقها قوة. هذا حال هالوطن، هذا حال هالوطن، وطن العرب اللي انبنى على الشرف والنخوة.

أنا التاريخ غير الحج أبد ما جول، وصوت الحج على لساني يعيش على طول. بأطوي صفحة الباطل بفعل وجول، وبكتب من مداد عمري حكايا الأمس. أنا التاريخ الشاهد على خلقك وتكوينك، وأنا المفتون بضي بهاك وبزينك. يا مولودة وموجودة بوجود الشمس، يا شامة زينت خد الوجود يا قدس. أنا التاريخ تبارك يا قدس ذاتك، ومن حولك اجولك هالعرب احباب يغنولك. من الارواح مهر غالي تيهدولك يا اغلى عروس، وكرمالك يديم العرس. تعيشي يا قدس.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة أبدأها بالعناوين. 4 شهداء وعشرات الجرحى في مناطق متفرقة في قطاع غزة. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دونم في منطقة جبل الفريديس شرق بيت لحم. لجنة متابعة الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف تل أبيب ضاحية بيروت الجنوبية إذا هاجم حزب الله الشمال. إلى التفاصيل عفوا، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر مساء أمس جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان استشهد 3 شبان وأصيب 4 آخرون في وقت سابق أمس خلال قصف قوات الاحتلال على دير البلح والزوايدة وخان يونس. كما أصيب 10 مواطنين أحدهم بجروح حرجة مساء أمس في قصف طيران الاحتلال المسير خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,942 شهيدا، ومنذ 11 تشرين 2025 إلى 933 شهيدا. أصدرت سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس في عربي التعمرة شرق بيت لحم. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال مساء أمس مداخل رئيسية في قرية حسان غرب المدينة. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس سكنات الجامعة العربية الأمريكية قرب بلدة الزبابدة جنوب المدينة. وفي نابلس هاجم مستوطنون أمس منازل المواطنين في قرية مادمة جنوب المدينة وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. في القدس المحتلة أقدم مستوطنون من البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيتكسا شمال غرب القدس على سرقة 10 رؤوس الأغنام تعود لمواطنين من البلدة ونقلوها إلى داخل البؤرة. في طوباس أصدرت قوات الاحتلال أمس أمرا بالاستيلاء على 42 دونما من أراضي قرية ياسير شرقا. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر أمس طالت أكثر من 40 مواطنا من الضفة الغربية بينهم 4 طالبات في جامعة بيرزيت وأسرى محررون. دانت جامعة الدول العربية أمس الاقتحامات التي نفذها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك وما رافقها من ممارسات استفزازية وانتهاكات تمس بحرمة المكان المقدس وتشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. كما دان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية استمرار اقتحامات المستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. قال مدير مكتب الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن اعتداءات المستوطنين في الضفة وصلت إلى مراحل غير مسبوقة ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات. أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى نهاية العام الجاري وفق مبدأ الانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. وقررت اللجنة عقب اجتماعها برام الله إطلاق حوار وطني مع كل القوى السياسية في إطار منظمة التحرير وخارجها لضمان مشاركة كل القوى في العملية الديمقراطية. طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس في مدينة رام الله دول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. كما ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات تمهيدا لتنسيبه للسيد الرئيس قريبا. فيما بحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها. منحت الجمهورية الفرنسية رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب الوسام الوطني الفرنسي للاستحقاق، وذلك في المقر الرئيسي للجمعية بحضور القنصل العام لفرنسا في القدس نيكولاس كاسينديانيس. وقدم القنصل الفرنسي الوسام الوطني الفرنسي لرئيس جمعية الهلال الأحمر تقديرا للعمل الدؤوب الذي اطلع به الخطيب منذ توليه رئاسة جمعية الهلال الأحمر عام 2000 من أجل إيصال خدمات الإسعاف والإغاثة الطبية الطارئة
إلى جميع أنحاء فلسطين وجميع السكان دون استثناء. تواصلت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان وشمال إسرائيل رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مكررا اتهام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن وافقت على أن تقوم تل أبيب بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هجم حزب الله مناطقها الشمالية. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني انتشال جثامين 6 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوب صيدا في جنوب لبنان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن بعض النقاط لا تزال بحاجة إلى حسم قبل إقراره بشكل نهائي. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيسا لدورتها 81 للفترة 2026-2027، وحصل خليل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 صوتا. في حالة الطقس يبقى الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. 4 شهداء وعشرات الجرحى في مناطق متفرقة في قطاع غزة. أمر عسكري للاحتلال بالاستيلاء على 300 دونم في منطقة جبل الفريديس شرق بيت لحم. لجنة متابعة الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن والتوافق حيثما تعذر. كاتس يقول إن واشنطن وافقت على قصف تل أبيب ضاحية بيروت الجنوبية إذا هجم حزب الله الشمال. انتهت النشرة، هذه تحية في أمان الله.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا الكرام. ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: أحرق مستوطنون مساحات من الأراضي الزراعية في الساوية جنوب نابلس. رئيس المجلس القروي في الساوية حكمة أبو راس أوضح بأن مستوطنين كانوا يستقلون مركبتين أضرموا النار بإطارات مطاطية وقاموا بإلقائها باتجاه الأراضي الزراعية الممتدة على الطريق بين الساوية واللبن الشرقية، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة من محصول القمح وأشجار الزيتون. كما أحرق مستوطنون مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت بعد منتصف الليل إلى وسط القرية وأضرمت النار في مركبة رئيس المجلس ومركبة أحد المواطنين. أضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على عدد من جدران المنازل والأبواب في القرية قبل انسحابهم من المكان. بدأ الاحتلال بإنشاء معسكر جديد في الجهة الشرقية من محافظة جنين بعد مصادرة أراضي المواطنين لحماية المستوطنات المحيطة.
2: تغول استيطاني غير مسبوق يلتهم المزيد من أراضي المواطنين شرق جنين، حيث شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف لإقامة معسكر عسكري جديد في خطوة تنذر بتوسع السيطرة العسكرية على حساب الأرض الفلسطينية وتزيد من معاناة السكان الذين يواجهون منذ سنوات سياسات المصادرة والتضييق.
3: حاليا يتم تجريف 23 دونم في منطقة قريبة من حداد من أراضي كباطي، هي عبارة عن حماية لعودة المستوطنين في ثلاث مستوطنات وخاصة جنيم وقديم، إضافة إلى المستوطن الجديد التي تم المدرسة الجديدة الدينية التي أعلن عنها الجيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: ويقام المعسكر في الجهة الشرقية للمدينة بالقرب من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين.

0: وفي مقدمتها مستوطنتا جانيم وكاديم إلى جانب المستوطنة الدينية الجديدة التي أعلن الاحتلال عن إنشائها مؤخرا. ويهدف المعسكر إلى توفير الحماية العسكرية للمستوطنات وتعزيز الوجود الأمني في المنطقة، بما يكرس واقعا جديدا يفرضه الاحتلال بالقوة.
1: هناك حملات مداهمة واعتقال وتضييق على الشعب ظنا من هذا المحتل الغاشم، هذا المحتل المجرم الذي يعبث بما كل هو فلسطيني من أجل اقتلاع وجعل هذا الفلسطيني يرحل من ترابه ومن بلده ومن أرضه، لكن الشعب الفلسطيني باقي ومتشبث بهذه الأراضي.
0: وبين الجرافات التي تغير ملامح المكان والمعسكرات التي تتمدد على حساب الأرض، تتزايد المخاوف من مستقبل المنطقة ومن اتساع دائرة الاستيطان التي تهدد الوجود الفلسطيني في محيط جنين، حيث لا تقتصر تداعيات المشروع على مصادرة الأرض فحسب، بل تمتد لتطال حياة آلاف المواطنين الذين يخشون من تجديد الإجراءات العسكرية وتقييد حركتهم والوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم. أراض تلتهمها الجرافات يوما بعد يوم، والاستيطان يمد أذرعه تحت حماية السلاح في مشهد يجسد تصاعد السيطرة على الأرض الفلسطينية وتضييق الخناق على المواطنين ومستقبل وجودهم في المنطقة. من داخل مستوطنة كاديم الواقع على الشرق من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
2: أحرق مستوطنون محاصيل القمح في بلدة إذنة غرب الخليل. وقالت مصادر محلية إن المستوطنين يواصلون عمليات العربدة والاستفزاز في الجهة الشرقية من إذنة بمحاذاة مستعمرة أدورة والبؤرة الجديدة المسمى أدوريم، حيث أحرقوا مساحات واسعة من محاصيل القمح التي تعود ملكيتها لمزارعين من البلدة. ويواصل المستوطنون العربدة في هذه المنطقة، ذلك بسرقة الأغنام والمحاصيل ومطاردة المواطنين والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على بعض المركبات وإغلاق الطرق بين فينة وأخرى. إلى ذلك تواجه محافظة الخليل هجمة استيطانية غير مسبوقة تشمل توسيع المستوطنات القائمة وزرع عشرات البؤر الرعابية والاستيطانية فوق قمم الجبال وفي أراضي المواطنين.
3: تشهد محافظة الخليل تسارعا غير مسبوق في التوسع الاستيطاني، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على توسيع حدود المستوطنات القائمة، بل تعداه إلى زرع عشرات البؤر الاستيطانية والرعوية الجديدة على قمم التلال ومساحات المراعي، إضافة إلى شق طرق استيطانية جديدة تلتهم أراضي المواطنين وتقطع أوصالها.
4: الشارع الاستيطاني هو سيمتد من منطقة وادي الخليل جنوب غرب الخليل، واقع ما تسمى معبر ميتار، وصول إلى مدينة حلحول. هذا سيؤدي إلى توسعة الشارع للالتفاف وبالتالي مصادرة مئات ألاف الدرومات من الفلسطينيين. طبعا كان يعني أشد هذه المصادرات في منطقة البقعة في الخليل، ولا تشهد أساسا هي مدينة الخيل الخضراء من ناحية العنب، جرى تدبير عشرات درومات العنب الخاطر على الفلسطينيين من أجل توسعة هذا الشارع. طبعا خطورة هذا الشارع ليس بالتوسعة، وإنما بفرض واقع جديد من خلال ما تسمى الحدود الأمنية للشوارع الالتفافية تصل في مداها في بعض الأحيان من 150 إلى 200 متر. هذا سيؤدي إلى كثير من منازل الفلسطينيين ستواجه أوامر بالهدم في المستقبل بدعوى هذا توسع البناء، وسيحرم الفلسطينيين أيضا من البناء في هذه المناطق.
3: وتتزامن أعمال التوسعة مع سرقة ممنهجة لأراضي المواطنين وترهيبهم عبر اعتداءات يومية تشمل التهديد بالسلاح والضرب وتخريب المحاصيل لحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم.
5: عندي برق وطارت غنم من البركس، منع وصول منعني واصل في غنم الرعيه تبعته، ظلت زرع المواطنين ظل، اهالي قريه سكه وبيت عوه زيتونهم ظل. امبارح تفاجئنا، امبارح جاب شيك وزوايا، بلشت الشيك شيك حوالي 1500 دلم من اراضي المواطنين قريه سكه وبيت عوه، مستوطنين مع مجموعات بحمايه الجيش لا رادع لهم.
3: هذا الطوق الاستيطاني الذي يلتهم جبال المحافظة وأراضيها يهدد بتمزيق وحدتها الجغرافية وتحويل بلداتها الكبرى إلى تجمعات منفصلة، مما يمهد لبنية تحتية استيطانية ضخمة تلتهم ما تبقى من أراضي المواطنين. يواصل الاستيطان التهام أراضي الخليل، لكن صمود الأهالي هنا يبقى الجدار الأقوى في وجه محاولات الطمس والتهجير. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: نبقى في الخليل، لكن هذه المرة في يطا، حيث أخطرت قوات الاحتلال بهدم 3 منازل تقع شرق البلدة. الناشط الإعلامي أسامة مخامرة قال إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم 3 منازل. هذه المنازل مأهولة وتؤوي العشرات من المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأشار إلى أن قرار الهدم هو انتقامي ويهدف إلى تضييق وحصار المواطنين خاصة شرق يطا وفي مسافرها. في الأغوار الشمالية تتعرض التجمعات السكانية المتبقية لاعتداءات متواصلة من قبل عصابات المستوطنين والتي تسعى إلى تهجير العائلات كافة.
6: في الأغوار الشمالية تتربع عشرات التجمعات السكانية، انقلبت الأوضاع فيها بغضون أشهر إذ تواصل عصابات المستوطنين اعتداءاتها على المواطنين وأراضيهم من خلال تسييج مساحات واسعة من الأراضي وتخريب الممتلكات وسط تصاعد أعمال إرهاب المستوطنين الممنهج.
7: هذا الاعتداء على المراعي والسيطرة عليها. أي مزارع فلسطيني بيطلع برية البيت تبعه برسل له الدرون، طائرات الدرون لتهجيج المواشي، فهي سيطرة على الأرض وعلى المراعي وعلى الأحراش وعلى كل إشي بيحاول يستغله الفلسطيني في هذه المنطقة.
6: هذه الاعتداءات تأتي ضمن محاولات متواصلة للاستيلاء على مزيد من أراضي الأغوار بدعم غير محدود من حكومة تل أبيب التي توفر الحماية للمستوطنين وتدعم تمدد البؤر الاستيطانية قبل العمل على شرعنتها.
8: نحن نتحدث عن نموذج في الأغوار، نموذج يعني يعاني الأمرين على مدار الساعة من قبل أنجهية عصابات المستعمرين ومن قبل أنجهية جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية وشرطة الاحتلال التي تقوم بتوفير يعني بتهيئ التهم للمواطنين الفلسطينيين من أجل اعتقالهم ومن أجل الضغط عليهم بالطرق الأخرى.
6: وبالتوازي مع ذلك تشهد الأغوار الشمالية توسعا استيطانيا تسارعا يلتهم آلاف الدنومات عبر إقامة بؤر جديدة وتوسيع أخرى قائمة، ما يفاقم الضغوط على التجمعات الفلسطينية ويهدد وجودها ومستقبلها. الأغوار كانت ولا زالت بقعة الصراع على الأرض بين مشروع تهويدي ممنهج وأصحاب حق يصرون على البقاء رغم كل السياسات العنصرية التي تمارس ضدهم. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: رصدت محافظة القدس في شهر أيار الماضي تصعيدا واسعا وممنهجا في جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق القدس وسكانها. شملت مختلف مناحي الحياة في مقدمتها الاعتداءات على المسجد الأقصى إلى جانب عمليات القتل الميداني وحملات الاعتقال وقرارات الإبعاد والهدم والتجريف، هذا بالإضافة إلى استمرار المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني للمدينة.
9: تصاعدت انتهاكات الاحتلال بشكل لافت في محافظة القدس خلال أيار الماضي، شملت مختلف جوانب الحياة، وبرز المسجد الأقصى باعتباره محور هذا التصعيد. فحسب تقرير نشرته محافظة القدس، تجلت أبرز تلك الانتهاكات فيما يلي: استمرار قوات الاحتلال في انتهاج سياسة القتل الميداني، حيث أسفرت اعتداءاتها عن استشهاد 3 مواطنين في مناطق شمال القدس المحتلة ومحيطها، 2 منهم استشهدا قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام بزعم محاولة اجتياز الحاجز، والآخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم كالانديا شمال القدس. وحول أعداد الإصابات، سجلت المحافظة 17 إصابة بالرصاص إلى جانب الاعتداء بالضرب والاختناق بالغاز. وتركزت الإصابات في مناطق الرام ومخيم قلنديا وحزمة، إضافة إلى اعتداءات على العمال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل. شهد المسجد الأقصى المبارك خلال شهر أيار الماضي أيضا تصعيدا غير مسبوق، حيث اقتحمه 7244 مستوطنا إلى جانب 2690 تحت غطاء السياحة. وتضمنت الانتهاكات أداء طقوس تلمودية علنية ومحاولات إدخال قرابين ورفع الأعلام داخل باحات الأقصى، إضافة إلى الاعتداء على حراسه واقتحامه خلال المناسبات الدينية التوراتية. أما اعتداءات المستوطنين فقد سجلت المحافظة أكثر من 40 اعتداء، بينها 9 اعتداءات جسدية طالت المواطنين وممتلكاتهم والتجمعات البدوية والمقدسات، وشملت الاعتداءات سرقة المواشي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإطلاق الرصاص الحي والاعتداء على المنازل. أما فيما يتعلق بالمشاريع الاستيطانية فقد وثقت المحافظة 15 مخططا استعماريا شملت بناء مئات الوحدات الاستعمارية ومشاريع توسعة في مستعمرة معالي أدوميم على عشرات الدنومات من أراضي المواطنين، كما تم الاستيلاء على أكثر من 109 دنومات في محيط قرية النبي صموئيل وأراضي بيتكسا شمال غرب القدس المحتلة، إلى جانب استهداف وكالة الأونروا في الشيخ جراح. وحول حالات الاعتقال فقد وثقت المحافظة 100 حالة اعتقال بينهم 3 نساء و9 أطفال خلال حملات اقتحام واسعة طالت مختلف أحياء وبلدات القدس، إلى جانب إصدار محاكم الاحتلال قرارات تعسفية شملت غرامات مالية وحبسا منزليا والإبعاد ومنع السفر، فيما سجلت المحافظة 15 حكما وقرارا بالسجن الفعلي بينها 10 اعتقالات إدارية و8 قرارات بالحبس المنزلي تراوحت بين 4 و10 أيام، بعضها ترافق مع الإبعاد أو كفالات مالية، و67 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بالإضافة إلى استهداف مرابطين ونشطاء وصحفيين وأسرى محررين. وفي إطار استمرار سياسة التضييق على المواطنين في القدس المحتلة، يواصل الاحتلال سياسة هدم منازلهم ومنشآتهم، حيث رصدت المحافظة 84 عملية هدم وتجريف شملت 21 هدما ذاتيا قصريا و56 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال و7 عمليات تجريف، وكان أبرزها هدم نحو 40 منشأة في منطقة المشتل بالعزرية، فيما رصدت المحافظة 20 إخطارا وقرارا بينها هدم وإخلاء ووقف بناء ومصادرة أراض. هديل شوامري، تلفزيون فلسطين.
2: أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر أدان استمرار اقتحامات المستعمرين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال ورفع العلم الإسرائيلي داخل الباحات. وأكدوا في بيان أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة. كما أدانت جامعة الدول العربية الاقتحامات التي نفذها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال للأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية وانتهاكات تمس حرمة المكان المقدس وتشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم. قال مقررو الأمم المتحدة إن العنف المدعوم من دولة الاحتلال الذي يمارسه المستوطنون في الأرض الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة عام 2026. جاء ذلك في بيان أصدروه بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، وأشاروا إلى أن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا استشهدوا وأصيب نحو 500 آخرين في 5 أشهر، وبينوا أن أعداد القتلى والجرحى تجاوزت أرقام السنوات السابقة. وحذر المقررون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الفلسطينية والمخاطر الوجودية التي يشكلها ذلك على بقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها. نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس فعالية إسنادية في ميدان الشهداء رفضا لقانون

0: لإعدام الأسرى والإجراءات المتصاعدة بحق الحركة الأسيرة. كما نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية في رام الله وقفة مماثلة للتأكيد على رفض الانتهاكات بحق الأسرى ولتجديد المطالبة بتوفير الحماية لهم ووقف السياسات التي تستهدف حقوقهم داخل سجون الاحتلال.
1: في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وتزامنا مع الرفض الواسع لقانون إعدام الأسرى، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس فعالية إسنادية في ميدان الشهداء رفضا للقانون ولكافة أشكال التنكيل الممنهج بالحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، وتأكيدا على أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في الوعي الوطني والشعبي.
2: إحنا بنطالب كل المؤسسات العالمية والدولية والإنسانية اللي بتنادي للحرية تنقذ أسرانا الأحرار من بطش الاحتلال وجبروت الاحتلال. أسرانا مش أرقام، أسرانا وراهم عائلات، وراهم أطفال، وراهم أمهات، آباء، عائلات، الكل بيستنى فيهم، الكل بتمنى إنه نعيش معانا. إحنا حتى كل الشعب الفلسطيني معظمه بيعاني من انه في عنده اسرى، بيعاني من هذا الفراق.
3: انا بتضامن مع الشهداء، مع الاسرى، مع الجرحى، معهم كلهم. انا امهم، انا ام شهيد، ام الشهيد وام الاسير وام الجريح. بعتبر نفسي ما بقدر اتخلى عن وقفتي، بحس انه اذا ما اجيت وتضامنت معهم بحس انه ناقصني شيء. بس إن شاء الله الله يفرج على الأسرى ويرحم شهدانا ويشفي جرحانا يا رب العالمين يا الله.
1: وفي رام الله نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية وقفة مماثلة رفضا لقانون إعدام الأسرى وللسياسات المتصاعدة التي تستهدف الحركة الأسيرة، في خطوة عكست اتساع دائرة الحراك الشعبي والوطني الداعم للأسرى في مختلف المحافظات الفلسطينية.
4: جئنا اليوم من جديد حتى نعيد الضرورة لتذكير العالم بحال الأسرى الفلسطينيين البواسل ومعهم الجرحى الفلسطينيين وعموم أبناء شعبنا الذي ما زال يتعرض لحرب التنكيل والإدانة ومحاولة الإذلال والإهانة، ولكن شعبنا شعب معطاء مصر على الحياة. لكن مهم أن يسمع هذا الصوت وأن نحافظ على وتيرة هذه الاعتصامات حتى تصل الرسالة لأولئك النائمين الذين يرون الشعب الفلسطيني يعاني الأمرين دون أن يحرك أدنى ساكن.
5: قرار الأمم المتحدة بإدراج دولة الاحتلال في القائمة السوداء نظرا لعدد الجرائم التي ارتكبت داخل السجون وتحديدا حالات الاغتصاب، يعني خلال الأشهر الماضية وفقنا عديد من حالات الاغتصاب لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال وتحرشات جنسية تمت بحق الكثير من الأسرى والأسيرات أيضا. هذه اللائحة السوداء مهمة جدا، وعلى المجتمع الدولي التحرك من أجل أن يكون هناك قرارات أكثر يعني إجراءا بحق دولة الاحتلال وتجميد عضويتها من البرلمانات الدولية وملاحقتها ومعاقبة كافة ضباطها على هذه الجرائم.
1: وتحمل هذه الفعاليات رسالة بأن الأسرى رغم ما يتعرضون له من إجراءات وعقوبات متصاعدة داخل السجون ما زالوا يحظون بحضور واسع في الشارع الفلسطيني الذي يجدد من خلال هذه الوقفات تمسكه بحقوقهم ورفضه لكل المحاولات الرامية إلى عزل قضيتهم أو تغييبها عن المشهد الوطني، وسط مطالبات متواصلة بتوفير الحماية لهم ووقف الانتهاكات بحقهم. وقفات للأسرى تقام بشكل أسبوعي دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا لقانون إعدام الأسرى ولكل أنواع التنكيل والتعذيب. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
0: صادقت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع حل الكنيسة إثر شرخ يشهده الائتلاف الحكومي على خلفية قانون تجنيد الحريديم.
6: في خطوة عكست عمق الأزمة التي تضرب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، صادقت الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيسة 25 بتأييد 106 أعضاء الكنيسة دون أي معارضة، ما يشير إلى وجود توافق سياسي على المضي قدما في مسار الانتخابات المبكرة. رغم استمرار الخلافات حول موعدها النهائي. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التوتر داخل الائتلاف على خلفية قانون تجنيد الحريديم الذي فشل نتنياهو في تمريره بالشكل الذي يرضي الأحزاب الدينية الحريدية، وفي مقدمتها شاس ويهدو تهاتورا. وتعد أزمة التجنيد العامل المركزي الذي دفع الائتلاف إلى حافة الانهيار، إذ تصاعدت الضغوط على الحكومة عقب مطالبة المؤسسة العسكرية بتوسيع قاعدة التجنيد في ظل استمرار الحرب واستنزاف قوات الاحتياط، مقابل تمسك الأحزاب الحريدية بضمان إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. ومع تعثر المفاوضات وفشل التوصل إلى صيغة توافقية، سحب الحريديم دعمهم السياسي للحكومة وسرعوا بالدفع باتجاه الانتخابات المبكرة. ورغم إقرار المشروع بالقراءة الأولى، فإن حل الكنيسة غير نهائي بعد، سيحال القانون للمصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة وفق المناقشات الجارية في لجنة الكنيسة. فإن الموعد المرجح للانتخابات يتراوح بين 8 سبتمبر والعشرين من أكتوبر من العام الحالي، تضغط أحزاب حريدية لإجرائها في منتصف أيلول، في حين يفضل الليكود تأجيلها قدر الإمكان. وتشير التقديرات السياسية في إسرائيل إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد محاولات أخيرة من قبل نتنياهو لتأخير الانتخابات أو إعادة ترميم الائتلاف، إلا أن إقرار مشروع الحل بهذه الأغلبية يعزز الانطباع بأن إسرائيل تتجه فعليا نحو انتخابات مبكرة. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
0: واصلت قوات الاحتلال غاراتها العنيفة على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات. الوكالة الوطنية للإعلام أفادت باستشهاد 3 لبنانيين إثر غارة استهدفت سيارة على طريق النبطية الخردلي في جنوب البلاد. كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ يوم 2 آذار الماضي وحتى 1 حزيران الجاري. ارتفعت الحصيلة إلى 3433 شهيدا، إلى جانب 10,395 جريحا.

0: 24 ساعة سادها التوتر والقلق بعد التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه إسرائيل كاتس والمرتبطة بتوسيع العدوان ليطال الضاحية الجنوبية لبيروت وكافة المناطق اللبنانية، الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين المواطنين وحركة نزوح كثيفة من الضاحية. المشهد تغير مع ساعات الليل الأخيرة نتيجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوصول إلى تفاهم يوقف التصعيد الإسرائيلي بعد سلسلة اتصالات بين الجانبين اللبناني والأمريكي على أن تستكمل اليوم وغدا الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. على الجانب الآخر لم يتغير الواقع الميداني في الجنوب، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي بأشكاله كافة، وتتعرض قرى وبلدات أقضية الجنوب اللبناني النبطي بنت جبيل مرجعيون وصور لغارات جوية عنيفة وضربات مدفعية متواصلة، إضافة لاستمرار التقدم البري حيث نفذت قوات الاحتلال عملية نسف واسعة في منطقة عريض دبين قضاء مرجعيون أدت إلى انفجارات ضخمة سمعت أصداؤها في عدد من المناطق الجنوبية، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمحال التجارية الواقعة ضمن نطاق التفجير. وتحاول قوات الاحتلال السيطرة على كافة المسارات والطرق التي تربط الجنوب اللبناني بالبقاع في محاولة لعزله بشكل كامل عن باقي الجغرافيا اللبنانية. إلى الحجاز، تلفزيون فلسطين.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن بلاده وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق الأسبوع المقبل يهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. شبكة ABC نيوز نقلت عن ترامب قوله إنه يتوقع التوصل إلى هذا الاتفاق الأسبوع المقبل، في إشارة إن المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن تثبيت الهدنة الحالية ومعالجة القضايا العالقة بين

0: Gianni Bain. ارتفع أسعار الذهب بشكل طفيف مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتطورات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي مستجدات حول محادثات السلام الأمريكية الإيرانية في ظل أجواء من الغموض الجيوسياسي. محللون قالوا إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ساهم في دعم أسعار الذهب بشكل طفيف إلى جانب انخفاض عوائد السندات الأمريكية، ما يعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بالنسبة للمستثمرين. منح القنصل العام الفرنسي في القدس نيكولا كاسيانديس وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي لرئيس جمعية الهلال الأحمر دكتور يونس الخطيب تقديرا لجهوده الإنسانية ودوره في تعزيز خدمات الإغاثة الطبية الطارئة في فلسطين. ويعد هذا التكريم تقديرا دوليا للدور الإنساني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر وطواقمها، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، كما يعكس دعم المجتمع الدولي للجهود الإنسانية والخدمات الطبية والإغاثية التي يقدمها الهلال الأحمر للمواطنين. اطلع مدير عام الشرطة اللواء علام السقا في محافظة طول كرم، اطلع على سير العمل وواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث مع الجهات المعنية عددا من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكد خلال الزيارة أهمية مواصلة العمل والتنسيق المشترك بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المحافظة.
1: أنقل لكم تحيات فخامة السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية. هاي زيارة اعتيادية ضمن تفقد لكل محافظات الوطن ومنها محافظة طول كرم للاطلاع على الأوضاع الداخلية داخل هذه المدينة من أجل إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار، والاطلاع أيضا على أحوال أهلنا وشعبنا في مدينة طول كرم.
2: تشرفنا اليوم باستقبال الأخ علام السقا مدير عام الشرطة، و زيارته زيارة تفقدية للاطلاع على الأوضاع في محافظة طول كرم التي تعيش وضع استثنائي وتتطلب دائما جهد استثنائي، وهذا ما تقوم فيه المؤسسة الأمنية، إضافة إلى الكثير من المسائل المتعلقة في جهاز الشرطة واللي لها علاقة بالمواطنين وخدمة المواطنين تم الحديث فيها، وهناك أمور بالتأكيد إيجابية.
0: بعد عامين من الانقطاع بسبب الحرب، تعود الامتحانات الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية وجهيا في قطاع غزة إثر الغياب القسري في ظل الظروف التي شهدها القطاع.
3: بعد عامين من الشلل التام الذي أصاب المنظومة التعليمية في قطاع غزة، يخوض طلبة المعاهد الأزهرية اختبارات الثانوية الأزهرية بشكل وجهي للمرة الأولى في مدينة غزة، وسط حضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس ممثلا عن فخامة الرئيس محمود عباس للوقوف على سير العملية التعليمية.
4: هي رسالة لشعبنا وللعالم بأسره، خلنا الشعب الفلسطيني قادر على أن يجتاز ويتجاوز كل ما أصابه من أجل أن يعيد بنا حياته، يعيد بنا ما دمره الاحتلال. نحن نعلم أن التعليم هو الخطوة الأولى، إعادة التعليم وإعادة الروح إلى مقاعد الدراسة.
3: تغلبت إدارة المعاهد الأزهرية على كل المعيقات التقنية والفنية رغم الصعوبات لاستكمال كافة الاختبارات على أكمل وجه، وصولا إلى عملية التصحيح والرصد المركزي التي تتم بتنسيق مباشر مع مشيخة الأزهر في جمهورية مصر العربية.
5: الأسئلة تأتينا من مشيخة الأزهر بجمهورية مصر العربية حماها الله، وبعد أن الطالب يقدم الامتحانات مباشرة يتم إرسال أوراق الإجابة لمشيخة الأزهر إلكترونيا. وكما أتقدم بالشكر الجزيل لفخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن يحفظ الله الذي يراعي المعاهد الأزهرية مراعاة خاصة.
3: بعد فترات نزوح طويلة وعقبات لوجستية فرضها الواقع، يواجه الطلبة اختبارا مضاعفا وتحديا في التحصيل الأكاديمي، تأكيدا على استمرار العملية التعليمية كجزء من معركة تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه. من غزة، عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
0: قررت الحكومة الفرنسية منع المشاركة الرسمية لإسرائيل في معرض يوروساتوريا العسكري المقرر عقده في باريس خلال الشهر الجاري، ما سيحول دون مشاركة وزارة الجيش في المعرض أو إقامة جناح إسرائيلي فيه.
6: في حادثة تعكس حجم العزلة المتزايدة التي تواجهها إسرائيل على الساحة الدولية، قررت فرنسا حظر مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية في معرض يوروساتوري الدولي للدفاع والأمن المقرر عقده في باريس خلال شهر يونيو الجاري، كما فرضت قيودا على مشاركة الشركات الإسرائيلية في الحدث الذي يعد من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والأمنية. ويأتي القرار الفرنسي في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية للسياسات الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة وما لاحقها من عدوان على الأراضي اللبنانية واستهداف للمدنيين وتعمد إلحاق أضرار بليغة في البنى التحتية المدنية. وكانت نحو 30 شركة أسلحة إسرائيلية سجلت مشاركتها في نسخة هذا العام، ما أثار اعتراض جمعيات ومنظمات فرنسية مدافعة عن القضية الفلسطينية. ونشرت بعض هذه الجهات قائمة بالشركات الإسرائيلية المشاركة منددة بالتعاون مع إسرائيل، داعية الحكومة إلى اتخاذ مواقف عملية بعيدة عن التصريحات والسجالات الإعلامية. ويعد معرض يوروساتوري من أكبر معارض الدفاع والأمن في العالم، ويقام كل عامين في باريس، ومن المتوقع أن يشارك في دورته الحالية أكثر من 2600 عارض من مختلف الدول. وفي دورة المعرض عام 2024 استبعدت فرنسا 74 شركة إسرائيلية من المشاركة، ليشكل القرار الجديد ثاني إجراء فرنسي يتعلق بالمشاركة الإسرائيلية في المعرض في ظل تصاعد الانتهاكات الدولية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. حيدر دغلس، تلفزيون فلسطين.
0: بقي نذكركم بالعناوين: شهداء وجرحى برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة. الجدار والاستيطان تكشف عن استيلاء الاحتلال على أراض بحجة الاستملاك في بيت لحم. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات. لجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني تبحث الترتيبات اللوجستية والنظام الانتخابي وسبل تنفيذ الانتخابات استكمال المسالك الديمقراطية. هذا ختام نشرة الحصاد، إلى اللقاء.

في الخيمة إلى هنا المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

الحمد لله يعني على عطاء ورضا. قبل الحد كله طبعا بيوتنا عامرة، كانت الأجواء أولادنا يحبوا مثلا أجواء العيد أجواء الكعكة نعمل لهم، كان كل إشي ميسر وكل إشي مسهل الحمد لله. لكن رغم الحرب برضه بدناش نوقف فرحة الأطفال، بدناش يعني إنه حرب، يعني بدنا نحاول يعني اللي بفرحش حد بدنا يعني زي ما بنحكي كيف ناخذ نقتبس الفرحة اقتباس. أكيد يعني هو في اختلاف وأكيد في فقد وأكيد في حزن، وأكيد لو قد ما بدك تكون فرحان مش هتكون سعيد زي ما كنت زمان. يعني أنا فقدت والدتي شهيدة رحمة الله عليها، أنا عمالي بحكي لأختي أم العز الكبيرة بقول لهم نادولي أختي نادولي أمي نادولي أم نعيم عشان بس تقعد وتبارك الإشي، يعني بما إنها أختي الكبيرة فبحكي لهم بدي أمي نادولي أمي تيجي. الحمد لله اعمل الكعك، وحتى في فيديوهات عندي كنت دائما اعمل واحكي كل عام وانت بخير يا امي هيني بعمل كعك وابعث لها الفيديو. وكنت ده لازم يعني اول ما اروح على العيد اخذ لها الكعك، وانا ان شاء الله كلنا احنا وخواتي هنطلع عن روحها كعك، لانه هي كانت تحب الطعم وكانت تحب الكعك وكانت تحب كل شيء. ان شاء الله حنطلع عن روح جميع الاموات ان شاء الله. الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. فرحة والله منقوصة كتير، يعني بيفرق كتير من هان قبل عن أول كتير فرق. بنحاول نشاركهم عشان ينبسطوا، عشان بكفي المعاناة اللي شافوها، بكفي على القليلة بضلوا يحملوا مي كل شوي رايحين جايين، عدت كتير رايحين جايين، بعانوا والله عانوا هالأطفال كتير. بنحاول نفرحهم على قد ما نقدر، المعمول فرحة العيد التزيين زين الخيمة مثلا، كل هذه تعظيم لشعائر الله، وغير كمان انه هي فعلا تراثنا كفلسطينيين بنضلنا نحافظ عليه رغم كل شيء، يعني حتى بنضلنا محافظين عليه، يتوارثوا اجيالنا يتوارثوا اولادنا واولاد اولادنا كلهم يتوارثوا حتى يضل لا يندثر هذا التراث. بما انه يعني اجواء العيد نهايه رمضان وجاي عيد بلشنا نجهز اشياء الكعك، رحنا على السوق جبنا السميد السمنه العجوه دقه الكعك، اتفقتنا وخواتي انه كل وحده بدها تعمل مثلا كميه، جهزنا الاغراض صحينا الصبح بسيناهم قبل بيوم وجهزناهم، صحينا الصبح نشطين ومجهزين كل شيء، مجهزين فرن مجهزين أغراض الكعك كلها الصواني، حدا بيخبز حدا بيعمل العجوة حدا بيجهز الكعك. الحمد لله كانت فاتحين تكبيرات العيد، كانت يعني أجواء حلوة كتير رغم كل اللي شفناه ورغم كل الفقد ورغم يعني كتير بنتذكر ناس عزيزين علينا، والحمد لله رب العالمين بنحاول نفرح حالنا بأبسط الأشياء، حتى لو خيمة حتى لو رغم النزوح رغم الفقدان رغم كل شيء الحمد لله رب العالمين. عملنا كعك والحمد لله كل عام وانتم بخير يا رب. أهم إشي اللمة الحمد لله إنه نكون ملمومين متجمعين حوالين بعض، يعني فقدنا أمي فقدت ابني فقدنا أختي ولاد أخويا، بس الحمد لله بنتمسك بالباقيين بنحاول نكون جنب بعض ملتمين بأجواء زي هيك برمضان بعيد لمة كعك، الحمد لله يعني إننا نكون حوالين بعض وملمومين متجمعين وبخير هذا أهم شيء. الحمد لله رب العالمين إن شاء الله رغم يعني رغم الخيام ورغم الدمار والنزوح وكل الأشياء هاد إن شاء الله بإذن الله بيكون عيدنا أحلى وكعكنا أزكى وحياتنا أجمل بإذن الله رب العالمين.

تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا.

0: حرق الخيمة هاد معهم يعني مادة حارقة، حرق الخيمة هاد حرق خوم الجيت، يعني ما خلوش ولا إشي هاد، جناب حرمي عفش كله هاد حرقوه.
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها.

نقص هذا في الغيرات وفي الادويه. بعض الاطباء بيكتبوا لنا ادويه بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بيقول لك غير متوفره، بنروح نصرفها من الصيدليات برضه الصيدليات غير متوفره، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار، احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فمنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: هذه الحلقة من أرشيف الهجنة والأرشيف البريطاني الملكي حول الكتاب الأبيض، وتعالوا نرسو بالسفينة على ميناء كيتادام. كيتادام اسم فندق قبل أن يسمى الحيتا الأبيب كان يسمى شاطئ كيتادام، اسم فندق هناك، بعد ذلك صار اسمه تل أبيب أو تل الربيع، لكن المدينة اسمها يافا. لذلك أكثر من مرة قلنا الاسم الفلسطيني لتل أبيب هو يافا وليس تل الربيع. تل الربيع هم اسموه لأنه كان هناك تلال وكان في فندق كيتادام. معي إلى هذه الحلقة.
1: خوف تل أبيب إيفو شهايا بام مالون كيتادام.
0: رست السفينة.

هنا عند فندق كيتادام الذي أصبح اسمه تل أبيب. نزول اليهود المهاجرين من السفينة عبر القوارب إلى فندق كيتادام.

0: كيف رأيتي بعيني؟
1: تل أبيب رأيتها بعيني، كان هذا حلم، حلم يتحقق.
0: رخوفات يهوديين،
1: شوارع يهودية، محلات يهودية، يتحدثون العبري، ترى شرطي يلبس عبري، هذا لا يصدق. القادم من أوروبا ومن الإهانة والقتل والضرب يشاهد حي يهودي في فلسطين، هذا لا يصدق. هذا أسطورة، أسطورة. وأنت تجد الأمان وتعيش والجو الجيد. أنت شيء لا يصدق، وصولنا لفلسطين شيء لا يصدق. وتعرفون من هذا؟ هذا رئيس وزراء بريطانيا تشامبرلين. أنا التقيت مع هتلر، ولكن هذه المرة هو قال لي إنه يريد أن يقابلني في نصف الطريق. مبسوط إنه هتلر وافق. 1938 كان رئيس حكومة بريطانيا ديفيد تشامبرلين كان معروف بأنه مستميت على السلام مع هتلر. المشكلة كانت أن تشيكوسلوفاكيا الديمقراطية الوحيدة التي بقيت في أوروبا المركزية. هتلر أخذ النمسا وأراد، قال بدي تشيكوسلوفاكيا، قال لن يثنيني كل العالم عن أضم تشيكوسلوفاكيا لألمانيا. أخذ النمسا، اليهود الذين كانوا يعيشون هناك كانوا يرتعدون. الأوامر من برلين بدأوا يطاردونهم قبل أن يصل هتلر إلى تشيكوسلوفاكيا، والآن قالوا نريد أن نضم تشيكوسلوفاكيا إلى الرايخ. هتلر بدأ يهدد، لا يستطيع أن يقف مكشوف الأيدي، والألمان الجنس الألماني الذين يعيشون في تشيكوسلوفاكيا مظلومين ويعانون، وقال لن أترك الشعب الألماني في تشيكوسلوفاكيا يعاني. جايكو بدي أضمها. رؤساء الحكومة بريطانيا وفرنسا جلسوا وقرروا أن يهددوا تشيكوسلوفاكيا أن لا تخضع لهتلر، ولا يوجد أي دولة ولا أي سياسي في العالم أن ينكر أن هذه القضايا حقيقية. ولكن رئيس تشيكوسلوفاكيا إدوارد بينيش استسلم وقال لألمانيا خذوا هذه الأراضي التشيكوسلوفاكية، خذوها لكم، وريح رأسه. بودي أن أؤكد هنا مرة أخرى أن كل الدول وكل الأمم، يقول بينيش، وحتى الجميع يتحمل المسؤولية على نفسه، وبإمكانه أن نحيا بسلام ونعيش بسلام جانبا إلى جنب من أجل المستقبل. بينيش استسلم لهتلر قبل ما يصل. تشامبرلين في بريطانيا ذهب إلى اللقاءات عدة سياسية، وكان لا يعرف هل يضحي في تشيكوسلوفاكيا أم لا. ضحى وجاء أن يجهز ويسهل تسليم تشيكوسلوفاكيا لألمانيا، ولكن كان هناك مفاجأة. هتلر رفض وقال أنا أرفض التسليم، بس بدخل تشيكوسلوفاكيا بالجيش، بالأرتال العسكرية والكتائب. تشامبرلين الذي كان يخاف من هتلر رئيس وزراء بريطانيا وافق ودخل الجيش الألماني عسكريا. فرنسا سكتت،
0: بريطانيا
1: دخل الجيش في والجميع يذكر صوت تشمبرلين ويرتجف ويطلب من الشعب البريطاني أن يبدأوا بحفر الخنادق. قال له هتلر والله لا أوريك جاي أنا أخذ بريطانيا كمان. فبدأوا ب حفر الخنادق في بريطانيا 22 سبتمبر الساعة 2 موعد انتهاء المهلة التي أعطاها هتلر. هتلر ود وراء بعث وراء تشمبرلين. ذهب تشمبرلين فورا إلى هتلر. تشمبرلين بيده التي يحمل القبعة الصورة الشهيرة ليس فقط أن وافق على تسليم تشيكوسلوفاكيا والدخول العسكري وإنما أربعة تشمبرلين هتلر موسوليني ورئيس الفرنسي وقعوا على اتفاقية ميونخ. هتلر احتفل أن لا يطلب ولا دولة أخرى أن يضمها إليه وسعدت الحكومة الأوروبية بهذا الاكتفاء من هتلر. نتيجة من اليوم 29 سبتمبر 1938 في ميونخ بدأت عملية الاتفاق لميلاد ألمانيا الكبرى. هيستون خاضع تشمبرلين وفرحت أوروبا أنهم لا يريدون أن يقاتلوا ألمانيا. ألمانيا التي هزموها في الحرب العالمية الأولى. بودي أن أقول أنني حليت مشكلة تشيكوسلوفاكيا. حلها يعني تنازل عنها. وأردت أن أقدم الآن أمامكم هذه سابقة جيدة في إطارها أوروبا تستطيع أن تعيش السلام. هذا الصباح التقيت مرة أخرى مع هتلر وهذه الورقة بيدي والتي تحمل اسمه وتوقيعه. بريطانيون سعداء جدا أنه مش راح يدخلوا الحرب. بعضكم ربما لديه الشكوك أو سمع ماذا يوجد في هذه الورقة. دعوني أقرأها عليكم. نحن المستشار الألماني ورئيس حكومة بريطانيا أقمنا اليوم لقاء آخر إضافيا واتفقنا على الاعتراف بما يلي فيما يتعلق بالعلاقة الإنجليزية الألمانية. سنحترم الدولتان تحترمان بعضهما البعض وأوروبا ونرى بهذا الاتفاق الذي وقع أمس بوجود بالإنجليزي والألماني يعبر عن الطموح للشعبين أن نحارب وأن يعم السلام في العالم. ووسط الاحتفال ببريطانيا ابتلع هتلر تشيكوسلوفاكيا. اليهود لم يكون مستعدين أن يفرحوا. بريطانيا فرحت واليهود عرفوا أن الديمقراطية الأوروبية تنهار أمام هتلر وأن هتلر قادم لهم. تشمبرلين حاول أن يتحلل من هزيمة وصفعة هتلر فانتقم من الفلسطينيين. هكذا قالوا حرفيا. أرسل القوات لقمع الثورة الفلسطينية العربية وأرسل جميع أنواع السلاح لقمع الفلسطينيين. يعني ما قدروا على هتلر فقرروا إرسال الجيش لفلسطين.

0: بولات سبيت ريشون
1: العملية العسكرية الأولى التي نفذها الجيش البريطاني
0: هي لمردي ماربي مسغراف تاني
1: كان
0: يشريخو ليشتلت بامتص اكتوبر
1: على البلدة القديمة في القدس. البريطانيون اقتحموا بقوات هائلة حتى لم تشهدها الحرب العالمية الأولى، اقتحموا البلدة القديمة في القدس، وهذه الصور من الارشيف البريطاني.

0: بعد ما هيران يملتوها مردما
1: وبسرعة اختفى ثوار العرب وتركوا البلدة القديمة للجيش البريطاني الذي وجد نفسه أنه يتحمل مسؤولية السكان. هذه الصور حقيقية من الأرشيف البريطاني عام 38، وحاولت بريطانيا أن تفرض النظام العسكري على البلدة القديمة في القدس، لكن السكان كانوا خائفين وجوعا. صبر الناس بدأ ينفذ. أكثر من سنتين كانوا تحت اليد الحديدية لبريطانيا. في كل مكان كان هناك من يحاول التوسط، وبالتالي اخترعت بريطانيا ثورة مضادة ضد ثورة المفتي. في 38 تحولت إلى حرب بين الإخوة الفلسطينيين يقتلون بعضهم البعض، وتم تسليم مجموعات كاملة لبريطانيا أو سلاح الجو البريطاني. كان يلاحق الثوار في الجبال، وبناء على معلومات من الجواسيس لبريطانيا كانت بريطانيا تعرف بالضبط أين يوجد المقاتلون. الصراع الداخلي الفلسطيني أنهك العصيان العربي الذي كان هزم بريطانيا من قبل. قصف المدفعية والطائرات والمحاصرة وإعدام الفلاحين وتنفيذ حكم الإعدام، كل هذا كان في نهاية 38 لقمع أكبر تمرد عربي في ذلك التاريخ. بينما كان تشمبرلين يستقوي على الفلسطينيين ويقوم بإعدامهم، كان هتلر يستمتع في قصره في تحت الشمس، وقد أخذ النمسا وتشيكوسلوفاكيا وخافت منه بريطانيا وفرنسا، وكان يلاعب الكلاب ويعرف ما الذي سيحدث. أيام وأسابيع، ولكن شكله يبحث عن مهمة أخرى. إلى حين الحرب القادمة دعونا نهاجم اليهود، قال هتلر، هم الذين أفسدوا أوروبا. القرار كان تجميع كل اليهود من ألمانيا وطردهم خارج ألمانيا. ومن بين عشرات آلاف الذين طردوا من ألمانيا كانت عائلات بأكملها، وهذا واحد منهم. جاء الألمان وصرخوا علينا، يلا روحوا لفلسطين، روحوا لفلسطين. وطول الليل كنا نمشي، وصلنا إلى مدينة وبدأوا بجمعنا وملاحقتنا، وتركوا علينا الكلاب وضربونا، وكانوا يقولوا يلا اسرع اسرع اسرع مردخاي غرينشفن، يلا اسرعوا روحوا فلسطين، كانوا يقول الأساس وضباط النازية. هيرشل غرينشفن كان طالب في باريس، ولكن غضب من ما يحدث لليهود، فأخذ مسدس وأطلق النار على دبلوماسي ألماني في باريس، وكان هذا يوم الويل على اليهود. هو تم اعتقاله في نوفمبر، حدث هذا في باريس. في ذلك اليوم لما هيرشل قام بإطلاق النار على الدبلوماسي الألماني في باريس، كلنا عرفنا أن جاينا أيام سودة. هذا غريب كيف كانت تحدث الأمور، كانت مغامرة خطيرة جدا. أنا أذكر أنه أمي كانت تستدعي له بالسلامة وتقول أمي اليهودية كانت تقول لامرأة يهودية أخرى يا رب يكون بالسلامة الدبلوماسي الألماني لأنه لو مات عارفين هتلر شو بده يعمل فينا. العناوين في الصحف الألمانية طلعت اليهود يقتلون خيرة أبناء الدبلوماسيين الألمان خيرة أبنائنا وانتقم الألمان من اليهود ودخلوا على المحلات ودخلوا على الكنس وأحرقوهم واسمها الليلة الظلمة. في نفس المساء كنا خارجين من السينما أذكر تماما أزواجنا كانوا يلعبون الشدة الورق وكنا نخرج وسمعنا أصوات صراخ غريب جدا وعجيب النوافذ تتحطم ورأينا كثير من الناس في الشوارع بدأوا أحرقوا المتاجر اليهودية والمنازل اليهودية ورأينا الكثير من الناس يقومون بتحطيم نوافذ منازل اليهود. في نفس الليلة تم إحراق الكنس اليهودية في الحي وجنود الأس أس كانوا يقودون هذه التظاهرات ضد اليهود في ألمانيا وكتبوا الشعارات ضدنا تماما كما يفعل الآن تدفيع الثمن ضد العرب. فعل هكذا فعلت النازية باليهود كتبوا لهم اخرجوا. الآن المنظمات الإرهابية اليهودية تكتب بالضبط للعرب تاج محير اخرجوا. ما فعله هتلر بهم يفعلونه بالفلسطينيين حرفيا. ما فعله آيخمان باليهود في النمسا يفعلونه نفتلي بنت يفعله بنا بالضبط. تستنسخ التجربة. كانت نظرة غريبة جدا لواحد ألماني قال يلا يا يهود اطلعوا برا. وكانت المحلات تخرج منها ألسنة النار والدخان والكثير كانوا يضحكون. وأنا أتذكر بأنه فجأة كان رجل يقف ويلبس أبيض وقال نظر إلى والدي وقال ضحك يلا يلا انصرفوا يا يهود. حينها أمي قالت له فجأة صرخت هي وقالت بالألماني يا خنزير. وفجأة احنا انذهلنا. والدتي كانت قوية لكن والدي ارتعب مات من الخوف وقال لأمي كيف تقولين لألماني يا خنزير تعرفين ماذا سيفعلون بنا الآن. رئيس دلالي روزفلت الرئيس الأمريكي فرانكلين كان يرفض استقبال اليهود الألمان في بلاده. وهذا تقرير يقول إنه الرأي العام الأمريكي مفزوع مما يحدث لليهود في ألمانيا وتدعو جميع الدول لأن يعني يكفوا عن ذلك. طبعا هذا تقدير موقف هذا تحليل لما جرى وطبعا أنه طلبوا السفير الألماني للاستيضاح لكن هتلر لم يكن يسأل عنهم. يهود أمريكا خافوا. الرد الرسمي الأمريكي كان مجرد شجب واستنكار. يهود أمريكا خرجوا في التظاهرات وكانوا يعرفون بأن الأمور ستذهب إلى الأسوأ. نحن نقول لكم أنه نحن أنت من بين كل زعماء العالم أنت يا رئيس أمريكا يتغزل في رئيس أمريكا أنت الذي قلت وأنت الذي وقفت وأنت الذي لكن هذا لا يكفي. هذا جيد ولكن لا يكفي. نحن نريدنا أن تدعم بالكامل أن تكف يد الألمان عنا يقول مسؤول

للجالية اليهودية هناك، لكن روزفلت لم يرد. هتلر كان يشعر بالنصر. الديمقراطية الغربية تراجعت فورا كعادتها. وهذا أكد له بأن اليهود لا يقف أحد ولا يريد معهم ولا يريدهم أحد. في بداية 1939 حينما ظهر هتلر أمام الرايخستاغ قال أنه لأول مرة يكشف نيته أن ينهي يهود أوروبا. يجب أن نتخلص منهم، يجب أن نجد علاج لهؤلاء الذين انتشروا هنا. اليهود عليهم أن يكيفوا أنفسهم للعمل وأن يصبحوا منتجين وليس مثل الشعوب الأخرى، ولا أن يعيش عالة علينا. وفي أوروبا خارج أوروبا لن يجرون إلى حرب عالمية أخرى اليهود، إنهم لن ينتصروا هذه المرة اليهود، ولن يخربوا أوروبا مثل كل مرة يصفخ الرايخستاغ على عدائيته الشديدة لوجود اليهود في أوروبا وأنهم سبب الكوارث كلها.

0: اسمع عن شوك إن جلسن زي
1: هذا كان مخيفا ومريعا من ناحية محددة حينما يقول هتلر ذلك سنتخلص من اليهود في أوروبا وأنهم سبب المآسي أنهم يريدون إبادة اليهود بشكل كامل. ألمانيون لم نصدق أن ألمانيا يقول ذلك في الرايخستاغ رئيس ألمانيا علنا، وكان هذا علي كيهودية وعلى اليهود من أمثالي كان يعرف تماما بأن الأمور قادمة إلى الأسوأ ولم يحدث الأسوأ بعد. أخواتي وأخواتي مشاهدي الكرام، ديلالي روزفلت اعتبر بأن ما يفعله هتلر وحكام أوروبا باليهود قضايا داخلية لا يريد أن يتدخل فيها. تشمبرلين أرسل الجيش لقمع الفلسطينيين، لكن في القرن الماضي في بريطانيا العظمى التي كانت تحكم العالم ولم تكن أمريكا بعد بهيبتها هذه، كان الفلسطينيون هم أول ثورة هدمت الهيبة البريطانية، أوقفت القطارات، اغتالت قيادات الانتداب البريطاني، أصبح الحاكم العسكري يقول أنا لا أتنقل إلا بحراسة ولا أدخل غرفة النوم إلا وبيد المسدس. أرادت بريطانيا أن تستعيد هيبتها قبل أن تنتقل التجربة إلى العراق وإلى مصر وإلى قناة السويس. قاموا بقمع الفلسطينيين، عملوا جيش من العملاء، عملوا خلافات داخلية، تدخلت منظمات صهيونية مثل أرجون ولبسوا لباس عربي وقاموا بتنفيذ اغتيالات ضد القيادات الفلسطينية حتى تقع العشائر مع بعضها البعض. ومع ذلك كل هذا لم ينجح، فاضطروا إلى إصدار الكتاب الأبيض. تعالوا معي.
2: أسبوع
1: بعد أن هدد هتلر بإبادة اليهود، دعت بريطانيا العظمى جميع الوفود العربية والوفد اليهودي إلى فندق سان جيمس بلندن. إلكون ماكدونالد وزير المستوطنات البريطاني كان يريد أن يفكر بطريقة جديدة تجاه فلسطين، واعتبر أن ما يحدث في فلسطين قد يؤثر على كل العالم وكل العالم العربي، الدول العربية وعلى رأسهم هذا الوفد اليمني والسعودي. جميعهم رفضوا وقالوا لتشمبرلين لن نجلس مع اليهود على طاولة. هذا الوفد اليمني رفض أن يجلس مع اليهود والوفد السعودي والوفود كلها، لذلك اضطر تشمبرلين أن يجلس مع العرب أولا ثم مع اليهود لوحدهم.

0: وأخن كأشر
1: وبعد ذلك بعد أن غادرت الوفود بعد 5 أسابيع قررت الحكومة البريطانية تكليف ماكدونالد وهو وزير المستوطنات البريطانية أن يصدر الكتاب الأبيض. الكتاب الأبيض كان الضرب القاتل الطعنة النجلاء في قلب الصهيونية. خلال 10 سنوات تقام دولة فلسطينية مستقلة من أجل أن يحافظ على التحالف العربي في تلك الفترة. كان شمبرلين مرعوب من هتلر وكان يخشى أن الدول العربية تقف معه فتنهار بريطانيا. أراد أن يرضي العرب وقال اليهود محسومين لا يوجد خيار لهم أبدا. هذا من الوكالة اليهودية يقول كل التسجيلات وكل الوثائق تؤكد أنه تشمبرلين الخائف من هتلر وماكدونالد بإصداره الكتاب الأبيض أن فلسطين للفلسطينيين وأن تقام فيها دولة فلسطينية. كانت هذه صعقة الحركة الصهيونية. في صيف 1939 بدأت فلسطين تكتب على كل جوازات السفر وبريطانيا اعترفت أن هذه الأرض للفلسطينيين لفلسطين واليهود سيقفون معنا. لا مجال لهم سيقفون مع هتلر. يعني كثيرون منا يريدون أن يسافروا إلى فلسطين. طلع هو يقول لفلسطين يكتب بالعبري إسرائيل حتى في الترجمة بزوره. اليهود في أوروبا يقول طب خذونا على فلسطين على دولة فلسطين اللي بدها تقيم. كانوا يريدون أن اليهود المساكين الهاربين من أوروبا يريدون أن يأتوا إلى فلسطين. لكن الحركة الصهيونية كان لها مخططات أخرى. في يوم واحد يتحدث عن التجربة الأوروبية وأريد هنا أن أدقق في قضية. الفلسطينيون لم يرفضوا هجرة اليهود بل رفضوا الحركة الصهيونية وما تفعله الحركة الصهيونية. لم يذكر في التاريخ البريطاني أو تاريخ الهجنة بأن الفلسطينيين قالوا لا نريد أحد أن يأتي عندنا. كانت فلسطين مفتوحة لكل من يريد أن يزورها لكن الاستيلاء على الأرض، القتل، إطلاق النار، التسلح، إقامة جيش يهودي، هذا هو الذي استفز الثورة العربية. 3 أسابيع ونحن في السفينة. السفينة وصلت إلى شاطئ تل أبيب اسمه فندق كيت الدم قبل تل أبيب. هذه السفينة البريطانية باريتا. طلبوا الشرطة البريطانية وجاءوا أنزلهم بالقوارب إلى فلسطين. هكذا دخلوا إلى فلسطين متسللين. هكذا دخلوا إلى فلسطين. هو يتحدث عن كيف رأى تل أبيب وكيف تحقق الحلم. أرض آمنة مشمسة جميلة مليئة بكل شيء جميل من جحيم أوروبا إلى جنة فلسطين. كانت الجنة بالنسبة لليهود، الجنة بالنسبة للقادمين من أوروبا. بريطانيا العظمى التي كانت تهاجم الفلسطينيين بالطائرات والمدافع والقنابل اليدوية على القدس. وتعرفون كما تعرفون بأن الجيش التركي انسحب 1914 من القدس بدون ولا رصاصة. اضطرت بريطانيا أن ترسل سفن من الدبابات لاقتحام البلدة القديمة في القدس بعد عدة سنوات حينما ماكدونالد الذي كتب الكتاب الأبيض. كنا حزينين جدا يقول مالكولم ماكدونالد. والأمور كانت واضحة تماما أننا ذاهبون إلى حرب مع هتلر وبالتالي اليهود والهجرة اليهودية كانت آخر همومنا. الصهيونية والسياسة البريطانية كانت تستدعي بأننا نحترم الفلسطينيين نحترم العرب لأنه هذه مصلحة بريطانيا. ولذلك عرفنا أن اليهود سيحاربون معنا ولا يوجد لهم خيار آخر، يجب أن يقفوا مع بريطانيا. مع من يقفوا إذن؟ وبالتالي كنا نريد أن نستميل قلب العرب. الموقف العربي كان متردد غاضب وكان

0: بالتالي الكتاب الأبيض لتهدئة روع العرب قبل الحرب العالمية الثانية وأن يبقوا معنا، وإلا فإنهم سينقلبون ضدنا في هذه المنطقة كلها. في تلك الفترة كان اتفاق منخن وأن هتلر يأخذ تشيكوسلوفاكيا. 15 مارس 1939 دخل إلى تشيكوسلوفاكيا وشاهد العالم كيف أن هتلر أخذ النمسا وأخذ تشيكوسلوفاكيا، والشعب التشيكوسلوفاكي ولا حرف، يقفون بصمت إجباريا في الشوارع. الآن عرف اليهود ماذا ينتظرهم، ولا دولة في العالم رفعت إصبعها أمام هتلر. خافوا من هتلر. والآن بدأ دور يهود تشيكوسلوفاكيا. وجد يهود تشيكوسلوفاكيا أنه أنفسهم يهربون إلى الجبال وإلى الحدود ويعيشون في الخيام.
1: أمخانة لا أفشرت كليتكام شل يوتر بليتين بأرصوت أبريت.
0: وهل أنت مستعد لاستقبال اليهود في أمريكا؟ سئل روزفلت فقال لا. بدأنا نبحث عن أي دولة تستقبلنا. تقول إنجا كل العالم لا يريد اليهود. أنا أذكر أن الناس الذين وصلوا إلى السفارة وكانوا لنا أمل أن يعطونا أي فيزا، أي جواز سفر نذهب فيه إلى المكسيك، إلى أي مكان، وفجأة قالوا لا يوجد يلا. المكسيك رفضت استقبالنا، وبعد ذلك كل الدول رفضت، حتى السفارة الأمريكية في برلين. أنا أذكر بأنه وقف الناس ساعات أمام السفارة الأمريكية في برلين، ساعات ينتظرون الإذن بالسفر إلى أمريكا. صور حقيقية.

يبحثون عن فيزا، يبحثون عن وطن، يبحثون عن أي جهة في العالم توافق أن تستقبلهم. طبعاً تنازلوا عن هويتهم، اليهودي الألماني بيحكي ألماني، اليهودي الفرنسي بيحكي فرنسي، اليهودي التشيكي بيحكي تشيكي. كان لنا نسيب سافر لكوبا، تقول هارتا فينك، فقالوا تعالوا لكوبا، ومن كوبا بنروح بالقوارب لأمريكا. إذا أعطوكم فيزا لكوبا بتيجوا. نسيبنا جهز الفيز لكوبا، وسافرنا من هامبورغ في سفينة اسمها سانت لويس إلى كوبا، وصعدنا إلى السفينة، وكان كل شيء مخيف. خرجنا في السفينة وكان البرد، وكان في النهاية وصلنا إلى تلك المنطقة، وجدنا أنفسنا أمام الاحتمالات كلها. ما الذي جرى بعد ذلك؟ حينما سافرت السفينة لويس، حين وصلنا إلى هافانا، في هافانا عاصمة كوبا، قالت سلطة الميناء الكوبا ما بنستقبل يهود، يلا لفوا ورجعوا. كوبا رفضت انزال السفينة على الرصيف، وقال وحتى محاولة انتحار احد اليهود من فوق السفينة لم تؤثر في السلطات الكوبية، قالوا لليهود لفوا ورجعوا، لا يوجد مكان في كوبا. فقالوا تعالى نبحث في امريكا. محاولة التهجير التسفير بالقوارب رفضت أمريكا استقبال اليهود. سانت لويس تركت ميناء هافانا وذهبت إلى قبالة الشواطئ الأمريكية. حرس الحدود الأمريكي قالوا لهم ممنوع الدخول، لفوا ورجعوا، ممنوع تصلوا أي شواطئ أمريكا. كان الرئيس روزفلت تصله البرقيات، أرجوكم اسمحوا لهم بالنزول إلى أمريكا. روزفلت لم يرغب باليهود في أمريكا، قال لا أريد، لم نعرف أين نذهب. أمريكا التي هي قارة عملاقة لم تسمح لنا بالدخول، غريب يعني، ولا شاطئ في أمريكا وافق على أن يستقبلنا. أمريكا أغلقت أمام 900 راكب يهودي، كل قارة أمريكا رفضت. عادت السفينة لويس إلى أوروبا، وهنا تم توزيع اليهود بين 4 دول. نزلوا في هولندا وأخذوهم إلى معسكر وعيشوهم في معسكر. في 1939 هولندا كانت لا تزال لم تدخلها الحرب، كان لا تستقبل اليهود ولا تحبهم، وخذونا يتعاملوا معنا بأننا غير قانونيين. 300 جاءوا فجأة إلى هولندا، وفي ستوبورغ هناك وضعونا في معسكرات عمل، وأبقونا حتى سبتمبر 1944. في سبتمبر 1944 نقلونا إلى مدينة أخرى.

هذا عمل فني يهودي مستنبط من أنه اليهودي يحمل حقيبة ويبحث عن أي مكان. إذا المترفيدو 1936 فيلم يهودي أن اليهودي يحمل حقيبة وهذه يهودية. 10 مليون يهودي عاشوا في أوروبا في الحرب العالمية الثانية. 3 مليون منهم كانوا في بولندا، كانت هي الأكثر معاناة. بولندا كانت تكره اليهود. التاريخ اليهودي في بولندا كان أنه هناك محاولة لإعادة الأمل لليهود بأنه يوجد مكان في العالم يمكن أن يقبل بهم. لا أمريكا ولا أوروبا ولا أمريكا اللاتينية ولا المكسيك ولا أفريقيا ولا واحد رضى فيهم. في سنوات الثلاثينيات كان هناك محاولة لإقامة أعمال فنية يهودية ومشاركات في السينما والكتب والأدب والشعر.

0: 9 מתוך 10 ילדים
1: ישמדו אולד יהוד בפולנדה מתו
0: תם قتلهم لو ايتا بعالم مدينه
1: ويقول بانه في كلمات الاغنيه التي استمعتم اليها تقول الكلمه لهذه الاغنيه التاريخيه اليهوديه لماذا البابليون رفضوا اليهود لماذا الفرس رفضوا اليهود لماذا الرومان رفضوا اليهود لماذا الروس والبولنديون والجميع يرفضون اليهود لنا الله هو يقول فقط اخوتي واخواتي الى اللقاء في حلقه اخرى من جوله في الصحافه العبريه رضى الله ورضا الوالدين

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسة، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبة حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغلة دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمة ومرته وقطموا، وتبعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

0: شيء.
1: يا طايق موت ملايات لما جيت. إذا ما عمرنا الدار هذا حياتنا. والله حياتنا. من دون دار بعيشش الواحد. والله تبهدلنا متنا. إيش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا. الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي. لسه هنتعذب كتير.

في هذا المكان الجميل في صحراء القدس والذي يبعد عن مدينة أريحة 11 كيلومتر إلى الشمال وغربا حيث مدينة القدس يبعد هذا المكان 21 كيلومتر عن المسجد الأقصى المبارك. في هذه البقعة الجميلة من الأرض أوجد صلاح الدين الأيوبي واختار هذا المكان ليكون محل إقامة وتواجد للمسلمين في عهده، إذ كان لابد من أن يكون هنا تواجد للمسلمين لإظهار قوتهم وهيبتهم ويقظتهم، سيما إبان العهد الأيوبي حيث كان الاحتلال الفرنجي لفلسطين. في عهد صلاح الدين الأيوبي كانت البداية، ثم توسع بعد ذلك الأمر حتى جاء العهد المملوكي في عهد الظاهر بيبرس، سلطان الظاهر بيبرس، والذي جاء بعد عودة ركابه الشريف من الحج، ثم زار بيت المقدس فأتى المكان واطلع على الموقع حيث كان قد أسس هذا الموقع صلاح الدين الأيوبي، فأمر الظاهر بيبرس ببداية إنشاء البنيان. فكما ترون هذا البنيان القديم وهو في العهد المملوكي الذي بدأ بنايته في السنة 668 للهجرة.

المئذنة من خلفي مئذنة مملوكية من الطراز المملوكي المعروف، وهذه الأبنية وهذه الأقواس وهذه الزخارف وهذا المعمار والفن المعماري الإسلامي الرائع الذي والحمد لله رب العالمين لا زال ماثلا للعيان منذ مئات السنين. وقد توسع البناء في العهد العثماني حيث توسع المقام فبدأ بزيادة

الأبقار لاستخدامها في احتياجاتهم من سقاية ومن وضوء وغير ذلك. ويلاحظ أن في المقام يوجد مسجد للرجال، وهناك مصلى إلى ناحية الغرب للنساء، يتوسطهما غرفة الضريح أو المقام، مقام النبي موسى عليه السلام. يشار هنا إلى أن المقام يحيط به ثلاث مقابر إسلامية: المقبرة الشمالية التي تكون باتجاه مدينة أريحة وهي الأقدم، وفيها مئات القبور القديمة، وبعضها عليها يعني يوجد عليها بعض الشواهد إلى 250 سنة ماضية. وأيضا عندنا المقبرة الشرقية باتجاه البحر الميت والأردن، وفيها أيضا مئات القبور، ويعلوها على أعلى تلة فيها هناك مقام صغير اسمه مقام السيدة عائشة، أو كما يقال مقام الست عائشة. هذه المرأة الصالحة التي كانت تأتي المقام وتحضر المواسم للعبادة والاعتكاف في حينه، فكانت من النساء الصالحات. لما توفيت بني لها ذلك المقام على التلة الشرقية تخليدا لذكرها. طبعا هذا مقام السيدة عائشة ومقام وليس به قبر. وإلى الجنوب عندنا المقبرة الثالثة التي تحيط بالمقام. طبعا المقابر كبيرة جدا وممتدة ومتسعة، وفيها آلاف القبور للمسلمين.

هو مقام ديني تاريخي وهو مدرج على قائمة السياحة الفلسطينية، لذلك يزور هذا المقام للسياحة كثير من الناس مسلمين وغير مسلمين. نلاحظ الازدياد الكبير في عدد الزائرين للمقام، وهذا يحدث يعني لأول مرة بهذه الأعداد الكبيرة المتزايدة يوما بعد يوم. لهذا كان لابد من إعداد المكان جيدا لاستقبال هذه الجماهير المتزايدة، الجماهير الغفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني ومن الزائرين الذين يأتون ويؤمون المكان من كل أنحاء العالم. لتشجيع الناس إلى الحضور إلى هذا المكان والتواجد فيه أوجد ما يسمى بالمواسم، فكان موسم النبي موسى عليه السلام حيث يجتمع المسلمون هنا بأعداد كبيرة في شهر نيسان إبريل، وفي الجمعة الثانية على وجه الخصوص منه يجتمعون في هذا المقام أو في هذا المكان الذي سمي مقام النبي موسى عليه السلام، ويجتمعون من الجمعة الثانية حتى الثالثة، وبقي الأمر كذلك وتوارثته الأجيال حتى وصل إلينا، ونحن بالفعل نحيي هذه الذكرى لموسم النبي موسى عليه السلام في كل سنة من شهر إبريل في الجمعة الثانية منه، حيث يكون لنا عدة يعني نشاطات وفعاليات. المقام في موقعه الاستراتيجي والجغرافي كان يقع على الطريق التجاري القديم بين الشرق والغرب، ولذلك كان استراحة وخان، فكان القوافل التجارية، المسافرون، الحجاج، فكان يسمى هذا الدرب درب الحاج أو طريق الحاج، لأن الحجاج أو حجاج بيت الله الحرام كانوا يأتون في طريقهم ويجتمعون هنا للراحة والتزود ثم يكملون مسيرهم إلى بيت الله الحرام.

هدفنا إعمار هذا المكان والحفاظ عليه. مقام النبي موسى عليه السلام أطلقنا شعار زيارة المقام إعمار له ودعم المقام حفاظ عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا وأن ييسر لكل أبناء شعبنا زيارة هذا المقام الكريم.

الوضع سيء للغاية، يقدم أنت شايف الواحد يجمع الأدير على المية، تيجي المية المالحة، تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحر طولة الليل خبط ونسل، ومش عارفين لو كتيش احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

0: تزيد خلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والأعراس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

أهلا بكم، هذا موجز الثانية بعد انتصاف الليل. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، عدد منهم جروحهم خطيرة عندما قصف الاحتلال مواقع متفرقة في قطاع غزة. فقد استشهد مواطن وأصيب آخرون عندما قصفت مسيرة خيمة تؤوي نازحين في مواصي شمال مدينة خان يونس. وأفادت مراسلتنا باستشهاد شاب ثان جراء سيدة في طائرة مسيرة مركبة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح. كما قالت إن عددا من المواطنين أصيبوا في ذات القصف، بينهم 4 حالتهم خطيرة. وارتقى الشهيد الثالث في بلدة الزوايدة وسط القطاع عندما قصف طيران الاحتلال هذه البلدة. أما الشهيد الرابع فكان في بلدة القرارة وارتقى برصاص قناص إسرائيلي. في غضون ذلك يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مختلف أنحاء القطاع بالتزامن مع نصف المنازل في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. نفذت طواقم جمعية الهلال الأحمر عملية إجراء طبي جديدة لمرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتسهيل سفر الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج القطاع. الهلال الأحمر أفاد بأن عملية الإجلاء شملت 73 شخصا، بينهم 33 مريضا إلى جانب 40 مرافقا، حيث جرى تجميعهم والانطلاق بهم من مشفى التأهيل الطبي التابع للهلال الأحمر باتجاه معبر رفح وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في جبل الفريديس الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق بيت لحم تحت مسمى الاستملاك لأغراض عامة وتطوير الموقع الأثري. رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أكد أن الأمر الجديد هو ثالث أوامر الاستملاك التي تصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الهادفة إلى نزع ملكية الأراضي. شعبان أوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية، أبرزها موقع أخليوس في محافظة أريحة ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت وموقع سباستيا في نابلس والنبي صموئيل شمال القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة. أحرق مستوطنون مساحة من الأراضي الزراعية في الساوية جنوب نابلس. رئيس المجلس القروي في الساوية حكمة أبو راس قال إن مستوطنين استقلوا مركبتين أضرموا النار بإطارات مطاطية وألقوها باتجاه الأراضي الزراعية الممتدة على الطريق بين الساوية واللبن الشرقية، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة من محصول القمح بالإضافة إلى أشجار الزيتون. كما أحرق مستوطنون مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. مصادر محلية أوضحت بأن المستوطنين تسللوا إلى نصف أو إلى وسط أم صفا وأضرموا النار في مركبة رئيس المجلس القروي وسيارة أخرى تعود لأحد المواطنين. وأفادت أيضا ذات المصادر بأن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على عدد من جدران المنازل والأبواب قبل انسحابهم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

طلعتهم في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وصدر وأسر المنبر اللي حاطين يعني أنا هون هاي قدوري مش مبتعد بعد المسكات حكم عسكري.

Ja, das ist.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة من برنامج ملف اليوم، نتناول فيه أبرز الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الفلسطينية، المسجد الأقصى، القدس المحتلة وأراضي الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين. كل هذه التفاصيل تتراكم عبر الزمن من خلال هذه الاقتحامات التي باتت برعاية الحكومة الإسرائيلية وبن غفير تحديدا. هذه الانتهاكات أثارت حفيظة العديد من المجتمعات القانونية والدولية بما فيها أيضا الحكومة المصرية التي أصدرت بيانها بالأمس تتحدث فيه عن إدانة كاملة لكل هذه الممارسات ولأفعال المستوطنين وممارسة الاقتحامات من قبل المستوطنين بشكل مستمر. تداعيات هذه الاقتحامات ومحاولات تغيير الأمر الواقع والمؤسسات الدينية وفرض هيمنة إسرائيلية جديدة على هذه المستوطنات ومدى الدور العربي والإسلامي في هذا الإطار نناقشها في حلقتنا لليوم من برنامج ملف اليوم مع الشيخ ياسر مصطفى يونس من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة وبالسادة المشاهدين في كل مكان.
0: بداية، يعني كيف يتابع الأزهر الشريف هذه الاقتحامات الإسرائيلية من قبل المستوطنين والتغول في هذه الاقتحامات علنا وعلى مرأى ومسمع من كل العالم؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ليس الأزهر فقط، ولكن كل مسلم حر يعرف أن القضية الفلسطينية كما قلت وأقول مرارا وتكرارا أن هذه القضية ليست قضية دولة بين دولة حدود أو معركة حدودية، ولكنها معركة وجودية وعقيدية. فالأزهر الشريف لأنه هو يعني إمام أهل السنة وإمام المسلمين في العالم يتابع طبعا بحرص شديد على هذه القضية لإبرازها أنها جزء من العقيدة الإسلامية. ودائما الأزهر وعلماء الأزهر وشيخ الأزهر الإمام الطيب حفظه الله تعالى دائما ما يتكلم في كل لقاء وكل فرصة سانحة أننا لا يجب علينا أن نترك فلسطين لوحدها، لأن فلسطين ليست قضية حدود ولكنها قضية عقيدة. فالأقصى هو ملك للمسلمين وليس للفلسطينيين، وإن كان إخواتنا في فلسطين هم خط الدفاع الأول وهذا لا ينقص من قدرهم، لكن على المسلمين في كل مكان وخاصة الأزهر يبرز هذا ودائما ما يعلن عن قلقه وعن استنكاره وعن إدانته لهذه

0: الغير قانونية وغير تاريخية وغير يعني سبحان الله ليس لهم حق في هذا الأمر، وإنما هو احتلال وظلم وعدوان. ودائما شيخنا الشيخ الطيب يقول أن الشعب المظلوم، الشعب الفلسطيني الشعب المظلوم لا نتركه أبدا وحده.
1: نعم بالتأكيد. لكن هل ترى بأنه الخطاب الديني وهذه الإدانات وهذا الاستنكار وهذه المنتديات والمؤتمرات العلمية التي تتحدث عن أحقية المسجد الأقصى لكل المسلمين وليس للفلسطينيين كما تفضلت، هو خطاب كافي أم أن هناك فجوة ما بين القول وما بين الفعل على الأرض، خاصة بأنه الانتهاكات تتزايد في الآونة الأخيرة؟ بعض النسب تتحدث عن أكثر من 30% من الاقتحامات الإسرائيلية زادت في العامين الأخيرين على المسجد الأقصى، وبالتالي أمام هذا الخطاب الديني الذي يتحدث عن أحقية المسجد الأقصى بأنه للمسلمين، هناك ارتفاع في وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين وبرعاية إسرائيلية رسمية.
0: كما تفضلت الكلام وحده لا ينفع مع هؤلاء، وأنا قلت أن هؤلاء لا ينفع معهم. لماذا لا ينفع معهم الكلام فقط ولا الإدانات فقط ولا الخطاب الديني الذي نتحدث عنه ليل نهار، ونحن يعني من هذا المنبر تكلمنا عشرات اللقاءات وقلت افضحوهم وافضحوا ممارساتهم وتكلموا عنهم في كل وقت وكل حين، لكن هذا كما تفضلت حضرتك لا يكفي، لابد من إدانة حقيقية، لابد من تحرك دولي، لابد من المجتمعات أن تأخذ حقها، لابد من الشعوب أن تتكلم، لابد من رؤساء الدول أن يتكلموا، لابد من الحكومات أن يكون هناك أفعال وليس إدانات واستنكارات وتنديد والكلام هذا. لا، نريد فعل، الفعل يكون في ماذا؟ في التضييق عليهم، في طرد السفراء، في التجارة، في كل الحاجات اللي توجعهم. يبقى في فعل، يبقى في وقفة إسلامية حقيقية. لكن الوقفة الإسلامية عشان أكون صادق معاك ينقصها الإرادة. الإرادة ليست موجودة، الناس يتكلمون وكل يدلو بدلوه لكن الإرادة ليست موجودة، وهذا الذي أطمع هذا المحتل الحقير الذي يعني عربد وتمادى وظلم وفعل كل هذه لأنه لم يجد، لا يجد من يقول له قف، لا يجد من يقول له أنت تظلم هؤلاء، لا يجد من يقول له هذا ليس لك حق، ولكن يفعل ما يشاء. لا احترام لأمم المتحدة ولا احترام لقرارات مجلس أمن ولا احترام لمجتمعات مدنية ولا دولية ولا احترام لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولا احترام حتى لمشاعر المسيحيين. إخواتنا حتى المسيحيين لم ينجوا من ظلم هؤلاء، منعوا من ممارسة شعائرهم. كنيسة القيامة يعني سبحان الله العظيم، كنيسة الجسامين، كل هذا أيضا مقدسات مسيحية أيضا أوزيت، وإخواتنا هناك أيضا يعانون. فهؤلاء لا يحترمون أي شيء، لا يحترمون إلا لغة القوة والفعل.
1: طيب هذا السؤال شيخنا يعني لربما أو هذا الطرح هو وبال علينا، يعني نحن اليوم نتحدث عن أمة المليار مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر،
1: يعني رب اللهم زد وبارك. ولكن بالمقابل هناك انتهاكات ليس فقط للمسلمين على الأراضي الفلسطينية، هناك انتهاكات كما تفضلت حضرتك على المقدسات المسيحية على الأراضي الفلسطينية. لا يوجد تكاثف ما بين الأمة الإسلامية والمسيحية في هذا الإطار. أين المجتمعات الإسلامية والمنتديات الإسلامية والمشاركات التي لها علاقة بالأزهر الشريف والشركات مؤتمرات التعاون الإسلامي وخلافه من هذه المؤتمرات؟ أمة المليار مسلم ألا يمكنها أن تحشد صوتا واحدا أمام كل هذه الانتهاكات؟ ما الذي ينقصنا عدا عن الإرادة، عن من مفاتيح فعلية على الأرض يمكن أن تلجم هذا الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الانتهاكات بشكل فعلي، صحيح، بشكل قانوني، صحيح، بشكل حقوقي؟ يعني نشارك، صحيح، في مؤتمرات دولية ومؤتمرات حقوق إنسان ومحاكم جنائية دولية، لماذا لا يكون للأزهر الشريف ولغيرها من المؤسسات الإسلامية والمسيحية كذلك دور فاعل في هذا الإطار؟
0: وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأقول يا شرفاء العالم اتحدوا وخذوا موقفا أكثر من هذه الانفعالات الوقتية واللحظية. يعني مثلا الأزهر الشريف دائما ما يصدر بيانات، والأزهر الشريف ما في فرصة وجدها إلا ما يصنع مؤتمر أو يتكلم في الأعياد في غيره. في حتى عندنا بالمناسبة أستاذة منهج يدرس على القدس

0: الشريف وعن الأقصى.
1: جميل.
0: يعني ونعلم أولادنا هذا، لكن هذا أيضا لا ينفع في هذا الوقت. لابد من وقفة إسلامية، ولابد من رأي إسلامي موحد عندنا. سبحان الله العظيم، دول إسلامية فاعلة. نعم. يعني سبحان الله العظيم، لو استطاعت أن تتوحد وتقول لها كلمة ستلجم هذا المحتل وتوقفه عند حد. ولكن أضم صوتي إلى صوتك ونقول نريد يعني فعل أكثر من هذا، تصرف، ويعني سبحان الله العظيم على مستوى الحدث. والأمر الآخر يا أستاذة، أن الأقصى في خطر. يعني المسجد الأقصى يغلق أكثر من 40 يوم ويمنع الناس في الصلاة، والمسلمين ينظرون.
1: يعني في شهر رمضان المبارك،
0: شهر رمضان، سبحان
1: ولم يحرك الله ذلك ساكن في أحد،
0: في أحد ولم طب متى؟ يعني أنت فاكرة القصة الزمنية لما قالت بن جوريون، لما قالت أحرق المسجد الأقصى فظننت أن جيوش المسلمين ستأتي، فلم يتحرك أحد، فقلت أن المسلمين نيام. نعم. إحنا دلوقتي نايمين.
1: نعم.
0: إحنا دلوقتي المسلمين نايمين، سبحان الله العظيم. مش عارف إمتى هنصحى، إمتى هنصحى، هنصحى على مصيبة ولا كارثة ولا إيه؟ سبحان الله العظيم. نعم. لما يتاخذ القدس، ولما يتاخذ الأقصى، ولا يعني يحتلوه أكتر من كده. طيب. وأغلقوه وعملوا، طب إمتى نتحرك؟ سبحان طيب. الله.
1: إذن هناك دور أو شراكة، دعنا نقول، ما بين الأزهر الشريف وما بين الدولة المصرية تحديدا، بما أن الحكومة المصرية على مدار التاريخ كان لها دور فاعل في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن المقدسات وعن الأدوار الدينية في ذلك. بالتالي هل هناك خطاب موحد ما بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية في مصر لوضع خطة أو آلية أو خطاب حتى موحد من أجل الدفاع عن المقدسات في الأراضي الفلسطينية؟
0: نعم، الخطاب موجود، ونحن لا نتحرك إلا في إطار دولتنا.
1: جميل.
0: لأن القضية الفلسطينية كما قلت لك ليست قضية حدود، ولكنها قضية عقيدة. والعقيدة المصرية تعرف أن مسألة فلسطين أمن قومي لمصر، سبحان نعم. الله العظيم، وهو بعد استراتيجي. فالذي يحدث في فلسطين شئنا أم أبينا نتأثر به كمصريين، فهو قضية عقيدة المصريين وعقيدة الدولة المصرية.
1: نعم.
0: هي عقيدة الأزهر. نحن لا نخرج عن إطار دولتنا، ولا نخرج عن إطار الخارجية المصرية، ولا الجيش المصري، ولا رئيس دولتنا، ولكن كلنا يعني سبحان الله العظيم نتكامل، لأن هذا رأي موحد. الأزهر لا يخرج عن إطار الدولة التي،
1: لكن هناك توصيات في بعض الأحيان، خاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية وأمور المقدسات مثل المسجد الأقصى.
0: طبعا في توصيات وفي فاعليات كبيرة، ونريد أن يكون الفعل أكبر من هذا وعلى قدر الحدث، وليس على دولة مصر فقط، ولكن أكيد. على الدول الإسلامية. كما قلت أن هذه القضية قضية عالمية إسلامية، يعني يا أمة المليار، يعني مثلا حضرتك الدول الإسلامية كلها لماذا لا تخرج مثلا بيان مشترك؟
1: نعم.
0: سبحان الله العظيم، بإدانة هذه الأحداث التي تصنعها هذه الدولة المحتلة وهذا الكيان الصهيوني، بيان واحد بس.
1: نعم.
0: يزلزل هؤلاء ويفعلون بالأفاعيل. الناس لا تعرف سبحان الله العظيم مقدار الكلمة عند هؤلاء. مجرد قمة عربية طارئة، قمة إسلامية طارئة، سبحان الله العظيم يصنع لها 1000 حساب، ويقول إذا بدأ المسلمين يفهموا، ده بدأ المسلمين يتحدوا، ده بدأ المسلمين يتكلموا. فده اللي احنا محتاجينه على
1: إذن هذا يعيدنا إلى النقطة الأساسية. نعم. وهو يجب علينا أن نتوحد في خطابنا وفي مؤسسات، ليس فقط في الخطاب. نحن لا نحتاج فقط إلى خطاب، نحن نحتاج إلى مؤسسات فعلية.
0: صحيح.
1: وإلى ردود فعل.
0: صحيح.
1: حقيقية.
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني هذا السؤال شيخنا، يعني كثير من الإدانات وكثير من البيانات
0: واستعدنا من الكلام والله،
1: يعني هل هناك تأثير على الأرض، وهل شهدتم أو لمستم تغير في بعض القرارات أو ردات الفعل، سواء كانت الإسرائيلية أو حتى الدولية، على هذه الانتهاكات، كانت بناء على ردود الفعل المصرية والإسلامية والأزهر الشريف تحديدا؟
0: لا، في كثير من المواقف المحتل لما بيجد في صوت عربي إسلامي حقيقي بيوقف الانتهاء. يعني فتح المسجد الأقصى.
1: نعم.
0: لما تكلمنا عنه كتير والناس بدأت تتكلم وبدأت المسلمين يأخذوا موقف.
1: نعم.
0: فتح المسجد الأقصى، وفتح غصب عنهم زي ما بيقولوا. نعم. سبحان الله العظيم. لا لا، في مواقف، مواقف للدولة المصرية مواقف مشرفة، وأقولها بصدق.
1: نعم.
0: مصر خط الدفاع الأول عن فلسطين
1: بالتأكيد.
0: مصر خط الدفاع الأول عن فلسطين، كما المقدسيين والفلسطينيين المرابطين حول المسجد الأقصى هم خط الدفاع الأول. نعم. فهي مصر لها مواقف مشرفة، ولولا مصر كان الحال يبقى أسوأ. سبحان الله العظيم. لكن عندنا سبحان الله العظيم، يعني اللهم لك الحمد يا رب العالمين، الأزهر يتكلم، علماء الأزهر يتكلم، الدولة المصرية لها مواقف ومواقف فاعلة ردت هذا المحتل عن يعني أفعاله كثيرا، ولكن نريد أن يكون الحدث أقوى طبعا. طيب
1: شيخنا، عشان يعني نكون موضحين الصورة أكثر للمشاهد، الانتهاكات بحق المسجد الأقصى ليس فقط بمباني ومقدسات المسجد الأقصى كأماكن وكجغرافيا، إنما أيضا المس بالتاريخ، المس بالمواطن الفلسطيني، المس بالمقدسات المسيحية ومحيطها. هناك حفريات تحت المسجد الأقصى لها سنوات لم يستطع أحد أن يوقف الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه عن هذه الحفريات، والتي تشكل خطر حقيقي تاريخي وجغرافي على المسجد الأقصى وقبة الصخرة. هناك تهديد للمنهج وللعلوم وللتاريخ، محاولة لتزييف وسرقة التاريخ الفلسطيني. صحيح. تمتد الآن الانتهاكات إلى محيط المسجد الأقصى ومناطق الضفة الغربية وصناعة المستوطنات وتنفيذ خطط لتوسيع هذه المستوطنات وما يسمى بمشروع إيوان. الأزهر الشريف الآن يجب أن يكون له وقفة.
0: صحيح.
1: ووقفة جادة، ليس مجرد بيان. يعني نحن شاكرين لكل بيانات الإدانة التي تخرج على الملأ وعلى وسائل الإعلام المختلفة، ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق، ويجب أن يكون هناك منهجية الآن يضعها الأزهر والحكومة المصرية من أجل التوقف بشكل واضح أمام هذه الانتهاكات. الموضوع ليس مجرد جغرافيا كما تحدثنا،
0: لا لا لا لا،
1: إنما أبداً. هناك محاولة صحيح لتغيير صحيح الأمر صحيح الواقع
0: صحيح
1: في فلسطين والأراضي المحتلة.
0: طيب، هو بالنسبة للأزهر الشريف قائم بدور وما زال، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا الشيخ الطيب وفي علماء الأزهر. وأنا هنا يعني جئت مرارا وتكرارا، قدمت يعني برنامج كامل عن القدس، القدس في قلبي، وأثبت أن الرواية الفلسطينية هي الرواية الحقيقية تاريخيا ودينيا واجتماعيا. وهذه الممارسات التي يفعلها هذا الكيان المحتل لن تغير الحقيقة، هذا الذي نريد أن نقول. نقول هذا في كل مكان، فلا بد أن احنا يكون القدس حاضر في أذهاننا.
1: هذه المنهجية، المنهجية التي يجب أن يتبعها العالم الإسلامي، ليس فقط الأزهر،
0: ليس الأزهر. فالقدس يجب أن يكون حاضر في كل أوقاتنا، في كل مؤتمراتنا، في الإعلام. الإعلام له دور كبير أستاذ ومؤثر، فضح أفعال هذا الكيان المحتل.
1: نعم.
0: وهذا الظلم والاعتداء على الحقوق، حقوق العباد، هذه حق سبحان الله العظيم عالمي، كل إنسان يعبد ربه كما يشاء، والحق الفلسطيني والأقصى هذا حق إسلامي خالص، ليس لكم يعني من باب السماحة الإسلامية إن إحنا سمحنا لغير المسلمين أن يزوروا القدس وأن يزوروا المسجد الأقصى من السماحة الإسلامية، لكن ليس لكم حق لا في المشاركة ولا في العبادة ولا في تغيير هذا المكان، لأنه أصلا وقف إسلامي. هذا الذي يجب علينا أن نفعله ونتكلم فيه في كل وقت وفي كل في كل مؤتمر وفي كل قناة وفي كل منبر، ونعلم شبابنا مثلا سبحان الله العظيم، نستغل المؤتمرات العالمية، نستغل الأحداث العالمية زي رمضان، زي العيد الأضحى، زي الحج، المواسم الروحية دي نتكلم فيها، الناس تكون مقبلة على الدين، نعرفهم أن هناك ثلاثة مساجد هي بمنزلة واحدة، المسجد الأقصى هو بمنزل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فالمسجد الأقصى والقدس والمسجد النبوي والمدينة المنورة والمسجد الحرام ومكة المكرمة. نعم. هذه ثلاث مدن وهذه ثلاث مساجد التي تشد لها الرحال، ويجب على كل قلب مسلم أن يعي أن الخطر الذي يحدث في القدس وفي الأقصى هو خطر على المدينة المنورة وخطر على مكة المكرمة وخطر على المقدسات الإسلامية، لأن هذه جزء من عقيدتنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. نعلم أولادنا هذا ونقول نريد أكثر ونكون على يعني سبحان الله العظيم على قدر الحدث.
1: جميل. يعني هذا الخطاب الذي يوجه إلى الشعوب وإلى المسلمين وإلى الشباب كافة، ما المطلوب من الشباب اليوم؟ يعني

0: ما الذي باستطاعته أن يقدمه الشاب العربي والمواطن العربي من خلال ما يتلقاه من هذه الكلمات ومن هذه المؤثرات ومن هذا الحنين إلى الحياة الدينية المتكاملة وإلى يعني الاقتراب من المقدسات سواء كانت فلسطينية أو حتى غيرها؟ هل باستطاعته فعل شيء حقيقي؟ وفي سؤال أخير كمان قبل أن نخرج إلى فاصل أيضا، هل أنت مقتنع بأن الدور الذي يقدم الآن هو دور كافي أم نحن بحاجة إلى مزيد؟
1: الدور ليس كاف، نحن بحاجة إلى مزيد، لكن الأثر موجود. الأثر موجود، والدليل القضية الفلسطينية حاضرة في عقل كل عربي وفلسطيني ومسلم على وجه الأرض. انظري حولك في المطارات، في المنتديات، في حتى ماتشات الكورة يا أستاذة، سبحان الله العظيم. ده أنا بقابل شباب سبحان الله، كنت أستغرب وكنت أحزن، أقول ده شاب يعني ممكن يكون أعزكم الله مش في باله الكلام ده، لكن أتفاجئ أنه حاطط كوفية وحاطط علم فلسطيني وراسم على العربية بتاعته كذا ومديليته كذا، فده وجود سبحان الله العظيم. ده ربنا اللي حرك كده، حرك القلوب وحرك الشعوب سبحان الله العظيم، حتى شعوب غير مسلمة تعاطفت مع القضية الفلسطيني. صحيح. سبحان الله، فهو ربنا اللي حركها من فوق سبع سماوات، وهو اللي قادر سبحانه وتعالى يحرك هذه القضية مرة أخرى ويحيي يعني في قلوب المسلمين انهم يأخذوا موقف. وأنا متفائل وأقول
0: مش خايف يا شيخ حد يطلع يقول لك انه ده خطاب عاطفي ومش خطاب،
1: لا لا لا لا،
0: مش خطاب واقعي،
1: لا واقعي، واقع حضرتك انزلي الشارع
0: واقعي موجود، ولكن هل يؤثر على حماية القضية الفلسطينية؟
1: لا مؤثر طبعا، مؤثر طبعا.
0: كيف؟ وهناك تعنت اسرائيلي وهناك اقتحامات مستمرة ولا يلقي بالا بالعلم والخريطة والفلسطينية؟
1: لا لا لا، لو ما فيش الموقف ده كان يبقى الوضع اسوء. لو ما فيش الموقف العربي الإسلامي والتعاطف الفلسطيني كان الموقف هيبقى يا ستي كل ده هو يكفي التضييق عليهم في كل مكان. هم دلوقتي بيتداروا بيتكسفوا من جنسيتهم. يعني واحد بيتكسف ان هو يقول انا كذا من العار اللي بيحمله ومن الظلم اللي بيحمله، لكن انت كفلسطيني ولا كمسلم انت تتفاخر تقول انا كذا لان انت مظلوم، الناس كلها معاك سبحان الله العظيم. لا، ده الموقف مشرف وليه ردة فعل جميلة، ولولا ذلك كان الحال يكون أسوأ سبحان
0: ونأمل
1: الله العظيم.
0: ونأمل
1: أنا عندي تفاؤل. نعم. دائما أقول لك حضرتك التاريخ يعيد روحه، يعني لو سمحت لي في دقيقة واحدة، التاريخ يعيد يعني نفسه. صلاح الدين رحمة الله عليه، القدس ظلت محتلة حتى أصبحت أعزكم الله يعني حظيرة خنازير وحيوانات. صحيح. سبحان الله العظيم، وأذن الله سبحانه وتعالى أن يعود المسجد الأقصى والقدس الشريف إلى ديار المسلمين. أنا أقول إن القلب النابض للمسلمين هي فلسطين، والقضية الفلسطينية هي المؤشر الحقيقي لإيمان هذه الأمة. جميل. عندما سبحان الله العظيم تضعف القضية الفلسطينية في قلوب الناس الأمة نائمة. نعم. عندما تقوى تستيقظ الأمة، والأمة مستيقظة وستعود أقوى مما كانت. وأقولها كل احتلال إلى زوال، هذه قضية ربانية بإذن الله تعالى، وسيعود القدس للمسلمين وفلسطين للفلسطينيين وللعرب، والقدس إسلامية عربية، والأقصى لنا، وكل احتلال إلى زوال.
0: يعني نأمل قريبا أن نرى هذا
1: إن شاء الله.
0: ليست أمنيات وإن
1: أمال
0: معلقة بحبال
1: الله
0: بإذن الله.
1: يقين في الله.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ والشيخ ياسر مصطفى يونس من علماء الأزهر الشريف. ومشاهدينا الكرام، نستكمل مشوار حلقتنا لليوم من برنامج ملف اليوم، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: استكمالا لمشوار حلقتنا لهذا اليوم يسعدني ان استضيف معي في الاستوديو الاستاذ محمد علي حسن رئيس قسم الشؤون الخارجيه والدبلوماسيه في جريده الوطن. اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك.
0: طبعا نتحدث هنا عن انتهاكات اسرائيليه واضحه علنيه مباشره مستزاده خلال السنوات الاخيره بشكل واضح وبنسب ملحوظه في مقابل لغه خطاب واضحه وأكثر تحديداً وعمقاً لإدانة هذه الممارسات. نتحدث عن طبيعة هذه اللغة وطبيعة هذا الخطاب مقابل هذه الممارسات، وهل تشكل صرخة حقيقية أمام المجتمع الدولي والإنساني لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟
1: يعني في البداية يا فندم، أن مصر بتلتزم بثوابتها للسياسة الخارجية تجاه القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي من الأولويات للاهتمامات المصرية، وأيضا ليس فقط الدولة المصرية ولكن الشعب المصري أيضا يدافع عن القضية الفلسطينية ويساند الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة سواء كان في غزة سواء أيضا في القدس المحتلة. وزارة الخارجية المصرية استشعرت ما يحاك ضد الفلسطينيين بشكل عام والقدس المحتلة وأيضا الضفة الغربية بشكل خاص خلال الآونة الأخيرة. الاحتلال الإسرائيلي استوحش خلال العامين الماضيين وتحديدا منذ ما بعد 7 أكتوبر من العام 2023 في سياسة الانتهاكات الهمجية تجاه سواء المقدسات الدينية في القدس المحتلة سواء كانت إسلامية أو مسيحية، وأيضا الاستيطان بشكل غير مبالغ فيه. يعني نتحدث عن أن 2025 كان الأكثر توحشا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في سواء في إصدار أوامر الاستيطان أو خطط الاستيطان التي صدق عليها من قبل الكنيسة الإسرائيلي، وأيضا في العمليات التي بدأت في تنفيذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمنية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو. الدور المصري يساند الفلسطينيين بشكل عام وهو يعلم. يعني كان الرئيس عبد الفتاح السيسي نتذكر في قمة القاهرة للسلام في العام 2023 حذر من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط بسبب هذه الممارسات. الاحتلال الإسرائيلي إذا فندنا يعني الوجوه البارزة في هذه الحكومة اليمنية المتطرفة بنيامين نتنياهو، هو يريد استيطان بشكل كبير للغاية، يريد أن يقطع أواصر الضفة الغربية بالقدس المحتلة ويعزل أيضا غزة بحصارها. نجد بسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الذي يؤيد الفكر الاستيطاني بشكل بشع للغاية سواء في الضفة الغربية أو حتى في القدس المحتلة. وإذا وجدنا يعني خلال العامين الماضيين فأن في عام 2025 تحديدا كان هناك 86 ألف مواطن فلسطيني في الضفة الغربية تم تهجيره قصرا من مخيمات ومدن الضفة الغربية، مساحات شاسعة من الأراضي التي تم تجريفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وآلياته أيضا في القدس المحتلة. بن غفير وزير ما يسمى بالأمن
0: يعني
1: القومي
0: أمام كل هذه الممارسات وأمام هذه الأرقام تعتبر مصر في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية تاريخيا وحتى هذه اللحظة. الآن كيف يؤثر هذا الدور إقليميا عربيا ودوليا لحشد الجهود كافة لوقف هذه الانتهاكات بشكل مستمر، خاصة إذا كما تفضلت بأنه هناك تسارع وتزايد في عملية الاقتحامات الإسرائيلية للمستوطنين؟ يعني في الآونة الأخيرة التي تحدثت عنها عام 2025 سجل أكثر من 74 ألف مستوطن إسرائيلي قاموا باقتحام المسجد الأقصى وحده، عدا عن الانتهاكات المتعلقة في حياة المواطنين، إنشاء المستوطنات، الاعتداءات الجسدية واللفظية والنفسية بشكل مبالغ فيه، وبالتالي الدور المصري هنا المنوط بها لحشد الهمم العربية الإقليمية والدولية.
1: يعني هذا ليس الجديد على مصر. مصر منذ البداية وهي مع القضية الفلسطينية، مؤخرا مصر تقوم بدور رائع للغاية من خلال الحشد الدولي والدبلوماسي للدفاع عن القضية الفلسطينية، ليس الدفاع فقط ولكن فكرة مبدأ حل الدولتين. يعني مصر سواء خلال الأعوام الماضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في جميع خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يؤكد أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا من الجذور، وأن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة تقوم على أساس عادل وشامل لحلها، وأن يتم استخدام القانون الدولي من وجهة نظر أخرى تجاه الأشقاء في فلسطين، مع الاعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بأي قانون دولي أو قانون دولي إنساني، وأبرز ما يتمثل لنا هي قضية الأسرى بشكل أكثر تركيزا يعني. أيضا الجولات للوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي للدفاع عن القضية الفلسطينية والترويج للتصويت للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. أيضا قانونيا مصر شاركت في الإدانة الدولية للممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
0: مصر فعليا لها دور إيجابي وعلاقات إيجابية مع دول الجوار ومع دول الإقليم وحتى مع الدول الكبرى في على مستوى العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تستثمر جمهورية مصر العربية هذه العلاقات الإيجابية في شحذ الهمم ولجم إسرائيل عن ممارساتها وعن أفعالها، ومدى حدة هذا الخطاب أو كيف نقيم مستوى هذا الخطاب أمام هذه الممارسات؟
1: نعود قليلا إلى أكتوبر من العام 2025 حينما جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، وتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مصر أصرت على العديد من البنود التي كان يرفضها ليس الاحتلال الإسرائيلي فقط ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأسها، وبكل تأكيد الأمر الذي يتعلق برفض المصري لتهجير سواء كان قسريا أو بالمصطلح الأمريكي أو الإسرائيلي طوعيا لسكان قطاع غزة وتهجيرهم من القطاع الفلسطيني، كان هذا الرد والرفض القاطع لمصر. أيضا إدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل لا يؤثر عليه التعنت الإسرائيلي من أجانب معبر رفح من الجانب الفلسطيني. أيضا أن يكون هناك احترام للمنظمات الدولية مثل منظمة الأونروا، يعني البيان الذي خرج بالأمس من قبل وزارة الخارجية المصرية والذي يدين الممارسات الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية والقدس ليس الأول من نوعه، ولكن هناك العديد من البيانات والتحركات على الأرض. رأينا خلال الأعوام الماضية تحركات على الأرض من قبل وزيارات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وأيضا مندوب مصر في الأمم المتحدة في التحركات العاجلة من أجل وقف هذه الممارسات من قبل الإسرائيليين.
0: إذا أنت تقول بأنه هو هذا البيان هو مقدمة لتحركات مصرية عربية إقليمية قد تدفع بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات؟
1: يعني المقدمة هي موجودة من الأساس والتحركات المصرية موجودة من الأساس، ولكن على ما يبدو أن المجتمع الدولي منشغل الآن في قضية أخرى وهي الحرب الإيرانية الأمريكية منذ 28 من شهر فبراير الماضي، ولكن في الجانب الآخر مصر لم تنسى القضية الفلسطينية. كان هناك اتفاقات ما بين الفصائل الفلسطينية واجتماعات هنا في العاصمة المصرية القاهرة، أيضا استضافات للعديد من المسؤولين الدوليين من أجل التوصل إلى الدخول والضغط على الاحتلال الإسرائيلي في الدخول إلى المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار قطاع غزة الذي يتعنت فيها الرئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أيضا مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية ليس على أنها قضية وقتية أو جزئية، ولكنها تتعامل معها ككتلة واحدة وفي استمرار بشكل كبير للغاية. وأيضا هناك استشراف من قبل مصر واستشعار بالتحركات الإسرائيلية المناهضة للجهود المصرية والعربية والدولية من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. ما يحدث في القدس يحدث منذ أعوام كثيرة، ويعني نتحدث عن انتهاكات حدثت في الانتفاضة الأولى في الانتفاضة الفلسطينية الثانية. ولكن ما الجديد اليوم أن رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وفي عجالة من أمره، يعني خطط كان من المفترض أنها تنفذ على مدار 5 أعوام مقبلة يقوم بها في الوقت الحالي حتى يكون هناك له شعبية أكثر بعدما هبطت خلال الأعوام الماضية بين المستوطنين الإسرائيليين. واستكمالا حتى وإن لن يكون هو رئيس وزراء الاحتلال المقبل، فيكون أي شخص أو أي شخصية من حزب الليكود أو اليمين المتطرف لاستكمال هذه الخطة.
0: إذا أنت تقول بأن الحكومة المصرية رغم كل الانشغالات الدولية وما يحدث على الساحة الدولية والإقليمية أن مصر تتابع عن كثب كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وهي لم تطرح أو لم تضع هذه القضية جانبا ولو للحظة واحدة. هناك متابعة حثيثة، متابعة دورية لمجريات الأحداث على الأرض، الانتهاكات الإسرائيلية تسجل وترصد بشكل مستمر، والإدانات المستمرة خير ترجمة ودليل على ذلك.
1: بالتأكيد، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له جملة أيقونية بهذا الشأن في أحد اللقاءات الثنائية مع الرئيس الرواندي، حينما قال أن مصر لن تشارك في أي ظلم للشعب الفلسطيني والشعب المصري لن يسمح بأي ظلم للشعب الفلسطيني. فالقضية الفلسطينية بالنسبة لمصر سواء كان على مستوى الرئاسة، على مستوى الحكومة، على مستوى الشعب، فأي نسيان لها فهو مرفوض من قبل مصر بكل تأكيد. مصر تقف قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني، تدافع عن الشعب الفلسطيني بدون النظر هل هذا المواطن الفلسطيني في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة أو في أي مكان حتى في العالم، هو بالنسبة له هو مواطن اغتصبت أرضه في العام 48 وما قبل ذلك سواء من مخططات تقسيم أو أوامر تقسيم في العام 47. ومصر وفلسطين يعني يرتبطان بشكل كبير للغاية سواء في عدة قضايا، أمن قومي، دول جوار، حتى في على الرابط الإنساني، يعني مرتبطين بشكل كبير للغاية.
0: الجولات المكوكية التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى بالتوازي مع بيانات الإدانة، هل من المتوقع أن يكون هناك خطوات أكثر تصعيدا مقابل التصعيد الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية، خاصة أنه الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يلتزم بكافة البنود المتعلقة بتحقيق الاتفاقيات وتطبيقها على الأرض، بالتوازي مع الانتهاكات الإسرائيلية المسجلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والمقدسات الفلسطينية والإسلامية؟
1: يعني مصر هي لديها ميزة في منطقة الشرق الأوسط، وكما ذكرت حضرتك أن هناك يعني احترام للدور المصري سواء أمميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أو في المنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية المتمثلة بالطبع يعني في جامعة الدول العربية أو حتى الاتحاد الأفريقي كاتحاد قاري. مصر لديها صوت وتمتلك هذه الميزة في التأثير على المجتمع الدولي. على سبيل المثال، حينما كان يروج للرواية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر من العام 2023، من دحض هذه الرواية هي مصر، سواء على مستوى الرئيس عبد الفتاح السيسي أو حتى على مستوى وزارة الخارجية المصرية أو حتى الإعلام المصري. أكثر دولة خرجت ضدها شائعات بشأن قطاع غزة في الإعلام الإسرائيلي كانت هي مصر، وكانت الردود سريعة سواء من قبل الرئاسة أو أيضا وزارة الخارجية المصرية أو حتى الهيئة العامة للاستعلامات. فالجانب الإسرائيلي يعي جيدا التأثير المصري سواء كان إقليميا، سواء كان قاريا، سواء كان عربيا، سواء كان دوليا على القضية الفلسطينية. وبالطبع هناك حسابات كثيرة في الجانب الاحتلال الإسرائيلي للتحركات المصرية الدولية.
0: دعنا نقول بأنه هذا جزء من المفاتيح التي تملكها جمهورية مصر العربية للدفاع عن القضية الفلسطينية، ولكن ما هي المفاتيح والأدوات الأخرى لربما التي قد تملكها عربيا وإقليميا ودوليا من أجل لجم الاحتلال الإسرائيلي في حال لم يتوقف عن هذه الانتهاكات؟ يعني في كثير من إذا عدنا بالذاكرة قليلا، الكثير من الانتهاكات لم تكن تتوقف بمجرد بيان إدانة أو بمجرد بيان استنكار أو حتى ملاحقة دولية في بعض الأحيان، وبالتالي ما الذي نملكه اليوم من أوراق على الصعيد المصري أو حتى العربي والإقليمي والدولي للجم إسرائيل وضمان توقفها عن هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟
1: يعني بالطبع يعني أتمنى أن يكون هناك تضامن عربي بشكل أكبر بكثير، وأن يكون خلف الدور المصري الذي تم تأكيده خلال السنوات الماضية كتأثير سواء على مستوى الدولي أو على الأرض حتى في قطاع غزة كسبيل، يعني كمثال لما حدث خلال الأعوام الماضية بأنه الحدث الأبرز. يعني مصر تمتلك العديد من الأدوات في الوقت الحالي، وهي الاحترام من قبل الإدارة الأمريكية للدور المصري سواء كان في التفاوض أو الوساطة، وهناك تأثير من قبل مصر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أكثر من مرة أن القيادة المصرية هي قيادة واعية وتقوم بالتعامل بشكل عقلاني مع ما يحدث في المنطقة وفي العالم. أيضا مصر لديها علاقات قوية بالطبع بالصين بروسيا، وهما دولتان لديهما الفيتو في مجلس الأمن، وأيضا الضغط على بعض الجوانب الأخرى عالميا. يعني وجدنا أن الإعلام العالمي حينما كان يستخدم الرواية الثانية المزدوجة للاحتلال الإسرائيلي هي من ردت عليه مصر، فأعتقد أن الإعلام المصري أيضا لديه القدرة على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما وأن لدينا في مصر وسائل الإعلام تصدر بأكثر من لغة سواء اللغة الإنجليزية سواء في شبكة الإذاعات الموجهة على سبيل المثال باللغة العبرية. فأيضا الضغط المصري مستمر والتحركات المصرية مستمرة على جميع الأصعدة وليس على المستوى الرسمي فقط.
0: جميل، لكن نحن بحاجة يعني أستاذ محمد إلى خطوات حقيقية ليست فقط لها علاقة بخطابات إعلامية وخطابات وبيانات إدانة، نحتاج إلى خطوات فعلية لها علاقة بمخاطبة مؤسسات وحقوق الإنسان، المؤسسات الدولية والحقوقية، مجلس الأمن. هذه الخطوات الفعلية التي تحاكم بها إسرائيل وتلزمها على اتباع القانون الدولي والإنساني قد توقف إلى حد ما هذه الانتهاكات على الأراضي الفلسطينية وتحديدا على المقدسات. هناك محاولة إسرائيلية لتغيير الاستاتيكو أو الأمر الواقع الموجود في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبالتالي هناك أهمية قصوى الآن يجب أن تبذل من الجهات المصرية والجهات العربية للحفاظ على قدسية المسجد الأقصى وقبة الصخرة وما يحيطها من مدن فلسطينية وقرى فلسطينية مدمرة الآن، ويحاول الجيش الإسرائيلي بمستوطناته ومستوطنيه أن يحتلها وأن يزيح عنها الصورة التاريخية والجغرافية لفلسطين.
1: يعني تحدث عن التحركات في الوقت الحالي.
0: نعم.
1: وتحديدا من فبراير الماضي، يعني مصر تتحرك على أكثر من صعيد. الصعيد الأول وهو الدخول كوسيط في إنهاء هذه الحرب الأمريكية الإيرانية.
0: نعم.
1: حتى لا يكون هناك حجة
0: يعني أنت تعتقد أن هناك رابط ما بين ما يحدث
1: الدولي بشكل كبير مباشر. نعم. بالطبع، ويستغل نتنياهو بشكل كبير للغاية، ونتنياهو لا يريد أن تنتهي هذه الحرب. أيضا في لبنان مصر حذرت إسرائيل وتتوسط من أجل إنهاء هذه الحرب على لبنان وتشريد مليون مواطن لبناني من الجنوب سواء من القرى أو من البلدات اللبنانية، والتوسعات الجنونية لبنيامين نتنياهو التي وصلت إلى ما بعد نهر الليطاني، على ما أعتقد أن حينما يهدأ الوضع في منطقة الشرق الأوسط فيكون الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر وبشكل مؤثر، نظرا لأن بنيامين نتنياهو يستغل أي حدث يحدث في هذه المنطقة ويؤكد أنه خطر على الأمن الإسرائيلي، مثل ما حدث في بشأن حزب الله وإسرائيل، ومثل ما حدث في إيران وإسرائيل، فهو يربط الخيوط بعضها البعض.
0: يعني أنت تقول بأنه إسرائيل تستغل الحدث، والبعض يرى بأنه إسرائيل تصنع الحدث حتى تمتد جغرافيا وعربيا، في بعض تصريحاتها كانت واضحة في هذا الإطار. هل تعتقد حقا بأن هناك خطة إسرائيلية ممنهجة في هذا الإطار للتوسع العربي جغرافيا والتوسع الفلسطيني وتحقيق مخططاته اليهودية القومية؟
1: طبعا، يعني هو معلن عن من قادتهم، يعني إذا تحدث تحدثنا على في الجانب في الملف الفلسطيني هذه يعتبرونها جبهة داخلية بالنسبة لهم. الاحتلال الإسرائيلي وإيال زمير خرج منذ شهر تقريبا وتحدث عن أن الضفة الغربية هي الاستيطان هو أمر هام بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. وجدنا تغييرا ديموغرافيا خلال العشر أعوام الماضية في الضفة الغربية بين السكان الفلسطينيون وأيضا المستوطنين اليهود. في مدينة القدس المحتلة الاحتلال لا يريد فقط تغيير ملامح للمدينة المقدسة، هو يريد تغيير هوية كاملة لمدينة القدس المحتلة، سواء كانت هوية دينية، سواء كانت هوية ثقافية، سواء أحياء تاريخية. وجدنا الشيخ جراح يتم هدمه ومصادرة أملاك السكان، أيضا حي سلوان، حفريات التي تحت مسجد الأقصى، المرابطون في المسجد الأقصى، أيضا إمام الخطيب المسجد اعتقال الذي يتم اعتقاله كل يوم جمعة، يعني بدلا من أن يقوم يصعد المنبر يذهب إلى التوقيف.

0: إذن أستاذ محمد، نقول في ختام هذه الحلقة بأنه مع كل هذا التغول الإسرائيلي والتعنت الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي والحقوقي الإنساني وكل هذه الانتهاكات التي تسجل عبر التاريخ والتي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة، تتطلب منا موقف عربي إسلامي دولي حازم أمام هذه الانتهاكات. يجب أن يلجم الاحتلال الإسرائيلي ويوقف عند حده. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد علي حسن، رئيس قسم الشؤون الخارجية الدبلوماسية في جريدة الوطن، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم. نلقاكم في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.

الوضع سيء للغاية، هي زي ما انتو شايف الواحد بيجي مع الأيدين على المية، بيجي المية المالحة، بيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام يدخلون العدة بس مرميين احنا بالشارع حينا.

ازدواج في وزاره الصحه يعني نقص كبير جدا في قامه الادويه الاساسيه يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمه صفريه 53% من قائمه الادويه الاساسيه، وقائمه صفريه تتعدى 67% من قائمه المستهلكات الطبيه الخاصه بوزاره الصحه. ولا شك انه هذه القائمه هذه يعني هذا النقص الشديد في الادويه والمستهلكات الطبيه يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمه خدمات طويله تقدمها وزاره الصحه لمرضانا في القطاع. من المرضى اللي هي فئة أمراض الدم والأورام من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية، خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

تفاجأنا في الحكي هذا، وسكر وأثر المطار لحظتين.

Thank you.

طابت أوقاتكم تمام الثالثة فجرا، نبدأ نشاط الأخبار بالعناوين. شهداء وجرحى برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة. مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن استيلاء الاحتلال على أراض بحجة الاستملاك في بيت لحم. رئيس الوزراء يوجه بتكليف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات. لجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني تبحث الترتيبات اللوجستية والنظام الانتخابي وسبل تنفيذ الانتخابات لاستكمال المسار الديمقراطي. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون عدد منهم بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة خيمة تؤوي نازحين في المواصي شمال غرب مدينة خان يونس. مراسلتنا أفادت أيضا باستشهاد شاب جراء استهداف طائرة مسيرة لمركبة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح، وأصيب بالإضافة إلى هذا الشهيد 4 من المواطنين حالتهم خطيرة. وفي الزويدة وسط قطاع غزة ارتقى مواطن وأصيب 2 في استهداف على هذه البلدة. وفي القرارة استشهد مواطن برصاص قناص إسرائيلي. في غضون ذلك واصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة بالغارات والقصف المدفعي ونسف المنازل. نفذت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عملية إجلاء طبي جديدة لمرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لتسهيل سفر الحالات المرضية التي تحتاج إلى العلاج خارج القطاع. وأفادت الجمعية بأن عملية الإجلاء شملت 73 شخصا بينهم 33 مريضا و40 مرافقا، حيث جرى تجميعهم والانطلاق بهم من مشفى التأهيل الطبي التابع للهلال الأحمر باتجاه معبر رفح وبتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.